0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصبحنا وأصبح

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وفي رواية ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلمه وعلمه، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، وفي رواية زيادة كل يوم. فقالوا: يا نبي الله، فإن لم يجد فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد، قال: فليعمل بالمعروف. وفي رواية

0: فليأمر بالخير أو بالمعروف وليمسك عن الشر. وفي رواية قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنها له صدقة. وفي رواية فإنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. وفي رواية أخرى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ القارئ ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ القارئ ياسين.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله، حمدا وشكرا يليقان بجلال الله وكمال الله وكبرياء الله وعظمة الله وقدرة الله وسلطان الله.
1: حمدا وشكرا دائمين بدوام الله، باقيين بقاء الله في كل لمحة ونفس، عدد ما أحاط به علم الله وأحصاه كتاب الله وخطه قلم الله، وعدد ما أوجدته قدرة الله وخصصته إرادة الله، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى.
0: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما، مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك، حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، حمدا كثيرا لا يريد قائله إلا رضاك، حمدا كثيرا مليا عند كل طرفة عين وتنفس نفس.

0: منزلة الرجاء.
1: الحمد لله المرجو لطفه وثوابه، جعل الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، والإيمان كالبذر، وجعل الطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها، ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء إليها.
0: والله سبحانه

0: حرم أصل اليأس. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن المولى عز وعلا قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء.
1: وقال رحمة العالمين وسيد المرسلين عليه الصلوات ربي وسلامه: ما اجتمع خوف ورجاء في قلب عبد إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف.
0: سبحانك رب العزة، كتبت على نفسك الرحمة قبل أن تخلق الخلق، سبقت رحمتك غضبك. سبحانك يا من وسعت رحمتك كل شيء، يا أرحم الراحمين.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضبت فاسكت.
1: وقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب وهو قائم جلس، وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد، وما كظمها عبد إلا ملأ الله قلبه إيمانا وأمنا.

روي أن الأشج وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ راحلته ثم عقلها وطرح عنه ثوبين كانا عليه وأخرج ثوبين حسنين فلبسهما، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ما يصنع، ثم أقبل يمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إن فيك يا أشج خلقين تخلقتهما يحبهما الله ورسوله. قال الأشج: ما هما بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحلم والأنات. فقال الأشج: الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله ورسوله.

0: من أخلاق الصالحين.
1: قال المعتمر بن سليمان: كان رجل ممن كان قبلكم يغضب فيشتد غضبه، فكتب 3 صحائف وأعطى كل صحيفة رجلا، وقال للأول: إذا غضبت فأعطني هذه، وقال للثاني: إذا سكن بعض غضبي فأعطني هذه، وقال للثالث: إذا ذهب غضبي فأعطني هذه. واشتد غضبه يوما فأعطي الصحيفة الأولى، فإذا فيها: ما أنت وهذا الغضب؟ ما أنت إلا بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضا، فسكن غضبه. فأعطي الثانية فإذا فيها: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، فذهب غضبه. فأعطي الثالثة فإذا فيها: خذ الناس بحق الله فإنه لا يصلحهم إلا ذلك.

0: من دعاء عتبة الغلام.
1: اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم المذنبين، ويا مقيل عثرات العاثرين، ارحم عبدك ذا الخطر العظيم، وارحم المسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا مع الأخيار والمرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين.

0: عفوك من غضبك
1: سبحانك
0: ونعوذ بحبك من سخطك
1: سبحانك
0: ونعوذ بوجهك وبنوره
1: سبحانك
0: ونعوذ

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

كان خباب سيافا يصنع السيوف ويبيعها لأهل مكة ويرسلها إلى الأسواق، وكان عبدا لأم أنمار. وسمع خباب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأى الحق يتفجر من جوانبه والنور يتلألأ من بين ثناياه، فآمن وأسلم روحه للدين الحنيف. وجاءه نفر من القرشيين المشركين

0: عن صحة ما سمعوه، فهز رأسه المفعم بالغبطة وقال: نعم، إنه رسول الله إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور.
1: ولا يدري خباب ماذا قال بعد هذه الكلمات ولا ماذا قيل له، فكل ما يذكره أنه أفاق من غشيته بعد ساعات طويلة ليرى زواره قد انفضوا، وجسمه وعظامه تعاني ردودا وآلاما، ودمه النازف يضمخ ثوبه وجسمه. ومن ذلك اليوم أخذ خباب مكانه العالي بين المعذبين والمضطهدين، أخذ مكانه العالي بين الذين غرسوا في قلوبهم سارية الراية التي أخذت تخفق في الأفق الرحيب ناعية عصر الوثنية، مبشرة بعالم الله الذي يعبده الناس وحده مخلصين له الدين.
0: وفي استبسال عظيم حمل خباب تبعاته كرائد. يقول الشعبي: لقد صبر خباب ولم تلن له بين أيدي الكفار قناة، فجعلوا يلصقون ظهره العارية بالحجارة المحماة حتى ذهب لحمه. لقد حول كفار قريش جميع الحديد الذي كان بمنزل خباب والذي كان يصنع منه السيوف إلى قيود وسلاسل كان يحمى عليها النار حتى تستعر، ثم يطوق بها جسده ويداه وقدماه.

0: خاض خباب معركة الهول صابرا صامدا محتسبا، واستنجد القرشيون بأم أنمار سيدة خباب التي كان عبدا لها قبل أن تعتقه، فأقبلت واشتركت في تعذيبه. كانت أم أنمار تأخذ الحديد المحمي الملتهب وتضعه فوق رأسه، وخباب يتلوى من الألم، لكنه يقضم أنفاسه حتى لا تخرج منه زفرة ترضي غرور جلاديه. ومر به الرسول صلى الله عليه وسلم والحديد المحمي فوق رأسه يلهبه ويشويه، فطار قلبه رحمة وحنانا، ورفع صلى الله عليه وسلم كفيه إلى السماء وقال: اللهم انصر خبابا.
1: ويشاء الله تعالى ألا تمضي سوى أيام قليلة حتى ينزل بأم أنمار قصاص عاجل، وكأنما جعل ذلك نذيرا لها ولغيرها من الجلادين، ذلك أنها أصيبت بسعار عصيب غريب جعلها تعوي مثل الكلاب، وقيل لها يومئذ لا علاج لها سوى أن يكوى رأسها بالنار. وهكذا شهد رأسها العنيد سطوة الحديد يصبحه ويمسيه.

0: كانت قريش تقاوم الإيمان بالعذاب، وكان المؤمنون يقاومون العذاب بالتضحية. وكان خباب واحدا من أولئك الذين اصطفتهم المقادير لتجعل منهم أساتذة في فن التضحية والفداء. ومضى خباب ينفق حياته في خدمة الدين الحنيف، ولم يكتفي بالعبادة والصلابة، بل استثمر قدرته على التعليم. كان يغشى بيوت بعض إخوانه المؤمنين فيقرأ معهم القرآن ويعلمهم إياه.
1: لقد نبغ في دراسة القرآن وهو يتنزل آية آية وسورة سورة، حتى أصبح مرجعا فيما يتصل بالقرآن حفظا ودراسة. وهو الذي كان يدرس القرآن لفاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد عندما فاجأهم عمر بن الخطاب متقلدا سيفه ليصفي حسابه مع الإسلام ورسوله، لكنه لم يكد يتلو القرآن المسطور في الصحيفة التي كان يعلم منها خباب، حتى صاح صيحته المباركة: دلوني على محمد. وسمع خباب كلمات عمر فخرج من مخبئه وصاح: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم،

فإني سمعته بالأمس يقول: اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي الحكم بن هشام وعمر بن الخطاب. وسأله عمر: وأين أجد الرسول الآن يا خباب؟ أجاب خباب: عند الصفا في دار الأرقم بن الأرقم. ومضى عمر إلى مصيره العظيم.

0: وشهد خباب بن الأرث جميع المشاهد والغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاش عمره كله حفيظا على إيمانه. وعندما فاض بيت مال المسلمين بالمال أيام عمر وعثمان رضي الله عنهما، كان خباب صاحب راتب كبير بوصفه من المهاجرين السابقين إلى الإسلام. فابتنى خباب دارا له بالكوفة، وكان يضع أمواله في مكان ما من الدار يعرفه أصحابه. كل من وقعت به حاجة كان يذهب فيأخذ من المال حاجته.
1: ومع هذا كان خباب لا تجف له دمعة كلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين بذلوا حياتهم لله ثم ظفروا بلقائه قبل أن تفتح الدنيا على المسلمين وتكثر في أيديهم الأموال. وتحدث خباب إلى عواده الذين ذهبوا يعودونه في مرض موته وقالوا له: أبشر أبا عبد الله، فإنك ملاق إخوانك غدا. فأجابهم وهو يبكي: أما إنه ليس بي جزع، ولكنكم ذكرتموني أقواما وإخوانا مضوا بأجورهم كلها لم ينالوا من الدنيا شيئا، وإنا بقينا بعدهم حتى نلنا من الدنيا ما لم نجد له موضعا إلا التراب.

0: مات خباب في السنة 37 للهجرة. مات أستاذ صناعة السيوف في الجاهلية وأستاذ صناعة التضحية والفداء في الإسلام. مات الرجل الذي كان أحد الجماعة الذين نزل القرآن يدافع عنهم ويحييهم عندما طلب بعض السادة من قريش أن يجعل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوما وللفقراء من أمثال خباب وصهيب وبلال يوما آخر. فإذا القرآن الكريم يكرم رجال الله هؤلاء ويمجدهم، فتهل آياته الكريمة لتناصرهم وتوصي بهم. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم بعد نزول الآيات الكريمة تمجدهم حتى يبالغ في إكرامهم فيفرش لهم رداءه ويربت على أكتافهم ويقول لهم: أهلا بمن أوصاني بهم ربي.
1: وهكذا مات واحد من الأبناء البررة لأيام الوحي وجيل التضحية. ومر الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكان عائدا من صفين، فوقعت عيناه على قبر غض رطيب، فسأل: قبر من هذا؟ فأجابوه: إنه قبر خباب. فتملاه خاشعا آسيا وقال: رحم الله خبابا، لقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: ما هذا القر في تيهرت يا أبا المهاجر؟
4: ألم أقل للأمير من قبل إنه كلما اقترب من تيهرت اشتد الصقيع؟
3: فما يفعل أهلها في أرض كهذه؟ لما لم يتحولوا عن هذا الجبل إلى السهول أو السواحل؟
4: لقد بلغتها مساء، ولو جئتها نهارا لوجدتها كثيرة المياه والزرع والشجر من كل صنف.
3: ولكن قرها لا يحتمل يا أبا المهاجر.
4: ألم تسمع ما قال فيها الشاعر أيها الأمير؟
3: وهل مدح أم هجا؟
4: سأل شاعر من جندي واحدا من أهل تيهرت: كم زمن الشتاء عندكم؟ فأجاب: 13 شهرا.
3: فما قال الشاعر؟
4: قال الشاعر: ما أطول البرد وريعانه وأطرف الشمس بتيهرتي، تبدو من الغيم إذا ما بدت كأنما تنشر من تختي، فنحن في بحر بلا لجة تجري بنا الريح على السمت.
3: لله در الشعراء، لا يدعون أمرا لا يقولون فيه.
4: لعله كان ينفث من حنقه على تيهرت.
3: من القادم؟
5: خالد أيها الأمير.
3: ادخل يا خالد.
5: لقد طوقنا تيهرت من جميع جهاتها ونصبنا خيامنا في كل فج ومعبر.
3: قل لكل الرجال أن يوقدوا نارا.
5: الحق أن البرد يقضقض عظامهم.
3: ولتبقى النار ملتهبة حتى الصباح، ولا تنسى الحراسة المشددة، واجعل مدد التناوب بينهم قصيرة حتى لا يؤذيهم البرد. اقترب من النار يا خالد، اقترب.
5: لولا أني كنت أمشي لما أحسست بأصابعي لشدة الصقيع.
3: واحرص على أن تنام هذا الليل، فغدك ليس بالهين.
5: سأفعل أيها الأمير.
4: يا لخالد، إنه لقائد شهم.
3: هو من شيبان يا أبا المهاجر، لله در شيبان، فإن لها مآثر قبل الإسلام وبعده.

0: من هناك؟
1: أنا أيها الأمير.
0: ألم أمرك أن تنال قسطا من الراحة؟
1: كنت أتفقد الحرس فإذا فلة منهم جوالة تركض في كل اتجاه، فصحت بها فأقبل أحدها وقال إن أحد الحرس وجد قتيلا.
0: فمن قتله؟
1: لم نعرف.
0: كيف؟
1: بحثنا في كل مكان، والضباب كثيف والمطر شديد والظلمة تعي العيون، فلم نجد أثرا لأحد.
0: أخنجرك ما تحمل بيدك؟
1: بل الخنجر الذي وجدناه مزروعا في ظهر الحارس، ويبدو أن القاتل لم يستطع انتزاعه.
0: قرب الخنجر من الضوء. هاته. أبا المهاجر.
2: نعم أيها الأمير.
0: اقترب قليلا، ماذا ترى في هذا الخنجر؟
2: يا إلهي، إنه خنجر كسيلة.
0: بلغت باللئيم الخسة إلى هذا الحد.
2: لعله كان يقصد الروم في تيهرت ففوجئ بكم وقد سبقتموه.
0: يقتل الحارس غدرا؟
2: لعل الحارس تنبه إليه فلم يجد بدا من قتله،
0: أو لعله شاء أن يثبت أمرا.
2: وما يريد أن يثبت أيها الأمير؟
0: أنه قادر على التحدي.
2: والله لكأنك تعرف بنوايا الرجل.
0: لأن التقينا يوما فسيعلم عاقبة فعلته. خالد، اذهب وأوصي الحرس باليقظة، فليس هنالك ما هو أغلى من اليقظة والحذر في مثل هذه الظروف.
1: سمعا أيها الأمير.
0: أحداث الغدر تتوالى وكأنها النذير لنا بمواقف حاسمة سنخوض في لجتها عما قريب. وفي كل هذه الأحداث يبرز وجه كسيلة سافرا أحيانا ومختفيا أحيانا أخرى.

0: لك سيلة، لقد أغراه مقامنا هنا في تيهارت. القر والصقيع، الجبال والوديان، الضباب الكثيف، يقينا أن الغد سيكشف عن عدوان علينا، ولكننا لن نباغت. يا أبا المهاجر.
1: نعم أيها الأمير.
0: ما ترى سيكون هدف العدوان علينا في الغد؟
1: الحيلولة بيننا وبين الانحدار من هذا الموقع إلى الساحل. سوف يسدون المسلك الرئيسي ليحصرونا في هذا الموقع، فيكون علينا أن نحارب أكثر من عدو واحد. القوات المعتدية من جهة، والبرد والصقيع، وندرة المؤن، وأسترة الضباب الذي يحيل النهار إلى ليل كثيف.
0: وما تقول يا أبا المهاجر؟ خطأ إذن أن نبقي المسلك الرئيسي أمينا لعبورنا.
1: أيها الأمير، ألا تنتدبني لهذه المهمة؟ ألا تسمح لي بأن أحمل السيف؟ فقد والله طال شوقي إليه.
0: بل أريدك بجانبي يا أبا المهاجر. ستكون معركتنا في الغد حول المسلك الرئيسي. لن ندع العدو يحصرنا هنا، وما أحسبه إلا متنبها لذلك، ولكن سواعد جنودنا التي تقوى بالإيمان ستذلل كل الصعاب. سنتحرك عند الفجر باتجاه المسلك، وسوف يعيننا الله على المعتدين.

0: لم تتبدل خطط الروم، ما إن فتحنا هذا المسلك حتى بادروا بالانسحاب كحالهم في أربا وباغايا ولمبيزة.
1: ولكنها ستتبدل بعد اليوم.
0: أتعتقد ذلك يا عقبة؟
1: وسيكون كسيلة مدبر الخطة الجديدة.
0: فهل تعدل عن خطتك؟
1: سأدرس خطط العدو قبل أن أبدل من خططي.
0: قصدت أمرا آخر.
1: فماذا قصدت يا أبا المهاجر؟
0: أن تعزف عن المضي نحو الغرب.
1: وأدع الروم يأتون إلي؟ لا والله، لن يثنيني عن المغرب ثان بإذن الله.
0: لا أعتقد أن للروم جندا في هذه النواحي.
1: أعلم أن من بقي منهم قوات قليلة ترابط في بعض قلاع السواحل، أما في هذه النواحي فقد قضي على فلولهم.
0: فهل تقصد تلك القلاع الساحلية؟
1: لا، بل أتجه في أواسط البلاد غربا منحرفا إلى الشمال قليلا حتى أبلغ طنجة.
0: وتتوقع أن تلاقي مقاومة في طريقك؟
1: اسمع يا أبا المهاجر، لم تعد المسألة مسألة الروم.
0: أجل، وقد شهدت فناءهم عن آخرهم في تيهرت ولمبيزة وباغايا وأربة، ولا أحسب تقوم لهم قائمة بعد اليوم في هذه النواحي.
1: ما أحسب حسابه أن كسيلة ساع إلى تأليب أهل البلاد وهم لم يدخلوا في الإسلام بعد. يغريهم كسيلة بطرقه ويقنعهم أن العرب قادمون لاستغلال خيرات بلادهم وانتزاع ملكهم من أيديهم وإجبارهم على ترك دينهم، وأنت تعرف ما أثر هذه الدعوة في الناس.
0: أجل أعلم أيها الأمير.
1: لذلك كان اجتياح هذه البلاد ودعوة أهلها إلى الإسلام ضامنا لخيبة كسيلة.
0: فإن قدر على ما هو ساع في سبيله
1: يكون لنا شأن آخر معه. على أن من الخير أن نتبين خطته. ها خالد يقبل مسرعا.
2: أيها الأمير،
1: ما بالك يا خالد؟
2: بين الجرحى كبير قادة تيهارت.
1: وجرحه؟
2: هو مشرف على الهلاك، يفيق لحظة ثم يغيب عن الوعي لحظات، وقد وكلت أمره إلى أمهر الأطباء.
1: ألم يتحدث في شيء؟
2: كان يهذي فيقول لقد غلبت الروم إلى الأبد.
1: ألم يقل شيئا آخر؟
2: كان يردد بين الحين والحين كسيلة، لقد خنتنا يا كسيلة.
1: ألم تستطع أن تفهم منه لماذا كان يردد ذلك؟
2: كان يهذي ولم يكن من سبيل إلى التحدث إليه.
1: اذهب إليه وراقبه جيدا، فإذا استعاد وعيه فاستجوبه، علنا نفهم منه شيئا. لما يعتقد أن كسيلة خانهم يا أبا المهاجر؟
0: لعله كان يتوقع عونا من أتباع كسيلة.
1: ربما، لهذا كان كسيلة راغبا في العودة إلى بلده كما زعم،
0: ولهذا هرب فيما أعتقد.
1: ولعل كسيلة أسرع يريد تيهرت ليثبت حسن إخلاصه للروم.
0: أو لعله كان يريد تيهرت لينزل بنا ضربة مزلزلة، ولكن الله شاء أن يخيب فأله.
1: تراه شاهد ما كان في أربا ولمبيزة وهو مختبئ في إحدى النواحي.
0: لا يبدو لي رأيك مستغربا.
1: يا له من داهية يا أبا المهاجر، وقد خدعك عن نفسه.
0: يا والله.

0: الله، لقد خدعني. ما وراءك يا خالد؟
1: لقد قضى كبير قادة الروم.
0: ألم يقل شيئا جديدا غير ما نقلته إلي؟
1: حين بلغته كان قد قضى، ولكن الطبيب سمعه يتحدث إلى كسيلة.
0: إلى كسيلة؟
1: أجل، وهو يهذي. كان يخيل إليه أنه يتحدث إلى كسيلة.
0: فماذا قال؟
1: كان يتهم كسيلة بالخيانة ويقول له: لقد مضيت إلى عقبة لتخدعه عن حقيقتك ولتبرئ ساحتك، وزعمت أنك عائد توا من لدنه. ثم صمت القائد حينا وعاد يقول كمن يجيب على حديث: كذبت أيها الخائن، كذبت يا كسيلة. ثم صرخ صرخة وأسلم الروح.
0: الآن بدأت الأمور تتضح أكثر.
2: أجل، لم تعد الوقائع تحتاج إلى دليل.
0: فلنعسكر في الحصن يا خالد، البرد لا يطاق، والحصن أكثر درءا للبرد من الخيام. سنقيم هنا بعض الوقت رغم هذا المناخ السيء.
1: ولكن الحصن لا يتسع لنا جميعا.
0: هل تجولت جيدا في أنحائه؟
1: بلى، وهو من الحصون الصغيرة.
0: إذن فلتضرب الخيام حول الحصن لبعض الجند، وليلجأ الباقون إلى الحصن، وأكثر من إشعال النار ليلا ونهارا.
1: سآمر بذلك.
0: وأمن الدفء للجرحى، خاصة سواء كانوا منا أم من الأعداء.
1: سأفعل أيها الأمير. هل أعد لك قاعة خاصة؟
0: لا لا لا يا خالد، اضرب لي ولأبي المهاجر خيمة خارج الحصن.
1: سمعنا أيها الأمير.
3: إيه، كتب علينا أن نتملى من بردك يا تيهارت.
0: أما ساويتك بنفسي يا أبا المهاجر؟
3: أو سألتك المساواة في البرد أيها الأمير؟
0: فبما تريد أن نتساوى يا أبا المهاجر؟ بالقيادة؟
3: لا والله، فلأنت أكفأ من رأيت.
0: قل ما تضمر يا أبا المهاجر.
3: أن تساويني في قبول مجاهدا في ركابك.
0: قد يمن الله علينا بالاستشهاد معا يا أبا المهاجر.
3: والله لتلك أمنيتي الوحيدة يا عقبة.
4: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.
5: لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما، لك

لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال، على كل حال حمد فان لدائم. فسبحانك اللهم تسبيح شاكر، فسبحانك اللهم تسبيح شاكر لما

فكم لك من ستر على كل خاطئ وكم لك من

وبروك ممنوع.

إليك توسلنا فاغفر ذنوبنا.

إليك توسلنا فاغفر ذنوبنا إليك توسلنا.

0: وخفف عن العاصين ثقل المظالم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم. وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية. من العناوين إلى التفاصيل. صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم الموافق للسادس والعشرين من شهر آب سنة 2026 ميلادية. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات مع نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة حسين الشيخ، ركزت على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتنسيق والتشاور المستمرين إزاءها. كما أكد الجانبان ضرورة تثبيت الاستقرار وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
1: التعاون والتنسيق حيال التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك كانت محور لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين

المدربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة إحسان الشيخ. كما بحث الصفدي والشيخ في اللقاء الذي حضره عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح التدهور.

0: المستوطنين ضد الفلسطينيين ومواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتضييق عليها وعلى مؤسساتها في القدس المحتلة. وقرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية ضمن المشروع الاستيطاني إيوان شرقي القدس المحتلة. وأكد الجانبان ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومحاولات إسرائيل الممنهجة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، كما أكد أهمية تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي استضافته المملكة في 8 من هذا الشهر. وحول التطورات في قطاع غزة، أكد الصفدي والشيخ ضرورة تثبيت الاستقرار وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق للتخفيف من الكارثة الإنسانية المستمرة فيه. ودعا الصفدي والشيخ إلى ضرورة بلورة تحرك إقليمي ودولي فاعل وجاد لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الصفدي والشيخ على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في القدس المحتلة، معتبرة ذلك خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة وإدانتها الشديدة للإجراءات الإسرائيلية المستهدفة للأونروا ومؤسساتها، محذرا من تداعياتها على دور الوكالة وحق اللاجئين الفلسطينيين. ودعا المجال المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتصدي للممارسات الإسرائيلية بحق الأونروا وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم لها لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. ونواصل فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مناطق عدة في الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ففي القدس المحتلة أخلت قوات الاحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا واستولت على مجمعه قبل أن ترفع علم الاحتلال في ساحته. وفي بلدة قصرة جنوب نابلس يتواصل الحصار المفروض على منطقة جبل راس العين بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة وفرض قيود مشددة على حركة الأهالي. وفي برية التعامرة شرق بيت لحم أصيب 3 فلسطينيين من عائلة واحدة خلال هجوم شنه مستوطنون على تجمع الحسوة استولوا خلاله على نحو 220 رأسا من الماشية. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، في حين أعلنت مصادر طبية أن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 1296 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين 4296، إضافة إلى انتشال 814 جثمانا، وأكدت وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض وفي الطرقات وسط صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم. إلى ذلك، نددت الأمم المتحدة بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في القطاع تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية

0: حقوق الإنسان بالخطاب غير المقبول الصادر عن قادة إسرائيليين. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتخطيه حدودها الدولية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة هذا الانتهاك الخطير الذي يمثل مساسا بسيادة دولة عربية وتصعيدا استفزازيا غير مقبول، مشددا على الضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها. ودعا المجال المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا وإنهاء احتلالها جزءا من أراضيها، كما جدد موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة. وكانت سوريا أدانت دخول الوزير الإسرائيلي إلى أراضيها واصفة الخطوة بأنها غير شرعية وانتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار قوات الاحتلال على وقف انتهاكاتها المتكررة. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد المظلوم عبدي انتهاء مهمة قصد وحلها كقوة عسكرية مستقلة واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء الدولة. ونتابع فترتنا بالملف الأمريكي الإيراني، حيث يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على وقع حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية وتهديدات عسكرية مرتبطة بمضيق هرمز في وقت تؤكد فيه إيران استعدادها لمواجهة الضغوط وتعزيز علاقتها مع دول الجوار. أبرز التطورات المتعلقة في المواجهة بين الطرفين نستعرضها في التقرير التالي.
1: يتجه التوتر بين واشنطن وطهران إلى مزيد من التصعيد على المستويين الاقتصادي والعسكري مع تجديد العقوبات الأمريكية على إيران وتصاعد التهديدات بشأن مضيق هرمز في وقت تتحرك فيه الصين للدفاع عن مصالحها وتؤكد طهران استعدادها لمواجهة الضغوط. اقتصاديا، أعلن وزير الخزانة الأمريكي إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها ضمن حزمة جديدة من العقوبات الثانوية التي تطال شركاء طهران التجاريين وقطاعات الذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية والطيران والشحن البحري. كما فرضت واشنطن عقوبات على نحو 60 فردا وشركة بتهم تتعلق بمساعدة إيران في تحقيق عائدات نفطية وحيازة أسلحة وتنفيذ أنشطة رقمية، وشملت الإجراءات كيانات في دول عدة، ما دفع الصين إلى التأكيد أنها ستدافع بحزم عن مصالحها. وعسكريا، قال وزير الحرب الأمريكي إنه لا يستبعد معاودة قصف إيران بما في ذلك مضيق هرمز في وقت تتصاعد فيه التحذيرات بشأن أمن الممر الملاحي الاستراتيجي. وفي أحدث تهديد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بمضيق هرمز، محذرا من أن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيدمر فورا وبشكل منهجي. وأكد ترامب أن واشنطن تراقب كل شبر من المضيق، مشددا على أن السياسة الأمريكية تقوم على عدم التسامح مع زرع الألغام. في المقابل، تؤكد طهران استعدادها لمواجهة الضغوط الأمريكية، إذ أبلغ الرئيس الإيراني قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده للتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. كما أكد وزير الاقتصاد الإيراني وجود برامج لمواجهة العقوبات، مشددا على أن واشنطن لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر قطع شرايين الاقتصاد الإيراني.
0: وفي سياق متصل بالأزمة الأمريكية الإيرانية، بحثت سلطنة عمان وإيران إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر مؤقت مشترك للملاحة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة وحقوق البلدين، إلى جانب مشروع مشترك لتطهيره من الألغام. أعلن الكرملين أن أي نشر محتمل لقوات تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو في أوكرانيا سيكون غير مقبول بالنسبة لروسيا، مؤكدا معارضته المتكررة لأي وجود عسكري للحلف في البلاد. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو ماضية في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وإنها واثقة من تحقيق النصر في ظل عدم توفر مقومات للتوصل إلى تسوية سلمية. وعودة بكم إلى أخبارنا المحلية، حيث أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنجاز مشروع ساحة انتظار الشاحنات في مركز حدود جابر بهدف تنظيم حركة الشحن وتعزيز الخدمات المقدمة للسائقين، وتبلغ مساحة الساحة نحو 50,000 متر مربع وتستوعب 161 شاحنة، وهي مجهزة بالمرافق الخدمية والأمنية ونقاط شحن للشاحنات المبردة وكاميرات مراقبة وبوابة كهربائية لتنظيم الدخول والخروج. أعلن المدير العام لتنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة أن 6 جامعات رسمية ستدخل ضمن مشروع أنظمة النقل الذكي اعتبارا من مطلع شهر أيلول المقبل، من خلال تجهيز حافلات تعمل على 29 خطا. وأوضح الخرابشة أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الدعم الحكومي المقدم لطلبات الجامعات بهدف رفع كفاءة خدمات النقل وتحسين جودتها. وقال المهندس الخرابشة
2: 3 أشهر أو 4 أشهر القادمة، يعني النصف الثاني من سنة 26، كمان في عنا 6 جامعات رسمية في 29 مسار لخدمة الجامعات الرسمية، كلها راح تكون مزودة بدفع إلكتروني وببرامج زمنية. فيعني موضوع الدفع الإلكتروني وتوظيف التكنولوجيا في رفع سوية خدمات النقل العام هو موضوع ومحور شغلنا في سنة 26 و27، وهذا الحكي يحظى برعاية يومية ومكثفة من رئاسة الوزراء.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال اليومين المقبلين حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم. وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية. سيداتي سادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء هاني السعيدة مشعل الصليطة في غرفة الأخبار، غاندي حداد في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

لكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تمام 8 ساعات الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق، الموجات العاملة والتابعة لها راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. أسعد الله صباحكم بالحب والخير والبركات، موجودين معكم أيضا بالصوت وبالصورة كالعادة عبر صفحتنا الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عنوانها البث المباشر من عمان، وبرضو موجودين معكم عبر صفحاتنا وعبر المنصات المختلفة على انستغرام وأيضا على إكس وعلى يوتيوب تحت اسم البث المباشر من عمان. نتشرف بمتابعتكم ونتشرف بتفاعلكم فضلا وليس أمرا كالعادة، نطلبكم وكلنا يعني أمل

فيكم كونكم جزء من هذا البرنامج تعملوا مشاركة لحلقة هذا الصباح من برنامج البث المباشر من عمان. نبدأ ونقول صباح الخيرات لكم جميعا، اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير وسلام وبركة. هذا اليوم يأتي بعد يوم عطلة، يوم أمس كانت

وسلم. إذا نعود اليوم إلى عملنا، إن دوام كويسة هاي العطلة بنهاية نصف الأسبوع، شوية ريحت الناس. أمامنا اليوم وبكرة وبعدين برضو بنعطل عطلة نهاية الأسبوع. الله يسعد صباحكم وأهلا ومرحبا بكم. أحبائي، اليوم هو الأربعاء، اليوم هو 26، حلو التاريخ اليوم، 26/8/2026، اليوم 26 آب أغسطس للعام 2026، اليوم هو 13 من ربيع الأول للعام الهجري 1448، لأن يوم أمس كان 12 من ربيع الأول، ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1448. يا رب تجعل هذا اليوم يوم خير عليكم جميعا، وأن تكون عودتكم لأعمالكم بعد هذا يوم العطلة عودة محمودة، فيها خير وفيها أمل. لطلاب المدارس برضو اليوم في طلاب اليوم داوموا، بس والله يا أستاذ مأمون بعض المدارس الخاصة يمكن اليوم كان دوامها، فبرضو بنتمنى لهم التوفيق. للطلاب بنتمنى لهم التوفيق. الجامعات برضو يعني مش كثير بعيدة عطلتها، ستعود لاحقا. عموما الله يسعد صباحكم وصباح الخير للأردن العظيم الحبيب، ولكل الأردنيين الموجودين في هذا الوطن الغالي واللي قاعدين بيسمعونا من خارج حدود هذا الوطن. اسمحوا لي في البداية أني أقول لكم تحيات فريق العمل العزيز، شكرا للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة. بدأ أصبح أكيد على صديقي وزميلي الحبيب الأستاذ مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير والإخراج. صباح الخيرات لتمار النهار من السوشيال ميديا، صباح الخير أيضا لسهر الجبور من الإعداد في التقديم مهطبيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي، أهلا ومرحبا بكم. وابتدأ مشوار هذا الصباح.

أحبائي وأعزائي اللي بيسألنا عن حالة الطقس اليوم، الأجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، لكنها حارة جدا في الأغوار وفي البحر الميت وفي العقبة. أجواء حارة اليوم، عمان راح تسجل 36 درجة مئوية، إربد كذلك الأمر ستسجل 36، في الزرقاء ستسجل 38، المفرق ستسجل 37، في جرش 36، في عجلون ستسجل 34، في البلقاء ستسجل 33، مادبا ستسجل 35، الكرك ستسجل 33، في الطفيلة ستسجل 32 درجة مئوية، في معان ستسجل 38، في مدينة العقبة وخليجها ستسجل العظمى اليوم 43 درجة مئوية، والله تعالى أعلم. طبعا كالعادة بنحذركم في مثل هذه الأجواء، ديروا بالكم فترة الظهيرة تحت أشعة الشمس المباشرة لا تمشوا، إذا اضطريتوا تمشوا ضروري يكون في طاقية أكثر من السوائل، ديروا بالكم من ضربات الشمس، ديروا بالكم تتركوا أي مواد قابلة للاشتعال في المناطق أو في المناطق أو في المواقع عفوا المغلقة، مثلا في سيارتك ديروا بالكم، قداحتك، عطرك، مادة كحولية أخرى موجودة في السيارة، ديروا بالكم. وسلامات للجميع. صباح الخير للأستاذ غاندي حداد. ماجد الخضر العبود بقول إلي أسبوع بتواصل معاكم، لا ابعت رسالة.

وأكيد الآن زملائي بالإعداد راح يتابعوها. تؤمر صباح الورد لأم حسام الدواغري. والله اليوم صباحا وردتني رسالة على الواتساب من صديقنا صديق البرنامج فوزة عربية، لأنني تناولت موضوع نجم السهيل يا أستاذ مأمون قبل فترة. هو مهتم جدا بالفلك أخونا، فبخبرني أنه اليوم نجم السهيل سيظهر بالأردن. أنا والله فت يعني من باب المعرفة، ليس لا سمح الله من باب التأكد. أخي فوزي كلامك مصدق بالنسبة لي، نعم صحيح، لكن يقال أنه سيشاهد بشكل أفضل في مطلع أيلول، لكن فعلا هو بدأ بالظهور بالجزيرة العربية. بالمناسبة من 24/8 شاف بالجزيرة العربية، يعني اليوم واضح بالجزيرة العربية، مواقع في الجزيرة العربية بيشوفوا نجم السهيل بشكل واضح وبين للجميع. ترى بالعكس، بالمناسبة هو اسمه العالمي كامبوس نجم السهيل، بيقولوا له كامبوس، وهذا هو ثاني ألمع نجم في الكون. هذا ثاني ألمع نجم بعد نجم طبعا الشهير اللي هو ألمع نجم في السماء، اللي هو الشعرة اليمانية، الشعرة اليمانية. وعلى فكرة هذا النجم ورد في القرآن الكريم في سورة النجم، وإنه هو رب الشعرى في سورة النجم. هذا ألمع نجم. ثاني ألمع نجم هو نجم السهيل الذي ستشاهدونه خلال أيام. طبعا هو ملوش علاقة يعني بأنه هو يؤثر على حالة الطقس، لكن العرب ربطوه بموروثهم الشعبي، أنه متى ما شاهدوا هذا النجم معناها ستنكسر حدة الحرارة. يعني هذا النجم بعيد عن السماء أساسا، أظن 305 سنوات ضوئية بعيد عن الأرض، فبعيد ما له تأثير أكيد على حالة الطقس، لا يؤثر هو. لكن ظهوره اعتاد العرب أنهم بس يشوفوا نجم السهيل يحددوا فيه الأوقات، وبس يشوفوا نجم السهيل بقولوا خلاص انكسرت حدة الحرارة. هل معناه إذا شفت نجم السهيل يعني في شتاء وفي مطر؟ لا أبدا، لكن هو معناه أنك أنت بدأت تودع فصل الصيف، وأنه الحرارة العالية اللي أنت شفتها في حزيران وفي تموز وفي آب خلاص أوشكت على النهاية، وراح تدخل مرحلة جديدة اللي بنيجي بنقول عنها في يعني بداية الخريف، ونقول والله في الليل بدأت تبرد أو ما عادت حامي في الليل زي أول، تنكسر حدة الحرارة. إذن إحنا بدأنا نقترب كما يقال شوية شوية من أجواء فصل الخريف، بعيدين لسه عن الشتاء. الله يجيب الفيل خير. شكرا أستاذ فوز عربيات أنك نبهتني هذا الصباح أني أشير إلى أنه نجم السهيل يعني ظهر، لكن زي ما قلت لكم كل المتتبعين اللي يشوفوا الآن في تلسكوب وغيره وغيراته، لكن إذا أردت أن تراه في كبد السماء كما يقال بدك تنتظر يعني لمطلع أيلول، راح تشاهده واضحا بينا في السماء. ونجم السهيل، وما أدراك ما نجم السهيل يا أستاذ مأمون. نعم.

صباح الخير للمهندس ضيف الله المؤمن وسلام الشوارة أبو حزاء أبو حازم الدبايب، حياك الله خالد أزريقات، شلونك يا ستي وسلطان العاشق ومأيمن وراجح المحاشي من عجلون، موسى خشان أكيد صديقنا من المشارح في الأغوار الشمالية، مرت عليكم أوقات يعني حامية لكن سيأتيكم إن شاء الله شتاء دافئ مثل ما كنا تيجوا تحسدونا في الصيف تقول يا ريتنا فوق بالشفا، الناس راح يسدوكوا بالقور خلال فصل الشتاء قريبا إن شاء الله. صباح الخير أبو شاكر الخلايل، تحياتي لكوكب المعايطة نجاح العظمات، أهلا ومرحبا بك يا سيدتي. أيضا أحيي أخوي حسن محمود الشايب، كل الحب والاحترام لك، صباح النور. رزق التلاوي صديقنا وحبيبنا وأخونا الغالي، خلف العماير بقول لا ضروري نتواصل، بعت لنا رسالة على الصفحة لو سمحت. منال شديفة صباح الخير، إذا ما خاب ظني منال مش أنت كنت بتراسليننا من الشارقة ولا أنا غلطان؟ صباح الخير لبهجة العبويني، كل الحب والاحترام لك يا عزيزي. أم مراد صباح الخير يا أم مراد، عماد أبو عمشة كل الحب والاحترام لكل أحبائنا وأعزائنا اللي قاعدين بيتابعونا من كافة محافظات المملكة، من العاصمة عمان وكافة محافظات المملكة بالجنوب وبالشمال بالشرق وبالغرب، أهلا وسهلا فيكم جميعا، تحياتي لكم. صباح الخير لعناية القاضي، بتقولوا ثالث أنمع نجم هو أبو ينال، تفضل خذ لك والله ونعم. عبد الباسط الفراي صباح الخير، ايوه حرك الدنيا وردتني رساله ثانيه من اخونا ماجد الطراونه، راح احكيها كمان شوي بس مهمه، شكرا لك انك يعني نوهت لنا فيها. ماجد الطراونه ارسل لنا هذه الرساله. ابو النشمي بيقول لا شفت السهيل لا تامن السيل، صحيح مثل شعبي شهير يعني، خلص إذا شفت السيل ترى مش غريب إنك تشوف بعدها سيل ومطر. صباح الخيرات لمحمود الخليفات أبو رسل، كل الحب والاحترام لك سيل. دلال المدادحة وأحمد الطراون، كل الحب والاحترام لك يا عزيزي. يلا بدنا نشوف أسماء من كل المحافظات. أخي ماجد الطراونة وصلتني الرسالة سأقرأها قبل قليل، كلهم بقولوا لي حسن الخالد صباح الخير. طلال أسعد المحميد بقول لسه بكير على الشتاء، أنا ما قلت والله الشتاء على الأبواب، بقول الخريف اقترب وشتان يعني. أكيد الشتاء مطول بس والله بقولوا قادم منخفض استثنائي قد يحمل أمطار بشمال المملكة، بقولوا والعهدة على الراوي. صباح الخير يا ويسبر هارت، ولعمر الدرادكة وأنت بألف خير يا سيدي. أحلام المشاقبة، أحلام ترى أنا ما داومت بعد ما طلعت النتائج، ألف مبارك نجاح ابنك. مها أبو ليلى صباح الخير، أم جاد البكري صباح الخير، مأمون أبو سلمان يقول الضمان الاجتماعي في إربد مغلق حتى الآن الساعة 8:12 دقيقة، هو بفتح 8 ولا الساعة 8:30؟ أظن 8:30 صديقي، أنا مش متأكد يعني بس أنا بعتقد أنه معظم مؤسسات يعني الرسمية بتفتح أبوابها الساعة 8:30، لا أعلم إذا هذا الأمر ينطبق على الضمان، رح نسألهم تؤمر. هذول البيض هما ذبن بهواهن، صباح الخير لدعد البياض، يا أهلا وسهلا بكم جميعا، ويا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة والشوك وكل شيء جميل على هذا الكون، بنلفه في هدية وبنرسله لكم. تحياتي لغالية سلمان، هيك الاسم غالية، غالية سلمان أهلا وسهلا فيك. نايف صالح السرحان وأنت بألف خير يا سيدي، ورائدة بريزات صديقة برنامجنا أكيد العزيزة من مضارب بني حميد، مهند الحوراني من درعا سوريا، اليوم عندنا أخبار من سوريا أيضا يا مهند خليك معنا، تحياتنا لأهل درعا وتحياتنا لكل أشقائنا السوريين في الجمهورية العربية السورية.
حسن عليان الخالدي، كل الحب والاحترام إليك ويا صباح الورد والياسمين والعطر. صفاء محمد، صباح النور. أبو معتز العرعرة، صباح الخير. ومرام الجمال، زمان عنك يا مرام. رجاء صبحي صنقرط، صباح الخيرات. ميسر جمال عطلة، أهلا وسهلا فيكي. عيسى أبو حماد من الزرقة، صباح الخيرات. والليرات، ركز لي على الليرات. ترى الناس أخذت رواتبها زمان ترى، على فكرة، بس يعني مش من باب بدي يعني أخليكوا. بس دا أقولكم يوم لسه 26 لسه ما دا لسه ما دخلنا بشهر 9. في مصيبة ثانية، ترى هذا الشهر أغسطس 31 يوم.

يعني هذا الشهر 31 يوم وبعدين بدك تعدل لك حركة 24 يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. علي ضيف الله الكريميين، صباح الخير. وفاء صوالحة، حاتم شتاوي، خالد عزارة، كل الحب والاحترام له. عادل النعامنة، صباح النور. وأخونا الحبيب محمود موسى الهياجنة، صباح الخير يا أبو راشد. ألف سلامة عليك يا علي ضيف الله الكريمين، ألف سلامة عليك. المهم أمورك تمام. أم فراس صباح الخيرات، يونس سليمان، محمد أبو بكر، حي الله، يا هلا فيكم جميعا. منير أبو الخيل، ونعم. سمر زريقات من الكرك بتقولكم صباح الخير. خالد أبو خجيل جارنا هون في المقابلين، صباح الخيرات.

خلينا أقول لكم شو بعث لي خالد عفوا ماجد الطراوي. أجتني رسالة منه وقريتها. الموضوع ظاهرة انتحال الألقاب العلمية وادعاء الحصول على درجة الدكتورة. والله العظيم إني وقفت عند الرسالة لأنها للأمانة يا مأمون اليوم صايرين نشوف كثير في ناس دكتور بنقول له دكتور نتفاجأ لاحقا إن هو أساسا مش دكتور. هذا الدعاء إنه دكتور. هذا بكون يعني ما أخذ اليوم في شيء اسمه دكتورة فخري. اليوم في ناس بعطيك أصلا شهادة وأنت ما بتعرف أساسا جامعته ولا مؤسسته وبقول لك يعني قد منحناك شهادة الدكتورة الفخرية. معروف هذا الإشي يعني هذا شيء تكريمي. واحد إذا بزور جامعة إذا بزور مؤسسة تعليمية زيارة يعني تمنح هكذا. لكن أبدا هي مش لقب. أبدا مش لقب تنادى فيه. أنا أخواني للأمانة يعني إذا بتلاحظوني إذا حدا بيحكي على التليفون أو بيحكي معنا البرنامج بقول لي دكتور بقول بوقفه دايما بقول له يا أخي أنا مش دكتور. والله يعني مش الفكرة أني واحد ممكن بيكون بسمع بقول لك يا أخي ماشيها لا أبدا. والله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل أقبل أنه واحد يناديني يا دكتور وفي واحد غيري قضى 7 و8 سنوات و9 سنوات في العلم خلص بعضه بكون خلص أساسا كلي وجسر ودخل جامعة وبعدين راح كمل ماستر وبعدين راح قدم يعني دكتور يعني الرجل مضى سنين أكاديميا وعلميا ومعرفيا وأصبح دكتور. هل يعقل إني أختزل كل هذه المدة وأنا أسمي نفسي إني دكتور؟ والله يا أخوان حتى الأمر حرام. على فكرة إحنا بنعرف إنه من الكبائر في ديننا العظيم هو قول الزور. وفي ناس بظنوا عنا قول الزور مرتبط في المحكمة وفي شهادة الزور وأبدا هذا كلام مش دقيق. اقرأوا للمفسرين واقرأوا ما يقوله القرآن وفي السيرة النبوية قول الزور يحتمل أكثر من موضوع شهادة الزور. قول الزور أي ادعاء كاذب هذا قول زور. إخواني تخيلوا أن رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم وإحنا يوم أمس احتفلنا في المولد النبوي شوفوا الحديث. أنا لست شيخا ولكنني بحثت في هذا الحديث كثير ووقفت عنده. يقول رسول الله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ مش كبيرة أكبر الكبائر يعني واحدة من أكبر الكبائر. الصحابة قالوا قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. طيب ما اختلفنا معروفة. وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. ايش تخيلوا كان متكئ فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. ألا وقول الزور كررها وشهادة الزور. اخوان هذا يندرج تحت مفهوم قول الزور. أن تقول شيء مش موجود فيك هذا قول زور. بس خلينا أحطك يعني بنقطة من أكبر الكبائر.

من أكبر الكبائر أن تدعي وتجي تقول أنا والله دكتور، والناس بيقولوا لك يا دكتور، وأنت يا أخي مش دكتور. أنت مش دكتور، أنت مش حاصل على هذه الدرجة العلمية إخواني. هذا يعني بيعمل مشاكل. يعني هذا من يدعي العلم والمعرفة يمكن يعطيك رأي ويؤذيك ويدمرك، أنت بتحكي معاه على أساس أنه دكتور. تعرفوا إخواني الدكتور الحقيقي ترى، وأنا كثير يعني كثير تعاملت معه، أتفاجأ لاحقا أنه دكتور. فاش بقول يا أخي طب ليش ما قلت لنا؟ والله بعض السادة اللي يعني محللين صحفيين ضيوف بكون موجودة معي على الهواء، فبعدين بقول له أنا بعتذر، أنا قرأت أنك يعني دكتور، عفوا دكتور، ليش ما خبرتني؟ يعني كان في تقديمك للفقرة حينما استضفتك كان قلت الدكتور، كان يقول لا مش مكانه. يوم أكون في الجامعة بقول عن حالي دكتور. يعني بس أكون أنا في مكان يستدعي أنه ناس ينادوني يا دكتور، أقول أنا الدكتور فلان، لكن أنا موجود معك في لقاء إذاعي أو تلفزيوني، وليس من المنطق أني أعرف عن نفسي دكتور، خلص أنا فلان فلان. أضيف إلى ذلك أنه في ناس يعتبروا الألقاب ليست هي من تصنع الإنسان، الإنسان هو الذي يعطي للألقاب قيمة. والله يعني أنا حينما أعرف عن نفسي أقول أنا فلان، أو واحد بسمعني يقول أنا فلان، هو فلان، هذه هو كينونته، هذا هو. بالمناسبة كل المصطلحات التالية، كل ألقاب المرافقة ترى لا قيمة لها إذا كان هذا الشخص لا يحمل المعنى الحقيقي من الإنسانية، لا يحمل المعنى الحقيقي من المعرفة، لا يحمل المعنى الحقيقي من الفهم، ترى لا قيمة لكل هذه الألقاب. والله لو سبق اسمك 100 لقب وأنت عديم المعرفة أو عديم الفهم لا سمح الله، وأنتم أجل وأرفع وكل الأردنيين أصحاب معرفة وعقل، أبدا لا يفيد إخواني. من يدعي هذا الأمر عليه أن يعود عنه، لأنه دينيا غير مقبول، عند الله غير مقبول، غير مقبول. قول الزور، الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم في القرآن الكريم في سورة الحج يا أستاذ مأمون يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. في القرآن، يعني أنا أقول لكم من القرآن وأقول لكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول لك ونقول لكم من مبادئ الحياة إخواني. ترى القضية قضية مبدأ، القضية قضية مبدأ، ما بصيرش أنا يعني أعمل هذا الشيء. أنيس منصور بقول: من عاش بلا مبدأ مات بلا شرف. تخيلوا، تخيلوا إلى أين أن أنا أجي أدعي أنني هكذا، أدعي أني دكتور، أدعي أنني مسؤول، أدعي أنه أنا عندي معرفة خاصة، أدعي. هلا في ناس أيضا يعني حللوا نفسهم أنهم علماء في شأن معين، هلا في ناس فعلا قارئين فاهمين ويدعون هذا الأمر، لكن واحد يدعي أمر يعني وأنت ولا شيء بعيد إخواني. الحقيقة الثابتة سبحان الله، العلماء كلما ازدادوا علما عرفوا أنهم بعيدين عن المعرفة. والجاهل لو قرأ صفحة واحدة ظن أنه ختم العلم. العلم بحر، كلما يعني جدفت فيه اكتشفت كم هو واسع، يعني مش مسح إخواني. اليوم الأكاديميين الحقيقيين يعني بقول لك والله وين أنا وين العلم، حتى تأتي أنت بورقة بشهادة، مرات أساسا يعني فعلا أرسلت لك تقديرا، ومرات أنت حصلت عليها أصلا بطريقة غير معروفة. في ناس أساسا بيدفعوا فلوس، أنا سمعت هذا الكلام، بيدفعوا فلوس وبيجيبوا شهادة، شهادة يعني شهادة طبعا هي تقديرية فخرية، دكتوراه فخرية، بيجيب بيدفع 70-80 ليرة وبحصل عليها من جامعة معينة. في ناس بيتاجروا بهذه القصة، يتاجرون متاجر. هل أنت تتاجر تدفع فلوس حتى تحط لقب قدام اسمك؟ أوه، لهالدرجة تظن إنه هذا اللقب سيصنع منك يعني شخصا مميزا؟ صدقني والله لو وضعت 100 لقب وأنت لا تستحق أن تملك هذا الألقاب سيعرفك الناس. ترى الناس إخواني، ما يميز الناس في الألفية الثانية أنه ما عاد تنطلع عليهم هذه السواليف. ترى اليوم أي واحد بالشارع وقف معه دقيقتين 3 دقائق تعرف

من هو؟ تعرف إنه هو صاحب معرفة مش صاحب معرفة، فهمان عميق جاهل سطحي. يعني اليوم الموضوع الناس زمان في ظل الأمية والجهل في عهد مضى في زمن راح كانت ما تميز، لكن اليوم الناس تميز. اليوم بيتابعوا مذيع بيقولوا والله هذا فهمان هذا مش فهمان، اليوم بيتابعوا مسؤولين يتابع شخص يظهر عبر شيء يقول والله هذا الرجل عميق لديه شيء، هذا لا والله مش عميق. في جلسة يدخل واحد بيقول والله هذا الرجل يعني ما شاء الله عليه، يعني حكواتي بيحكي بيتكلم فهمان عنده معلومة عنده معرفة، يعني ما عاد تنطلي. يعني ما هي الحيلة حتى تضع هذا الاسم قبل أو هذا اللقب قبل اسمك؟ والله أنا باعتقادي أنت من تضع للألقاب قيمة، وأجمل لقب أن تنادى يا فلان يا فلان، تشعر أنه يعني لك قيمة عظيمة. صباح الخير أحبائي المستمعين، شكرا ماجد، طبعا هو أرسل إلي والله مادة طويلة وبقول يجب أن يكون هناك متابعة ويجب والله أنا سألت الأمر مرتبط بوزارة التربية والتعليم هي التي تتابع هذا الأمر وتستقبل الشكاوى، لكن أكيد مدير التربية والتعليم مش كل شخص راح يقول أو وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي أو اليوم كلها درجة تحت مسمى وزارة التربية وتنمية الموارد. مش منطقي إخواني ومش يعني منطقي إنه كل واحد في وزارة التعليم العالي إنه أصير أراقب الناس كل واحد أقول بفرجيني شهادة، يعني تستقبل الشكاوى. والمفروض أنه هناك قوانين رادعة وهناك قرارات يعني يجب أن يدفع ثمنها من يمارسون هذا الفعل. بقول رزق التلاوي الثياب واللقب ما بيكبر الإنسان، صحيح المعرفة العقل هو اللي يكبرك. حتى والله في ناس عولوا، في ناس عولوا على أشكالهم، في ناس عولوا على أسمائهم، في ناس عول يعني على تاريخهم أقصد، في ناس عولوا على ملابسهم كما تفضل رزق، في واحد عول على ألقابه وكله يعني ذاب. بقي أمر واحد، قيمتك فهمك عمقك هو الذي سيبقيك والذي سيبقي ذكرك بعد موتك.

0: ياسمين لسعود وبتقول كمان في لقب شيخ. في ألقاب كثير في ألقاب كثير في ألقاب كثير، بس احنا اليوم تناولنا لقب الدكتور المرتبط بالشهادة هاي الفخرية اللي بعضهم بيشتروها، بعض الناس تجيهم هيك يعني.
1: جسمي تقلت حركاته، قال له أمان يا دكتور، جسمي تقلت حركاته.
0: أم أسامة الحنيطة صباح الخيرات يا ستي، أهلا وسهلا فيك. اسمعوا، بدأ اليوم جبت لكم موضوع راح يفرحكم، ستستمعون إليه يعني لأنه بهم الأردنية. اسمعوا هالقصة. الواحد بعد الأربعينيات فكرة الحلم الذي يعني أو القفزة التي راح تحولك إلى غني مش كثير صارت يعني مش شغلة بمتناول، لأنه صار الموضوع أصعب. يعني هلا واحد يحلم في في في الطعشات 17 18 19، بقول والله أنا بدي أسس مجموعة تصير عندي شركة. الحلم مقبول، ترى في أحلام مقبولة يا إخواني، وفي أحلام قلت الأردنيين مي مقبول. مو مقبول. في حلم مقبول، أن تحلم هذا الحلم وأنت في العشرينيات مقبول. طبعا هو كل شيء يعني وارد في هذه الحياة، لكن أنا بحكي من حيث المنطق. بالله عليكم ما تتصيد، يعني من يتصيدون الكلام لا تقفوا عند هذه الجمل، أن تتجاوزوا. قصدي أنك تيجي تحلم هذا الحلم وتقول أنا والله بدي أصير شخصية عظيمة، بدي أصير وزير، بدي أصير كذا، بدي أصير مسؤول، بدي أصير مليونير، تحديدا فيما يتعلق بالمادة بالمال. وانت بالعشرينات 17 18، هذا حلم مقبول وتقوله للناس يا مأمون بملء الفم، تقعد مع أصحابك وتقول عن إخواني ترى أنا بحلم أو إن شاء الله راح تشوفوني. لكن بعد الأربعينات ترى مش منطقة يا مأمون يقعد معي يقول لي أنا والله في بالي صدق بدي أصير مليونير. يعني ضاقت الخيارات وصار الموضوع صعب. يعني اليوم مأمون ما راح يصدقني لو أجي أقعد معه أقول له شوف يا مأمون، لو كل شيء طبعا بصير في هذا الكون، لكن إحنا نحكي عن عن عن طريقة السير المنطقية. يعني أجي أقول له مأمون والله يعني إن شاء الله 3 4 سنوات وراح يكون عندي المليون الأول في البنك، راح يقول لي طيب يعني أنت ما شاء الله يعني عندك تقريبا نصف مليون الآن. أجي أقول له لا والله ما معي ولا قرش، عندي ما أملكه إلا الراتب. راح يقول لي يا أخي كلامك مش منطقي أنت، يعني أوكي كل شيء يعني قد يحدث. فالناس في عمر معين تذهب بأحلامها إلى أحلام قد تحقق لك الربح السريع دون تعب. أشهر حلم عند الأردنيين الذهب، صح؟ أقول لك والله والدعثر جر الذهب. هذا حلم الأردنيين، إنه يعني الدعثر بجر الذهب يلقى مصاغ ذهبي. طبعا كيف يبيعه ما بنفهم كيف، بس خلص الحلم هيك بركبه بيع الذهب بصير عنده ملايين. وأي شخص عندنا يغتني في الأردن أول إشاعة تلاحق هذا الغني تقول هو وإخوانه لقوا في الزمانات، صح ولا لا يا أستاذ مأمون؟ بقولوا لقوا، حتى كلمة لقوا كافية إنها توصل لك المراد. يعني مش بطريقة كنت ما أقول لك هذول لقوا ذهب والله فتحت عليهم مغارة، خلاص بقول لك لقى لقى توصل المعنى. ترى إخواني أتحداكم أي غني عندنا بالأردن يعني غني مشهور إلا وقالوا الناس عنه هذه المعلومة، لقى هو إخوانه، لقى هو أولاد عمه، لقى خلاص لقى كافية أنك تقول أنه فعلا وجد. طبعا أنا ما بحكي لكم هذه القصة عشان يعني نحكي عن مغامراتكم في البحث عن الذهب على سبيل المثال، لا، أنا بحكي لكم هذا الكلام لأنه إخواننا في دائرة الآثار العامة الأسبوع الماضي يعني عملوا تحذير، حذروا، أرشدوا الناس. نزل خبر صحفي نقلته جل المواقع الصحفية والمواقع الإخبارية المختلفة. شو عنوان هذا الخبر؟ الآثار تحذر، أوهام الكنوز الذهبية تقود إلى النصب وتخريب المواقع الأثرية. هذا موضوع الحوار كمان ثواني، خليكم معنا، والله هي موضوع مهم جدا عشان تعرفوا في ترى في قضايا قانونية احنا ما بنعرفها. يعني لنفترض أنك تدعثرت ووجدت قطعة آثار، بدك تفهم قانونا شو مطلوب منك. وجدت فعلا شيء أثري، قانونا شو مطلوب منك؟ طب هل هو هذا ملكك؟ يا أخي في أرضي في أرض هو اللي تحت الأرض كمان إلك، كنوز الدفائن هاي إلك. إخواني اسمعوا هذا الكلام، والله جدا مهم إننا كنا، خليكم معنا على السمع.
2: ذهب ما بدي ذهب وتصنف عالطاقية، ذهب ما بدي ذهب وتصنف عالطاقية، حشمة.

أشهر الروايات والتعاليل اللي الناس بتعللوا فيها في بيوت الأردنيين قصة الذهب. وزي ما قلت لكم يعني هذا الحلم الذي يدغدغ مشاعر الأردنيين هذا حلم ما بيكلفك إلا شوي تعب قليل، لكنه ينقلك إلى عالم الشهرة والمال والثراء الفاحش والسريع. حل لو واحد عمره بالخمسينات بالستينات ما استطاع خلال سنين عمره أن يجمع مالا، حله وحلمه بقي أن يتعثر أو يتدعثر بالذهب. لكن خلينا نعرف شو إنا وشو علينا، وما حقيقة قصة الذهب، وما حقيقة قصص وجدوا ذهب، وشو حقيقة قصة انفتحت علينا مغارة الذهب، وشو حقيقة قصة والله ولقها الصناديق ولقها السبايك ولقها المباريم ولقى وفي إخواني قبل أسبوعين إحنا يعني

0: آخر قصة عشناها ترى بالمناسبة في واد السير على ما أعتقد، أو في أبو علندة لا أعلم، يعني حكينا بهاي القصة، وبين الحين وبين الآخر بنحكي قصة الذهب وموضوع الذهب وموضوع الآثار. إخواني الموضوع حساس لأنه هذه ممتلكات دولة. إخواني الناس أو في ناس مستعدين يدفعوا عمرهم يأتوا من بلد إلى آخر للتنقيب عن ينقب عن الآثار بفرشاية مثل فرشاية الأسنان، يدفع سنين عمري لأجل أن يثبت حقيقة تاريخية، وأنت تأتي قد تجد هذه الآثار تأخذها وترميها وتكسرها على سبيل المثال. فخار زجاج ليس له قيمة مادية بالنسبة لك، أنت تبحث عن دراهم عن ذهب ما لقيت. إخواني اليوم إذا فعلا تعثرت ووجدت قطعة أثرية شو مطلوب منك؟ طيب هو هل هو لك حق فيها؟ هل أنت يريد تقول هذا في أرضي يا أخي، هذه أرض مسجلة باسمي وجدت فيها أثر، هذا ملكي، هل اللي تحت الأرض ملكك؟ يعني أسئلة كثيرة تدور في خلد الناس، وللأسف أنه هذا الأمر لا يغطى إعلاميا. ما بعرف شو السبب، يعني هل هو من التابوهات يعني الممنوع الحديث فيها؟ أبدا، يجب أن يعرف الناس وأن يثقف الناس في هذا الموضوع، خاصة أنه هذا الأمر يتعلق بإرث حضاري تاريخي له علاقة في بلدنا. يسعدني هذا الصباح أن أرحب بضيف الكريم عطوفة الدكتور فوزي أبو دنة مدير عام دائرة الآثار العامة. أسعد الله صباحك يا سيدي.
1: صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لك أستاذي وللمستمعين الكرام.
0: ده أقول لك صباحك ذهب سيدي.
1: الله يبارك فيك سيدي، بالمعنى بالمعنى المعنوي وليس المادي.
0: يا دكتور موضوع الذهب أنا كنت أقول في البداية إنه الناس يعني بعد عمر معين بصير حلمها الذي يدغدغ حلمها يدغدغ عقلها، أو موضوع لقيت الذهب شيء سريع ثراء فاحش لكنهم إما يعني تطويهم الأيام والزمن وهم يحفروا ولا يجدوا شيء، وبالنتيجة أيضا قد يعتدوا على مواقع أثرية وأن يحطموا بعض هو بيشوفها حجارة لكنها لها قيمة تاريخية عظيمة، أو أنه يقع في فخ النصابين يدفع بوجه بقول لك شيخ أنا بشوف مكشوف عني بدي أجيب بخور وشغلات قيمتها 100 دينار أعطينيها عشان أشوف، وبعدين بقول لك كيكة في رصد غيروا قلبوا هجروا رحلوا، قصص لو بدنا نروي فيها بدنا نمضي أيام وأيام ونحكي عن قصص الذهب وسواليف في البحث عن الذهب. أنا بس بدي أترك لك الحديث كي تتحدث الأردنيين، وإحنا بين الحين وبين آخر بنسمع أنه انفتحت مغارة وآخرها قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في وادي السير أو في أبو علندة. أترك لك الحديث وأنا واثق أن المستمعين لديهم درجة عالية من الثقافة والوعي سيقدرون ويتفهمون كل ما تشير إليه. تفضل دكتور.
1: شكرا أستاذي، شكرا بداية للإذاعة الأردنية على إتاحة الفرصة والاستضافة الحديث حول هذا الموضوع الهام، وهو كما تفضلت يعني حديث الساعة، وهو حديث يعني قديم جديد حقيقة، يعني كما تفضلت في التعليق على الموضوع وفي المقدمة تعاليل الجلسات يعني لا تخلو من الحديث عن الذهب والكنوز، ويعني هي من وجهة نظر علمية أغلبها هي ضرب من الخيال. والحقيقة ما تفضلت به مهم جدا، أن هناك جانبين، الجانب الأول من الآثار السلبية لهذا الموضوع وهو نشاط موجود على أرض الواقع، يعني احنا اليوم للأسف يعني احنا بنعاني في دائرة الآثار العامة من التخريب والعبث الذي يطول عدد كبير من مواقعنا الأثرية
0: للأسف.
1: طبعا كما هو معلوم لدينا أكثر أو قريب من 16 ألف موقع أثري، ولا يمكن حقيقة أن نضع حارس لكل موقع أو أن نضع سياج أو نضع كاميرا مراقبة لكل 16 ألف موقع، لذلك نحن نعول كثيرا على أن يكون هناك لدينا وعي مجتمعي، وعي لدى أبناء مجتمعنا في قيمة هذا الإرث الحضاري والحفاظ عليه. فالجانب الأول هو كما تفضلت التخريب والعبث الذي يطول
0: في تخريب في اعتداء وتخريب على مواقع أثرية.
1: نعم هذا نعم موجود
0: حقيقة موجود اليوم عندنا.
1: نعم
0: دكتور
1: موجود وموجود ونرصده باستمرار، وهذا من جوانب السلبية بعيدا عن العبث والتخريب لهذا الإرث الحضاري العظيم جدا الذي نفاخر به العالم حقيقة. اليوم احنا نتحدث عن الأردن كمتحف مفتوح، وأنا يعني أقولها وبكل ثقة، أنا يعني لم أرى في العالم مكان فيه هذه الكثافة من الآثار وتمثيل كل العصور كما هو
0: صحيح.
1: الحال صحيح. حقيقة

0: في الأردن. فالعبث يطول إلى المواقع، يترتب عليه يعني أيضا أمور تطول السلام العامة، وهذا مهم جدا. كثير من الأعمال الحفر تتم بالليل أو بالأوقات معينة، وتترك هذه الأماكن التي يتم الحفر فيها تترك دون تأمينها، دون إشارات تحذيرية طبعا.
1: صحيح.
0: وتترك حفر عميقة، وهذا تشكل خطر على المزارعين، على أصحاب المواشي. في قبل فترة يعني غير بعيدة دفعنا أجرة يعني طمر حفر قام بها العابثون أكثر من 3000 دينار. ونعم وفي موقع واحد، والمبرر أن السبب في ذلك أن الموضوع موضوع سلامة عامة. هذه الحفر التي تركوها خلفهم كانت تشكل خطر حقيقي على سكان المنطقة.
1: صحيح.
0: وعلى
1: صحيح.
0: مرتدي المواقع، ولذلك هذا موضوع فيه سلامة عامة، خلاف إلى طبعا مهم جدا هو ذا التخريب يطول هذا الإرث الحضاري مهم جدا. الأمر الآخر أنه الاعتناء بهذا الأمر ومتابعته والتعلق به يقود حقيقة إلى وقوع هؤلاء الأشخاص فريسة للخداع، وطبعا الأكاذيب التي طبعا يعني يبرع فيها بعض الناس حقيقة، والوهم أن هناك كنز وأن هناك إشارات. وأنا أستاذ الكريم أقول لك أنه في كل علم الآثار الذي درسناه وفي كل اللغات لا يوجد حقيقة تفسير علمي لما لوهم ما يسمى بالإشارات. يعني
1: والله هذا الكلام مهم، يعني نعم. واحد بيقوله هذا الرجل عالم بالإشارات.
0: نعم.
1: يعني وأنا يعني للأمان نحن نتحدث اليوم مع إخواننا، مع أهلينا، بعيدا الآن عن بصفتك أنك أنت اليوم مدير دائرة الآثار العامة، تتحدث معهم كأردني تعرف هذه الحقيقة، والرجل مطلع في هذا العلم وفي هذه المعرفة. هل فعلا موجود عندنا شيء اسمه هذا واحد خبير بالإشارات وبالشارات؟
0: اولا استاذ الكريم انا اؤكد ما قلت فيه اننا يعني حريصون كل الحرص، كما حرصنا على الاثار، حرصنا على ايضا انه ابناء شعبنا مواطن الكريم لا يقع فريسه للخداع والتضليل والتزييف. فبالعكس نحن حريصين على تثقيفه واطلاعه على المعلومات الدقيقه بحيث أن لا يقع فريسة لمثل هذه الأمور، أو أيضا الأمر الآخر أن لا يضيع وقته وجهده وبعض المال الذي يمتلكه في متابعة هذا الوهم، هذا السراب.
1: صحيح.
0: يعني كم شخص، يعني لو عملنا إحصائية من كل الناس اللي ينشطوا في هذا المجال، كم شخص حقق الثراء، كم شخص يعني أصبح في حال ميسور.
1: أسئلة منطقية، أسئلة منطقية.
0: نعم. وأعود لما تفضلت به فيما يخص الإشارات، لا يوجد في علم الآثار، علم الآثار الحقيقي، لا أقول علم الآثار أو العلم الموازي للعلم الحقيقي على السوشيال ميديا وغيره، علم
1: صحيح.
0: الإشارات لا يوجد
1: صحيح.
0: في علم الآثار هناك تفسير علمي. وأقول أن لو أن هناك تفسير علم منطقي حول هذا الموضوع لتحدثنا عنه، لأنه هذا علم لا يمكن كتمانه إذا كان موجود.
1: صحيح.
0: لكن هذا غير موجود. هذه حضارات سابقة لا نعلم حقيقة الشخص الذي وضع إشارة معينة ما الذي يقصد بها، هل هي لجوانب دينية، هل هي إشارة معينة. ولا ننسى أن الإنسان بطبيعته بالسلوك والاعتياد عندما يجلس في مكان يضع بعض الإشارات. طبعا أنا هنا لا أنكر أن هناك إشارات، لها دلالات دينية وهذا معروف.
1: صحيح. صحيح.
0: رموز تدل على الآلهة على المعبودات.
1: صحيح.
0: لكن
1: صحيح.
0: أن نصل إلى حد
1: أن واحد يفسرها وأن يتعامل
0: نعم.
1: معها
0: أن كل إشارة أستاذ الخطير أن كل إشارة تدل على كنز، هذا طبعا حقيقة
1: مش
0: غير
1: مش دقيق.
0: وغير دقيق، ولا يوجد تفسير علمي لهذا الموضوع من ناحية يعني في علم الآثار لا يوجد تفسير علمي. ووصلت الأمور يعني وصلت أنا من تجارب شخصية يعني أن يقول لك انظر هنا كذا وكذا، وعندما تقول له يا أخي هذا تشكيل جيولوجي طبيعي، هذا من الطبيعة، هذه من الطبيعة، لا برد ويجادل ويناقش ويقول لا هذا رأس، هذا يد، هذا يعني وصلت الأمور أن هناك تشكيلات جيولوجية طبيعية في الصخر يتم تفسيرها على هذه
1: الوهم يجعلك أن ترى هذه التشكيلات الجيولوجية بأنها رأس وأنها يد وغيره وغيراته،
0: ويتم الحفر حتى أعماق في طبقات جيولوجية لا يوجد فيها أي شخص، يعني مهما كانت خبرته في علم الآثار أو في الطبقات الأثرية يستطيع أن يقول لك أن هذا المكان شغله الإنسان أم لا. فهناك يتم الحفر على أعماق في طبقات جيولوجية واضح جدا أنها طبقات جيولوجية لا يوجد فيها أي نشاط للإنسان، ومع ذلك يستمرون بالحفر

0: بسبب وجود إشارة معينة، ومن منظورهم طبعا بسبب طبعا لا ننكر في علم الآثار أن يعني فيما يخص الكهوف كثير منها التجاويف الصخرية، وهذا مرتبط في جانب اعتقادي، كثير منها استخدم كمدافن. الناس يستخدموها كمدافن، لماذا؟ لأنه أولا هذه الطبقات الصخرية هي أحفظ للهياكل العظمية وللميت، لأنه يعني كانت ترتبط بالموت طقوس كثيرة جدا.
1: صحيح.
0: حتى بعد وفاة الشخص.
1: صحيح.
0: يتم زيارة المدفن، واليوم حتى احنا اليوم يعني المقابر وعملية الدفن لها يعني طقوس ولها احترام كبير جدا، وهذا كان سائد في العالم القديم. إضافة إلى ذلك كثير من الحضارات كانت تؤمن بالحياة بعد الموت، وكانت تؤمن بالبعث، ولذلك كان يوضع مع الأموات، يوضع معهم ما يسمى بالمرفقات الجنائزية. لكن هؤلاء الناس من هم؟ هم أغلبهم ناس بسطاء مزارعين، ومرفقاتهم جنائزية بسيطة جدا، هي من أدواتهم اليومية، الفخار، بعض القطع البسيطة جدا
1: إضافة اللي بعض الناس بكسروه، وهو له قيمة تاريخية كبيرة،
0: بتم العبث فيها
1: للأسف،
0: وبتم تخريبها. إضافة لذلك أستاذ الكريم، أيضا إذا نظرنا يعني إذا بنتحدث عن ذهب مصنع أو مستخدم كقطع أثرية في العصور التي مرت على أرض الأردن، لا يوجد لدينا حقيقة أي مناجم ذهب تاريخية. لا يوجد لدينا مناجم ذهب تاريخية. الأنباط لم يسكوا عملة ذهبية، على سبيل المثال العملة الذهبية سكت في الحضارات القديمة الرومانية والبيزنطية، لكن ما هي نسبة تداولها؟ ما هي نسبة سكها بالنسبة للعملات الأخرى، بالنسبة للبرونز، بالنسبة للفضة؟ هي نسبة قليلة يعني كنسبة. ومعظم المواقع اللي في الأردن حتى لو هؤلاء الناس تركوا فيها بعض من أموالهم أو كنوزهم التي ليست بالصورة التي يتحدث عنها الناس، هي على شكل قطع بسيطة، هذه المواقع معظمها في الأردن تم استيطانها وتم التعاقب عليها، طبقات الاستيطان استمر فيها لآلاف السنين، وبالتالي شو ما كان في هذه المواقع من أدوات سواء معدنية أو غيره، ذهب أو غيره، تم استخدامها مرة أخرى وتم تداولها مرة أخرى، وبالتالي هذا أمر آخر يفسر لنا أيضا حتى أن بعض المعالم أو المواقع الأثرية تخلو مثلا من آثار لفترة معينة. هذه المواقع يعاد استخدامها، وكثير من المواقع في الأردن استمر استخدامها لآلاف السنين.
1: طيب دكتور تحملني، أنا أحاول أن أستفيد من الوقت المتاح، سأدخل الآن إلى محور قانوني. لنفترض وأنت قلت ونحن نعلم أن الأردن يقبع على كنز من الحضارات والأثار، وهذه حقيقة لا ينكر أحد، وقد يحدث أنه يكون في فعلا في مواقع وفي مواقع أثرية لم يتم اكتشافها، وصدف إنسان أو شخص أنه وجد قطعة أثرية، وجد شيء أثري. قانونيا، أنا بحكي الآن قانون الأثار، ما هو التصرف الذي يجب أن يقوم به الآن؟ وهل هناك أي عقوبات تترتب على العبث بهذه المواقع أو أخذ هذه القطع الأثرية أو عدم الإخبار عنها؟ ماذا يترتب على هذا الأمر؟ ومدى حقية الناس أصلا بما هو موجود تحت باطن الأرض حتى ولو كانت أرضه؟ هل له حق في هذا؟ قال لك هاي أرضي يا أخي. تفضل دكتور.
0: شكرا. سؤال مهم جدا. يعني لدينا مجموعة من المواد في قانون الآثار الأردني التي عالجت هذه المسألة، ابتداء من المادة 26 والمادة 27 والمادة 28 والمادة 14، حتى في القانون هي تحرم يعني بالمطلق العبث في المواقع الأثرية أو التنقيب فيها بشكل غير شرعي دون الحصول على تصريح أو إذن رسمي. وطبعا التصاريح التي تمنحها دائرة الآثار هي تمنح فقط للبعثات الأثرية العلمية التي تأتي من جامعات أو معاهد سواء دولية أو محلية،
1: ضمن اتفاقيات وضمن معرف ومعروف من اللي بنقبه وشو أسماء. طبعا
0: نعم صحيح، هذا وبعد إجراءات طبعا أمنية وإجراءات
1: طبعا
0: قانونية. فلا يحق حقيقة لأي شخص أن يقوم بهذا النشاط أو أن يقوم بحفرية في أي موقع حتى لو كانت الأرض ملك له. وأيضا التستر على إخفاء قطع أثرية أو عن موقع تم الكشف عنه بحفرية أثرية ويحتوي على معالم أثرية مهمة، التستر على ذلك وعدم الإخبار يعرض أيضا الشخص للمساءلة القانونية.

0: كيمية. وبالتالي هناك يعني مواد، عدد من المواد التي عالجت هذا الموضوع.
1: قديش وعي الناس فيها يا دكتور هاي المواد التي أشرت إليها؟
0: أنا لا أعتقد أن لدينا الوعي الكافي في هذه المواد، لكن دائما قبل أن نلوح بالعقوبات ويعني أنا أرى أن التوعية المجتمعية هي ربما يكون الخيار الأفضل والأسلم لمحاربة هذه الآفة، لأنه الناس إذا أدركت قيمة هذه الآثار ودورها الحضاري فلا شك أن مواطننا سيكون حريص. لذلك أنا أعتقد كثير من الممارسات هو سببها الجهل بقيمة هذا التاريخ الحضاري وقيمة الآثار، وبالتالي الوعي مهم جدا. وما تتحدث
1: طيب دكتور إذا أنا وجدت قطعة، أنا موجود في مثلا في أرضي في منطقتي وتعثرت طريقة ما، فتح علي في واحد بقول لك وهو ماشي والله بنزل في مكان وقع في مكان فتحت مغارة وجدت هناك أشياء أثرية، زجاج، فخار، قطعة أثرية، غير وغيراته، ما هو الإجراء؟ أو اليوم شو بتنصح أنت الأردني كيف يستتصرف؟ الواحد يظن دائما بقول لك أنا بخاف، لأني لو أجي أحكي لدارة أثار بقول لك لا يا عمي هذا يمكن كان معه شغلات ثانية وأنت خبيته وطلعت لي الفخار يعني الواحد بصير يخاف يا دكتور أنه يدخل بتفاصيل مثل هاي التفاصيل، ماذا يفعل؟
0: حقيقة ربما يظن يعني بعض الناس من الحديث حول هذا الموضوع أو تداوله أن الصورة سوداوية بالمطلق. أبداً. هناك في كثير من تتكرر حالات تصلنا بلاغات ويتصل بنا أشخاص بأنه وجد قطعة أثرية.
1: جميل.
0: مثلاً قام في البناء. نعم هذا موجود الحمد لله ويتكرر باستمرار. يعني علينا أن كما نتحدث عن السلبيات أن نعظم الإيجابيات.
1: طبعاً وأنا عشان هيك متواصلين معك دكتور.
0: نعم لدينا وعي وطبعاً الإعلام يعني صاحب رسالة بدون شك وله دور مهم جداً في التوعية. وفي الحقيقة نعم يتواصل معنا عدد من المواطنين في كثير من محافظات المملكة ويقوموا بالتواصل معنا بالإيميل أو بالتليفون أو حتى يزوروا مديريات الآثار الموجودة في كل محافظات المملكة ويقوموا بتسليم هذه القطع، ونقوم نحن يعني هناك إجراءات يعني يجب أن نقوم بها، الكشف عن الموقع، كتابة تقرير. فهناك وعي وهناك حرص، يعني تصلنا أحيانا الرسائل من مواطنين،
1: يعني الواحد ما يخاف أو ما يتردد أنه إذا وجد فعلا هذا الشيء أن يتواصل معكم أو يتواصل مع جهة أمنية بصفتها تتواصل معكم بالنتيجة، لأنه هذا الأمر أول شيء فيه جزء كبير من الانتماء والولاء للأرض. رقم اثنين فيه يعني قيمة دينية أنك صادق وأنت هذا شيء لا يحق لك أن تملكه، يعني هذا الأمر أيضا له علاقة بالإيمان وبالدين، هذا شيء ليس ملكا لي، اللي تحت الأرض هذه كنوز ملك للدولة وليست ملك لي، فلذلك يعني الواحد ما يتردد. أنتم إذا بيتم إخباركم عن أي موقع مباشرة بتروحوا إلو دكتور؟ يعني
0: نعم يقوم فريق من دارة الآثار أو المديرية الموجود ضمن صلاحياتها أو نطاق عملها الموقع بالكشف على الموقع، فريق فني ويقوم بعملية التوثيق والتصوير، وهذا حقيقة يحصل بشكل متكرر. فالحمد لله هناك أيضا وعي وإدراك لقيمة هذا.
1: أنا الآن بيني وبين ذاتي بقول لو وجدت قطعة نقدية على سبيل المثال للحصر، وجدت قطعة نقدية وقد يحدث هذا الأمر، قطعة نقدية يعني قديمة وسك هذه العملة النقدية الذهبية، أنا بقول بيني وبين ذاتي أسأل هذا السؤال لنفسي، والله أنا أصلا كيف بدأ أتصرف فيها؟ يعني هذه واضح انها اثار وقطع نقديه، انا كيف بدي اتصرف، كيف بدي اسوقها للناس اللي قاعدين الباحثين؟ يعني ترى الموضوع مش سهل، يعني حتى في البحث صعب، وان وجدت يعني شيء وهذا الامر يعني احتمال ضئيل جدا لكنه ليس طبعا منعدم، برضو تسويقها وبيعها قصه ثانيه ومشكله ثانيه، مش هيك الدكتور؟
0: قضيه يعني يدخل الشخص في ايضا يعني جوانب قانونيه اخرى ويعرض نفسه لمساءلات قانونيه اخرى،
1: قد يصل الامر الى محكمه امن الدوله، خاصه اذا حاولت تهريب اثار، نقل مواد اثريه، يعني الموضوع مش مزحه يعني.
0: واليوم حتى على مستوى العالم، اليوم حتى لدى الدولة الأردنية وممثلة بدارة الآثار لدينا أيضا اجتماعات دورية ولدينا حديث دائما عن هذا الموضوع، ويتم إرجاع قطع خرجت

0: إلى دول أخرى من العالم ويتم ضبطها.
1: صحيح صحيح.
0: قبل فترة يعني تم الترتيب لاستعادة قطع وصلت أو عثر عليها في إيطاليا وأيضا في مرة أخرى.
1: قطع أثرية أردنية دكتور؟
0: نعم قطع أثرية أردنية. هذا الموضوع متابع حتى من الإنتربول. نعم هذا محارب اليوم في الاتفاقيات الدولية مع كل المنظمات المعنية بالتراث الحضاري اليونسكو أو غيرها. وهناك
1: إحنا مثلا في عنا جهد أردني. أنا بعرف جمعية مثلا ميشع ذهبت إلى متحف اللوفر ودخلت معه في اجتماعات. يعني قصدي انه يعني تخيلوا الى اين. انت تظن الموضوع سهل يعني عشان مبلغ وحفنة من المال تعطيها، لكن الامر له اثر يعني كبير. في مصر على رغم كل الكنوز المرتبطة بالاهرام، يعني اليوم بيعملوا فيديوهات واشي لاسترجاع كليوباترا مثلا وغيره وغيره من هذه الاثار. الموضوع مش مزحة يعني دكتور فوزي.
0: ابدا هو يعرض الشخص للمساءلة القانونية ايضا. هذا ارث حضاري يجب أن نعتد به ونحافظ عليه.
1: المغارة اللي فتحت علينا قبل أسابيع كيف فيها ذهب لكلنا؟
0: أبداً هو في الوادي السير هي عبارة عن تجويف. عبارة عن تجويف طبيعي، عبارة عن تجويف
1: لا يوجد فيه ذهب
0: أبداً. لكن إحنا ربما الإشكالية الأساسية في هذا الموضوع هي الحديث عن الذهب وكميات. نعم في كثير من المواقع عندما يتم الكشف عن موقع أثري، يعني هذا موقع كان الناس عايشين فيه، فبالتالي عندهم أدواتهم، عندهم معداتهم، فشيء طبيعي أنه إحنا نعثر على جرار فخارية وهذه أدوات الحياة اليومية. لكن وجود جرار لا يعني وجود ذهب بالكميات اللي تحدثوا عنها الناس.
1: ناس بيحكون صناديق.
0: هذه الإشكالية حقيقية. يعني أن هذا غير صحيح على الإطلاق. يعني نجد آثار
1: يعني أنا بس أقول صناديق معناها أنك أنت هذا شخص كان غني يعني جدا ومرفه جدا وترك خلفه ناس بحثوا عن هذه الأموال لنفترض أنه خبأها وغيره.
0: وحتى أستاذي كريم وحتى لو كان غني ولو كان ثري في كل المواقع الأثرية وسواء الفلل سواء الرومانية النبطية وغيرها، لا يتم العثور على كنوز بهذه الصورة التي يتحدث عنها الناس.
1: صحيح. ونحن عانينا في يعني للأمان لازم مثلا على سبيل المثال احنا فعلا عانينا. هذه المسلة قول انها قيل انه كان الناس يبحثوا فيها عن ذهب فدمرت كسرت احترقت. قيل ايضا في البتراء هذه الموجودة في الخزنة كانوا الناس زمان، وانا سمعت هاي قصص كانوا يطلقوا عليها النار يقولوا هاي الجرة فيها ذهب وكانوا واذوها هذه الموجودة الجرة الموجودة في الخزنة على سبيل المثال.
0: هذا اعتقاد قديم.
1: صحيح يعني انا اقصد انه هذه كل هذه الممارسات اثرت في مواقعنا الاثرية
0: 100%. وهو هذا حتى هذا السلوك تحدث عنه ابن خلدون ايضا ووصف الباحثين على الكنوز بأوصاف يعني إذا قرأتها وأسقطت على واقعنا تجد أنها مطابقة تماما للواقع اللي بنعيشه اليوم. فهذا يعني سلوك بشري قديم. إحنا بنسعى إنه للتوعية قبل التلويح بالعقوبات والقوانين إلى التوعية وبالتالي الحفاظ على هذا الإرث الحضاري ونقله من جيل إلى جيل. هو أيضا هذا الإرث الحضاري يمثل يعني بمثابة جواز سفر ثقافي يقدمنا للعالم، وبالتالي قيمته كبيرة جدا. اليوم كل العالم لم تحدث عن الأردن، تحدث عن التاريخ والآثار في المنطقة وفي العالم. الأردن من بين أبرز الدول في هذا الجانب. وحقيقة الدولة الأردنية بذلت جهود يعني كبيرة جدا منذ تأسيس دارة الآثار في عام 1923 في سبيل الحفاظ على هذا الإرث الحضاري وتقديمه للعالم. وإذا نظرنا حتى إلى الدراسات العلمية اللي اليوم يستفاد منها بالمناسبة في كل دول المنطقة، الأردن كانت هي السباقة في هذا المجال، ودارة الآثار والدولة الأردنية فتحت أبوابها لكل الباحثين الذين قدموا إلى الأردن وقدموا أبحاث. بعض الباحثين لليوم ما زال يعمل في بعض المواقع منذ أربعين عام. وبالتالي هذا مهم جدا. دائما
1: يجب أن نشير أنه قضية التنقيب، اعذرني دكتور للناس اللي بيسألون ليش ما يتم التنقيب عن كل المواقع، يعني الموضوع ترى مش سهل ومكلف والأمر يحتاج برضو يعني إلى جهد كبير.
0: ليس فقط هذا السبب أستاذي، سبب آخر وهو مهم جدا. اليوم في التعريفات العلمية الجديدة للحفريات الأثرية أصبحت الحفريات توصف بأنها أسلوب تدميري للتوثيق، أسلوب تدميري للتوثيق، لأنه لا يمكن أن يعود الموقع إلى ما كان عليه قبل الحفر. ولذلك يجب الآن حسب التوجهات العلمية

العالمية في الحفريات، يجب أن لا نتوسع كثيرا في الحفريات حتى تبقى المواقع بحالها، ونستطيع أن نوثق. اليوم لدينا الأدوات التي تمكننا من التوثيق دون الحفر، لدينا استخدام ما يسمى الجيوفيزيكس أو المسوحات الجيوفيزيائية.

0: تحتاج إلى شهور أحيانا لتحليلها.
1: صحيح.
0: وبالنهاية هي لا تقدم لك صورة.
1: لعد هاي قصة عندي جهاز وأبدا جهازي 100%
0: أجهزة أستاذ الكريم, أجهزة الكشف عن المعادن
1: سطحية, هاي
0: سطحية بسيطة.
1: سطحية.
0: وبالنهاية هي زي ما بقوله بالعامية بتزمر حتى على جسدير بكية الدخان, حتى على الجسدير بتزمر.
1: صحيح. صحيح. صحيح.
0: لكن
1: صحيح.
0: الأجهزة الأخرى اللي بتحدثوا عنها طبقية وما طبقية, أنا أسمع هذا الكلام. هذا مرتبط بما يسمى الأجهزة المسح الجيوفيزيائي, وهذه لكنها تحليلها يحتاج إلى أسابيع إلى شهور بعد جمع المعلومات.
1: شكرا والله لك كل هذه المعلومات.
0: لكنها تقدم صورة يعني كما يروج الناس طبعا. أنها تقدم صورة يعني والله حتى الصورة الطبقية اللي بيكون فيها الدكتور أو الألترا ساوند الطبيب, يعني إحنا نطلع عليها الأعضاء ما بتكون حتى
1: صحيح.
0: وضعها
1: صحيح.
0: لا يستطيع أن أشرمها ويقرأ عليها المختص.
1: إلا المختص والخبير في هذا الأمر.
0: صحيح.
1: أنا بدي أشكر عطوفة الدكتور فوزي أبو دنة مدير عام دائرة الأثار العامة, والله سرنا بهذا الحوار, وبتمنى أن نبني دائما وأبدا على مثل هذه اللقاءات, لأنه بحاجة فعلا نسمع أكثر عن آثاره.
0: إحنا مستعدين يا سيدي وشاكرين جدا لجهودكم, وهذا اللقاء وغيره من اللقاءات هي في سبيل التوعية إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك يا دكتور, صباح الخير لك ولكل زملائك في دائرة الأثار العامة, كل حب والاحترام. أهلا وسهلا دكتور, هلا.

قبل ما نبدأ في المتابعات، خلينا أقرأ لكم أهم العناوين الإخبارية. إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم 26 من آب. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية الشقيقة. وقوات سوريا الديمقراطية تعلن حل نفسها واندماجها مع مؤسسات الدولة. وزارة الخارجية ترحب برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقد رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب كما جاء على لسان الناطق باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي. وزير النقل يوجه بوضع خطة لضمان التزام المنشآت بتوفير الحضانات للأطفال، حضانات العاملين لديهم. بالمناسبة القانون يقر يجبر أنه يطلب أكيد من المؤسسات هذه وفق شروط معينة وعدد معين من الأطفال لأبناء العاملين والعاملات أن توفر حضانات لهم أو بدائل الحضانات يسمى. إغلاق مركز لياقة بدنية لضبط حقن هرمونية محظورة الاستخدام في عمان. ديروا بالكم إخواننا رواد مراكز اللياقة، العبوا رياضة، تدربوا، مارسوا رياضة ونشاط بعيدا عن هذه الإبر والمواد لأنها قاتلة. مقالات كثيرة هذا الصباح، قرأت مقال لدكتور مهند بيضين جميل والله يستحق أن نقرأه. الأردن يتجه شرقا ولا يترك الغرب، يتحدث عن زيارة الملك الهامة جدا إلى الصين لمن أراد أن يبحث أكثر ويقرأ أكثر. الخبر موجود أو هذا المقال موجود. يسعد صباحكم جميعا. إذن أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112. برنامج البث المباشر من عمان متواصل معكم على الهواء مباشرة. فاصل ونعود إليكم.

0: الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

0: صباح الخير أحبائي، من جديد بنذكر بأرقامنا. طبعا تستمعوا لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية. أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب هو 07 8 147 42 22. ونبدأ بمتابعة قضاياكم معي على الهواء. محمد صباح الخير يا محمد.
1: صباح الخير يا سيدي، صباح الخير على إذاعتك الجميل.
0: الله يخليك. مين معاي؟ محمد من وين تحكي معي عفوا؟
1: أنا بحكي معك يا سيدي من منطقة الحميمة، حي أم مقدير.
0: أو نعم
1: نعم، يلا حيك.
0: الحميمة يا زلم، أنت بتحكي معانا من مكان تاريخي عظيم جدا
1: والله. الله يسعدك والله يا سيدي، أنه هذا الوطن الله يحفظه ويحفظ قيادتنا ويحمي بلادنا إن شاء الله بإذن الله.
0: مهندس سياد الخصاوني صباح الخير معايا على الجانب الآخر من الاتصال، ملاحظة محمد متعلق بموضوع المياه. تفضل يا محمد اسمعنا، وأكيد راح نرحب بالمهندس. تفضل يا محمد.
1: يا سيدي صباح الخير عليك وعلى إذاعتك، وصباح الخير على المهندس. إحنا يا سيدي مواطنين بالحميمة ما يقارب 35 بيت إلى 40 بيت.
0: نعم.
1: والله يا سيدي العزيز إحنا إنه يأسنا كثير من موضوع المي.
0: شو المشكلة اللي عندكم سيدي؟
1: مشكلتنا سيدي والله ما في شبكة مي تخدمنا. ما يقارب إحنا.
0: كيف ما في شبكة مي؟
1: ما في شبكة مي ولا إشي. إحنا بيننا وبين شبكة المي آخر خط مي واصل للبلد ما يقارب 50 متر. يعني والله يأسنا يا سيد العزيز، وإحنا عندنا طلاب وعندنا عائلات
0: الحميمة فيها مناطق فيها شبكة؟
1: فيها شبكة. إحنا سيدي إحنا جنب البلد الرئيسي جنب الحميمة، إحنا حي، هذا الحي يبعد عن الشارع الرئيسي ما يقارب 50 متر. عن خط المي الرئيسي اللي واصل للبلد، خط المي الرئيسي اللي جاي من القويرة، إحنا نبعد عنا 50 متر.
0: خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس إياد الخصاونة الناطق باسم شركة مياه العقبة. صباح الخير مهندس.
2: يتطبق سلطة دامي أفضل فيك. طبعا مستمعين جميعا يا مرحبا.
0: أخواننا بالحميمة عندهم مشكلة. نعم. مجموعة بيوت بقول عددها. نعم. كم عددها؟
2: 20 بيت فعليا اللي عنده. 20 بيت
1: سيدي العزيز، ما يقارب 35 إلى 40 بيت.
0: طيب تفضل. نعم. مهندس إياد.
2: نعم. لا يعني برحب بالأستاذ محمد كمان. يعني فعليا يمكن شغلة مهمة جدا ما حكى سيد محمد، أنه هذا الحي غير منظم. هذا الحي فعليا على أراضي خزينة الدولة، وزي ما هو معروف أنه إحنا كشركة مياه العقبة النظام

0: لا يسمح لنا انه نمدد شبكه على منطقه غير منظمه.
1: ومع ذلك
0: يعني مراعاه للوضع الحالي في بيننا وبين سلطه منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصه فعليا مراسلات من اكثر من سنتين حول هذا الموضوع، حتى انه يعني صار في تبرع او نوع من المبادره من سلطه العقبه انه يتم تنظيم والتكفل بتكاليف الشبكه لهذا الحي لحين انتهاء من اجراءات التنظيم. فهي حاليا المراسلات قائمه، وطلبوا يعني المراسلة الأخيرة اللي صارت بينه وبين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة يعني حساب تكاليف الشبكة حتى يتم دراستها. و
1: بس احنا بنحكي كله في مجال مراسلات شيء على ورق.
0: لا احنا مش معطشين الناس، احنا يوميا او اسبوعيا بطلع من عندي صهريجين كل تنك 24 متر يعني معدل 50 متر كل اسبوع مرتين بطلعوا لتوفير المياه للإخوان المواطنين حسب كلهم حسب حاجته. فيوميا بطلع يعني
1: هل تعتقد انه
0: والخميس بطلع عندي 50 متر ل20 بيت بكفوا صار
1: بكفوا
0: ول40 بيت بكفوا حسب الحاجة. وتم الاتفاق مع جمعية الحماية السياحية، فهذا الصهريج بتحرك يعني بالتنسيق بيننا وبين جمعية الحماية السياحية. احنا كمنطقة خارج التنظيم الأصل إنه ما تكون مخدومة، وأي شخص بيعمل خارج التنظيم بيكون عارف إنه
1: على الرأس والعين. لكن هاي منطقة أصبحت مأهولة يعني، وفي بطريقة ضمن
0: إحنا معالجينها بخمسين متر بيطلعوا مرتين عندي بالأسبوع. عندي
2: أحد العزيز
1: برجع لك محمد، خلينا نستمع للمهندس وبعدك أرجع لك. تفضل مهندس.
0: نعم، فبطلع عندي أنا 50 صهريج مرتين بالأسبوع تقريبا 48 صهريج بالضبط يعني احد وخميس بزودوا المنطقه كل حسب حاجته. وحتى للعلم يعني صدام يعني معظم الساكنين او عدد كبير جدا من البيوت اللي موجوده في منطقه ام قدير غير مأهوله بشكل دائم، هي تكون عباره عن بيوت زراعيه او احواش موجوده للحلال لبعض السكان الموجودين هناك، لهم بيوت في مناطق اخرى في نفس الحميمه او في القرى القريبه. يعني ال 50 متر اللي بيطلع من عندي مرتين اسبوعيا حسب دراساتنا كافيه لحاجه الاخوان الموجودين هناك بشكل يعني حقيقي.
1: محمد تفضل، سمعت كلام مهندس.
2: يا سيدي يا سيدي العزيز، احترامي للمهندس العزيز. ال 45 ال 50 متر اللي بيحكي عنهم، انا اللي بحكي معك، عندي 5 بيوت في المنطقة، 5 على الأرض. أنا لما يجيني التنك يوم الخميس وحط عندي 5 متر ويغيب عني ليوم الأحد، مقسمين الخمسين متر مجموعات بيسقي المجموعة الأولى ويوم الخميس بيسقي المجموعة الثانية. ففي شغلة بالنسبة للمهندس اللي حكاها، في أحواش يعني غير مأهولة. القدير 35 بيت كلهم يسكنهم مواطنين، ما في حوش، ما في منطقة أو بيت غير مأهول بالسكان، وأنا مسؤول عن كلامي. أنا بحكيك عندي 5 بيوت، لما بيجيني يوم الأحد بصب لي في البركة 5 متر أو 6 متر، أنا بقعد عليهم أسبوع الخمس متر. أنا بدي
1: الخمس بيوت يعني لك ولأهلك أخوانك.
2: عندي أخواني، أنا وأخواني 5 بيوت،
1: كل بيوت مأهولة، هاي مأهولة على طول.
2: يا سيدي يا
1: فضل،
2: البيوت اللي في القدير كلها مأهولة بالسكان. اللي بيقول لك بيت في القدير مش مأهول بالسكان، أنا مسؤول عن كلام.
1: أعود للمهندس.
0: يا سيدي بالنتيجة زي ما حكينا ما دام الموضوع خارج التنظيم يعني فعليا ما نقدر مثلا نوصل شبكة. المفوضية هي حاليا الموضوع بين ايدين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في موضوع تنفيذ الشبكة المواطنين، مجرد ما يكون في شبكة راح تكون مقدومة بشكل كامل. بالنسبة للكميات ما في مشكلة، احنا ممكن يعني نراجع الكميات
1: يعني، بس ولو زيارة من فريق من الشركة تكشف عن المكان تشوف يعني الموضوع
0: باستمرار موجودين فريقنا موجودين.
1: حميمة في التاريخ ترى كانت
0: أكيد معهد الدولة العباسية
1: منطلق للدعوة العباسية، انتهت بدأ يعني جماعة هسا بيدوروا على مية، كانت منطلق للدعوة العباسية.
0: نعم 100%.
1: طيب محمد،
0: ممكن يتم مراجعة الكميات في زيادتها بحيث تكون تضمن انه ما يكون في نقص على الاخوان المواطنين. امور سهلة ان شاء الله ما في مشكلة.
1: طيب يتم، تفضل يا محمد.
2: في ملاحظة يا سيدي، ترى احنا المنطقة منظمة واحنا في شوارع وفي كهرباء وفي اشتراكات كهرباء ومعنا اذن اشغال كهرباء ومعنا
0: معك قوشان ارضي محمد.
2: انا معي رخصة،
0: انا مرخص. انا سؤالي واضح، ما دامت غير مملوكة وفقط مخصصة تخصيص هاي تعتبر بالنسبة لنا أرض غير منظمة ما بنقدر نبني عليها. هلا الاتفاقية اللي بيننا وبين المفوضية إنه يتم تمديد

0: الشبكة لحين معالجة الوضع القانوني القائم في المنطقة من حيث التنظيم أو لا. يعني الأمور واضحة ما دام على المؤاخذة ما في قوشان أرض سند ملكية لأي مواطن موجود في المنطقة لا تعتبر ما زالت أراضي خزينة الدولة.
1: شكرا جزيلا لك وشكرا أخي محمد. إن شاء الله يعني على الأقل خلال الفترة القادمة نزيد كمية هاي المية إلى أن يكون هناك حل قانوني. شكرا جزيلا مهندس إياد، الله يسعد صباحك. شكرا أخي محمد اللي قدم هاي الملاحظة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: متابعين معكم في برنامج البث المباشر من عمان عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وعلى الهواء معي محمود. صباح الخير يا محمود.
1: صباح النور.
0: كيف حالك سيدي؟
1: الله يرضى عليك وسلمك.
0: طمنا عنك إن شاء الله أمورك تمام.
1: والله الحمد لله رب العالمين الحمد لله.
0: طيب سيدي تفضل، إحنا كنا أذان صغير لك.
1: الله يرضى عليك يا عمي. في الطريق اللي نازل من ساكت باتجاه راقب،
0: نعم،
1: اللي هو بضم 7 قرى، الطريق هذا صار الآن عبارة عن مكب للنفايات عجناب الطريق، صار كل واحد عنده طمم، كل واحد عنده تكرم منها طارئ أو صاخ، كل واحد عنده زبالة يجيبها ويحطها على الشارع.

0: شيء حقيقة بدك أزودك بالفيديو تبع هذا كمان بزودك بالفيديو.
1: صحيح. شو يعني شو شو مطلبكم سيدي؟
0: مطلبنا يا سيدي العزيز يعني الناس إنه هذا الشارع يكون عليه رقابة، يعني مش كل واحد بيجي عنده زبالة من منطقة جرش أو من منطقة عجلون أو منين أي منطقة، صار كل الناس صارت تجيب زبالة وتحطها بالشيء بالشارع هذا.
1: طمم يعني طمم بيجوا بيلقوا بالطمم في المنطقة هاي؟
0: طمم يا عمي طمم، عبوها المنطقة كلياتها عبارة عن طمم وأوساخ كلياتها ومخلفات الحيوانات وما مخلفات حيوانات، كل إشي صار يعني صارت عبارة عن مكره صحي.
1: بدي أسأل إذا إلى أي درجة مراقبة هذه الطريق مهندسة رحاب العتوم مدير أشغال عجلون؟ صباح الخير مهندسة.
2: صباح الخير يا سعد صباحك.
1: في مثل هذه الحالة هل مديرية الأشغال معنية بمتابعة هذه الطرق وموضوع متابعة الطمم التي تلقي به بعض السيارات المركبات التي تأتي من مناطق بعيدة؟
2: والله هذا الطريق ساكب الصفصافة، جزء يقع داخل جرش، جزء داخل أشغال عجلون ضمن اختصاصه، وجزء ضمن اختصاص البلدية.
1: نعم.
2: احنا بنعتمد يعني بهاي الحالة على المواطن، هي بشوف سيارات تيجي بتكون طمام بتكون مخلفات بزودنا برقم السيارة. احنا في خلال جولاتنا اذا شفنا اي سيارة طبعا نكتب فيها مخالفة لعقوبة المحافظ والحاكم الإداري.
1: نعم.
2: بجلبه بوقفه بصير عليه غرامات حسب قانون الطرق.
1: نعم.
2: والجزء اللي تابع لنا والله فعلا في دائما مخلفات.
1: هل تم ضبط بالفترة الماضية تحرير مخالفات بحق ناس؟ هل في هناك شواهد أمثلة على هذا الموضوع قمتوا فيه؟
2: في مش في هذا الطريق، في مواقع أخرى. نعم.
1: لكنك أنت تؤكدي ما تفضل به محمود أنه هذا الطريق موجود في طمم، يعني
2: هذا الطريق وطرق أخرى. هذا الطريق وطرق أخرى يعني هاي المخلفات طمم أو بغض النظر عن أي مخلفات.
1: طب كيف يمكن أن يتم ضبط خاصة أنها يعني في وقت لاحق قد تكون سبب في إعاقة الطريق؟
2: في جولات ميدانية أيام بتصير في المشاهدات منوقفهم وبيوقفهم عطفة المحافظ وبيفرض عليهم غرامات وعقوبات يعني. وفي نعتمد على الأخ بشوفوا سكان المنطقة بشوف أي سيارة أيام نرجع لكاميرات.
1: طيب أهل المنطقة اللي بيسمعوا يعني مع مين يتواصلوا ستي إذا شافوا هذا المشهد؟
2: ما يتواصلوا معنا، هاي تليفوناتنا، عندنا تليفون طوارئ، هاي تليفونات هنا، ما احنا يعني حتى تليفوني انا التليفونات متاحه يعني للاخوان المهندسين. البلديه كمان في جزء كبير للبلديه عجلون.
1: ما هي المشكله انه هاي الطريق داخل بصلاحيه اكثر من اداره من اكثر من جهه.
2: ما في مشكلة احنا اي جزء حتى.
1: طيب هل في تنسيق يعني عمر في لقاءاتكم تواصلكم مع الأجهزة اللي موجودة في المنطقة؟ أتحدث عن الدوائر التنفيذية، هل طرح مثل هذا الأمر؟ هل في تنسيق بينكم بين البلدية بين وزارة البيئة على سبيل المثال، مديرية البيئة لتطويق هذه الظاهرة متابعتها رصدها؟ هل اشتغلنا في هذا السياق؟ في حديث فيه ولا لا؟ يعني ما بيتم الحديث فيه.
2: موضوع الاعتداءات على الطرق موضوع صار مقلق ومؤرق. الاعتداءات صارت بتصير مش بس في رمي الأنقاض، الاعتداءات في سرقة المناهل، الاعتداءات في سرقة كوابل الكهرباء، في سرقة وحدات الإنارة، في اعتداءات في إشارات الإرشادية والتحذيرية، يعني في اعتداءات العواقب جسيمة وكثير نطرحها باجتماع المجلس التنفيذي. وكثير على الإعلام حتى أين من أي خلال وسائل الإعلام أي حدا بتواصل.
1: هو للأمانة الاعتداء على الطرقات صايرة يعني شيء غريب، اعتداء على كل
2: عناصر الطريق،
1: كل عناصر الطريق. للأسف وهذا جزء وهذا شكل من أشكال الاعتداء، ناهيك عن الاعتداء على الأعمدة على المحولات، وهذا أيضا جزء من الاعتداء بإلقاء هذه النفايات ويعني الأمر
2: يعني من هيد بالمواطن أي سيارة بتشوفها ترمي أنقاض يعني بلغنا برقم السيارة.
0: صباح الخير.
1: تفضل يا محمود. تفضل يا سيدي
0: مهندس. والله للأمانة والدين الشارع هذا الآن أصبح كوارث على الشارع هذا صراحة. يعني هذا الشارع هذا شارع حيوي بربط الأغوار، برجع بلف على طريق جرش، حصلت وانت عارف كونك مدير أشغال عجلون وعارف الوضع عند الشارع مهندس. هذا صح يعني
1: ماذا تقترح محمود؟
0: والله بقترح بس يكون

0: رقابة.
1: كيف يعني رقابة؟ هل بصير انه احنا بكل شارع نحط
2: يعني مش
1: يعني كل شارع بالاردن بنحط فيه يعني موظف من الاشغال على سبيل المثال؟
0: لو طلعت دوريه بالشهر مره ومسكوا واحد، لانه هذا يومي هاي المخلفات بالشارع.
1: طيب انتوا ليش ما بتخبروا يعني في اللحظه اللي بتضبطوا فيها بتشوفوا في سياره قاعده تفرغ حمولتها وتلقي بهذا الطمام بشارع؟
2: سكان المنطقة أنتوا يعني.
1: يعني لماذا لا تبادرون؟ هل واحد فيكم عمره اقترب من هذه السيارة قال له يا أخي أنت دمرتنا بيئيا وحطمتنا؟
0: وأنا لحقته كمان بنزلوا صاروا ساعة تركوا الشارع الرئيسي، صاروا يطلعوا ما بين الطرق الفرعية على الأشجار وفضوها هناك. يعني صراحة يعني البيئة مكسرة، البيئة يعني صحيح تكسير البيئة. أنت بإمكانك لو مرة واحدة بالشهر، لو مرتين بالسنة، والله بحياته ما واحد بيقدر شو اسمه.
1: طيب أنا بدي أشكرك يا محمود، بدي أشكر المهندسة رحاب العتوم مديرة أشغال العجنوم، كل الحب والاحترام. شكرا مهندسة، يعطيك العافية، صباح الخيرات. شكرا أخي محمود اللي قدم هاي الملاحظة.

0: التلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان. صباحكم ورد وياسمين، ونتابع معكم في قضايا أحبائنا وأعزائنا المتابعين والمستمعين. معي على الهواء آلاء. صباح الخير يا آلاء، البث المباشر من عمان.
1: صباح النور.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا.
1: صباح النور،
0: تفضل يا ستي.
1: والله شوف، أنا هي قضية الشارع، تحفيرات أمام مدرسة.
0: أنت من وين بتحكي معايا آلاء؟
1: أنا من الطفيلة.
0: من الطفيلة والنعم،
1: منطقة العيس. بدي أحكي عن مشكلة، هي عن حفريات أمام مدرسة الحارث بن عمير.
0: حفريات أمام
1: مدرسة الحارث بن عمير.
0: أنت معلمة بالمدرسة؟
1: أنا أم طلاب بالمدرسة.
0: أنت أم طلاب في هذه المدرسة.
1: طيب، هسا القضية إنه الحفريات هاي فيك تعتبرها بلشت من شهر 4.
0: نعم،
1: يعني وأثناء تخرج كمان الطلاب من الكيجي 2، يعني أثناء كمان التخرج كان هذا الإشي مأساوي عنا إحنا بالنسبة للأمهات.
0: تمام،
1: لأنه أولادنا كانوا يروحوا علينا برضو في نفس المنظر، يا واقعين يا كل ملابسهم غبرة. هسا احنا على اساس انه يبلش العام الدراسي هذا وانه يكون الوضع كله تمام، احنا بنكتشف انه اولادنا حتى الصبح ما بنقدر انه نخليهم يروحوا مشي ولا انهم يروحوا مشي بسبب الحفريات هاي. لانه كثير بتعرضوا لانهم يوقعوا، كثير بتعرضوا لانهم الاولاد نفسهم يصيروا يلعبوا في المنطقه نفسها. حفريات بتخوف يعني. عدا عن ذلك انه لا بنقدر نصف سيارات، لا بنقدر نصف باصات، يعني لا بنقدر ندخل على داخل المدرسة.
0: حفريات من شهر 4.
1: من شهر 4
0: تتبع لمين؟ للمياه ولا البلدية ولا الأشغال ولا ما عندك علم؟
1: لا الصراحة ما عندي علم، لأنه هي مساحة الحفريات كبيرة شوي. ما بعرف هم بدهم يزيدوا إنشاءات إمدادات المي. هي بدهم يمكن اتصالات،
0: يعني مأثرة على دخول وخروج الطلاب من المدرسة، من وإلى المدرسة.
1: الشارع كامل،
0: المدرسة كامل. أساسية، يعني أنت بتحكي للطلاب كيجي 2 يعني صغار كتير.
1: ولا مبنى للكيجي 2 ومبنى للمدرسة كامل،
0: يعني طلاب كثير صغار، فأكيد فعلا يعني بدهم يديروا بالهم مش مسحة.
1: العلم إنه فتحوا فيها كيجي 1 جديد، شوف عادي طلاب 4 سنوات.
0: يا حرام.
1: يعني إلا الأم أو الأب يدخل الأولاد على المدرسة ويطلعهم، يحملهم، يحط لهم إشي يعبروا عليه، ما بعرف. حتى إنه تحكي إنه في كراج أو مدخل ثاني للمدرسة ما في.
0: طيب المدرسة ما تصرفت؟ يعني راجعتوا إدارة المدرسة، شو حكت لكم؟ ما قلت لهم يا جماعة تابعوا؟
1: ما لها دخل هسا المدرسة، ما لها دخل،
0: ما لها دخل، بس ما تواصلت مع البلدية، ما تواصلت مع المياه.
1: إشي بيرجع لهم. أنا كأم طلاب

0: أنا بتواصل معاكم إني أنا أراجع المدير المديرة راجع التربية، هذا إشي ما بيهمني. أنا إلي في أشغال في بلدية ما بعرف هي أصلاً حفريات هاي لمين تابعة، بس للعلم يعني أنا يعني بناء على أشياء يعني مثلاً بس كنا مثلاً نودي
1: أحكي لي الأسرار، أحكي لي الأسرار اللي أنت مخبيتها، تفضل.
0: لا لا لا أنا بحكي لك عن الكادر اللي بيشتغل بالمدرسة.
1: طيب طيب شو حكوا؟
0: لا لا لا أنا بحكي لك إنه عن الطاقم العمل، هي طاقم عمل تابع لا يعني أكيد مبين لأنه لا منشأة حكومية لأنه كادر كبير يعني، فهمت علي؟
1: آه يعني تابعين للدولة يا للأشغال يا للبلدية. صار معانا رئيس اللجنة ولا لسه موجود إيه؟ معانا؟ طيب خبرنا يا أستاذ مامون. معانا سعادة رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى أخونا محمد الخصوبة. صباح الخير سيدي.
2: صباح النور يا هلا،
1: كل الحب والاحترام لك، تحياتنا.
2: الله تحياتي يا مرحبا.
1: الله يخليك. منطقة العيص مدرسة الحارث بن عمير أمامها حفريات من شهر 4، وهاي الحفريات مأثرة على دخول وخروج الطلاب منها، خاصة أنها مدرسة فيها كيجي 1 وكيجي 2 يعني أطفال 4 سنوات وخمس سنوات سيدي، وأنت بتعرف أنه هذا قد يؤثر على السلامة العامة لهؤلاء الطلبة. بداية أنا لا أعلم الحفريات تتبع مين، ولكن بصفتكم البلدية يكون لكم علم على الأقل إذا كانت تتبع لشركة المياه أو تتبع للأشغال، لا أعلم ما مدى معلوماتكم حول هذا الموضوع. تفضل أخي محمد.
2: الله يعطيك العافية.
1: عفاك الله.
2: الملاحظة، إحنا تقريبا أولينا منطقة العيص أولوية في التعبيد، والآن العمل جاري فيها في تعبيد الطرق ولغاية الآن تقريبا 4 أحياء منهن حي انتهى، وثلاث أحياء في مرحلة التعبيد حاليا. مدرسة الحارث لم يصلها دور التعبيد لهذه اللحظة. رايح ينكشف على المكان إذا كان بعالج هذه الحفر أي أمر إن شاء الله تنحل.
1: هو السؤال هو هذا، يعني مش حفر بالشارع، هذه حفر حفريات تابعة لجهة.
2: هذا مقاول للمياه.
1: للمياه.
2: نعم وهذا المشروع عند تسليمه بده يسلمه ويصوبه مثل ما كان.
1: متى بده يسلمه سيدي؟
2: العمل جاي وفي.
1: طب تحملني سعادة الرئيس، يعني احنا قاعدين نحكي الآن عن شيء يخص السلامة العامة، طلاب مدرسة، طلاب مدرسة يأتون مشيا على الأقدام، وهذه الحفريات
2: هو الشارع في الكريم، مش هذا هو بس الشارع. هذا مجموعة شوارع فيها حفريات وفيها مشروع مياه.
1: طب موفرين مش المفروض انهم موفرين يعني أسس للسلامة حتى يعبر الطلاب من خلال هاي الحفريات؟ بصير يضل على هذا الحال وعلى هذا الواقع سيدي؟
2: أكيد بيكون في خلل، أنا ما عندي معلومة إلا من كل يوم راح نتحقق منها، وإذا كان في شيء بنخاطب المقاول ويصوب الأمر. يعني هذه الملاحظة وردت من كل إذاعة مباشرة، ما كان عندنا أي شكوى في البلدية. نعم لم يصلني أي ملاحظة عنها، لكن
1: أختي آلاء
2: منها طيب من هذا
1: أرجوك أرجوك أن تبقى معي أختي آلاء، أنت ما زلت معي على الهواء؟ يعني سعادة رئيس اللجنة موجود على هاي حفريات تابعة للمياه، حابة تقولي شيء لسعادة رئيس البلدية رئيس اللجنة؟
0: هيو بيحكي لك انه هو لأول مرة تيجي شكية زي هيك
1: شكوى
0: انه ما حدا، يعني انا مستغرب انه الناس ساكتة. يعني انت لو تشوف المنظر، يعني الان لو في امكانية اني هسه اتواصل معك ابعث لك صور.
1: انا والله يعني انا يعني انا بودي انه يوصلني صور.
2: الحين بتحرك فريق بكشفولي على المكان وشوفوا شو مجال المساعدة فيها على طول.
0: يعني عادي،
2: لكن ما وصل أختي الكريمة ما وصلني أي ملاحظة للبلدية، ما وصل أي ملاحظة بخصوص إحنا بردنا عشرات الملاحظات.
0: ما حدا بيحكي عن بيت مكر، أكيد ما حدا بده، أكيد ما حدا بده يشتكي، وأكيد ما حدا بيحكي لا للأشغال.
2: هي مو شكوى، هي بالعكس أنت أي ملاحظة لما أشوف أنا خطأ.
1: يقصد المواطنين يا آلاء، يقصد المواطنين.
2: أي مواطن يعني يبلغ عن أي خطر، بالعكس احنا يعني انتو جزء من عملنا، يعني احنا بنلبي النداء فورا.
0: انا فاهمه
2: عنا الياتنا وعنا بيس وعنا ممكن نعالجها بطرق سريعه.
0: يعني انا كأم اكيد يعني انحريت وبدي احكي هاي القضيه، فانا انه انا بنحكي يعني انا ما
1: طبعا حقك
0: ما بعرف اذا حدا حاكي للمديره حدا حاكي

0: الى البلديه الله اعلم. بس انا عارف انه البث المباشر من يوم يومه اي مشكله
1: في عندنا صفحه البلديه. احنا ولا قطعنا في حديثك، احنا في عندنا صفحه البلديه وفي عندنا رقم مثبت عليها لاي استفسار من المواطنين، لاي شكوى من المواطنين تؤخذ بعين الاعتبار. فيبدو انه ما حدا تواصل مع بلديه الطفيل الكبرى بهذا الخصوص.
0: يا سيدي شاكرين لك جهودك.
2: لا بدي اسالك سؤال.
1: وصلت الملاحظه وان شاء الله يعني بنحطها بعين الاعتبار.
2: طيب ارجوك بس ان تبقى معي لحظه. الا عندك صور للموقع؟
0: اكيد عندي. ولا
2: طيب يعني كيف بدك تأميني؟
1: على صفحة البلدية.
2: لا أنا يعني أنا بدي أحصل على هذه الصور بالسرعة الممكنة. أرجوك راح أحيلك لزميلتي
0: بالإعداد
2: سهر، زوديها برقمي، ترسل إلي الآن الصور لو تكرمتي. أنا ضروري ضروري أحصل على الصور الآن حتى نشوف كيف متابعة هذا الموضوع، أو تبعتيها لصفحة البث المباشر أو تبعتيها لزملائي مش مشكلة، بس ضروري الآن تأمنوني بهاي الصور. مهندس محمد قصبة راح. طيب سعد رئيس اللجنة يعني بتمنى يكون في حل سريع، وآلاء بتمنى تزودينا الآن بالصور ضمن أي وسيلة ممكنة، لكن الآن بديها لو سمحتي لو تكرمتي. بدي أشكرك آلاء، وبدي أشكر أخي محمد قصبة رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى، كل حب والاحترام.

يا كليب شب النار، يا كليب شب. حبايا وعزائي، لا أجا وقت إن مش نشب النار، نخمدها، لأنه وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. حبايا وعزائي، ما تترددوا تواصلوا معنا بإرسال رسائلكم أو عبر الواتساب خلال الوقت المش موجودين فيه على الهواء. على الهواء أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112. اسمحوا لي في ختام هذه الحلقة أني أكيد أشكركم على حسن إصغائكم ومتابعتكم، وأشكر طبعا كل الأحبة اللي تواصلوا معنا وثقوا فينا. سادة المسؤولين طلعوا برروا ووضحوا لحبانا المتابعين والمستمعين، وأيضا اسمحوا لينا أن أقول لكم تحيات فريق العمل.

صباح الخير لكم وشكر جزيل وكبير من زملاء في غرفة المراقبة الرئيسة الأستاذ أكيد مأمون شحادة، الله يعطيك ألف عافية يا أبو ينال. أيضا لكم تحيات تمارا النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر لجبور، ولاحقا راح تستمعوا إليها مساء 9:30 برنامج مساء الخير وبرنامج بوح بوح البادية والريف مشيك ستي، راح تكون موجودة معاكم إن شاء الله على الساعة 9:30 مساء. ولكم تحيات فريق التقديم مها طبيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالين، نلقاكم على خير في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. حياكم الله. إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية. وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل سيطرته على معهد قليندية التابع للأونروا ويعزز وجوده العسكري. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية، تتبعها مشاورات مغلقة. عمان وإيران تعلنان استمرار المفاوضات الفنية بينهما للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز. والرئيس الأمريكي يؤكد إزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بالمضيق. روسيا ترفض أي نشر محتمل لقوات تابعة لحلف الشمال الأطلسي في أوكرانيا، وتؤكد أنه سيكون غير مقبول بالنسبة لها. وأخيرا، طقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: تقدم
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: المطالع البدرية في المنازل الرومية، بدر الدين محمد الغزي، الجزء الأول.

0: لا، لا أصدق ما قرأته أيها الراوي.
1: عما تتحدثين؟
0: أتحدث عن كتاب الرحالة والفقيه بدر الدين محمد العامري الغزي الدمشقي.
1: تقصدين ما دونه ووثقه في المطالع البدرية في المنازل الرومية؟
0: صحيح يا بلال.
1: ما قرأت يا شيماء يعتبر عملا أدبيا مميزا ومحكم الوضع.
0: ما أثار إعجابي هو أن هذا العمل يعود بالتاريخ إلى القرن السادس عشر، وأنه كتب بأسلوب يتراوح بين المنثور والمنظوم.
1: وقد تعجبين أكثر عندما تعرفين أن الغزي قد اشتهر بغزارة التأليف، وأنه ترك نحو من 114 مصنفا. جمع ابنه نجم الدين عناوينها في كتاب مفرد سماه فهرس مؤلفات الغزي، وبلغ عدد مؤلفاته وقت رحلته زهاء 70 مؤلفا.
0: فإلى الرحالة بدر الدين الغزي،
1: وإلى مطالعه البدرية
0: ومنازله الرومية.

0: بدر الدين محمد بن رضي الدين بن محمد الغزي العامري الدمشقي أبو البركات، فقيه وعالم بالتفسير والأصول والحديث. ولد في دمشق عام 904 للهجرة، 1499 للميلاد. أخذ العلم عن الشيخ العارف بالله أبي الفتح محمد بن علي الإسكندري المزي وعلى كثير من شيوخ دمشق، ومنهم والده رضي الدين. رافق والده في رحلته إلى مصر، وأخذ عن كثير من مشايخها، واستجاز له والده من الإمام جلال الدين السيوطي.
1: تصدر الغزي للتدريس والإفتاء والتصنيف، وكان الناس يأتون إليه طلباً للعلم والبركة. كان رحالتنا كريماً محسناً، جعل لتلاميذه رواتب وعطايا، وكان لا يأخذ على الفتوى بدلاً، بل سد باب الهدايا مطلقاً. في الثاني من شهر شوال من عام 984 للهجرة، 1577 للميلاد، مرض مرضاً شديداً، وبعد أسبوعين توفي وشهد جنازته خلق كثير.

0: تعد رحلة الغزي مصدراً مهماً من مصادر التراجم لما احتوته من أسماء علماء وأدباء وأمراء وأعيان التقى بهم خلال رحلته، فقد توغل الرحالة في وصف المواضيع والأماكن والمساجد والعمائر التي مر بها وزارها، بل قد تجدينه يعرج بالحديث إلى تاريخ البناء أو العمارة أو تاريخ فتح مدينة من المدن التي زارها.
1: لقد وجدت أيضاً أن الغزي قد انفرد بذكر مواضع كثيرة لم يتطرق إليها غيره من الرحالة الذين قصدوا بلاد الروم كالرحالة ابن بطوطة والخياري وكبريت.
0: لم يشأ الغزي الإفصاح عن السبب الحقيقي الذي دفعه للقيام بهذه الرحلة، غير أنه ألمح إلى أن ثمة عارض حدث له في دمشق الشام اقتضى منه السفر إلى بلاد الروم، وفي موضع آخر يظهر من أن أهداف رحلته رفع مظلمته وشكايته عن عزله من وظيفة دون وجه حق. ولعل كثيرا من الرحالة الذين قصدوا القسطنطينية في تلك الفترة

0: الرحالة الأديب يكتب رحلته حيث يبدأ الديباجة بقوله:
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدر البركات، وبمنته تغفر الزلات وتقال العثرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصاحب لواء تحميده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فهذا تعليق أبرزه عون من الله تعالى وتوفيق، قصدت به ضبط موارد الرحلة الرومية وذكر معاهد الوجهة الشمالية والتنويه بأسماء بعض من جمعتنا به الرحلة من الأئمة الشيوخ ذوي التحقيق والرسوخ.
2: وما زال الغزي يسرد ما رآه ويتحدث عن أركان الدولة حتى يصل إلى ملك البرين والبحرين والعراقين وحامي الحرمين الشريفين سليمان الزمان واسكندر العصر الأوان، وهو يعني بكلامه السلطان سليمان خان بن عثمان، ونسمعه يقول فيه:
1: لا زالت شمس ملكه مشرقة الأنوار، والدنيا لابسة من شعار سلطانه حلل الفخار، ولا زالوا هم مقيمين في دولته ميزان العدل بالقسط، متعاضدين متفقين في نصرة الحق وإعلاء كلمته على أحسن نظام، مطرزا حلته بذكر بعض ما فتح الله تعالى به من منثور ومنظوم ومهمات لطيفة من غوامض العلوم، وقد وسمته بالمطالع البدرية في المنازل الرومية. والله تعالى أسأل أن يجعله لوجهه الكريم خالصا، فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، ومؤملا فضله وغفرانه، ومتوكلا في كل أحوال عليه، ومفوضا جميع أموري إليه.

0: ويذكر الرحالة الغزي أنه استخار الله تعالى واستشار من هو أهل للاستشارة في السفر إلى البلاد الرومية قاصدا محل تخت الملك مدينة قسطنطينية،
1: وأخذ في إعداد الأهبة وارتياد الصحبة كما ذكر، حتى كمل الاستعداد وحصلت الرحلة والرفق والزاد، وخرج من مدينة دمشق المحروسة عصر يوم الاثنين 18 من شهر رمضان المبارك سنة 36 في صحبة قاضي القضاة ولي الدين. يقول الغزي:
2: وصلت معه إلى الأسعدية والناصرية، وهما بسفح جبل قاسيون من الصالحية، ثم أرسلت معه إلى قرية دمر جماعة من الرفاق والأحمال، وعن لي الرجوع إلى الديار لقضاء مآرب وأشغال. أقول لصحبي حين ساروا: ترفقوا لعلي أرى من بالجناب الممنع، وألثم أرضا ينبت العز تربها، وأسقي ثراها من سحائب أدمعي، وينظر طرفي أين أترك مهجتي، فقد أقسمت ألا تسير غدا معي، وما أنا إن خلفتها متأسف عليها، وقد حلت بأكرم موضعي، ولكن أخاف العمر في البين ينقضي على ما أرى والشمل غير مجمعي، وأرجو إلهي أن يمن بجمعنا قريبا بخير، فهو أكرم من دعي.

0: وصف الغزي وداع الأحباب من الوالدة والأولاد وسائر الأهل وصفا دقيقا، وكان لذلك الوداع موقف مشهود انتشرت فيه الدموع كاللآلئ المنضوضة، فقال:
1: موقف للوداع يثير فيه درر نظمت من الآفاق، كونت مثل وجدنا في اجتماع، وبدت مثل شملنا في افتراق. أسرجت الفوانيس والخيول، وطاشت الألباب، وذهلت العقول من توادع الأحباب، وصبرنا على ما هو أمر من الحين من معالجة شدة البين. ثم ركبت الجواد بعد أن استودعت الله تعالى جميع الأهل والوالد والأولاد، وصحبت معي من الكتب النافعة في الأسفار بعض أجزاء وأسفار.
2: في مسار الرحلة وصل بدر الدين الغزي بعد تعالي الصباح وارتفاع الشمس إلى قرية ابن فرفور دمر، وقد ذكر أنها قرية كبيرة كثيرة الخيرات وافرة الغلات، ونزل بها بمرج لطيف، وقد حف من غالب جوانبه نهر بردة، والذي هو أكبر أنهار الشام وأكثر مددا، بل إنه أصل الأنهار وأوسعها وأسرعها، يسقي ما لا يحصى من القرى ويسد عند كل قرية، ثم يعود كما كان نهرا. وقد استذكر الرحالة ما قيل في هذا النهر واصفا إياه:
1: نهر يسيل كما يذوب نضار، وتدور في أيدي السقاة عقار، فإذا استقام فصارم دام الضبا، وإذا انحنى جنب به فسوار، احمر واخضر النبات بشطه، فكأن ذا خد وذاك عذار.
0: أكاد أجزم أيها الراوي أن رحالتنا قد بالغ في الحديث عن مفارقة الأحباب، وهو لم ينفك عن القول: ولولا الترجي للمحبين لم تكن قلوبهم يوم النوى تعمر الصدر.
2: لكل ما تقدم، فليسمح لنا الأعزاء المستمعين إلى التوقف في هذه اللحظات على أمل اللقاء بكم غدا ومع بدر الدين محمد العامر الغزي الدمشقي في حلقة جديدة،
0: ودائما مع برنامج أدب الرحلات.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن، حياكم الله. إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية. وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل سيطرته على معهد قليندية التابع للأونروا ويعزز وجوده العسكري. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية تتبعها مشاورات مغلقة. عمان وإيران تعلنان استمرار المفاوضات الفنية بينهما للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز. والرئيس الأمريكي يؤكد إزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بالمضيق. روسيا ترفض أي نشر محتمل لقوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، وتؤكد أنه سيكون غير مقبول بالنسبة لها. وأخيرا، طقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا

ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: نوافذ.
1: يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عبر الهواتف الذكية jrtv، كلمة واحدة. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، زميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. تحية لزميلنا المبدع مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد صباحكم.

0: إذن في باكورة لقاءاتنا لهذا اليوم ما زلنا نتحدث عن التحديث السياسي اللي أكيد بيشهده الأردن منذ سنوات، ودائما لما نحكي تحديث سياسي دائما ممكن الأنظار تتوجه إلى الشباب وأهمية اليوم تمكين شبابنا لحتى يكون عندهم فهم ممكن للمشهد السياسي، لحتى يكون عندهم قدرة أنهم ينخرطوا بهذا يعني الإطار، مش بس كناخبين لا يكونوا أيضا شركاء في صناعة السياسات وأيضا القرارات. من هنا جاء مشروع بناء للتمكين السياسي وتعزيز العمل الحزب الشبابي واللي بتنفذه مؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية، وهذا المشروع بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال مشروع تمكين، لحتى نكون على مقربة آلية العمل، الأهداف، آلية التدريب أيضا. أكيد بيساعدنا يكون معنا مدير عام مؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية الدكتور عبدالله جبارة. يسعد صباحك دكتور ويعطيك العافية.
1: الله يسعد صباحك ستي ويسعد صباح جميع المستمعين، وصباح الخير لكادر المنارة اللي بنعتز فيها، المنارة الإذاعية الإذاعة الأردنية دائما.
0: وإحنا بنشكرك دكتور. اليوم لو بدنا ليش بنحتاج اليوم نمكن يعني شبابنا سياسيا اليوم، مش بس إنه تكون عملية تشجيع إنهم يشاركوا يكونوا مثلا ضمن العملية سواء الانتخابية، لا بنحكي عن يعني إيش لازم الشاب يفهم شو دوره وكيف ممكن يكون ممكن سياسيا وكيف ممكن يكون أكثر استعداد لحتى فعلا ينخرط بالعمل الحزبي بشكل فعلي مش بس بشكل أرقام.
1: شكرا بالبداية على سؤالك ستي. يعني اليوم أنا برأيي أنه لازم نفرق بين المشاركة والتمكين. إحنا كثيرا بنحكي للشباب شاركوا انخرطوا انشطوا بأحزابكم أو انتسبوا للأحزاب انتخبوا، لكن السؤال الأهم اللي بيكمن دائما، هل إحنا أعطيناهم الأدوات اللي بتخليهم يشاركوا بشكل واعي ومؤثر؟ وهون أنا بحكي واعي ومؤثر نحط تحتها خط. اليوم أنا ما بدي شاب يدخل حزب لأنه نقال له انضم لحزب أو هو الطريق للمشاركة الحقيقية. ماشي، هو الحزب هو المساحة اللي الآن إحنا بنتمتع فيها عشان

0: رأيك والمدرسة الفكرية اللي أنت بتنتمي إلها.
1: نعم.
0: لكن أنا بدي شاب فاهم ليش بدخل الحزب، إيش بده يضيف للحزب، إيش ماذا يريد منه الحزب، وماذا يريد من الحزب هو أيضا، وإيش البرنامج الذي يؤمن فيه. يعني أنا ما بدي انخراطه يكون فقط شكلي.
1: فعلا.
0: اليوم التحديث السياسي أنا أول شيء دائما لازم الشباب الأردني يفهموه، هو بالطبع مشروع دولة التحديث السياسي، لكن هو مش تعديل قوانين فقط، مش موضوع انتخابات ولا
1: فعلا.
0: موضوع أحزاب فقط.
1: نعم.
0: اليوم التحديث السياسي هو بالنهاية بتعلق بتغيير طريقة تعاطينا مع العمل العام.
1: جميل.
0: وينتقل المواطن من شخص متلقي للقرار إلى شخص شريك في صناعة هذا القرار.
1: نعم.
0: عشان هيك احنا اليوم مشروع بناء وبدعم من صندوق الملك عبد الله للتنمية مشكورين ضمن مظلة مشروع تمكين لتعزيز العمل السياسي. مشروع بناء اليوم احنا من نفذه بنحاول نشتغل على هذا المستوى، انه الشاب يفهم المنظومة كاملة ويفهم العلاقة بين المواطن والحزب والبرلمان والحكومة والمؤسسات.
1: فعلا.
0: برضو يفهم شو هي التحديث السياسي بجميع مفاصلها، واللي مرتبط بالتحديث الاقتصادي والإداري. بالنهاية يعني منظومة التحديث الشامل أو منظومة التحديث الوطني الشامل هي اشتملت على ثلاث أقطاب، اللي هي التحديث السياسي واللي كانت فيها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومن ثم صار في رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري، فهم زي ما بيحكوها مترابطات.
1: نعم، متكاملات، هي حلقة حلقة.
0: أي بالضبط، فهي أي خلل منهم بيأثر على باقي هذه الحلقة. فمشروع بدا هو بيشتغل اليوم إذا سمحتي لي على عجالة.
1: نعم.
0: بنشتغل مع 30 شاب وشابة من مختلف الأحزاب السياسية، تقريبا 13 حزب سياسي. اليوم مشروع بناء هو مساحة وطنية تفاعلية من مختلف الأحزاب السياسية على مدار 5 شهور، من خلال تجربة تطبيقية بتشمل التدريب والحوار وتوحيل القضايا الوطنية، صياغة أوراق السياسات وصياغة أوراق الموقف على قضايا وطنية، سواء كانت مدرجة على أدراج مجلس النواب أم لا، قضية معانيها بالأردن. والأهم من ذلك هي بناء التوافقات المشتركة بين شباب الأحزاب المختلفة، اللي اليوم إحنا ما مش موجودة هذا الشيء. يعني اليوم حلو التنافس بين الأحزاب، لكن التنافس يكون على الإنجاز، مش التنافس فقط بأسماء الحزب أو أو أو قدرة هذا الحزب للوصول للاستقطاب. اليوم أنا ماشي معني بالاستقطاب كأحزاب، لكن معني بتجويد العمل العام والتجويد المفاصل التنموية على أرض الواقع. فاليوم إحنا بنعمل ببناء تجميع هذول الشباب.
1: جميل.
0: على طاولة واحدة، مصلحة الأردن فوق الجميع، وقاعدة معنا في نصف الطاولة نتحاور كيف بدنا نجودها بناء على الأطر والمدارس الفكرية لهذول الشباب الموجودين في أحزاب مختلفة.
1: جميل.
0: لأنه بالنهاية إذا سمحتي لي على عجالة، إحنا مشاكلنا بالأردن واحدة، لكن مع اختلاف الأولويات بال 12 محافظة.
1: فعلا فعلا. اليوم يعني شبابنا اليوم عندهم أدوات كافية لحتى إنه فعلا يكون لهم دور بصناعة سياسات عامة. والشق الآخر من السؤال، شو التحدي اليوم اللي بواجه شبابنا إنهم يدخلوا بالعمل الحزبي والسياسي؟
0: يعني شكرا على سؤالك المهم. بالنسبة للأدوات، أنا دائما أو هو علميا يقسم المجتمعات جزئين، يملك ولا يعرف أو يعرف ولا يملك. اليوم الشباب يعرفوا لكن لا يملكوا الأدوات. يملكوا جزء من الأدوات، لكن هل هذا كافي؟ بالطبع لا. وأعتقد أنه يعني كان طبيعي، لكن اليوم إحنا في مرحلة تحديث، فلازم نشد في هذا الموضوع أنك تخلي الأدوات. وهذا مش عيب في الشباب، لأنه الشاب اليوم عنده أدوات كثيرة جدا للوصول للمعلومات، بيعبر عن رأيه على منصات التواصل الاجتماعي، لكن الوصول للمعلومة هذا لا يعني القدرة على تحويلها إلى سياسات عامة. صناعة السياسات تحتاج مجموعة من المهارات، إنك كيف بالبداية كيف تحدد المشكلة، كيف تقرأ البيانات وهو الجزء الأهم عشان أنت تعرف تحلل، كيف تفهم التشريعات المنوطة بهاي القضية اللي أنت تبحث فيها كشاب، وتحلل الخيارات، إيه الخيار الأنسب واللي بتناسب مع الطبيعة أو الخصوصية الأردنية ونمشي فيه.
1: جميل.
0: وكيف تتواصل مع أصحاب القرار. يعني بعتقد أنه هذا تحديدا دور مؤسسات المجتمع المدني وبرامجها بالتكاثف مع مؤسسات الدولة المختلفة.
1: نعم نعم. اليوم لو بالنهاية بدي رسالة منك للشباب، إنه اللي بيحكي والله أنا ما بحب السياسة والسياسة ما بتهمني وشو ما عملنا وشو ما سوينا ما رح يتغير شيء، الحال على بعضه، فبدنا رسالة منك اليوم للشباب اللي يعني مش متكاسل، بدي أسميه نعم. شوي هو عنده يأس، ما عنده نظرة هاي الأمل أو نظرة التفاؤل.
0: يعني شوفي احنا شكرا على جدا على سؤالك. نعم. لانه اليوم احنا
1: لانه هاي الفئه موجوده المنتقده لمجرد الانتقاد للاسف. نعم
0: وكبيره مش صغيره. نعم. يعني نعم. عشان اكون صريح وواضح، اليوم كمؤسسات مجتمع مدني احنا عاملين فيها عم نشوف هاي الفئه. انا بحكي دائما مش مطلوب منك انت تكون سياسي، لكن ما تترك الاخرين يقرروا عنك كل شيء. يقرروا بالنهايه احنا النقل وظائف مياه، بالنهايه هاي مرتبطه بتشريعات سياسيه، فانت حياتك مسيسه صح. يعني فانت لازم تكون معني، ما تكون سياسي، مش طالب منك انك تكون احزاب، لكن حتى لو انت مثلا في حزب انت عاجبك رؤيته عاجبك برنامجه صح. ممكن انك تكون مناصر، مش شرط انك تنخرط فيه، لكن انت في عندك وجهة نظر انك تتبناها. لكن انه اذا قال السياسه مثلا لا تعنيني، هو القرار هذا هو راح يستمر اذا ما انت كان لك قرار، وبالنهايه الاخرين راح يقرروا عنك. فالمهم انه ننتقل من موقع المتفرج الى نعم. موقع الفاعل، وهذا بيجي بتكاثف. وانا دائما بحكيها اذا الشباب احنا الاردني خصوصا بالاردن اذا ما وقفنا بعض عمرها ما بتعمر، لانه بالنهايه الفتره القادمه والفتره الحاليه احنا لنا احنا كشباب صح. احنا المطلوب منا نغير ونجود،
1: انتم صناع المستقبل فعلا.
0: يعني بلدنا مش راح حدا يخاف عليها
1: جدنا
0: ويحبها قدنا احنا كشباب. وللامانه احنا بنختلف عن كثير دول، سواء كانت قريبه منا شقيقه او صديقه او حتى دول العالم الاول.
1: نعم.
0: احنا عندنا كفاءات قاعدين والله من صدرها برا، وعندنا عقول يعني زي ما بنحكي بتتنومس فيها من كثر ما هي راقيه بفكره، لكن هي تفتقد الحاضنه، تفتقد اللي بتبناها. واليوم مطلوب من الاحزاب تشتغل بتامن بالشاب، مش انها تجيبه فقط عشان القانون
1: بتجبرها 20% صح،
0: بتجبرها انه يكون في شباب موجود
1: فيها، يكونوا بيآمنوا بقدرة الشباب على التغيير
0: وصدروه. يعني بالنهاية بدك تصدر انت هذا الشاب، بدك تبنيه، يعني بالنهاية هذا بده يمثل حزبك
1: فعلا.
0: يعني مش بس تجيبه بس فقط عدد او منتزل
1: صح صح, صح معك،
0: لانه احنا بدناش نوصل. انا بنهاية هذا اللقاء بدك توصل، وانا عم بشوفها حاليا عم تبدأ اللي هي الاحباط. يعني في شريحة كويسة من الشباب اليوم محبطين من العمل السياسي، بقول لك أنا بشارك وبعمل وبسوي لكن فيش هدف آمن فيه.
1: نعم.
0: إحنا بنا عم نعيد تمركز هذا الموضوع، ونخلي هم الشباب يكونوا صانعين قرار.
1: يعني رسالة مبطنة ممكن للشباب إنه إحنا واثقين فيكم
0: طبعاً،
1: إحنا معكم
0: يعني
1: جميل
0: طبعاً.
1: نعم. أنا صراحة بدي أشكرك على هذا اللقاء الطيب، وأتمنى لكم التوفيق دائما، ودائما يعني تتحفنا مؤسسة مجلسنا بكل ما هو جديد، ببرامج نوعية فعلا تثري ممكن شبابنا فكرهم، سواء على مستوى التدريبات أو حتى على مستوى المشاريع. بدي أشكرك دكتور عبد الله جبارة مدير مؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية، يعطيك ألف عافية.
0: كل الاحترام إليك، شكرا لك ستي.
1: هلا دكتور.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا، ومن عمان إلى العقبة اللي يعني ممكن حماية البيئة اليوم في محافظة العقبة تجاوزت مفهوم إنه بس بدنا نحافظ على الطبيعة، وصلت لحتى يكون في هناك مساحة مفتوحة ومتاحة للجميع اليوم. وبالأسبوع الماضي كان في افتتاح أول شاطئ مهيئ وحديقة دامجة في محمية العقبة البحرية. تحولت هاي المحمية لفعل نموذج بيجمع ما بين حماية البيئة، الإتاحة والدمج، اللي بمنح ممكن الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة لحتى يستمتعوا بالبحر ومرافقه بكل أمان وبكل كرامة. لحتى نكون على مقربة، ودور التوعية والإرشاد المجتمعي في إنجاح هذه التجربة، أكيد بيسعدنا يكون معنا الأستاذ حمزة عبد المطلب محيسن، رئيس قسم الإرشاد والتوعية المجتمعية في محمية العقبة البحرية. يسعد صباحك أستاذ حمزة ويعطيك العافية.
1: الله يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية أختي الفاضلة. ولا من خلال هاي البداية بدي أشكرك وأشكر برنامج نوافذ في إذاعتنا الحبيبة على هاي الاستضافة الكريمة وعلى اهتمامكم الدائم بالقضايا البيئية والمجتمعية. وأنا سعيد جدا زي ما ذكرت لحضرتك في البداية عن دور المحمية وانتقالها من إطار حماية واستدامة إلى إطار مشاركة وإتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بالبيئة البحرية، أيضا الاستمتاع بالمرافق الموجودة. نعم. ومن ضمنها افتتاح أول شاطئ مهيئ وحديقة دامجة لأهلنا من ذوي الإعاقة.
0: أنا بدي أشكرك إنه على جهودكم لحتى وصلنا لهذا الإنجاز. نعم
1: هذا واجبنا. نعم. وأنا حتى أضع المشروع هذا تحديدا في سياقه، إنه هذا المشروع يأتي بعد أن يعني أصبحت المحمية اليوم ذات مكانة وطنية ودولية مهمة، خاصة بما حققته من إنجازات في مجال حماية الطبيعة والإدارة المستدامة. أكيد الكل بيعرف إنه المحمية تم إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو كأول موقع، وأيضا تم إدراجها مسبقا ضمن القائمة الخضراء للمحميات من خلال الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، إضافة إلى جانب حصول الشاطئ الأزرق في المحمية. جميل. على شهادة العلم الأزرق الدولي لأربع سنوات متتالية. وحقيقة يعني هاي الإنجازات بتزيد مسؤوليتنا في أنه نقدم تجربة متكاملة. جميل. للزائر، يعني نعم. تجمع بين حماية البيئة وجودة الخدمات والإتاحة للجميع.
0: نعم، يعني اليوم من خلال هذا الحديث الطيب وافتتاح أول شاطئ مهيئ وحديقة دامجة داخل محمية العقبة البحرية، من خلال قسم الإرشاد والتوعية المجتمعية اليوم كيف راح تساهموا بتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه المرافق، تشجعوهم إنهم يستخدموها بدون ما يكون في خوف، بدون ما يكون في هناك قلق؟ لأنه مرات إنه يعني في كثير أشخاص يعني ما يعني مش ما في ثقة، بس إنه بدهم إنه تشجيع إنه لا هذه المرافق آمنة هي لكم ومخصصة أيضا لهذه الحالات.
1: إن شاء الله. خليني بس في البداية أوضح للأخوة المستمعين إيش هو الشاطئ المهيئ.
0: نعم. تفضل. نعم.
1: هو بالأساس يعني ينطلق أو ترجمة عملية لمفهوم الطبيعة للجميع.
0: نعم.
1: هذا المشروع يعني جاء ثمرة شراكة وتعاون بين السلطة من خلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال محمية العقبة، بالتعاون مع مؤسسة الأردن المهيئ كشريك متخصص الإتاحة، وأيضا بدعم من بنك الاتحاد ومجموعة المعاصر. الشاطئ يتضمن مجموعة من التجهيزات، من أبرزها المسار المهيئ للكراسي المتحركة وصولا لمناطق السباحة أو منطقة السباحة في الشاطئ الأزرق في مركز زوار المحمية، وأيضا هو مهيئ للكراسي المتحركة العائمة، يعني بمعنى إذا في واحد من الأخوان من ذوي الإعاقة وحاب يسبح وينزل للمي من خلال كراسي متحركة عائمة مخصصة إنه بتنزله لداخل المي. أيضا هاي مسألة الكراسي المتحركة إحنا حاليا نشتغل على موضوع التنسيق مع شركائنا من الدفاع. نعم. المدني، على توفير زملائنا من الدفاع المدني حتى ينظموا هاي العملية ويصطحبوا أي شخص بده يمارس هاي يمارس هذا النشاط، وسيصار إن شاء الله قريبا إلى إعلان مواعيد محددة، أيام محددة لتقديم هذه الخدمة، وسيتم الإعلان عنها من خلال منصات المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالسلطة وبالمحمية.
0: نعم.
1: أيضا في مرافق صحية مهيئة، في كرفان مهيئ لتبديل المنابت، إلى جانب وسائل تيسير المعلومات والتواصل. يعني أخت الفاضلة، هنالك في لوحات توعوية موجودة عندنا داخل المركز بالقرب من هاي الحديقة وهذا الشاطئ، تم توفير رموز استجابة سريعة اللي هي QR code.
0: نعم.
1: حيث يستطيع الأشخاص من ذوي الصم والبكم مسح الرمز باستخدام الهاتف والوصول إلى أفلام فيديو بلغة الإشارة تشرح مضمون اللوحات وبتقدم لهم المعلومات بطريقة ميسرة وملائمة لاحتياجاتهم. وهي الخطوة إن شاء الله راح تعزز حقهم في الوصول إلى المعرفة والمشاركة في تجربة التوعية البيئية على قدم المساواة مع جميع الزوار. أما الحديقة الدامجة هي مساحة ترفيهية صممت لتكون متاحة للأطفال ومختلف أفراد المجتمع مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. بالنسبة لسؤال حضرتك، كيف يساهم هذا أو كيف سيساهم قسم الإرشاد والتوعية المجتمعية في تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بهالمرافق؟ هون إحنا يأتي دوننا بشكل المباشر. المشروع أكيد زي ما الكل بيعرف أنه لا ينجح بمجرد وجود المرافق، إنما عندما يعرف الناس عنها ويستخدمونها ويشعرون بأنها حق لهم. لذلك يعني منذ إطلاق هذا المشروع عملنا وسنعمل على التعريف بالمرافق من خلال منصات المحمية، وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج والأنشطة المجتمعية اللي بتنفذها المحمية، وأيضا بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات اللي بتعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وهون بدي ألفت نظر الأخوة المستمعين لنقطة مهمة أخت نجوم، أنه إحنا قبل ما يتم الإطلاق تم استهداف من خلال الداعمين.
0: جميل.
1: أغلب الجمعيات اللي بتتعامل مع ذوي الإعاقة عندنا بالعقبة ومن خلال الداعمين، من ضمنها الشركة أو مؤسسة الولد المهيئ، تم تنظيم لهم لقاء قبل الإطلاق، وأيضا تم تدريبهم على برفقة زملائنا بالمحمية ومن مؤسسات قطاعية أخرى في العقبة تتعامل مع الزوار من ذوي الإعاقة على دورة خاصة بإتيكيت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا راح يعزز إن شاء الله لقدام إنه كمحمية إنه سنستمر في تدريب الكوادر على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه الإتاحة يعني هي ليست منحدر أو مسار فقط، لا.
0: نعم.
1: هي أيضا احترام وتواصل وخدمة إنسانية.
0: نعم. اليوم من خلال حديثك صدقا، ويعني عندما نتحدث عن هذا الشاطئ وهذا المشروع ممكن بدنا ساعة لحتى فعلا نشوف جمالية المشهد، وأيضا زي ما تفضلت موضوع أنه برامج توعوية أنشطة بتخص أيضا مش بس أشخاص ذوي الإعاقة، بنحكي عن الأطفال. اليوم أنا هذا الشاطئ كيف الدامج، كيف بدي أحوله من مشروع جديد لحتى يكون فعلا تجربة مستدامة على مدار العام؟
1: حسب بالنسبة للمقصود أنه كيف نضمن استفادة الجميع.
0: نعم.
1: استفادة الجميع إحنا يعني ننظر إله كمشروع باعتباره نموذج يجمع بين الإتاحة والحماية، وللأمان الشركاء والداعمون يعني ساعدونا في توفير البنية والخدمات.
0: جميل.
1: المهيئة، لكن مسؤوليتنا في المحمية هي أن نحافظ على بيئتنا استخدام هاي المرافق. لذلك احنا دائما رسالتنا لكل مستخدم للشاطئ سواء كان من الأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم أنه يلتزم بتعليمات المحمية نفسها، يعني أنه الحفاظ على البيئة البحرية، أنه ما نمس المرجان، ما نوقف عليه، ما نلقي النفايات على الشاطئ أو نترك المخلفات. هذا فيما يتعلق بالرسالة.

0: الحال اللي نسعى انه من خلال هاي المرافق توجيهها، وبحيث نسعى انه يكون هذا المشروع نموذج ناجح يجمع بين الإتاحة والحماية. إن شاء الله إحنا في المستقبل راح نبني على البنية التحتية اللي وفرها المشروع،
1: جميل،
0: ونحولها إلى تجربة توعوية حقيقية. يعني إن شاء الله سنطور أنشطة للأطفال للتعرف على المرجان والأسماك والتنوع البيئي بطريقة تفاعلية، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية.
1: ما شاء الله، يعني فعلا اليوم لو هيك ضيق الوقت بدي رسالة منك اليوم بدكم توصلوها للمجتمع من خلال الحفاظ على محمية العقبة البحرية باعتبارها مساحة للجميع، وأيضا الحفاظ هو مسؤولية الجميع.
0: نعم، في نقطة مهمة أنا بدي أشير إلها، أنه هذا المشروع أيضا
1: نعم
0: صحيح هو إتاحة يجمع بين الإتاحة
1: والدمج
0: والدمج،
1: نعم،
0: لكن في نفس الوقت هذا إن شاء الله بده يعزز من دورنا، انه نعزز من تجربه السياحه الدامجه.
1: نعم
0: نعم
1: مهم
0: نعم
1: جدا،
0: وهاي فئه وشريحه مهمه، يعني احنا ما بدنا نستهدف بس الناس اللي اهلنا داخل الاردن وفي العقبه، نسعى انه ان شاء الله نطور هذا المفهوم حتى نجذب السياحه الدامجه اللي بيجونا من خارج الاردن، خاصه لما تحكي عن توفير خدمه، انه نوفر خدمه لاخواننا من ذوي الاعاقه الحركيه، انه ينزل تحت المي ويجرب مسألة السباحة والعوم من خلال الكراسي المتخصصة، الكراسي العامة. يعني برسالتي الأولى هي أنه بدنا نشكر كل من ساهم في هذه التجربة، بدنا يعني أخص بالشكر رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عطوفة مفوض البيئة والسلام العام، مدير محمية العقبة، الشركاء الداعمون الأردن المهيئ، بنك الاتحاد،
1: نعم،
0: مجموعة المعاصرون، برنامج الأمم المتحدة، وكل الجهات والأشخاص اللي ساهموا في تحويل هاي الفكرة إنه الطبيعة للجميع إلى
1: للجميع
0: واقع.
1: فعلا
0: يعني إحنا بدنا نقول لأشخاص ذوي الإعاقة، أهلنا وأسرهم، أهلا وسهلا فيكم في محمية العقبة البحرية، هاي محميتكم، هذا البحر إلكم، وهو لكل فرد في المجتمع. والرسالة إنه بدي أقول لكل زائر، يعني نتمنى إنك تستمتع بالبحر، تشوف جماله، تشوف التنوع الجميل الموجود اللي ربنا حبانا فيه في هاي البيئة البحرية الغنية بكنوزها، أيضا إنك تحترم تعليمات محمية العقبة البحرية،
1: جميل، نعم مهم جدا،
0: لأنه محمية العقبة البحرية هي مش ملكنا لحالنا، لا، هي إرث طبيعي
1: فعلا
0: ووطني، والحمد لله قيمتها اليوم أصبحت عالمية.
1: نعم،
0: يعني فرسالتنا إنه محمية العقبة البحرية للجميع، إتاحتها للجميع مسؤوليتها مسؤولية، وحمايتها مسؤولية
1: فعلا
0: الجميع،
1: مسؤولية
0: بدنا نحافظ
1: مشتركة
0: عليها.
1: هي.
0: نعم نعم
1: أنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، أتمنى لكم التوفيق والاستمرارية. أستاذ حمزة عبد المطلب المحيسن، رئيس قسم الإرشاد والتوعية المجتمعية في محمية العقبة البحرية، شكرا لك ويعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، وشكرا لك على الاستضافة، ومن خلالك بدي أشكر الزملاء في برنامج نوافذ في إذاعتنا الحديث، كل الشكر والتقدير، حياكم الله.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا، ودائما بنحب من خلال نوافذ إن إحنا نسلط الضوء، أو يعني لهم حصة الأسد إن صح التعبير، الشباب قضاياهم، المشاريع اللي بتستهدفهم، التحديات اللي بواجهوها. واليوم ممكن من أحد التحديات اللي بواجهوها شبابنا هو أنه كيف بده ينتقل من مقاعد الدراسة والتدريب إلى سوق العمل. اليوم أنه أنا يكون معي شهادة أكاديمية بطل لحاله أنه بكفي لحتى يكون إلي ممكن بوزيشن معين في في في سوق العمل. اليوم بدي اكتشف كيف قدراتي، كيف ميولي، ممكن العديد من الوظائف لها متطلبات معينه، فكيف اقدم ذاتي، كيف يكون عندي ممكن كارير مهني. فاجى اليوم برنامج اسمه كارير اب، وهالبرنامج للارشاد المهني والوظيفي، واللي بنفذه مركز تطوير الاعمال بدعم من منظمه اليونيسف. لحتى نحكي عن هذا المشروع أكيد بيسعدنا تكون معنا الأستاذة علا السواعي، مديرة برامج الشباب في مركز تطوير الأعمال. يسعد صباحك أستاذة ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحك أستاذة نجود، وشكرا كثير على هاي الاستضافة والفرصة.
0: يعني بالعكس، احنا بنشكركم على هذا الجهد والدعم دائما والمشاريع النوعية اللي الموجهة للشباب. نحكي عن كارير اب، وشو الحاجة اليوم لحتى اللي بتسعوا انكم تعالجوها، خاصة للشباب اللي تخرجوا ومقبلين على سوق العمل. تفضلي أستاذة.
1: في البداية بدي أشكرك على هاي الاستضافة، وأنه أعطيتونا المساحة لنحكي على موضوع بمس بشكل مباشر مستقبل الشباب. هلأ بخصوص برنامج كارير أب، هو برنامج يعني انطلق من إيماننا بمركز تطوير الأعمال أنه الشباب عندهم طاقات وقدرات وطموح يعني، ودائما بس بيكون عندهم حاجة لإيش هي الأدوات والمساحة اللي بتساعدهم يحولوا هاي الإمكانيات لمسار مهني واضح. ومثل ما بتعرفي وبعرف الجميع أنه اليوم شبابنا بتخرجوا معه شهادة، بس هو بيضله دايما عنده مجموعة من الأسئلة اللي ما عنده عليها إجابة واضحة. شو هو المجال المناسب لإلي؟ إيش المهارات اللي ممكن أنا أكتسبها وتميزني عن غيري؟ السوق إيش متطلباته الفعلية؟ كيف أنا بقدر أقدم نفسي بطريقة تعكس قدراتي وتكون مقنعة لصاحب العمل؟ ومن هاي الحاجة وهاي الأسئلة إحنا إجا دورنا ببرنامج كارير أب لحتى نساعد الشباب إنهم يفهموا ذاتهم، يعرفوا قدراتهم وميولهم، يقرأوا السوق العمل واحتياجاته، يكون عنده هدف مهني واقعي، بعرف الفجوة بينه وبين هذا الهدف، إيش هي المهارات لازم يشتغل فيها على حاله حتى يقدر يوصل للوظيفة اللي هو بحاجتها، والأهم يكون عنده خطة عملية ليوصل لهذا الموضوع. فإحنا يعني هدفنا العام في البرنامج إنه الشباب ينتقلوا من البحث العشوائي عن أي وظيفة لأنه يصير عندهم مسار مهني واعي بناسبه وبقدر يتطور فيه، ونعطيه الإجابات اللي بتناسبه. جميل. والأدوات اللي ممكن ياخد فيها قرار مهني بثقة ووعي.
0: نعم، اليوم يعني أستاذ علا البرنامج بيستهدف من 18 إلى 27 سنة جامعات أو طلاب تدريب مهني. اليوم هذا البرنامج يعني زي ما تفضلت هو راح يكتشف الميول والقدرات، كيف يعني آلية العمل إنه الطالب أو الشباب يكتشف ميوله قدرته، كيف أنا بدي أربط تخصصي بمجال مهني مناسب. فحابين نحكي عن آلية العمل كيف ممكن تكون.
1: يعني إحنا هلأ صح منستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 27 وهي مظلة الاستهداف، بس إحنا بالآخر تدخلنا ما بنبني على أساس العمر فقط. إحنا منشوف موقع الشباب برحلته المهنية، يعني هو وين واصل، من أي نقطة إحنا بدنا نبلش نجهزه.
0: نعم.
1: ونساعده ليكون عنده رؤية واحدة، لأنه يعني وحدة الهدف والفئة المستهدفة ما بتعني إنه عنا مسار واحد للجميع.
0: نعم.
1: فبيكون عنا إذا بتحبي إنه البرنامج كيف بيساعده على اكتشاف الميول، إحنا يعني بيكون انطلاقنا من قاعدة أساسية اللي هو اختياره المهني السليم المبني على التخصص ونتيجة الاختبار.
0: نعم.
1: بهاي الحالة بيكون عندنا كتير أدوات علمية بنستخدمها، حتى الباحث عن عمل أو الطالب أو الخريج يقدر يقيس قدراته.
0: جميل.
1: والنقاط القوة اللي موجودة عنده، مثلا عندنا مقياس هولاند.
0: نعم.

0: مجموعة من التمارين الثانية بتخلي الطالب يكتشف مهاراته، القيم الموجودة عنده، نقاط قوته. بعدين احنا بنناقش معه كل هاي النتائج، بنعمل له جلسات إرشاد فردية، بتكون على عدد 3 جلسات فردية بعد الإرشاد الجماعي.
1: نعم.
0: وبهاي الحالة منبلش يكون في عنده مساحة أوسع ليفهم احتياجاته الخاصة. وهون منجمع تقريبا احنا منسميهم 3 دوائر، انه الشاب شو بحب،
1: جميل،
0: هو فعليا شو بيقدر يعمل، وهو وين موجودة الفرص الواقعية في سوق العمل، ومنشوف وين نقاط التقاطع بين هاي الـ3 دوائر.
1: نعم.
0: ولحظتها احنا منساعده يشوف ايش المجالات الأقرب إله، وإيش البدائل اللي موجودة، وإيش الفجوات اللي هو لازم يطورها ويشتغل عليها حتى يقدر يكون عنده نمط مهني واضح.
1: نعم.
0: وقرار واعي وعنده خطة حتى يقدر يوصل للوظيفة اللي هو بحاجتها.
1: هلا أستاذة، أنت تفضلتي من خلال هذا الحديث الطيب لفت انتباهي وأنا بقرأ عن مادتي، يعني عن البرنامج كرير أب، في جانب يتعلق بموضوع الحقوق والواجبات. قديش مهم إنه الوعي القانوني جزء من الجاهزية المهنية؟ هاي الجزئية جدا مهمة.
0: يعني صراحة نجود إحنا من خلال برامج الشباب بصورة عامة،
1: نعم،
0: بلشنا نكتشف إنه قديش عنا ضعف في الوعي القانوني.
1: جميل. نعم.
0: بكل الفئات، يعني
1: نعم.
0: كأصحاب عمل، كباحثين عن عمل، يعني وانت بتعرفي احنا بالقانون الجهل بالقانون هذا لا يعتد فيه،
1: لا
0: انه انا
1: يعتد
0: اذا
1: فيه.
0: بعرف القانون او ما بعرفه.
1: نعم.
0: وبالعادة احنا ما بنروح على المحامي وما بنعرف القوانين لما احنا يعني نوقع في المشكلة.
1: نعم، للأسف. نعم.
0: فاحنا ادخال الجانب الوعي القانوني بهاي البرامج لحتى نتفادى عدد كبير من الإشكاليات اللي بتواجه الشباب في مكان العمل. وإحنا صراحة لما بنعمل هاي الحالة من الوعي عند الطلاب، حتى لأنه مستقبل إن هو حيكون عامل أو موظف، ما بيكون الهدف إنه يكون بندية مع صاحب العمل بقدر ما إنه أنت بدك تنظم العلاقة بينهم بحيث إنه يكون في حقوق ويعرف إنه هو عليه التزامات. بنعلمه كيف هو بده يقرأ العقد، وكيف بده يفهم حقوقه، وبده يعرف شو ساعات العمل والإجازات، شو بترتب عليه بالضمان الاجتماعي والسلام المهنية.
1: نعم.
0: بده كمان يعرف شو عليه التزامات من انه يلتزم بالعمل، يقوم بمهامه المطلوبة، يحترم أنظمة المؤسسة، يحافظ على السرية والسلامة في مكان العمل.
1: جميل.
0: فال هاي الحالة من الوعي اللي بتكون موجودة بتساعده انه يدخل على وظيفة بحالة من الثبات، وبتضمن فيها نجاح أكبر واستمرارية، ويكون بيئة آمنة. وخلينا نحكي البيئة، اليوم صرنا نحكي على البيئات الآمنة والبيئات اللي فيها لائقة للعمل، بحيث أنه يكون عندك أساس مهني حقيقي وواضح.
1: نعم.
0: للطرفين.
1: يعني بنهاية اللقاء أستاذ علا، لو أنا بدي رسالة منك للشباب أنه كيف ممكن هذا البرنامج أو هذا المشروع كارير أب ممكن يكون فعلا خطوة حقيقية لحتى يبني الشاب اللي يعني اللي راح يكون ضمن التدريبات لمسار مهني واضح، مش بس أنه تدريب عابر، لأنه اليوم برامج التدريب هي كثيرة للأسف، وكثير شبابنا بينخرطوا بهذه التدريبات وما بيستفيدوا شيء. اليوم يعني كيف بدك تخبريهم أنه اليوم لا، هذا البرنامج وهذا التدريب راح يكون نوعي، هذا البرنامج راح إن شاء الله راح يكون ممكن من خلاله ومن خلال التشبيك تحصل على فرصة عمل فعلية.
0: يعني أنا رسالتي للشباب اللي بدي أحكيه إنه اليوم نعرف إنه المنافسة كتير عالية على فرص العمل، بس هاد ما بيعني إنه إحنا ما عندنا فرص موجودة. بس الإنجاز الحقيقي اللي إحنا ممكن نتبعه إنه إحنا لازم نرفع مستوى جاهزيتنا لهذا الموضوع
1: فعلا.
0: ونرفع قدراتنا ونعزز مهاراتنا. لأنه اليوم أصحاب العمل صاروا بتطلعوا على قديش أنت بتتقن مهارتك، قديش عندك قدرة أنك تقدم قيمة مهنية واضحة، وكيف أنت تقدم حالك، وكيف أنت بتقدر تقدم مؤسستك. لهيك إحنا اليوم بالبرنامج احنا ما بنعتبر حالنا تدريب عابر صراحة نجود. احنا يعني بنعمل التدريب وبنعمل الجلسات الفردية لانه احنا بنعتبرها نقطة لانطلاق الشباب حتى يطلعوا من هاي الضبابية بالاختيار اللي بتكون موجودة عندهم، والبحث العشوائي عن الوظائف. لانه انت اليوم اذا ما بتكون عارف قدراتك الحقيقية وما اشتغلت على نقاط

0: الضعف اللي بتشكل فجوة بينك وبين وصولك للوظيفة،
1: نعم.
0: رح يضل بحثك عشوائي
1: فعلا.
0: بس اليوم لما انت تكون عارف بالضبط ايش قدراتك ومع اي مهن بتتناسب ومع الشهادات والخبرات اللي موجودة عندك، بيصير في عندك هوية مهنية واضحة بتخليك تاخذ قرار صحيح، وبيكون عندك خارطة الطريق لحتى انت توصل للهدف اللي
1: إن شاء الله.
0: بدك اياه. انا اللي بدي احكي للشباب انه استثمروا كل فرصة، ابنوا قدراتكم مهاراتكم، وخلينا نطلع من قالب انه الواسطة هي الاساس. انا دايما بحكي الواسطة بتوصلك للعمل بس ما بتضمن لك الديمومة،
1: صح.
0: اذا انت ما كان عندك القدرة انه تثبت وجودك بفرصة العمل.
1: نعم، انا بدي اشكرك استاذي علا السواعي، مديرة برامج الشباب في مركز تطوير الاعمال، بدي اتمنى لكم التوفيق دوما، يعطيك الف عافية.
0: شكرا لك ولبرنامج نوافذ، وان شاء الله دائما انتم بتكونوا الباب والنافذة لنا لنوصل للشباب والشباب يوصلوا لهدفهم
1: ان شاء الله.
0: شكرا كثير.

0: وعودة إلى محافظة العقبة وموضوع ممكن التنمية، ودائما لما نتحدث عن فرص خدماتية اليوم بمتد ممكن أو تمتد هذه الفرص لحتى تكون قادرة أنها تحتضن جميع فئات المجتمع، وأيضا إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم إحنا تحدثنا قبل قليل عن مشروع الشاطئ المهيئ والحديقة الدامجة، فحابين نحكي ممكن أثر هذا الشاطئ على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استخدامه. والحديث عن هذا الأثر أكيد بيسعدنا يكون معنا الأستاذ موسى الدردساوي، عضو أو رئيس لجنة محافظة مجلس العقبة. يسعد صباحك أستاذ، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك، الله يعطيك العافية.
0: يعني اليوم بالبداية، أهمية وجود مشاريع فعلا دامجة ومهيئة مثل الشاطئ المهيئ والحديقة الدامجة في العقبة، وكيف أنتوا بالمجلس بتنظروا لدعم المبادرات في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؟ تفضل أستاذ موسى.
1: الله يعطيك العافية، وأول شيء أنا أوجه شكري للي قاموا على مشروع الحديقة الدامجة والشاطئ الدامج لأنهم ما قصروا. وبالنسبة لنا كمجلس محافظة، احنا ما بننظر لهذا المشروع كمرفق أو كخدمة، احنا بننظر له فلسفة وحق للأشخاص ذوي الإعاقة، وبنفس الوقت هي رسالة انه الاشخاص ذوي الاعاقة لهم حق في الرفاهية وفي ممارسة هواياتهم والحياة بشكل طبيعي.
0: نعم. اليوم استاذ موسى، اليوم هاي تجربة الشاطئ المهيئ، كيف ممكن نخليه نموذج عام يعني نعممه على باقي المرافق السياحية والخدمية بمحافظة العقبة؟

0: يعني هي قلت لك هي بالأساس وبالأصل أنه يجب أن تكون معممة، لأنه العقبة مدينة متطورة جدا.
1: نعم.
0: والأصل أنها تكون مدينة حاضنة لجميع شرائح المجتمع، لازم تكون دامجة ويترسخ فيها مفهوم الشمولية.
1: نعم نعم، جميل جدا. اليوم شو التحدي اللي بواجه العقبة لحتى نخلي كل مرافقها وخدماتها مهيئة لجميع الفئات؟
0: هو إن شاء الله ما يكون في تحديات كبيرة.
1: نعم.
0: ولكن أنا حسب اللي بشوفه المخطط الشمولي لمحافظة العقبة أنه سائرين على هذا الدرب، يعني في
1: نعم.
0: توجه وفي توجيهات إن شاء الله من سمو ولي العهد أنه العقبة تكون مدينة دامجة، يعني بتحقق رؤية الشمولية في هذا الجانب.
1: نعم. اليوم كيف بدنا يعني نقدر أنه نخلي الشباب مشاركين في تصميم تنفيذ مبادرات مشاريع تستهدف ممكن الشباب أو فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، تخدم المجتمع أيضا؟
0: هي ثقافة.
1: نعم.
0: ويجب أن يعني نرسخ عند الشباب أنه ذوي الإعاقة هم جزء أصيل من المجتمع.
1: نعم.
0: هم مواطنين أردنيين أصحاب حق، وعليهم زي ما لهم حق عليهم واجبات. إذا بنآمن في هاي القاعدة أنه الأشخاص ذوي الإعاقة مواطنين أردنيين لهم واجبات، عليهم واجبات ولهم حقوق.
1: نعم
0: نعم، فالأمر بيكون سهل، ولكن هي مهم جدا أنه نرسخ هذا المفهوم في ثقافة المجتمع وثقافة الشباب.
1: نعم. اليوم لو بدنا رسالة منك أستاذ موسى للشباب في العقبة وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، أنه اليوم فعلا محافظة العقبة توفر فرص للشباب، بتوفر بيئة دامجة مهيئة أيضا لهذه الفئات.
0: فعليا أنا بدعو الشباب من ذوي الإعاقة والشباب من غير ذوي الإعاقة.
1: نعم.
0: اليوم يعني لا تقعد في البيت وتستنى الفرصة تيجي عندك وانت قاعد في البيت. ابحثوا عن فرصكم، مارسوا حياتكم بشكل طبيعي، لا تستنوا حدا يجي يقولكم تعالوا ندمجكم. الاندماج بالمجتمع بيحتاج جهد من الشخص نفسه قبل المجتمع وقبل الجهات الرسمية.
1: فعلا فعلا، أنا بدي أشكرك على هذا الطرح أستاذ موسى. في كلمة أخيرة حاب تحكيها لنا؟
0: الله يعطيكم العافية، وأنا بتمنى أنه فكرة الدمج مش بس تكون في العقبة. اليوم العقبة هي بتصير في الاتجاه هذا وبتصير بتحقق رؤية الشمولية اللي دعا سيدنا بدعي فيها دائما وبيحكي عنها سيدنا وسمو ولي العهد. اليوم أنا بتمنى أنه هاي الفكرة تتعمم على جميع المحافظات في المملكة، وبتمنى أنه النظرة للأشخاص ذوي الإعاقة تتغير شوي وتتغير الوصمة، بحيث أنه الكل يؤمن أنه الأشخاص ذوي الإعاقة هم شركاء في بناء الوطن.
1: نعم.
0: وليس متلقيين خدمة فقط.
1: نعم، يعني أكيد وأنتم شركاء في بناء هذا الوطن وجزء لا يتجزأ أيضا من فئات مجتمعنا الأردني الحبيب. بدي أشكرك أستاذ موسى الدردساوي رئيس لجنة مجلس محافظة العقبة.
0: نعم.
1: نعم، يعطيك ألف عافية، شكرا لك.
0: الله يعافيك، يا أهلا وسهلا.

إذن يا مستمعين حلقتنا انتهت لهذا اليوم، بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي زميلتنا نداء الرمامني من المراقبة الرئيسة، وزميلنا المبدع غاندي حداد من الهندسة الإذاعية. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.

موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم.

0: الثوم. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية. وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل سيطرته على معهد قليندية التابع للأونروا ويعزز وجوده العسكري هناك. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية تتبعها مشاورات مغلقة. عمان وإيران تعلنان استمرار المفاوضات الفنية بينهما للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز. والرئيس الأمريكي يؤكد إزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بالمضيق. روسيا ترفض أي نشر محتمل لقوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا وتؤكد أنه سيكون غير مقبول بالنسبة لها. وأخيرا طقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم هنا عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: من الزملاء علاء اقتفان من المراقب الرئيسة، وأيضا زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. ونلفت عنايتكم مستمعينا مشاهدينا إلى البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. بإمكانكم كذلك الاستمرار في المتابعة حتى بعد الانتهاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo، تطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. في حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، والتي نسعد بأن نسلط الضوء أكثر وأكثر حول مسيرة التعليم التقني والمهني لمرجعية وطنية رسمية كانت هي المصدر والركيزة الأساسية لهذا النوع من التعليم، جامعة البلقاء التطبيقية. فأهلا وسهلا بمن سوف يكون معنا ضمن هذا الأثير والحديث ضمن تفاصيل مسيرة التعليم التقني والمهني، الدكتور الأستاذ الدكتور عمر محاسنة. أهلا وسهلا بك، وأنت من أبرز العاملين في كلية الأميرة عالية الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، فأهلا وسهلا بك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله العظيم. أهلا وسهلا مس وفاء، مساء الخير إليك ومساء الخير لفريق البرنامج والمتابعين والمشاهدين.
0: إذن مستمعينا الكرام، دائما نتمنى الخير وكلنا يقين بأنه الخير قادم بإذن الله، وهذه الأيام المباركات وأيضا هذه الأيام العزيزة على قلوبنا تعم بالخير وأيضا تعم بالأمان. نتابع حديثي في موضوع رئيسي مستمعينا الكرام، وممكن كان لنا يعني الترتيب حتى نتحدث أكثر وأكثر في التعليم التقني والمهني، لكن حق علينا هنا أن نتوقف، وخاصة أن هنالك التوجيهات الملكية السامية والاهتمام الأكبر من أجل المضي قدما في تخصصات مهنية تطبيقية نعتبرها أنها الحل الأمثل والحل القويم لمسألة البطالة في المجتمع، أبنائنا الشباب والعاملين في هذا المجال وهذا المسار اللي فيه اهتمام حكومي حقيقي أتى في هذا المجال. دكتور عمر،
1: يعني مرة أخرى أسعد الله مسائك مس وفاء. في الحقيقة لا شك في هذا المجال أن نثمن يعني جهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد في توجيه الحكومات والتأكيد على مجموعة من المهاور مع المحاور المتعلقة في مجال التربية والتعليم والتدريب المهني والتقني، وممكن إبراز يعني هذه التوجيهات وهذه التأكيدات يعني من خلال المحاور التالية. ممكن أتحدث في المحور الأول في جعل التعليم المهني خيارا وطنيا استراتيجيا عن طريق تبني نظام للتعليم والتدريب المهني بحيث يحقق أهداف التنمية المستدامة ويزود سوق العمل بالكفاءات، وهذا ما انعكس في الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الموارد البشرية. كما نؤكد أيضا في المحور الثاني في مجال توسيع آفاق الملتحقين في مسارات التعليم المهني للالتحاق بالتعليم العالي عن طريق يعني استحداث التخصصات التي تنسجم مع مسارات التعليم المهني وفقا لتوجهات وزارة التربية والتعليم في اعتماد نظام البيتك، وهو نظام عالمي يعني يتبع إلى شركة بيرسون العالمية. وممكن يعني نؤكد على موضوع أن التعليم المهني لا يقف عند سوق العمل فقط، بل يستطيع الطالب الملتحق في مسارات التعليم المهني أن يلتحق في الكليات والجامعات. وممكن أن نضرب يعني أحد الأمثلة ومثال يعني في جامعة البلقاء التطبيقية. طبعا أنا بحيي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ونواب الرئيس والأساتذة العمداء، وبوجه يعني حقيقة شكر خاص لعميد كل كلية الأميرة عالية الجامعية الأستاذ

0: الدكتور طارق زياد أبو هزيم على يعني جهودهم التي تبذل في سبيل استحداث التخصصات المهنية وتحديث البنى التحتية وتأهيل الكوادر. المثال اللي أنا كنت بدي أضربه أنه وزارة التربية والتعليم حاليا أدرجت ضمن مسارات البتك تخصص الرياضات الإلكترونية وتقنياتها، فمباشرة التقطت جامعة البلقاء التطبيقية في استحداث هذا التخصص اعتبارا من هذا العام الجامعي على مستوى درجة الدبلوم بالرياضات الإلكترونية. أيضا التقطت الإشارة كلية الأميرة عالية الجامعية في استحداث تخصص التربية المهنية حتى تستطيع الطالبات الملتحقات في مسار الشعر والتجميل أن تتمكن من الالتحاق في هذا التخصص.
1: نعم، إذن هذا الحديث يدفعنا دكتور عمر بأن نتحدث حول تلك التخصصات المهنية التابعة أو التي استحدثتها جامعة البلقاء التطبيقية وعلى وجه الخصوص كلية الأميرة عالية الجامعية. هنالك كم ويمكن أبنائنا الطلبة اللي كان لهم فترة التقديم من خلال طلب التنسيق والقبول الموحد وجدوا أن هنالك كما من هذه التخصصات، ويمكن هذا الإشي بيكون ثمرة ونتاج التوجه إلى أهمية تطبيق وإيجاد مجالات تطبيقية حقيقية للتعليم المهني والتقني. دكتور
0: شكرا مس وفاء، يعني اسمحي لي كمان بس يعني أنوه لأيضا تثمين يعني جهود جلالة الملك في زيارته الأخيرة لجمهورية الصين والتركيز على مجموعة من المحاور الاستراتيجية المتعلقة في التعليم المهني، ومنها على سبيل المثال ترسيخ الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.
1: نعم.
0: وأيضا الاستفادة من التجربة الصينية فيما يتعلق في الشراكات الحكومية، بالإضافة إلى تبادل المعرفة وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة. وفي الحقيقة مهندسة، يعني أنا كان لي زيارة السنة الماضية لـ University of Quanzhou في الصين، وحقيقة اطلعت على التجربة الصينية في مجال التعليم المهني، وجدت أنها تجربة مذهلة، بمعنى أن الطلبة في المدارس في الصف الرابع يقومون بالإنتاج والتصنيع. وأيضا إلي زيارة أخرى خلال الشهر القادم لجامعة أخرى South University of Science and Technology، أيضا راح نشوف يعني التجربة في مجال التخصصات المهنية.
1: نعم.
0: يعني جلالة الملك يبذل جهود كبيرة، ويعني أتمنى من الوزارات والمؤسسات الاستفادة من الشراكات خاصة مع الجمهورية الصينية في مجال التربية والتعليم المهني.
1: نعم. أنطلق أيضا مستمعينا الكرام وأؤكد على أن هنالك كم من هذه التخصصات، ويمكن أبنائنا الطلبة كانوا على علم ودراية بما أنه هنالك عدد كبير من أبنائنا الطلبة الناجحين ضمن نظام ومسار البيتك بتعدده والتنوع في الحقول التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم، في إشارة إلى حقل تم استحداثه وهو الحديث حول تلك العلوم الرياضية أو الإلكترونية واللي يمكن إلها مجال واسع، ويمكن كان لكم من خلال التطبيق بعض الفيديوهات التي تتحدث حول هذه التخصصات والمجال التي يمكن أن يبدع بها أبناء الطلبة، يعني من خلال ما استحدثته هذه الكلية من فيديوهات إرشادية توضيحية يستطيع الطالب أن يمايز، وخاصة أنه الطالب الخريج من المرحلة الثانوية سواء كانت الأكاديمية أو البيتك هو بحاجة إلى الكم الكبير من التثقيف.
0: نعم، لا شك مهندسي فيما يتعلق يعني في التخصصات اللي موجودة اللي إحنا ممكن إني أتطرق لها الآن. إحنا الآن في عندنا في وزارة التربية والتعليم مسار يسمى مسار الشعر والجمال.
1: نعم.
0: وهذا المسار فقط التخصصات المتاحة للالتحاق فيه على مستوى يعني شهادة البكالوريوس تخصص الاقتصاد المنزلي وتخصص التربية المهنية، وهذه التخصصات موجودة في كلية الأميرة عالية الجامعية.
1: نعم.
0: عندما أتحدث عن تخصص الاقتصاد المنزلي هو تخصص يمنح على درجة البكالوريوس بواقع 132 ساعة يتضمن 5 مجالات: في مجال التجميل والعناية الشخصية، في مجال التغذية والتصنيع الغذائي، في مجال إدارة الأسرة والمنزل، وفي مجال النسيج والملابس. فيما يتعلق في تخصص التربية المهنية، طبعا هذا التخصص أيضا على مستوى درجة البكالوريوس في 7 محاور أو 7 مجالات: في مجال المهارات الهندسية والصيانة الخفيفة،
1: نعم.
0: في مجال الزراعة والبيئة، في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا، في مجال الفندقة والسياحة، وفي مجال مهارات الحياة. طبعا هذه التخصصات إحنا إذا منا نحكي فيها بشكل عام، ماذا تستفيد الطالب من هذه التخصصات؟ طبعا هناك 3 أهداف: الهدف الأول في أن الطالب أو الطالبة تستطيع أن تمتلك مهارات حياتية،
1: نعم.
0: تستفيد منها في حياتها المنزلية والأسرية، على سبيل المثال في مجال الغذاء والتغذية، أو في مجال التجميل، أو في مجال الزراعة. وأيضا الهدف الثاني من أن تتمكن الطالبة من الحصول على شهادة مزاولة مهنة لفتح مشاريع خاصة، وهذا ما يعني ننشده في الوقت الحالي، أنه عدم الانتظار للحصول على وظائف وللتخفيف من البطالة اللي موجودة. والهدف الثالث والأخير، وهو هدف الحصول على شهادة جامعية واستكمال الدراسات العليا، وهذا هو النقطة الأساسية
1: والأهم.
0: أو النقاط الأساسية الأهم في مجال التخصصات المهنية.
1: نعم، ويمكن هالمسار ومن خلال مسار الكفايات المهنية التي تم إقرارها من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، يمكن هذا رح يعطي حافز، وبالتالي يكون في هنالك تغيير جذري لتلك النظرة التي كان ينظر لها المجتمع فيما يتعلق في المسارات المهنية والتدريب المهني والتعليم. لكن عودة على ذي بدء مستمعينا، وأنا أتحدث هنا حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أخذت على عاتقها النهوض بالمسيرة التعليمية في على مستوى الوطن بشقيه الأكاديمي والمهني. وأنا أجد بأنه وإن كنت تشاركني الرأي الأستاذ الدكتور عمر محاسنة بأنه نتاج العمل ضمن الأهداف التنفيذية لهذه الاستراتيجية وتلك التقاطعات التي أيضا أتت بها مخرجات لجان التحديث الاقتصادي فيما يتعلق في عملية التحول إلى التعليم التقني والمهني والاهتمام بالمهنيين التطبيقيين بشكل أكبر، ما هو إلا ترجمة حقيقية. فكيف تقيم واقع الحال فيما يتعلق في نواتج ونتاج هذه الاستراتيجية؟
0: نعم، طبعا فيما يتعلق في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية،
1: نعم.
0: هذه الاستراتيجية جاءت بتوجيهات ملكية في عام 2015. طبعا هذه الاستراتيجية كانت تقريبا من 2016 ل 2025، وها نحن اليوم نقطف ثمار هذه الاستراتيجية. طبعا هذه الاستراتيجية ركزت على مجموعة من المحاور. المحور الأول في مجال التوسع في المسارات المهنية والمجالات المهنية، وإذا أنا بدي أتحدث عن التوسع ممكن أنا بدي يعني ألقي نظرة تاريخية للتخصصات المهنية، في أن أول مدرسة مهنية في الأردن كانت عام 1924، وهذه المدرسة كانت تسمى مدرسة الصنائع والفنون، وبعد ذلك تم تغيير مسماها إلى مدرسة عمان الصناعية. فكانت المجالات المهنية من عام 1924 وتطورت إلى عام 2004 تتضمن 6 مجالات: هي المجال الصناعي والمجال الزراعي والمجال الفندقي والمجال التجاري والمجال التمريضي والمجال مجال الاقتصاد المنزلي. وفي عام 2004 نظرا لوجود نظرة دونية من قبل الأسر للالتحاق في التخصصات المهنية، وأيضا وجود بعض السياسات في توجيه الطلبة من ذوي المعدل المتدني إلى هذه التخصصات، ونظرا لبدء أيضا ظاهرة البطالة في التخصصات الأكاديمية، عملت وزارة التربية والتعليم في عام 2005 على تغيير بعض المسميات. على سبيل المثال تم تغيير مسمى التمريضي إلى التعليم الصحي، وتم تغيير المجال التجاري إلى الإدارة المعلوماتية.
1: نعم.
0: ففي هذا العام شهدنا إقبال متزايد من الطلبة على هذه التخصصات، على الرغم أنه هذه التخصصات موجودة من عام 1924، ولكن يعني أنا بعز ذلك أنه في بعض الأحيان يعني قلة الوعي لدى الأفراد بأهمية هذه التخصصات. طبعا استمرت مجالات التعليم المهني 4 مجالات حتى عام 2023 وانسجاما مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية في التوسع في المسارات المهنية تم اعتماد نظام بيتك والمعتمد من شركة بيرسون العالمية وأصبحت التخصصات يعني هي الصناعي موجود، ولكن تم يعني خلينا نقول تقليص التخصصات إلى تخصصات فرعية وأصبحت الآن 14 تخصص وسوف أتحدث عنها بالتفصيل.
1: نعم، وخاصة يمكن هذه جهود تسجل لوزارة التربية والتعليم. نعم. في هذا المجال يمكن أشارت من

0: خلال حديثك دكتور عمر بأنه هنالك سلسلة من الاستراتيجيات أو السياسات التي تم انتهاجها من أجل عملية النهوض بهذا القطاع المهني والتقني. أتحدث أيضا بأنه التغيير أتى أكله من خلال العديد من التخصصات المهنية عبر عدد من الفلسفات المختلفة.
1: نعم.
0: أتت أكلها. أشرت أنه في هنالك كان تغيير لبعض المسميات، كان نعم. هنالك شمولية لأكثر من تخصص في مجال التعليم المهني. ويمكن إذا بتشاركني الرأي بأنه لما بدأ المجتمع يلمس أنه في هنالك عدد من المتعطلين ضمن أفراد أسرهم،
1: نعم.
0: وهذه التجربة اللي يمكن كان أبنائنا الطلبة على قرب وعلى كثب في صعوبة إيجاد الفرص للعديد من التخصصات الأكاديمية المشبعة الراكدة،
1: نعم.
0: كانت هي يمكن أقرب درس لهم في أهمية انتهاج هذا النهج اللي نادت إلى الحكومات أكثر.
1: نعم. هلا لا شك مس وفاء، يعني ترجمة للاستراتيجية الوطنية، أنا بجوز يعني ما تطرقت لمسارات التعليم المهني. طبعا في الحقيقة في عام 2023-2024 كان يعني تقريبا 6 تخصصات ضمن مسار التعليم المهني، وممكن يعني أنه نعد هذه التخصصات في مجال الأعمال وفي مجال الهندسة وفي مجال الزراعة وفي مجال الشعر والتجميل وفي مجال الضيافة. في عام 2024-2025 تم إضافة 4 تخصصات في مجال تصميم الوسائط المعمارية، في مجال السياحة والسفر، في مجال البناء، في مجال أيضا الإنشاءات، والآن أصبح اسمها الإنشاءات والبيئة العمرانية. وفي عام 2024-2025 تم إضافة تخصص الرياضة وتخصص الرعاية الصحية والاجتماعية، وهذا العام تم إضافة تخصصين هما الرياضات الإلكترونية،
0: نعم.
1: والتخصص الرعاية التعليمية في الطفولة المبكرة.
0: نعم. طيب، دعنا ننظر بأنك تتابع عن كثب تلك الجهود التي أتت بها وزارة التربية والتعليم في التحول إلى نظام البيتك، عدد من التخصصات، جهوزية عدد من المدارس، ولك أن تتحدث بالتخصصات التي تحتاج إلى بناء تحتية من المشاغل ومن المختبرات ومن المعامل. هذه الجهود، وأنا يعني نثمن هذا الدور، لكن أنا أجد أنه مع طالع الأيام والسنوات سوف يلمس الناس والطلبة أولياء الأمور يمكن على وجه الخصوص أكثر وأكثر نتاج هذا التحول. فلنتحدث حول جهود وزارة التربية والتعليم،
1: نعم.
0: في هذا المجال دكتور. أيضا أود منك، ما أنك أنت أيضا مختص وضالع في هذا الموضوع ولك مشوار طويل، كيف هي الجهوزية؟ دائما لا ننكر أن التجربة الحديثة وحديثة العهد بأنه فيها إلا يكون في هنالك ثغرات، إلا يكون في هنالك بعض حلقات الفقد في هذا المجال، لكن إن شاء الله تستمر المسيرة.
1: نعم. لا شك مس وفاء، يعني في الحقيقة أنا بثمن دور وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية فيما يتعلق في مسار التعليم المهني واستحداث التخصصات. ولا شك مس وفاء أن أي شيء جديد لا شك يعني هو معرض للتجربة، معرض للتعديل، لكن للأسف يعني عندنا بعض الأفراد ما بتقبل التغيير. يعني أنا مبارح شاهدت بعض مقاطع الفيديو، يعني أنا في الحقيقة يعني أوجه رسالة لكل فرد، يعني إذا ما كنت واعي وما عندك اطلاع يعني في مجال التعليم المهني، ما في داعي تطلع على السوشيال ميديا وتحكي والله مثلا وزارة التربية والتعليم استحدثت 14 تخصص. طيب أنت أنكرت جهود وزارة التربية والتعليم في توفير معلمين وتدريبهم على هذه التخصصات، أيضا أنكرت على وزارة التربية والتعليم توفير مشاغل مهنية مجهزة. يعني أنا لما بتحدث عن تخصص مثلا العناية بالشعر والتجميل، قامت وزارة التربية والتعليم مشكورة يعني جهودها بشكل عام، وهذا كان ناتج للاستراتيجية الوطنية في تجهيز مشاغل لهذا التخصص وتوفير يعني معلمات وتدريب هذه المعلمات وفي كلفة مالية، طبعا تكاليف مالية عالية جدا. هلا لا شك يعني الشخص اللي التحق أو الطالب اللي التحقت في هذا التخصص يبدو أنه ممكن ما كان عندها وعي أنه الهدف الأساسي من هذه التخصصات هو الحصول على شهادة مزاولة مهنة وفتح المشاريع الخاصة. فلذلك يعني جهود كبيرة جدا، وبالعكس يعني أنا إذا بدي أطلع على المسارات المهنية والتحاق الطلبة في الجامعات حسب يعني سياسة وزارة التعليم العالي أيضا مشكورة، وهذه

0: قياسي موجودة على موقع وزارة التربية والتعليم العالي. يعني أي تخصص موجود هناك تخصصات يستطيع الطالب أن يلتحق فيها. يعني إذا بدأ تحدث عن تخصص البناء، الطالب اللي درس تخصص البناء أكيد مسموح له في مجال الهندسة المدنية، الهندسة تكنولوجيا البناء، هندسة الإنشاءات، يعني تقريبا يعني جميع التخصصات المتعلقة بالهندسة المدنية في الجامعات. فأي طالب التحق في هذا البرنامج وكان متفوق، عوضا عن أنه حصل على سيحصل على شهادة مزاولة مهنة وممكن يفتح المشاريع أكاديمي. الخاصة الآن انفتح أمامه المسار الأكاديمي. إذا بدي أتحدث عن تخصص الضيافة وتخصص السفر والسياحة، أيضا الآن في عندي تخصصات سياحية، وأنا هون بتطرق يعني جهود جامعة البلقاء التطبيقية في استحداث كلية جرش للسياحة. فهناك يعني 6 تخصصات سياحية راح تكون في كلية جرش يعني لهذا العام، وهذا ينسجم مع مسار التعليم المهني الضيافة تخصص السفر والسياحة. أيضا إذا تطرقنا إلى تخصص الوسائط الإبداعية، أيضا هناك تخصصات يستطيع الطالب الذي التحق ضمن مسار التعليم المهني أن يلتحق فيها بالجامعات، في التصميم الجرافيكي، في التصميم الداخلي، في مجال تكنولوجيا الوسائط المتعددة، في مجال صناعة الأفلام. وحقيقة كثير من الجامعات الحكومية والخاصة التقطت الإشارة في استحداث هذه التخصصات. إذا بدي أتحدث عن جامعة البلقاء التطبيقية، تم يعني عدد التخصصات الموجودة فيها لغاية الآن على مستوى البكالوريوس 82 تخصص.
1: نعم.
0: ومن ضمن التخصصات اللي موجودة اللي أنا بدي أشير إلها يعني للمستمعين، على مستوى البكالوريوس عندنا تخصص تكنولوجيا العمارة الداخلية. هذا يعني كنت أتحدث مع زميلي يوم أمس في هذا التخصص، إنه يعني التخصص الوحيد على مستوى الشرق الأوسط في مجال تكنولوجيا العمارة الداخلية. فأي طالب ملتحق في يعني مسار التعليم المهني البناء يستطيع أن يلتحق في هذا التخصص. أيضا إذا بدأ تحدث عن تخصصات الدبلوم، لدينا تقريبا 72 تخصص، منها الرياضات الإلكترونية من التخصصات الحديثة، تصميم وتصنيع الذهب والمجوهرات، وإدارة الفعاليات والمؤتمرات. وأيضا هذه التخصصات تنسجم مع مسارات التعليم المهني. واسمحي لي أيضا مس وفاء أنه يعني أتحدث أيضا عن المناهج والتدريس في كلية الأميرة عالية، ممكن يعني أخفلنا ذلك.
1: طيب. إحنا مستمعينا الكرام رح نفرد المساحة الواسعة لكلية الأميرة عالية الجامعية، وعلى وجه الخصوص تلك المسارات المهنية والتقنية، وخاصة بأنه يعني لها مشوار طويل ولها نتاج، وهنالك قصص نجاح، وهنالك مشاريع خاصة، وهنالك أيضا مستمعينا الكرام منشآت تم يعني إنشائها والتوسع والتطوير فيها، وذلك من خلال خريجي هذه المسارات وهذه المباحث. يمكن كلية الأميرة عالية الجامعية هي تعتبر من أقدم الكليات الجامعية، إذا بتتذكروا كانت هي معهد للمعلمات.
0: نعم.
1: تطورت وهنالك تنوعت وأصبحت من أهم الكليات التي تتصف بالشمولية فيما يتعلق في التخصصات المهنية التطبيقية. ويمكن إحنا اليوم معنا حاضر نموذج من هذه النتاج لبناتنا وأبنائنا العاملين، ويمكن هم اختاروا هذا المسار لشموليته. ولا ننسى أنه يمكن هاي المسار التخصصات المهنية هي باتت الأكثر طلبا لعديد من الدول العالم. ممكن دول العالم تصنف من بفئة ألف واقتصادها قوي، لكنها ما زالت تبحث عن هذه المهارات وهذه الكفاءات. تفضل.
0: نعم. هلا مس وفاء، يعني رح مرة أخرى يعني بثمن جهود رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، وعميد كلية الأميرة عالية الجامعية الأستاذ الدكتور طارق زياد.
1: نعم.
0: أبو هزيم، في يعني توجيه الكوادر التدريسية والإدارية لاستحداث التخصصات، وأيضا توفير البنى التحتية اللازمة. طبعا أنا في الحقيقة أحضرت معي اليوم يعني في مادة مشاريع إنتاجية في الاقتصاد المنزلي، وانسجاما مع مسارات التعليم المهني ونظام البيتك البيرسون الذي يعتمد على التعلم القائم على المشاريع.
1: نعم.
0: فهذا إنتاج الطالبات. طبعا الطالبة عندنا في الكلية في هذا المساق تتعلم كيفية تنفيذ المشروع الإنتاجي، بدءا من اختيار الفكرة والتخطيط لهذه الفكرة وإجراء الدراسات الأولية. طبعا عندنا كان مشروع اللي هو مشروع إنتاج كروشية الطاقية واللفحة.
1: نعم.
0: زي ما انتم شايفين على الملكان.

0: طبعا المرحلة الأولى اختيار الفكرة، المرحلة الثانية التخطيط وإجراء الدراسة الأولية، هل المجتمع يحتاج إلى هذا المنتج؟ بعد هذه المرحلة الثانية تأتي المرحلة الثالثة في اختيار المواد والأدوات، المادة الخام مصنوعة من الصوف الطبيعي، ويتم اختيار الأدوات، إبر الكروشية الخاصة وأيضا المناويل اللي إحنا بنقدر نصنع عليها الطاقية والكروشية، ومنحاول إنه طبعا الجامعة في الحقيقة ما بتقصر في توفير المواد والأدوات، يعني مباشرة يعني بتوفر هذه المواد والأدوات للطالبات. المرحلة الثالثة طبعا في تحديد النموذج وتحديد الفئة المستهدفة، هل هي للأطفال، هل هي للرجال، هل هي للنساء، وأيضا تحديد المقاسات، يعني هاي مرحلة من المراحل أثناء التنفيذ. بعد ذلك يتم التنفيذ وفق المناويل، وننتقل بعد ذلك بعد ما يجهز المنتج إلى وضع الزينة على هذا المنتج والتغليف، يعني أيضا مرحلة من المراحل، مرحلة من مراحل المشروع، وأيضا وضع بطاقة البيان على المنتج من حيث اسم المنتج. ويعني في الحقيقة احنا نظمنا خلال السنة الماضية معرضين لمشاريع الإنتاج الاقتصاد المنزلي، والمعرض الأخير كان تحت رعاية سمو الأميرة عالية. سمو الأميرة عالية يعني افتتحت هذا المعرض بوجود رئيس الجامعة وعميد الكلية والأساتذة نواب العميد. طبعا بعد هذه المراحل نسمح للطالبات بالمشاركة في هذه المنتجات وتسويقها وتقييم هذا المنتج، يعني هذا هو مشروع صناعة كروشية الطاقية واللفحة. إذا بتحدث عن المشروع الثاني وهو مشروع صناعة الصابون بزيت الزيتون، طبعا أيضا هذا المشروع يعتبر من المشاريع التي يعني نفذته الطالبات خلال الفصل الثاني، وأنا بوجه لهم الآن تحية، يعني أكيد منهم الآن متابعات لهذا البرنامج. يعني منحاول أنه إحنا نعلم الطالبات وفق استراتيجية التعلم بالمشروع كيفية صناعة الصابون بدءا من الفكرة والتخطيط واختيار المواد الأولية. طبعا المواد الأولية هو زيت الزيتون الطبيعي بإضافة هيدروكسيد الصوديوم، وبتم يعني تجهيز المواد اللازمة من الخلاطات الخاصة، الأوعية الخاصة، المواد اللازمة الأولية، وتصب في قوالب خاصة، تعتبر مرحلة من مراحل المشروع، وبعد ذلك يجفف مرحلة التجفيف ويتم تغليفها ويوضع عليها بطاقة البيان. طبعا احنا ان شاء الله مخططين للفصل الاول القادم ان نعمل المعرض الثالث في مجال مشاريع الاقتصاد المنزلي. وبأكد مس وفاء على ان الطالبة في تخصصات الاقتصاد المنزلي او التربية المهنية هي تتعلم او تحقق 3 اهداف. الهدف الاول في تعليم مهارات حياتية تلزم داخل الأسرة، والهدف الثاني الحصول على شهادة مزاولة مهنة في أي مجال هي حبته داخل مجال الاقتصاد المنزلي، والهدف الثالث هو الحصول على شهادة الحصول على شهادة أكاديمية تستطيع الالتحاق والعمل في الشركات ووزارة التربية والتعليم في مجال التعليم، وحتى يعني إذا ما كان على مستوى الأردن على مستوى دول الخليج.
1: نعم، إذن مستمعينا هذا هو واقع الحال فيما يتعلق في تجهيز تلك المشاغل والمعامل في إحدى كليات الجامعية التابعة لجامعة البرقاء التطبيقية وهي كلية الأميرة عالية. الحديث أكثر وأكثر بأنه ليس فقط هي عملية التصنيع، إنما هو التأسيس للمشروع من العتبة الأولى من الألف إلى الياء وصولا إلى عملية التسويق، وبالتالي يصل لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة أهمية تبني مشاريعهم الخاصة، وأيضا وصولا إلى عملية التسويق وبالتالي دراسة تلك الجدوى الاقتصادية المتأتية منها. في إشارة لما تحدثنا به وحتى نعطي ذلك الزخم لهذا الموضوع، دفعنا الفضول إلى أن نبحث بأعداد المتقدمات لدراسة الاقتصاد المنزلي والمسارات المهنية في جامعة البرقاء التطبيقية من خلال طلب القبول الموحد والنظر إلى الطلبات الموازية، لأن القبول الموحد هي في جامعة أو في وزارة التعليم العالي، وهذا أمر منوط برمته إلكترونيا، لكن الفضول دفعنا لننظر كيف هو واقع الحال وكيف هي أعداد الطلبة المتقدمين من أجل دراسة هذه المسارات. وجدنا صدقا أن هنالك كما كبيرا من هذه الأعداد التي تبحث عن مقعد حتى وإن كان موازي، وتلك النسبة التي حددتها مؤسسة وزارة التعليم العالي في قبول 30% من العدد الكلي الذي سوف يتم الإعلان عنه من خلال طلب القبول الموحد ووحدة التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي. هنا يمكن إحنا لمسنا أنه بات الوعي واضح حتى وإن كان التنافس على الموازي. لكم أن تتخيلوا أيضا هذه المسارات في جامعات القطاع الخاص وكيف هو الطلب، وبالتالي نجد من هنا هذه النقلة النوعية وهذا الوعي الذي وإن أتى بشكل بطيء لكنه أتى والآن يأتي أكله من خلال هذه التخصصات وإن كان في الجامعات الخاصة. أتابع حديثي مستمعينا الكرام، وهنا يمكن حاولنا نركز حول مسيرة التعليم المهني، الاقتصاد المنزلي أو حتى التربية المهنية في إحدى الكليات الجامعية. كيف تطور واقع الحال؟ كيف واكبت السياسات هذا التطور؟ وكيف دفعت بأبنائنا الطلبة بأن يكون هذا التحول هو تحول جوهري من خلال البدء بأولى دراساتهم أو سنواتهم الدراسية من خلال التعليم البيتك اللي هو أعلنت عنه وزارة التعليم، وزارة التربية والتعليم والتنمية البشرية. لي أنا أتوقف مستمعينا من خلال مهندسنا نعم حسن حماد حتى أتابع حديثي فيما تبقى، بأنه لابد أنه أتحدث أكثر وأكثر في هذه التخصصات، وكل تخصص لما يكتب له النجاح يجب أن يكون هنالك استراتيجية تعتمد في التدريس، في التأهيل، في مواكبة التطورات، في إدخال تقنيات الذكاء تقنيات الثورات التكنولوجية، حتى وإن كانت هذه التخصصات هي تخصصات منذ أمد ومنذ عهد طويل، لكن التطوير حاصل والمسارات التي تتقاطع مع هذه التقنيات الحديثة لابد لنا أن نشير لها. أيضا هنالك مستمعينا الكرام العديد من المحاور نود تسليط الضوء فيها بمعية الأستاذ الدكتور عمر المحاسني. فاصل ومن ثم نواصل. لا

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونتابع حديثنا بمعية الأستاذ الدكتور عمر موسى محسن، وهو الأستاذ في كلية الأميرة عالية الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية. أهلا وسهلا بك. يمكن تحدثنا حول مسيرة التعليم التقني والمهني، لكن لي أن أتوقف والسؤال: هل أخذتم بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية لعديد من تخصصات مهنية في مؤسسات التعليم العالي دكتور؟
1: نعم، لا شك مس وفاء، يعني فيما يتعلق في استفادة الطالب من التخصصات المهنية، يعني ممكن أن أنا أوضح يعني بعض النقاط المهمة في مجال التجميل ويعني العناية الشخصية. هلا ضمن تخصص الاقتصاد المنزلي، اذا كان يعني لدى اذا تكون لدى الطالبه بعد دراستها برنامج البكالوريوس، تستطيع ان تقوم يعني بالتقدم للحصول على شهاده مزاوله مهنه في التجميل.
0: نعم.
1: وممارسه مهنه التجميل عن طريق فتح مشروع خاص. وهنا يعني انا لدي تقريبا يعني قصه نجاح في هذا المجال. يعني اذا انا بدي افرض من حيث جدوى اقتصاديه لهذه المهنه، وتم زياره بعض صالونات التجميل في هذا المجال، وجدت انه اقل سعر يعني خلينا نقول اقل سعر ممكن انه الصالون ياخذه على العروس تقريبا 300 دينار. هلا اذا انا بدي احسب 30 يوم تقريبا في الشهر، وبدي ازيح عطله تقريبا 8 ايام، صفى عندي 22 يوم. نفترض انه اجانا عروس كل يوم بمبلغ 300 دينار، بدي اضرب 300 دينار في 22 يوم.
0: لا.
1: اصبح المبلغ شهريا 6600 دينار. هلا 6600 دينار، انا بدي اشيل منهم 1000 دينار بدل اجره مكان بدل عمال، اقول لك بدي اشيل 2000 دينار بدل اجره عمال بدل كهرباء مي مصروف خاص. يعني بسوى انه تقريبا المبلغ المتبقي 4000 دينار. احكي لي الان يعني مين اللي بحصل على راتب 4000 دينار شهريا، وانا حقيقه املك يعني معرفه لدى يعني لدي بشكل عام حول احد الصالونات في احد المحافظات دخله الشهري يتجاوز 30000 دينار شهريا. هذا نعم. ليس مبالغ فيه للأمانة، ليس مبالغ فيه، وإنما أكثر من هذا المبلغ. هذا إذا تحدثنا في مجال التجميل. إذا تحدثنا في مجال كهرباء السيارات، أنا أعرف شخص عمره 21 سنة بارك الله فيه، طبعا متزوج ولديه سيارة ولديه يعني منزل بعمر 21 سنة، طبعا ما أنهى تعليمه الدراسي، والتحق في مؤسسة التدريب المهني وحصل على شهادة مزاولة مهنة في مجال

0: الكهربائي السيارات، والآن يعني يشتغل في المهنة، وما شاء الله الكريم باعتقادي دخله الشهري لا يقل عن 300 دينار أيضا، وإذا ضربتها في 22 يوم خليه يعطل جمعة يومياً. سبت يوميا يستطيع أن يحقق تقريبا حوالي 6000 دينار. هذا يعني خلينا نقول يعني بعض الأشياء اللي أنا على اطلاع فيها. النقطة الأساسية اللي أنا بدي أكد عليها مس وفاء، أنه أي واحد صاحب مهنة يجب أن يمتلك المهارات والكفايات اللازمة. إحنا مندرسها للطلاب، يعني منحكي لهم ما بصير أنه أنا أروح أفتح صالون تجميل وأنا ما عندي المهارات والكفايات اللازمة.
1: نعم.
0: ما بصير أروح أفتح محل كهربائي سيارات وما عندي المهارات. هل الشخص الواعي، وإحنا نعيش في العصر الرقمي، يعتمد على الجهود الشخصية، يعتمد على الجهود الذاتية. إذا كان هناك أشخاص لديهم رغبة في التطور والتطوير ويسعوا إلى الاستفادة من التجارب ويعني التعلم الذاتي، يستطيعوا أن يحققوا ويصبحوا رجال أعمال ولديهم يعني من الأموال ما يشاؤون. فهذا يعني بترجع للشخص واجتهاده ومثابرته في المهنة اللي بيشتغل فيها.
1: نعم، حتى نحاكي العقول أكثر وأكثر، ضيف الكريم دكتور عمر، نتحدث حول أهمية التخصصات المهنية عبر العصور، تلك الفلسفة عفواً التي تحكم هذه التخصصات.
0: نعم.
1: نتحدث حول هذه المسيرة، وهنالك العديد من الوقفات التي تؤكد على أهمية أن يمتهن الإنسان العمل.
0: نعم، لا شك فيما يتعلق في التعليم المهني مس وفاء، وحقيقة النظرة الدونية التي جاءت للتعليم المهني والتي سادت خلينا نقول الفترة الأولى يعني من عام 1924 لعام 2004 لدى المجتمع، هي تبني بعض الفلسفات خلينا نحكي احتقارها للتعليم المهني، مثل الفلسفة الإغريقية احتقرت العمل اليدوي، لذلك يعني ممكن المجتمعات تأثرت بهذه الفلسفة. لكن يعني بحكم يعني الفلسفة الإسلامية والفلسفة الإسلامية، الكثير من الآيات القرآنية والكثير من الأحاديث النبوية التي حثت على تمهن المهن، وباعتقادي مس وفاء من تجربة الإنسان المسلم الذي يصحى باكرا ويطلب الرزق ويصلي الفجر، باعتقادي أنه يعني رب العالمين راح يفتح له أبواب من الرزق. فالفلسفة الإسلامية أكدت على تمهن المهن. إذا بدي أتحدث عن الفلسفة المثالية ورائدها إفلاطون، إفلاطون يقول من يتطلع ليصبح بناء جيدا عليه بتشييد بيوت الأطفال، والمزارع عليه أن يتلهى بحراسة الأرض، والمعلم يجب عليه أن يقوم بتوجيه ميول الطلبة وميولهم المهنية. عندما أقول المزارع يجب أن يتلهى بحراسة الأرض، فعليا مهنة الزراعة مهنة ليست بالأمر السهل، تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى خبرات، تحتاج إلى مهارات. وإحنا لما نقول يتلهى يعني يقضي معظم وقته في هذه المهنة. لما أقول من يتطلع ليصبح بناء جيدا، المهندس الشاطر، لأنه تصميم بيوت الأطفال ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى يعني تفكير بشكل يعني بشكل كبير جدا، لأنه بده يصمم بعض المتطلبات الخاصة بالطفل. لذلك يعني أكدت الفلسفة المثالية على أهمية تمهن المهن وأهمية امتلاك الأفراد المتخصصين للكفاءات اللازمة. أيضا في عندنا حكمة صينية تقول أسمع فأنسى، يعني أنا الآن شو ما سمعت رح أنسى، وأرى فأتذكر، يعني أنا بشاهد مس وفاء بتذكرها إنه والله بالسوق والله هي مس وفاء، لكن أعمل فأفهم. يعني هذا دليل على أهمية العمل المهني والممارسة في العمل، فالعمل هو أساس الفهم. وأكد أيضا على قضية ثانية، يعني أنا أكون ساكن مثلا عندي بحر وفي أسماك، أنا أتعلم أشتري السمك باستمرار، ولا أفضل يعني أنه أنا أتعلم كيف أصيد السمك؟ فلذلك الممارسة يعني إحنا بنحكيها learning by doing، التعلم من خلال العمل والممارسة، يعني هاي من الاستراتيجيات المهمة.
1: نعم، ممكن اللي بيسمعنا أكيد ذاكرته هي استحضرت له العديد من أمثلة قصص النجاح.
0: نعم.
1: الحاضرة يمكن والقريبة له عن كثب، وكيف أن هذه الأرزاق هي تتوزع بغض النظر عن تلك الشهادة الجامعية، لكن المشهد غني وثري بعديد من قصص النجاح للمهنيين، للعمال، للمتخصصين ضمن وظائف مهنية، بعيدا عن ذلك الراتب الذي يتم صرفه في نهاية كل شهر.
0: نعم.

0: أرد أيضا مستمعينا الكرام بأنه ضيفي يعني ما شاء الله له الباع الطويل، هو عميد كلية الشبك الجامعية الأسبق، التخصص المهني وكيف تطور وطور من واقع الحال في الاهتمام في هذه المسارات، الاقتصاد المنزلي والتربية المهنية، وصولا إلى درجة الأستاذية في هذا المجال. دكتور، وجدنا أنك أيضا ضالع في إعداد تلك النظريات التي أيضا اقترنت باسم شخصك الكريم وتم إقرارها من خلال النظام المعتمد ضمن هذه النظرية لعام 2023.
1: نعم، في الحقيقة مس وفاء لا شك يعني أنا عبر مراحل يعني دراستي والجامعية بدءا من عام 2004 واطلاعي على الأدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بنظريات الإرشاد المهني، ونذكر منها مثلا نظرية هولاند ونظرية جينزبرغ في مجال التوجيه المهني، يعني بعد اطلاعي ودراستي عن كثب يعني وجدت أنه لا شك أنه أن أقوم بتطوير نظرية أسوة بالفلاسفة السابقين والقدامى. يعني بقول مثلا نظرية جون هولاند، ما المانع أن تكون نظرية محاسنة 2023؟ لذلك يعني حاولت أن أقوم بوضع نظرية تناسب البيئة الأردنية، وتم تسميتها نظرية محاسنة 2023 للإرشاد والتوجيه المهني. هذه النظرية تم إيداعها في المكتبة الوطنية وتم نشرها من خلال موقع مجلة عالمية بشكل عام في عام 2023. طبعا هذه النظرية تم تقسيم مراحل التوجيه والإرشاد المهني إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى من عمر سنة، يعني الطفل بعمر سنة لغاية 6 سنوات، طبعا هذه مرحلة حاسمة جدا في مجال توجيه ميول الأطفال. فلذلك يعني أنا يعني أوجه رسالة للأسر إنهم يتوعوا في مجال تربية الطفولة. يعني في الحقيقة كثير من المشاكل اللي إحنا بنشاهدها في الأسر حاليا هو ناتج عن عدم الوعي في مفهوم التربية الأسرية الناجحة. فلا شك ضمن هذه النظرية الطفل بعمر 1 إلى 6 سنوات بدي أحاول إني أنا كأسرة أحاول إني أعلمه القيم والعادات الحميدة حتى يستطيع أن يقلدها، وهذه القيم لا تدرس في كتب. يعني ممكن أني أعطي عليها مثال، هلأ إذا ابني شاهدني أصلي هلأ أكيد رح يجيب هو المصلوة ويصلي بحدي. فهذه القيم من ننتبه أنه كآباء وأمهات أن نحاول جاهدا غرس هذه القيم من خلال ممارستنا أمام أطفالنا، وأيضا محاولة دمج يعني الطفل في البيئة المحيطة، في الأعمال الزراعية، في الأنشطة الخارجية من خلال اللعب. يعني هذا يعني شيء مهم جدا في هذه المرحلة. طبعا النظرية للأمانة إلها أيضا بعض الإجراءات وبعض المحددات وبعض الإجراءات اللازمة. ممكن أتحدث عن المرحلة الثانية، هي مرحلة التوعية والتهيئة، يعني خلينا نحكي من الصف الأول وحتى الصف الثالث، وبعد ذلك مرحلة التجريب من الصف الرابع وحتى الصف التاسع، ومرحلة اللي هي الواقعية بعد تقريبا الصف التاسع. باعتقادي إذا الطلاب درسوا مناهج التربية المهنية بالمدارس بشكل كفاية يصل الطالب للصف التاسع ويستطيع أن يحدد ميوله بعد إجراء الاختبارات المهنية، ويلتحق في المجال الزراعي، ويلتحق في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويلتحق في مجال الأعمال، ويلتحق في مجال السياحة والسفر. وهذا يعني تقريبا ما نطلبه في مجال التوجيه والإرشاد المهني لينسجم مع توجهات وزارة التربية والتعليم.
0: نعم، يعني مستمعينا الكرام يمكن هاي الدقائق الأخيرة كانت رسالة تحمل العظة الكبيرة لأولياء الأمور بأهمية الاهتمام ببناء هذا الجيل، بحيث أن الجيل مع نهاية صف العاشر أو التاسع لديه القدرة على اختيار ذلك الحقل الذي يؤهله لأن يمتلك تلك المهنة وأيضا الشهادة الأكاديمية المهنية وصولا إلى مشروع خاص. شكرا جزيلا لك ضيف الكريم، يعني صدقا مضى الوقت سريعا ضمن هذا الحديث بمعية الأستاذ الدكتور عمر موسى محاسنة، وهو الأستاذ في كلية الأميرة عالية الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، عميد كلية الشبك الجامعية الأسبق. شكرا،
1: شكرا لك مصطفى، شكرا لفريق البرنامج، وبارك الله فيكم.
0: شكرا لك. إذا لم يتبقى لكم أو لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا حسن حماد اللي رفقنا بالإشراف الهندسي المباشر. شكرا جزيلا لك رأفت القطامي اللي رافقنا أيضا من قسم السوشيال ميديا. على أمل أن نلتقي، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية. وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل سيطرته على معهد قليندية التابع للأونروا ويعزز وجوده العسكري هناك. مجلس الأمن

0: دولي يعقد جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية تتبعها مشاورات مغلقة. قائد قوات سوريا الديمقراطية يعلن انتهاء مهمة قصد وحلها كقوة عسكرية مستقلة واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء الدولة. عمان وإيران تعلنان استمرار المفاوضات الفنية بينهما للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يؤكد إزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بالمضيق. روسيا ترفض أي نشر محتمل لقوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، وتؤكد أنه سيكون غير مقبول بالنسبة لها. وأخيرا، طقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل إلينا خير خلقه وجعله رحمة للعالمين، ورفع ذكره وأعلى قدره، وجعل طاعته من طاعته واتباعه، وجعل اتباعه سبيلا إلى محبته ورضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما علمت وملء ما علمت وزنة ما علمت ومداد كلماتك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. وما زلنا أيها الأحبة نتفيأ في ظلال شهر ربيع الأول

0: شهر النور الذي سطع فيه نوره صلى الله عليه وسلم، نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الشريف الذي يقول إني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إني عند الله لخاتم النبيين ودعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. ولا بد مستمعينا الكرام أن نجعل كلامنا في هذه يعني الحلقة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن نبي جعله الله قدوة للمؤمنين ورحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. نتحدث اليوم مستمعينا الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جوانب من حياته عليه الصلاة والسلام، وكيف يعني ظهرت سورة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وغيرها من المحاور نتحدث عنها بمشيئة الله تعالى مع فضيلة الدكتور. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم فضيلة الدكتور بكر بن رشيد، أستاذ الفقه، أستاذ الحديث الشريف في جامعة آل البيت. حياكم الله فضيلة الأستاذ الدكتور بكر، وأهلا ومرحبا بكم.
1: الله يكرمك ويحييك ويرضى عنك يا رب.
0: يعني سيدي، احنا حديثنا في هذا الوقت، وكنا في حلقة سابقة نتحدث في موضوع حلقتنا بشكل أساسي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونريد أن نبدأ يعني معك الحديث انه عن كيف ورد يعني النبي وكيف ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، او كيف تحدث القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه وعلى من دعا بدعوتهم واهتدى بهديهم وكان من أتباعهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد، فبداية شكرا لك دكتور على هذه الاستضافة، ونسأل الله أن ينفع بنا وبكم الإخوة المستمعين الذين نحييهم ونسلم عليهم، ونسأل الله لهم السلام والتوفيق. حقيقة الأمر، هذا السؤال في غاية الأهمية، إنه هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد في القرآن الكريم، وكيف خاطبه الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ ربما المتدبر والمتأمل لا يجد سورة من سور القرآن إلا وفيها كلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو أخذنا مثلا في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، دعاء سيدنا إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لو ذهبنا إلى سورة آل عمران، وما أكثر الحديث فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، إلى آخره. وأيضا فيها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. هذا في آل عمران. وفي آل عمران 60 آية تحدثت عن غزوة أحد، اللي هي يعني غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم المهمة. لو ذهبنا إلى سورة النساء سنجد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرا، منها مثلا قوله لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال له: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وعبد الله بن مسعود بالمناسبة مش إنسان عادي، لا، إنسان رقم واحد في القرآن. خذوا القرآن من أربعة، أولهم عبد الله بن مسعود، أولهم. طبعا،
0: يعني وفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بالضبط. وفي كمان عندك من يعني حتى ما واحد يقول ليش بس

0: ذكر واحد، في عندنا أبي بن كعب، في
1: نعم
0: عندنا معاذ ابن جبل، وفي عندنا سالم مولى أبي حذيفة. هو عبد الله بن مسعود يقول: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت
1: الله
0: وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. قالوا: اقرأ علي. شو اختار عبد الله بن مسعود؟ سورة النساء. فبدأ يقرأ فيها حتى إذا وصل إلى قوله تعالى، آية 40 41: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، أي أنت، على هؤلاء شهيدا. يومئذ، يعني يوم ما تيجي شهيد على هذه الأمة وعلى هؤلاء الناس، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، مش بس الذين كفروا، لا، اللي عصى أيضا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له: حسبك الآن، توقف يعني. قال عبد الله بن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. ولما شوف هذا الوصف، عيناه، يعني احنا الآن لما واحد بدمع، لما هيك بعيونه بتغرغر، بقولك والله بكى خشع. أما عينين يذرفان، الأمر مو سهل. كيف إذا أتي به عليه الصلاة والسلام ليشهد على هذه الأمة، فسيشهد على شخص خالفه وارتكب جريمة القتل، وعلى شخص كان سراقا أو سارقا وكان كاذبا وكان خائنا وكان، وبالتالي سيكون هناك الوضع مو عادي. وهو الرحيم الذي أرسل رحمة للعالمين. في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وغير ذلك من المواضع. لما بتيجي تأخذ أي سورة ستجد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا لنفرض في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا خطاب إله. لو تيجي تأخذ سورة النحل، لو تأخذ سورة الإسراء، شايف: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. والتالي ستجد الحديث في سورة الفرقان.
1: نعم.
0: الفرقان: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقبلها: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. سورة الحجرات نفس الشيء: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لو نأخذ سورة الأحزاب، فهي السورة التي أكثرت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له الصفات يجب أن نتوقف معها. ما بعرف إذا إلها محور ولا نستمر. لكن قبل ما هذا برجع لها. عندك مثلا على سبيل المثال سورة باسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله وجه. سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هي النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا في حجة الوداع. خذ على سبيل المثال سورة والضحى والليل إذا سجى. خذ على سبيل المثال ألم نشرح لك صدرك، إن أعطيناك الكوثر. ولذلك السور، شايف، لا يحزنك الذين لا يوقنون، لا كذا. الآيات في القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا تجد سورة إلا وذكرت النبي عليه الصلاة والسلام. خذ في سور كانت تتكلم عن غزواته زي الأنفال. عندك مثلا سورة التوبة ذكر فيها الحديث عن غزوة حنين وعن غزوة تبوك، وجاء في آخرها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما بتيجي تأخذ سورة النحل أيضا في أواخرها نفس الشيء: واصبر وما صبرك إلا بالله

0: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وغير ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أكثر من الحديث عنه في كتابه العظيم الذي جعله معجزة للعالمين، لأنه أحب الخلق إلى الله، وأعظم كتاب أنزله الله على البشرية هو القرآن، وجعله كتابا محفوظا وكتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، وأكثر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن
1: نعم سيد، يعني والله يعني حري بنا ونحن نقرأ القرآن أن نلتفت إلى مثل يعني هذه الآيات التي يعني تخاطب أو تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نقف عندها وأن نعيها وعيا تاما. يعني لو سألت أي شخص يعني يقرأ القرآن ولكن بشكل عادي أو ربما يعني قراءته قليلة من القرآن، وقلت له أي نبي ذكر في القرآن الكريم أكثر، سيقول سيدنا موسى عليه السلام، يعني لأنه قصة كاسم. سيدنا موسى كاسم.
0: كاسم.
1: نعم. ولكن هذه الآيات التي ذكرتها في كل سورة تقريبا العديد من المواضع التي ذكرت النبي عليه السلام.
0: سورة الصف.
1: الصف.
0: سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. الخطاب في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول جاء في مواضع كثيرة جدا.
1: نعم.
0: وهذا ترى الموضوع ربما لا يتحدث به أحد، أن يكون القرآن يعني يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة.
1: نعم.
0: هذه قضية أنا ما سمعت من تحدث فيها من قبل بصراحة.
1: نعم.
0: وأنا لفتت انتباهي حقيقة وأنا أتدبر القرآن، ما هذا السر العظيم أن يكثر الله عز وجل من ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم تخليدا لذكره، وحقيقة حبا فيه من قبل الله الواحد الأحد. يمكن إذا بتحب نتعرض لبعض الآيات كيف ذكرت صفاته.
1: تفضل
0: ما بعرف عندك محور زي هي.
1: لا تفضل سيدي كمل.
0: خلينا نأخذ على سبيل المثال سورة الأحزاب، لأن سورة الأحزاب جاء فيها إشي مميز. ما هو هذا الشيء المميز؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله أكبر، الله يبدأ بنفسه في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والعجيب يا دكتور إن القرآن يا أيها الذين آمنوا ذكر 89 مرة بس هاي الآية. الله عز وجل قدم نفسه وملائكته في الصلاة على نبيه ثم ذكر يا أيها الذين آمنوا. يعني كل الآيات تبدأ يا أيها الذين آمنوا مثلا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلا هون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب خلينا نأخذ في سورة الأحزاب نفسها، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شوف إذا وظائف النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: شاهد
1: ومبشر.
0: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد اللي ذكرناه قبل شوي. شاهدا ومبشرا ونذيرا. وطبعا مبشر لمن أطاع الله بخير الدنيا والآخرة بالجزاء العظيم بجنة عرضها السماوات والأرض، ونذيرا لمن خالفه وعصى أمره وابتعد عنه وابتعد عن نهجه.
1: نعم.
0: ولم يقتدي به ولم يسر على طريقه. ولذلك شوف وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه تحتاج إلى أن نقف عندها. سراجا منيرا، ما الذي ذكره الله في مسألة السراج والمنير؟ عندما تحدث في سورة نوح قال ألم تروا أن الله خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الله أكبر، القمر نور والشمس سراج، جمع النور والسراج لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. هنا يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا اللي هي وجعل الشمس سراجا.
1: نعم.
0: وسراجا منيرا وجعل القمر فيهن نورا، فجمع له النور الذي يكون في النهار والليل اللي هو نور القمر والسراج تاع الشمس في النهار.

0: وهذا لم يجمع لأي نبي من قبل. أي والله، وهذه مكانة لا يمكن أن يصل إليها أحد من خلق الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. طيب سيدي، يعني إذا أردنا أن نلخص أيضا صفة أو جانبا عظيما ومهما من جوانب شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما ذكرت في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة من أبرز صفات النبي عليه الصلاة والسلام، ونريد أن نقف عند يعني تجليات رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، بغيرهم، بالكائنات جميعها. تفضل سيدي.
0: صفة الرحمة وكل الصفات العظيمة هي من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا مسألة الخلق الله عز وجل برضه أثنى عليه فيها ثناء عظيما، ولم يقل له وإنك لعلى خلق، بل وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك أخلاقه لا يمكن أن يصل إلى مستواها أحد. هذه قضية. خلينا نأخذ خلق الرحمة. زي ما قلت: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين يعني هي القضية، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وهي قضية تميز بها على الرسل: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبلي، كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وبالتالي الآن هو للعالمين. هذه الرحمة للعالمين حقيقة لها مشاهد عجيبة جدا. أول شيء، لو أخذنا على سبيل المثال عندما ذهب إلى الطائف، وكان هذا اليوم هو أسوأ يوم يمر عليه في حياته كلها، وكان أشد يوم، وهذا ثابت في الصحيحين. قالت له عائشة: يا رسول الله، هل مر بك يوم كان أشد من أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني في أحد، وكان أشد ما لقيت ذلك اليوم الذي ذهبت فيه إلى ابن عبد ياليل في الطائف، فردني أقبح الرد. الآن لما ذهب إلى الطائف أتبعوه بالمجانين والسفهاء والغلمان يضربونه بالحجارة، وخرج منها هائما على وجهه، إنسان صادق وأمين، والطرق مقفلة في وجهه في مكة. ذهب إلى قوم لعله يجد فيهم من هو أفضل أو أحسن من أهل مكة في ذلك الوقت، لكنهم كانوا أكثر شرا وسوءا، فطردوه شر طرد للأسف. للأسف ولم يعرفوا له المقام الذي ينبغي أن يوضع فيه، وبالتالي خرج هائما على وجهه. شف، فدعا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ نزل عليه ملك الجبال، قال له: إن الله قد سمع ما قاله قومك لك، وإن الله أمرني أن أطيعك، فإن أردت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت. وقاعد بدله، بقوله: شو رأيك أعجنهم بين جبلين وخلص البشرية منهم؟ هنا تتجلى الرحمة النبوية التي وصفه الله بها، فيقول له: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هذا أشر خلق الله في ذلك، وهذا أشد يوم مر على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له: لعل الله يخرج من أصلابهم. يعني إذا إحنا يأسين من هؤلاء بجوز يجي من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. شوف العين تاعه وين كانت تنظر إلى المستقبل، إن هؤلاء قد يؤمنوا بالله، ولذلك ليش نهلككم. طيب خلينا نشوف مثلا في أحد، اللي هي قالت له: هل مر بك يوم كان أشد من أحد؟ لماذا أحد؟ حفروا حفرا في ساحة المعركة المشركين، فوقع في حفرة وانكسرت رباعيته، أربع أسنان انكسروا إله. تخيل أنت الآن، يعني لو واحد ضرب واحد كسر له سن كم سيتألم. ودخل خرز المخفر في وجنتيه، بالنيع تاعه، يعني شوف الهون في وجنتيه. فأراد أبو عبيدة أنه يسحبها، قطعة الحديد اللي فايت في وجهه وعظم وجهه، فسقطت رباعية أبو عبيدة، بده يسحبها بسنانه، قطعة الحديد سقطت رباعية أبو عبيدة، وشج عليه الصلاة والسلام في رأسه، وقتل 70 من

0: الصحابة استشهدوا ومثل بهم. فقالوا له: يا رسول الله، ادعو على قريش. قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وين هذا الخلق ممكن تلاقيه؟ أسألك بالله، لو فتشت البشرية بأكملها، وين هذا الخلق ممكن تلاقيه أنت؟ لا يمكن تلاقيه إلا في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حاصر ثقيفا 17 يوم، والسهام والرماح تأتي إلى أصحابه وتجرحهم. قالوا له: يا رسول الله، ادعو على ثقيف. قال: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مسلمين.
1: الله.
0: بدل ما يدعو عليهم بناء على طلب الصحابة، دعا لهم. أما رحمته بالمسلمين فهذا شيء حقيقة يحتاج إلى حلقات وحلقات حقيقة. لكن بدي أذكر موقف أنه صلى على جنازة، كما يذكر عوف بن مالك، قال: صليت خلفه على جنازة فسمعته يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته، اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك. حتى قال عوف بن مالك: تمنيت أن أكون أنا الميت مشان هذا الدعاء يشملني. أما رحمته بالدواب والحيوانات فأيضا عليها شواهد من أكثر ما يمكن. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأحد الصحابة أخذ فراخ لنوع من الطيور، قبرة إشي زي هيك، أخذ فراخة فجاءت ترفرف فوق رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. صور، والله الله لا يجبر كل واحد في هذه الأيام يفجع أم بولدها، أو يفجع زوج بزوجتي بزوجها، زوجي بزوجها، أو يفجع ولدا بأبيه. إذا كان هذا المخلوق البسيط، من فجع هذه بولدها؟ إذا كان عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن امرأة دخلت النار، والحديث في صحيح الإمام مسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. جاء إليه بعير يقف عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا البعير؟ قال أحدهم: أنا يا رسول الله. قال له: اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدعبه، أي بتجوعه وبتتعبه. لذلك تصور إذا كانت هذه الرحمة في الطيور وفي الحيوانات وفي القطط وفي غيرها، فكيف بالمسلمين؟ لذلك في مسألة المسلمين والمؤمنين قال الله تعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. مين أنت الحريص عليك الآن؟ أكثر شيء ممكن يكون أمك، أبوك، أولادك، زوجتك، بس هذا حرصه على كل الأمة. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك رأفته بهذه الأمة مو عادية. ويكفينا أننا من أمته صلى الله عليه وسلم، في الحديث: لكل نبي دعوة مستجابة. لا.
1: هذا يعني بدي أنتقل لفضلة الدكتور إلى يعني الخصائص التي ميزت النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء، وذكرت قبل قليل حديث: أعطيت خمسا
0: لم يعطهن
1: نبي من قبلي. نتوقف عند يعني فضائل النبي صلى الله عليه وسلم والتي ميزها الله بها على غيره من الأنبياء.
0: برضو هذا موضوع كثير طويل، يعني الآن أنت بدك تتكلم عن أعظم الخلق.
1: نعم.
0: أنت لو أتيت الآن لتصف شخص عادي ربما تحتاج دقائق، فكيف إذا كنت أنت ستتحدث عن فضائل أعظم الخلق الذي اختاره الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين؟ ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام من فضائله أنه قبل أن يبعثه الله عز وجل عرف بين قومه بالصادق الأمين. والإنسان إذا كان صادق معناته لا يكذب عليك. الآن هذا النبي سيبلغ

الدعوة عرف بيننا 40 سنة قبل أن يبعث بأنه لم يجرب عليه كذبا. ولذلك طبعا عندما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين ويا أيها المدثر قم فأنذر بالمطلق، جمع الناس يا أهل كذا يا أهل كذا، ناداهم بأسمائهم، حتى إذا اجتمعوا عليه قال لهم هل جربتم علي كذبا؟ قالوا لا والله أبدا ما جربنا عليك كذب 40 سنة. وتخيل الآن أنت لو رفقت واحد 40 سنة وما لاحظت أنه بيكذب بشيء، كيف ثقتك فيه؟ ستكون من أعظم الأمور أنه هذا يا أخي والله 40 سنة ما شفت عمره كذب لا مازحا ولا غيره، فهل جربتم علي كذبا؟ قالوا لا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكت قال له أبو لهب ألي هذا جمحتنا مشان تقول لنا هاي العبارة؟ تبا لك. فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب بهذه المناسبة. هذا سبب النزول لها. وعرف بين الناس بالأمانة، وإن خير من استأجرت القوي الأمين، عرف بالقوة. فقال علي كان إذا حمي وطيس الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هو أقربنا إلى العدو. وعرف بالشجاعة مش بس البدنية، بالشجاعة المعنوية أيضا. فلاحظ عرضت عليه الدنيا، وهي من الفضائل، كثير من الناس اليوم يبيع مبادئه وقيمه ودينه بثمن بخس. إيه والله. ولذلك في الحديث الذي يرويه مسلم بادروا بالأعمال الصالحة، هي اللي بثبت الإنسان. فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه. هو مش بيبيع هنا بوزة لا، ولا بيبيع فواكه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اليوم كثير من الناس يشترى، وشو اللي يشترى منه؟ دينه بثمن من أثمان الدنيا. فتجده على سبيل المثال بالهث وراء الشهرة، فبيجي بصير يطعم بالنبي عليه الصلاة والسلام مرات مشان لعل الناس تعرف هذا الشيء عنه. تجده يخالف الأمة كلها في قناعاتها، فينشر شيئا مخالفا. وهذا طبعا كثير، أنا لا أذكر شخص معين هنا، هذا موجود في كل البلاد العربية. ناس كثير بحاول من خلال المخالفة للدين أحيانا أن يرى أنه إله شهرة، وفي ناس بدور على هاي الشهرة، بدور على عدد مشاهدات، بدور على أشياء زي هيك. فالآن تخيل النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه الدنيا، تعرض عليه، شو بدك؟ ملك من ملكك، بصير أنت الملك. تريد الزواج، نزوجك بأحسن بناتنا. قريش عرضت عليه هذا الشيء. إذا مريض من عالجك، إذا بدك مال نجمع لك المال حتى تكون أكثرنا مالا. طيب بالله عليك دكتور، الآن هاي القضايا شو ظل بالله؟ بدك مال، بدك زواج، بدك صحة، بدك ملك، كله منعطيك إياه، بس لا ظلش تسفأ أحلامنا وتكفرنا وتقول آباك وكانوا جهلي وكفروا. فماذا قال؟ قال والله يا عم، طبعا ودوا له عمه اللي بعز عليه، عمه اللي رباه، عمه أبو طالب، قال له يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، وهذا طبعا من مش هذا مستحيل، شايف؟ مليون مستحيل، مليار مستحيل، مين بيقدر يجيبهم؟ قال له ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. واحد من ثنتين، لا بظهر هذا الأمر على إيدي لا أنا بموت. وسبحان الله هذا ما كان، ظهر الأمر. وقال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الآن هذا النور عم الأرض كلها. اليوم بتروح على اليابان، بتروح على كوريا، بتروح على سنغافورة، بتروح على أي بلد إلا ستجد فيها مسلمين، وتجد فيها أذان وإقامة ومساجد، وتجد اسم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر. كل خطيب جمعة ممنوع الخطبة ما تشتمل على الشهادتين، ولا تدخل أنت في الإسلام إلا بالشهادتين، خطبة الجمعة لا تصح إلا بالشهادتين وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبتين، شو رأيك؟ وبالتالي إذا بدك تيجي في كل أذان في

0: في كل إقامة، في كل خطبة، في كل
1: في
0: تشهد،
1: كل صلاة في
0: في
1: تشهد.
0: كل
1: نعم
0: تشهد، في كل صلاة يشهد المسلم أن لا إله إلا
1: أي
0: الله.
1: نعم
0: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر أكثر من أن يحيط بها أي شيء. ولذلك شوفوا عندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم. طيب فإن تولوا، وهي المشكلة، أكثر أمتنا اليوم تتولى عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فقل حسبي الله
1: الله
0: لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآيات العظيمة في آخر التوبة بعد ما تكلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وكذلك فصل في غزوة تبوك وغير ذلك من السور. يعني حتى سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلم يغفر لأحد ما تقدم وما تأخر إلا للنبي محمد صلى
1: حسب
0: الله عليه وسلم.
1: الله عليه وسلم.
0: وهذه من فضائله أن الله غفر له ما تقدم وما تأخر. طيب مقابل ذلك ترك العبادة؟ لا، كان يقوم حتى تتفطر قدماه فتقول له يا رسول الله غفر الله لك ما تقدم وما تأخر، لما تشق على نفسك؟ فيقول أفلا أكون عبدا
1: عبدا شكورا.
0: شكورا. وبالتالي فضائله صلى الله عليه وسلم طبعا كثيرة جدا، وليس من السهل أن يحيط بها الإنسان. فهو الحليم، وهو العفو، وهو الكريم، وهو حقيقة المتواضع البسيط الذي تولى أمر هذه الأمة، وكان زعيمها، وكان قائدها، وكان الذي يقودها في المعارك. وكان من فضائله أنه علم هذه الأمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا. هاي الآية في سورة الجمعة برضو، هاي احنا
1: نعم
0: بنتكلم عن سور ربما الناس ما كانوا
1: نعم
0: يلتفتوا لهذه الملحوظة
1: أنها
0: المهمة،
1: عن النبي عليه الصلاة
0: إنه
1: والسلام،
0: سور القرآن
1: سور
0: معظمها بتحكي عنه،
1: النبي
0: فيها إشي.
1: عليه الصلاة
0: شايف؟
1: والسلام.
0: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أمي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأصبحوا بعد هذا الضلال المبين خير أمة أخرجت للناس، أمة أشرق النور على يديها لأنها تتلمذت على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: يعني من خلال حديثك فضيلة الدكتور الله يكرمك، وهذه الـ يعني الـ الـ الـ الأحداث، ومن خلال الصفات التي ذكرتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تشوقنا للقائه صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني ورد في ذهني سؤال، كيف كان الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانوا يتعاملون مع كلامه وأوامره وأفعاله صلى الله عليه وسلم وهو يعني موجود بينهم؟ والسؤال الثاني، يعني كيف يعني نعمق ونحن بعيدون عن النبي عليه الصلاة والسلام زمنيا أكثر من 1450 سنة، فكيف نعمق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وصفاته ونتأسى به في أنفسنا؟
0: بارك الله فيك،
1: الله يكرمك.
0: هذا السؤال كثير قيم ومفيد وعملي
1: نعم
0: أيضا، عملي. يعني احنا ما بنحكي نظرية، بل هو له تأثير عملي.
1: عملي نعم.
0: الآن النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل ما أرسله مشان يبلغ الدين وبس، بل أرسله يعني كما وصفته عائشة، كان خلقه القرآن.
1: القرآن
0: فإيش يعني ذلك؟ كل ما ورد في القرآن من أوامر إلهية أو نواهي كان هو أكثر الناس التزاما بها. القرآن يأمر بالصدق، هو الصادق. الإيمان يأمر القرآن يأمر بالعدل، هو العادل. القرآن يأمر بالأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى
1: إلى
0: أهلها،
1: أهلها.
0: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما كان يحيد عن طريق الله. عشان هيك رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبناء على ذلك الأسوة الحسنة، ينبغي على المسلم أن يتعلم ما هو مطلوب تجاه النبي. يعني الآن المسلم مو على كيفه، الآن كثير دعوات على يد أناس ما بيخافوا الله، أنهم يريدون أن يكتفوا بالقرآن. القرآن الكريم

0: في عشرات المواضع وأطيع الله
1: نعم.
0: وأطيع الله والرسول,
1: والرسول
0: لعلكم ترحمون. شايف شلون؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فإن تنازحتم في شيء, يعني مع أولي الأمر, فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مش عكيفك تقول لي والله أنا بدي أتبع القرآن وبديش أتبع السنة, لا. وبالتالي السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا أكثر الناس تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خليني أذكر لك مثال. كان عليه الصلاة والسلام يصلي إماما بالمسلمين, والحديث صحيح في سنن أبي داود وهو الكتاب الثالث بعد البخاري ومسلم في القيمة العلمية للأحاديث, سنن أبي داود السجستاني. كان يصلي إماما بالصحابة, فأعلم من قبل جبريل أن حذاءه به قذرا فنزعه, هم وراء نزعوا أحذيتهم, فقال لهم ما حملكم على ذلك. شوف شدة الاتباع لوين, شافوش خلعوا
1: فخلعوا
0: فورا هم وراء, ما حملكم على ذلك؟ قالوا يا رسول الله رأيناك نزحت حذاءك ففعلنا. قال لهم
1: ما سألوا ولا ناقشوا
0: ولا إشي
1: مباشرة.
0: قال لهم عليه الصلاة والسلام إني قد أعلمت أن به قذرا. يعني أنتم ليش طيب؟ يعني شوف شدة الاتباع أنتم. كان عبد الله بن عمر وهو من خيار الناس رضي الله عنه وعن أبيه عمر, والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بقوله نعم الرجل عبد الله. كان أشد الناس تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم, حتى قيل وين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدمه كان يضع قدمه. تصور. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم, شوف من القيم التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم, قدم له قدح من لبن للنبي صلى الله عليه وسلم, وكان على يمينه عبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا, وعن يساره الشيخ أبو بكر وعمر والناس الكبار. الأصل طبعا في هذه القضية أنه يعطي اليمين, هيك هذا هو علمنا التيامن.
1: لا.
0: لكن يعني نظر على يمينه غلام صغير وهذول كبار في السن, فقال له أتأذن لي؟ يا لله, الله أكبر يا رجل. يعني مين الآن المسؤول اللي بيجي بيقول لموظفين
1: أتأذن لي؟
0: هذا رسول وملك وقائد وعظيم يقول لهذا الغلام أتأذن لي أن أسقي هؤلاء الأشياخ, عشان هم جايين على اليسار مش على اليمين, وهو على اليمين حقه الآن. قال له لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا, يعني أنا أول واحد أشرب من نفس المكان اللي حطيت شفتيك عليه. شوف شدة الحب له. قال فتله في يمينه, يعني عطايا. تصور. وبالتالي هاي قواعد شرعية, قواعد دينية, النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. الصحابة ما كان عندهم إشي يقول لك هاي فريضة وهاي سنة, لا والله ما فيهم أحد كان يترك سنة, بل كانوا أكثر الناس تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته, لأنه قال لهم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما, مش به أي القرآن لحاله,
1: بهم.
0: كتاب الله وسنتي. ولذلك والله ما عرفت هذه الأمور المستحدثة في زماننا. كثير من الناس الآن يدخل إلى المسجد وبيكون معه وقت فلا يصلي تحية مسجد بحجة أنها سنة. كثير من الناس الآن يتوضأ فلا يصلي سنة وضوء. كثير من الناس لا يصلي سنن ظهر ولا فجر ولا غيره, وبيقول لك احنا نكتفي بالفريضة. طيب أين أنت؟ كيف ستبلغ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وستكون رفيقه بماذا؟ بالنوافل, أو النوافل جزء منها. قال الله تعالى وهو حديث قدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. صور بالنوافل. يعني أنت كيف تحصل على محبة الله؟ أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.

إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي حفظ الله سمعه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. وبالتالي النوافل هي التي تسمو بالإنسان. أنت من حبك لله، من حبك لرسول الله الذي يحبه الله وأرسله الله وأمرنا بطاعته، عليك أن تقوم بالنوافل من الأمور التي توصلك إلى أن تكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبته. ولذلك في حديث في صحيح الإمام مسلم جميل جدا، إن من أشد أمتي حبا لي، شو الشهادة هاي؟ والله العظيم شهادة عظيمة. إن من أشد أمتي حبا لي أناس يكونون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. بقول لك يا ريتني بس أشوف النبي صلى الله عليه وسلم لو بالمنام، يا رجل بدفع عمري بدفع مالي بس لو أني أشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. هاي الصدق محب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتمنى لو عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم لينصره. طيب كيف ينصره؟ عندما يطبق دينه وما جاء به. قال الله تعالى، وهذه آية أيضا من أعظم ما يمكن أن يفهمه المسلم، ومن يطع الله والرسول. شوف ما قال ومن يطع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هاي من سورة النساء. أما لما نروح على سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فوزا عظيما. وإذا بتسمح لي آخر إشي، يمكن الآن القضية التي تسمو بالإنسان لكي يكون صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبا له في الجنة ومجاورا له، هي كفالة اليتيم. قال عليه الصلاة والسلام، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وأنا حاب الأخوة المستمعين يأخذوا هاي القضية على محمل الجد. كفالة اليتيم مش مكلفة. أي واحد فينا الآن يذهب إلى زيارة عند واحد مشان نقطه لأنه عريس، أو أي مناسبة لو بده يشتري له كيلو بقلاوة عفوا، يعني حكى 25 ليرة. الآن كفالة اليتيم 25 دينار، ومليان أيتام، وهناك منظمات عند أيتام، وبإمكان المسلم الآن يذهب إلى هذه الجمعيات ويسألهم عن يتيم ويكفله. والخمس وعشرين هن 300 دينار بالسنة، كثير من الشعب تبعنا قادر عليها بكل يسر وسهولة، واللي ما بيقدر لا حول ولا، لكنها ستسمو بالمسلم سموا لا مثيل له. تخيل لم يقل من حج معي مثلا أنا وهو في الجنة كهاتين، ولم يقل من أدى العمرة 100 مرة أو كل شهرين يطلع العمرة شايف أنا وهو كهاتين، لم يقل حتى كثير من الأعمال العظيمة من زكى ماله أو كذا، وإنما قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. إحنا ما بنحب نكون رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ إذن هذه طريقة وهذه وسيلة أن يكفل كل واحد قادر يتيم ويتعاهده ويعتني به. ولذلك طبعا هاي القضية النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليها، والله عز وجل قال له، ألم يجدك يتيما فآوى، آواه الله. طيب مين يؤوي الأيتام الآن؟ مين؟ طيب شوف، قال فأما اليتيم فلا تقهر. ولذلك في قضية اليتيم يسمو الإنسان ليكون صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبا له في الجنة. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي عليه الصلاة والسلام، كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجعل المسلم أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة، أكثرهم علي صلاة. كم بيصلي بعض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ في ناس بيصلي آلاف المرات، في ناس بيصلي مئات، في ناس بيصلي عشرات، في ناس وهو رايح على الجامع طول الطريق اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، في ناس بعد الفجر بيصلي له 10 مرات، بعد كل فريضة بيصلي له 10 مرات، في ناس
أبدا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم.

0: لا يصلي عليه، بل بعضهم لا يحب رب النبي اللي هو الله عز وجل. وهذا مش من عندي، رب العالمين قال عن المجرمين: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فأنت إذا بتحب النبي صلى الله عليه وسلم بتحبه لأنه رب العالمين يحبه، ولأن الله عز وجل أعلى مقامه وجعل اسمه مقترنا باسم الله في الشهادتين اللي المسلم يوميا يقولها في الصلاة الفريضة لحالها 9 مرات، بالفجر وبالظهر مرتين وبالمغرب مرتين وبالعشاء مرتين وبكل الصلوات. طيب وكيف بالنوافل وبالنداء وبالأذان وبخطبة الجمعة وفي كل مكان؟ فأنت قديش تعلقك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حبك لله وطاعتك لله وتوقيرك لأمر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سموك عند الله في حبك للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبة وصدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته والاقتداء بأخلاقه، وأن يحشرنا معه وتحت لوائه، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نضمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، انتهى لقاؤنا بكم لهذا اليوم. في الختام نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور بكر بن رشيد، أستاذ الحديث الشريف في جامعة آل البيت، شكرا لكم وبارك الله فيكم.
0: الله يكرمك، بارك الله فيك، شكرا لكم.
1: أشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، وأشكر الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يثمن خلال استقباله مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية دعم دولة الإمارات الشقيقة جهود التنمية في المملكة. وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. الولايات المتحدة تتعهد بخنق إيران اقتصادياً، وعمان وإيران تبحثان إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في هرمز وإزالة الألغام. ومن محلياتنا، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تطلق حوار سياسات حول تأطير العمل الشبابي. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أهمية الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن، مشيداً بدور صندوق أبو ظبي للتنمية في مساندة جهود المملكة التنموية وتمويل

0: مشاريع استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الصندوق عن تمويل جديد لمشاريع في مجالي التعليم المهني والتقني والطاقة في الأردن. التفاصيل في تقرير الزميلة لبنى الفقهاء.
1: خلال استقباله في دار رئاسة الوزراء مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي الذي يزور المملكة لتوقيع اتفاقيات تمويل مشاريع جديدة في مجال التعليم المهني والتقني والطاقة إلى جانب دعم الموازنة العامة، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة ومستوى التعاون المتقدم بين البلدين، مشيدا بالدعم الإماراتي لجهود التنمية الاقتصادية في المملكة وبالدور الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشاريع استراتيجية وضرورية. وأعلن الصندوق بالتزامن مع الزيارة عن تقديم تمويل جديد وميسر للأردن بقيمة 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية جديدة بقيمة 110 ملايين دولار، وتشمل المشاريع إنشاء 5 مدارس للتعليم المهني والتقني وفق أحدث المواصفات وبقيمة تقارب 40 مليون دولار في محافظات العاصمة والمفرق وجرش وإربد ضمن توجه الحكومة للتوسع في التعليم المهني والتقني. كما يتضمن التمويل تنفيذ مشروعي تزويد مدينة الروضة الصناعية في محافظة معان ومدينة الموجر الصناعية بالغاز الطبيعي وإجراء دراسات لتوسعة المشروع ليشمل مناطق الملك حسين التنموية في المفرق وبقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليون دولار. وتأتي مشاريع الغاز الطبيعي في إطار خطة الحكومة لتزويد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز بهدف خفض كلف الطاقة على الصناعات وتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية. وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجا راسخا للتعاون البناء، مشيرا إلى اعتزاز الصندوق بشراكته التاريخية مع الأردن ودوره في مساندة جهوده التنموية وأولوياته الوطنية. وخلال السنوات الخمس الأخيرة قدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات ومنحا للأردن بقيمة تقارب مليار دولار خصصت لتنفيذ مشاريع في قطاعات التعليم والطاقة والتحول الرقمي في وزارة الصحة، إضافة إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس. ويؤكد التمويل الجديد استمرار الشراكة الأردنية الإماراتية ودعم المشاريع التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير التعليم المهني ورفع تنافسية القطاع الصناعي في المملكة.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات مع نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة حسين الشيخ، ركزت على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتنسيق والتشاور المستمرين إزاءها. كما أكد الجانبان ضرورة تثبيت الاستقرار وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
2: التعاون والتنسيق حيال التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك كانت محور لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة حسين الشيخ. كما بحث الصفدي والشيخ في اللقاء الذي حضره عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، وحذرا من تبعات استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية بما فيها إرهاب المستوطنين وتوسع الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني. ودان الصفدي والشيخ تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين ومواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتضييق عليها وعلى مؤسساتها في القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية ضمن المشروع الاستيطاني إيوان شرقي القدس المحتلة. وأكد الجانبان ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومحاولات إسرائيل الممنهجة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، كما أكد أهمية تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي استضافته المملكة في 8 من هذا الشهر. وحول التطورات في قطاع غزة، أكد الصفدي والشيخ ضرورة تثبيت الاستقرار وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب حول غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق للتخفيف من الكارثة الإنسانية المستمرة فيه. ودعا الصفدي والشيخ إلى ضرورة بلورة تحرك إقليمي ودولي فاعل وجاد لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية.

0: إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في القدس المحتلة، معتبرة ذلك خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة وإدانتها الشديدة للإجراءات الإسرائيلية المستهدفة للأونروا ومؤسساتها، محذرا من تداعياتها على دور الوكالة وحق اللاجئين الفلسطينيين. ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتصدي للممارسات الإسرائيلية بحق الأونروا وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم لها لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية المحتلة، بدأت بلدية الاحتلال الإسرائيلي اليوم بتنفيذ أعمال داخل معهد تدريب قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في كفر عقب شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن بلدية الاحتلال أدخلت طواقم فنية إلى معهد قلنديا وأشرعت بأعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد تمهيدا لتجهيزها لاستقبال الطلاب. وأضافت أن هذه الأعمال تأتي في إطار التحضير لإنشاء مجمع تعليمي داخل المعهد لصالح بلدية الاحتلال في القدس، في خطوة تعزز سيطرة الاحتلال على المعهد والبدء الفعلي باستخدامه لأغراض تهويدية استيطانية. إلى ذلك، حث أعضاء بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح جماح فورة العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وتمثل هذه الرسالة أحدث مؤشر على تصاعد التوتر بين الديمقراطيين في الكونغرس والحكومة الإسرائيلية بشأن تعاملها مع الضفة الغربية، حيث دعا عدد من أعضاء الحزب أيضا إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بسبب سلوكها في الحرب في غزة. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية تتبعها مشاورات مغلقة، وسيقدم كل من المنسق الخاص بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط راميز ألاكباروف والممثل السامي لغزة نيكولاي ميلادينوف إحاطات إلى مجلس الأمن. وإلى قطاع غزة، حيث استقبلت مستشفياته خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و10 إصابات، فيما أكدت مصادر طبية في القطاع وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم وانتشالهم. وإلى آخر تطورات التصعيد الاقتصادي في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الرئيس الأمريكي إزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بالمضيق. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه عمان وإيران استمرار المفاوضات الفنية بينهما للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ألفا البطوش.
2: مع انتقال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران من الميدان العسكري إلى الضغط الاقتصادي، قال الرئيس الأمريكي إن البحرية الأمريكية قد أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وقال ترامب إنه تم إخطار إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيدمر فورا وبشكل منهجي. وأضاف ترامب أن واشنطن تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إنه أكد في المحادثات مع الباكستانيين والعمانيين الذين زاروا إيران على استمرار المفاوضات الفنية بينهما للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز. إلى ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران، ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة.

0: النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية إلا إذا بادرت طهران في الهجوم أولاً. في المقابل قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران لديها أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي، بما في ذلك المواجهات والتصعيد والعقوبات.
1: وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن قوات بلاده ضربت 16 هدفا في روسيا يوم أمس، بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق لوجستية. وأضاف أن الأهداف شملت أيضا قواعد جوية ووحدة صواريخ ومؤسسة عسكرية وبنية تحتية تستخدمها موسكو لشن هجمات ضد أوكرانيا، دون أن يذكر مواقع محددة. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 426 طائرة مسيرة خلال الليل، ويشمل هذا الرقم المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو. في المقابل قالت شركة نافتوغاز الأوكرانية للطاقة المالكة لمحطة للتدفئة وتوليد الكهرباء في مدينة خيرسون اليوم إن قنبلة جوية روسية موجهة ألحقت أضرارا جسيمة بالمحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا. وعودة إلى محلياتنا، وانسجاما مع مسارات التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية وضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن، أطلقت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالشراكة مع مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب حوار سياسات حول تأطير العمل الشبابي. حول هذا الموضوع تحدث أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة وقال:
2: أنا بعتقد ما يطرح اليوم في هذه الجلسة مهم للأحزاب السياسية في تنظيم الشباب الحزبي وفي إدارة الشباب الحزبي، وأيضا هناك أوراق عمل تقدم الآن. هذه الورقة فيها الكثير من المهم لتعزيز وإدماج دور الشباب في العمل الحزبي وفي الحياة السياسية بشكل عام وفي المشاركة. ومن أهم ما طرح اليوم كيف ننقل الأحزاب وخصوصا الأجنحة الشبابية للأحزاب للعمل في المحافظات وفي قضايا التنمية، وطرح حلول ومبادرات حزبية لحل قضايا التنمية في المحافظات. هذا مهم جدا، العمل الحزبي على المستوى المحلي، وهذا أيضا يتوائم مع رؤية جلالة الملك لعملية اللامركزية في الأردن أن نقوم بنقل التنمية إلى المحافظات وتفعيل هذه التنمية لخلق فرص أفضل للشباب الأردني في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
1: قال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي أن الوزارة كثفت الحملات التفتيشية المشتركة مع مديرية الأمن العام لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال فترة القوننة. وأوضح النجداوي أن فرق التفتيش تعمل على ثلاث فترات، صباحية ومسائية وليلية. وأشار إلى أن الزيارات التفتيشية توثق صوتا وصورة من خلال غرفة السيطرة بهدف ضبط جودة إجراءات التفتيش والتأكد من مدى التزام مفتشي العمل والكوادر الأمنية بالمعايير الخاصة بضبط العمالة غير الأردنية. ودعا النجداوي العمالة غير الأردنية المخالفة إلى التوجه لمديريات العمل لقوننة أوضاعها. خرجت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنكات متدربات من منطقتي غور الصافي في لواء الأغوار الجنوبية والشهابية في قصبة الكرك بعد استكمالهن دورة متخصصة في تقنيات عمل البترون والخياطة الصناعية. شنكات تحدثت لمندوبنا عدنان الجرالي حول ذلك وقالت:
3: الهدف الذي نسعى إليه هو مساعدة الأسر على الاعتماد على ذاتها بدلا من تلقي المساعدات، وذلك من خلال تعزيز قدراتهم ومهاراتهم بحيث يكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل. ولذلك قمنا بتنفيذ هذا البرنامج في محافظة الكرك على البترون والخياطة الصناعية. استفاد منه 18 فتاة من منطقة غور الصافي وأيضا 20 فتاة من قصبة الكرك، وبالتالي نأمل بأنه تكون هذه الفرصة جيدة للفتيات تساعدهم على تحسين مستواهم المعيشي وتعزز من قابليتهم للالتحاق بفرص العمل التي قد تتاح أو ممارسة وتنفيذ مشاريعهم المنزلية الذاتية.
1: في إطار تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم المسؤولية البيئية لدى الشباب، انطلقت في مركز شباب عبين عبلين فعاليات معسكر التطوع الأخضر ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026. عن هذا المعسكر تحدثت المدربة سهير

0: لقضال مندوبة إيمان لهماسات وقالت:
1: تأتي تنفيذ مثل هذه المعسكرات ضمن جهود وزارة الشباب بتمكين الشباب وتعزيز وعيهم البيئي. تضمن البرنامج الذي قدمه المدرب رائد المومني مفاهيم أساسية في التطوع الأخضر، الطقس، المناخ، الاحتباس الحراري، الاحترار العالمي وغيرها من المفاهيم، وتضمن أيضا تطبيقات عملية في استراتيجيات إدارة النفايات والتقليل من التلوث ورفض السلوكيات الخاطئة في حماية البيئة. تضمن أيضا عمل تطوعي داخل القرية يشمل الشارع العام والملعب الرياضي، كذلك يتضمن إقامة بعض المسرحيات الهادفة للحفاظ على البيئة وتوعية المجتمع بذلك.
0: تتواصل في عدد من المراكز الشبابية في محافظة جرش فعاليات حزمة البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة الشباب بشراكة مع عدد من المؤسسات والاتحادات بمشاركة الشباب والشابات من مختلف الفئات العمرية. للمزيد تحدث مدير مديرية شباب محافظة جرش الكبرى عبد الإله المشاقبة لمندوبتنا مي العايد وقال:
2: من هذه الحزمة البرامج التدريبية في مركز شباب وشابات سوف برنامج الجوجستو والتايكوندو والملاكمة، طبعا هذه تهدف إلى تطوير المهارات الرياضية، تعزيز اللياقة البدنية والانضباط والعمل الجماعي لدى المشاركين، بالإضافة إلى مركز شباب وشابات الجزازة، مركز شباب وشابات النسيم. جاءت هناك برامج اللغة الإنجليزية للباحثين عن العمل وأثراء اللغة الإنجليزية، طبعا هذا الذي تنفذه وزارة الشباب بشراكة مع مؤسسة الميد إيست وجامعة البلقاء التطبيقية وبمشاركة من أعضاء المراكز الشبابية في هذه المراكز.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حارا نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ختام هذه الفترة الإخبارية تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يثمن خلال استقباله مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية دعم دولة الإمارات الشقيقة لجهود التنمية في المملكة. وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. الولايات المتحدة تتعهد بخنق إيران اقتصادياً، وعمان وإيران تبحثان إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في هرمز وإزالة الألغام. ومن محلياتنا، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تطلق حوار سياسات حول تأطير العمل الشبابي. وفي ختام الفترة الإخبارية لكم تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي الرشق والزملاء المحررون ألفا البطوش، لبنى الفقهاء، لين نويران، عبير الحسن وشجون الجبور، ومن الهندسة الإذاعية الزميل غاندي حداد. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة.

الإذاعات الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. وسنكون معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. أكيد بدنا نحيي الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وسأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد مساكم. تعودنا من خلال اللقاء المفتوح أن نكون مع ممكن كل ما هو جديد في عالم التشريع والقوانين. وممكن اليوم يعني الإرادة الملكية يوم أمس بفض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وكان في هناك قوانين تم الحديث فيها والنقاش فيها، واليوم ممكن نحن بصدد الحديث عن قانون بحد ذاته، وهو يعني قانون الإدارة المحلية اللي فعلا كان محل شد وجذب، وكان هناك الحديث طال ونقاشات جدا طويلة تم إقراره من قبل مجلس النواب وأيضا مجلس الأعيان. نحن اليوم بصدد الحديث ماذا بعد؟ أكيد نستنى إرادة ملكية، نستنى يتم نشره بالجريدة الرسمية لحتى ممكن بعد فترة يدخل حيز التنفيذ، لكن قبل هذه الأحداث اليوم نقدر أنه نكون مع مؤسسات المجتمع المدني لحتى نقف أنه ماذا بعد، الرؤية المستقبلية، ماذا نتوقع، ممكن حال الشارع أو الكلام أو الحديث الدائر بعد هذا الإقرار. بيسعدني وبيشرفني أن نكون مع ضيفين مكرمين، وممكن اليوم راصد معنا لأنه القراءة الرقم

0: الرقابية والتحليلية للمشاركة والتشريع جدا مهمة. أيضا موضوع اللجنة الملكية وفلسفة اللجنة الملكية وأهداف الإصلاح واللامركزية جدا مهم. فبيشرفني يكون معي الأستاذ عمرو النوايسة المدير التنفيذي لمركز الحياة راصد. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا.
1: مساء الخير نجود، مساء الخير دكتور، مساء الخير للمستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة وهذا المنبر الذي نعتز فيه دوما.
0: نعم، أهلا وسهلا فيك. وأكيد الدكتور عبد الله جبارة، حضرتك عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأيضا المدير العام لمؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية بما تقدمه من مشاريع وبرامج تخص التحديث السياسي، فأهلا وسهلا فيك، شرفتنا.
2: أهلا وسهلا فيك ستي، ومساء خير على جميع المستمعين لإذاعة الأم اللي بنعتز فيها دائما، الإذاعة الأردنية.
0: يعني راصد دائما تحليلاتكم وبتصدروا لنا دائما بيانات، بتناقشوا لمناقشات النواب حول مشروع قانون الإدارة المحلية. أيضا من خلال عضو بلجنة الإدارة المحلية كان في هناك مواقف واضحة بجوهر الإصلاح، توسيع المشاركة الشعبية. اليوم الإدارة المحلية مش بس بلديات، مش مجالس، مش محافظات، لا، بنحكي عن تفاصيل قريبة جدا من حياة المواطن وأهم ساحات المشاركة في صناعة القرار. إقرار قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بنشوف أسئلة، شو تغير؟ المواطن ممكن أنه يكون أكثر قدرة على التأثير؟ القانون ممكن يعزز صلاحيات المجالس المنتخبة أم أعاد توزيع الأدوار بين الجهاز التنفيذي وبين المجلس المنتخب؟ هل نحن أمام خطوة جديدة لترسيخ اللامركزية؟ شو التغييرات اللي ممكن تضعف المشاركة الشعبية؟ حلقة نقاشية مع فلسفة الإصلاح السياسي وقراءة أيضا رقابية مع ضيفينا المكرمين. بدنا نبدأ ممكن من خلال متابعة راصد أستاذ عمر للنقاشات النيابية، أبرز القضايا اللي شغلت النواب اليوم بخصوص هذا القانون بالذات.
1: مساء الخير مرة أخرى سيدتي، ومساء الخير مرة أخرى لكل من يستمع لهذه الإذاعة. الحقيقة أن قانون الإدارة المحلية إذا ما بدأنا الحديث به نتحدث عن فلسفة جديدة للتنمية المحلية الموجودة في الأردن. هذه الفلسفة قائمة على أن الخدمة يجب أن تتطور، الخدمة يجب أن تتحسن، الإدارة المحلية يجب أن تكون هي الأساس في تقديم الخدمات للمواطنين. اليوم لا يمكن الحديث عن إدارة محلية دون وجود مساءلة حقيقية، دون وجود صلاحيات كافية، وبذات السياق دون وجود أدوار واضحة للجميع. نحن في الأردن، لأكون يعني أتحدث بهذا المصطلح بالعامية، موضوع الفزعة بلحظة من اللحظات أصبح يربك.
0: نعم.
1: بعض المؤسسات التي تعمل بهذا السياق. اليوم إذا نتحدث عن الإدارة المحلية نتحدث عن مجلسين واضحات، مجلس اسمه المجلس البلدي ومجلس اسمه المجلس المحافظة. بغض النظر عن آلية التشكيل، عن آلية الاختيار،
0: نعم،
1: بغض النظر عن كل التفاصيل، ماذا يريد المواطن؟ وهنا أتحدث بلسان المواطن.
0: نعم.
1: لا بلساني.
0: نعم.
1: المواطن يريد خدمة، يريد تقليل من البيروقراطية التي تكون على مستوى هذه المجالس.
0: نعم.
1: يريد أن يحصل على إجراءاته وخدماته دون أن يكون له معرفة في البلدية أو في مجلس المحافظة، دون أن يكون له واسطة، دون أن يمارس سياسة خلف الأبواب المغلقة. هذا المواطن ماذا يريد؟ اليوم للأسف النقاش الذي انصب خلال الأسبوعين الماضيين سواء داخل مجلس النواب أو خارج مجلس النواب أرهقنا الدولة الأردنية بأننا نتراجع عن الديمقراطية، نتراجع عن التمثيل الشعبي، وكأن الدولة الأردنية عادت إلى ما قبل 89.
0: نعم.
1: هذا كلام حقيقة وأتحدث فيه بشكل صريح. اليوم التراجع عن الديمقراطية هو لا يمكن أن نسميه تراجع بقدر ما يمكن أن نسميه، مع أنني في راصد أؤمن بأن الانتخاب هو الحق الأول للمواطنين وهو أساس التمثيل الشعبي للمواطنين.
0: نعم.
1: ولكن اليوم لنضع الأمور في سياقها الطبيعي، المعطيات اللي موجودة لدينا، لدينا تجربة من 10 سنوات سواء على مستوى مجلس المحافظة، ولدينا تجربة من 140 سنة من المجالس البلدية.
0: نعم.
1: من 140 سنة، من 1880 لدينا أو 81 لدينا مجالس بلدية. فبالتالي اليوم خلينا نوقف ونحكي بعقل الدولة كيف لازم نفكر. صناع القرار اليوم ومجلس النواب ومجلس الأعيان، الناشطين، الخبراء، اللجنة الملكية، الكل عم بتفق أنه اليوم الأولوية الموجودة والهدف الأسمى اللي بدنا نوصل إليه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. نعم. تحسين التنمية المحلية على مستوى المحافظات. نعم. وعلى مستوى كل المناطق نجود. نعم. وليس محافظة على حساب محافظة أخرى. نعم. فبالتالي خلينا نسمع المواطن شو بقول،
0: شو بحكي
1: الحقيقة.
0: شو
1: أننا أصدرنا في راصد الشهر الماضي دراسة، المواطن اليوم يريد الخدمة ولا يهمه الشكل.
0: نعم.
1: تعيين، انتخاب، جبت لي رئيس بلدية معين، جبت لي رئيس بلدية منتخب، جبت لي عضو مجلس محافظة معين، عضو مجلس محافظة منتخب، أنا بالآخر بدي خدمة.
0: نعم.
1: أنا كمواطن بسيط بدي خدمة موجودة على المستوى اللي أنا بعيش فيه، المستوى المحلي. ولكن اليوم إذا كان لدينا تحسين للخدمات.
0: نعم.
1: تحسين لنوعية الخدمات، وكانت بشكل الانتخاب بشكل يمكن نسميه اللي هو جزء من الديمقراطية، ليست كل الديمقراطية هي صندوق.
0: نعم.
1: الاقتراع.
0: نعم.
1: بجزء من الديمقراطية يكون جيد، لا بأس في ذلك، ولكن لابد أن نطور هذه التجربة.
0: نعم.
1: أن نحسنها، أن نضع المعايير الأساسية لتقييمها خلال المستقبل القادم.
0: نعم.
1: هذا القانون عدل اليوم، ولكن هل كمان 4 سنين سنحتاج إلى تعديله؟ هل سنجد هناك عقبات تواجه التطبيق ولا لا؟ فهذا
0: هي.
1: كلام يجب أن نغوص فيه خلال الفترة القادمة
0: لما يتم تنفيذ، يعني يدخل حيز التنفيذ. نعم.
1: ويتم الانتخاب للمجالس البلدية وتشكيل مجالس محافظات، ونشوف
0: شوف الأداء
1: وين أصبنا وين أخطأنا.
0: نعم نعم.
1: فكرة اليوم أني أنساق بكل بساطة حول بعض الآراء، بعض الأشخاص المتكسبين.
0: نعم.
1: من القانون اللي كان نافذ، أنا مش معها، لأنه اليوم سواء هؤلاء الأشخاص أو غيرهم، بالتالي اليوم أنا بحكي بتنمية محلية.
0: تنمية
1: محلية بتحتاج تفاصيل واسعة، بتحتاج.
0: نعم.
1: ناس يقعدوا على الطاولة يقرروا، وناس ينفذ، ماشي، وسائل، يكون في عندي نظام مساءلة واضح، نظام رقابة واضح، ومحاسبية واضح.
0: نعم.
1: للجميع بلا استثناء.
0: بلا استثناء فعلا. فلسفة اليوم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بما يتعلق بشان الإدارة المحلية، اليوم نتحدث عن هذه الفلسفة وشو المشكلة، يعني المشكلة الأساسية اللي فعلا جاء هذا القانون أو هذا التشريع الجديد لحتى يعالجها.
2: يعني شكرا لسؤالك أخت نجود. توصيات لجنة الإدارة المحلية أو فلسفة.
0: نعم.
2: اللجنة الملكية لتحديد المنظومة السياسية جاءت ضمن السياق.
0: نعم.
2: لكتاب التكليف السامي، وكان من أولى أولوياته أو أسمى سطوره توسيع قاعة المشاركة الشعبية.
0: نعم.
2: والانتقال السلس في عدة محاور، منها الانتخاب، منها المشاركة الشعبية.
0: نعم.
2: وانبثقت عنها 6 لجان، وإحنا اليوم نحكي عن
0: الإدارة
2: المحلية. نعم. وكانت هناك لجنة معنية بوضع توصيات وليس قانون.
0: نعم.
2: التوصيات قامت على فكرة الإدارة المحلية، أو الفكرة العامة للإدارة المحلية هي بأن يجب أن تكون أداة تنمية خدمية.
0: نعم.
2: وسياسية في آن واحد، في الوقت اللي احنا اليوم ظهر عندنا احزاب، ظهر في عندنا مشاركه حزبيه سياسيه.
0: صح.
2: ضمن البرامج اللي تمتلكها هاي الاحزاب، فكانت هاي الفلسفه تحويل اداه تنمويه خدميه.
0: نعم.
2: وسياسيه في آن واحد، واعتمدت على 9 مرتكزات لجنه الاداره المحليه، منها.
0: نعم.
2: المساءله، منها الشفافيه، المشاركه الشعبيه، الحوكمه الرشيده، برضو لا سيما مشاركه الشباب.
0: نعم.
2: والمراه، وهذا كان واضح ضمن التوصيات، وتحديد الاولويات التنميه اللي هي اهم بند او اهم مرتكز تركز عليه اذا بدنا نحكي اداره محليه برمتها، لا سيما استقلالية الإدارات المحلية في البلديات.
0: نعم.
2: اليوم إذا بدنا نوضح، لما نحكي لا مركزية مش هدف إحنا نوصله، دائما بحكيها هي أداة للوصول إلى مرحلة حكم محلي.
0: نعم.
2: وإحنا بخلال حلقتنا راح نحكي كيف عرجنا في توصيات اللجنة المحلية خلال 3 دورات لوين.
0: نعم.
2: إحنا بدنا نوصل، اللي هي مجالس الأقاليم.
0: نعم.
2: وراح أوضح في كيف بدها تكون مجالس الأقاليم، وإن شاء الله إحنا نصل هذا الموضوع. اليوم لجنة الإدارة المحلية راجعت 121 تشريع مرتبط بمنظومة الإدارة المحلية.
0: نعم.
2: وهي عدة، وهي جزء متكامل في موضوع الإدارة المحلية. اليوم المشكلة مش فقط مشكلة في السطور أو بالقانون فقط، بل هي هندسة القرار المحلي في البلديات والمحافظات
0: ما بعد القانون.
2: نعم
0: نعم.
2: اليوم في عندنا مشكلة، احنا بدنا إذا بدنا نحكي في تراجع أو في عدم وجود أو ما يطمح إليه الأردنيين في محافظة المملكة، يعني في عدة أسباب، لكن الإشي الغائب كان في المرحلة الماضية هي أداة الرقابة بشكل فعال على البلديات.
0: جدا مهم فعلا.
2: اليوم أنا بشوف، يمكن أخوي عمر عم بشوف، إحنا عم نركز على مجالس المحافظات أكثر من المجالس البلدية. أنا بعي تماما أنه مجلس المحافظات هو اللي بقر وبرسم السياسات وبرسم البرامج التنموية داخل حدود المحافظات، لكن البلدية دائما وعلى مر التاريخ ليس فقط في الأردن هي المدرسة الأولى والحاضنة الأولى للديمقراطية والتنمية. حتى تاريخيا من يعني قبل البرلمان، وذكرها أخوي عمر، يعني إحنا من 1881 إحنا كان أول البلدية،
0: مجالس بلدية. نعم.
2: فهي الحاضنة والمدرسة الأولى. بالعكس يعني إحنا حاليا بحاجة إلى تجويد، وأنا بثني على اللي حكى أخوي ببداية حديثه. إحنا نتطلع اليوم كيف بدنا نشوف شكل محافظاتنا، لأنه صح. بالنهاية التطوير والتحديث هي من سمات الشعوب، والأردن دائما كان في مقدمة هاي الدول اللي بتسابق عشان تقدم التحديث والتطوير، لكن يكمن اليوم إحنا نطلع عليه كيف بده يكون التطبيق.
0: ما
2: بدناش نضلنا نحكي إنه هاي تجربة جديدة. نعم تجربة جديدة، وأكون صريح ومنصف، يعني حتى هاي التجربة راح يشوبها أشياء، يعني طبيعي بأي دولة بالعالم راح يكون في عقبات،
0: ما في شيء كامل فعلا، لازم نجرب علشان نكتشف إيش في أخطاء.
2: ما بدنا نهدم اللي نبنى سابقا صح. ونعيد الكرة نبني من أول وجديد، لأنه راح نكون بحلقة مفرغة، راح نضلنا نبدأ من المربع الأول، وإحنا بغنى عن هذا، خصوصا إنه دخلنا في مئوية ثانية، خلصنا مئوية تأسيس ودخلنا في مئوية تعزيز.
0: نعم.
2: ونستبشر خير يعني
0: إن شاء الله، أكيد يعني بجهودكم اليوم وبجهود شباب هالوطن. اليوم أستاذ عمر، من زاوية الرقابة، اليوم القانون وسع ولا قلص مساحة المشاركة الشعبية؟ تفضلت مع أنه أنت يعني من خلال حديثك أنه اليوم يعني المواطن ما بهمه هذا منتخب ولا معين، بده أنه الخدمة أو نوعية الخدمة المقدمة.
1: صحيح.
0: نعم.
1: يعني خلينا نفسر القانون بطريقة مختلفة، وكيف إجا هذا القانون وشو العمدان اللي بنى عليها هذا القانون. أول عامود هو عمود المشاركة الشعبية، وهذا العمود تم وضع مجموعة من المدامك أو الأساسات داخل نص القانون، ولكن يبقى نص إلى أن يتم التطبيق.
0: نعم.
1: أول مدماك اللي هو الحفاظ على المشاركة الشعبية في اختيار رؤساء البلديات.
0: نعم.
1: وأعضاء مجالس البلدية بشكل منخفض، بشكل منفصل آسف. بالنسبة للمجالس المحافظات تم تغيير شكل مجلس المحافظة.
0: نعم.
1: ولم يتم إلغاءه، بحيث أصبح مجلس المحافظة يتم اختيار مجموع من الأشخاص المنتخبين بالأصل.
0: نعم.
1: من مجموعة من القطاعات، من ضمنهم البلديات.
0: جميل.
1: وهذا يعني سمعنا خلال الفترة الماضية أنه مجلس المحافظة سيتمركز بالقصبة وسيكون هو مختص فقط بالقصبة وما إلى ذلك. أعتقد هذا الكلام
0: غير دقيق
1: ولا يمكن يعني تعميمه على كل الأردن، لأنه كل بلديات المملكة ستكون ممثلة في مجالس المحافظات بما فيها إربد والمفرق التي تمتلك 19-18 بلدية، سيكون جميع الرؤساء موجودين داخل مجالس المحافظات، فبالتالي أنت جبت من كل الناس المنتخبين والقطاعات. النقطة الثانية في المشاركة الشعبية وهي المهمة، في عنا مجموعة من الشغلات. أولا صار في شيء اسمه جلسات استماع.
0: نعم.
1: شو يعني جلسات استماع؟ يعني المجلس البلدي بين كل فترة وفترة، وهذا في القانون نص عليه، مش يعني أنا والله نظام بده ينفذه ولا ما بده ينفذه، اللي ما بده ينسجم مع نص هاي المادة هو بكل بساطة بخالف القانون.
0: نعم.
1: بخالف القانون، لا يخالف نظام أو تعليمات،
0: يخالف القانون.
1: جلسات استماع مع المواطنين، واحد. اثنين، صار في عندي لجان أحياء، وسيكون هناك نظام خاص للجان الأحياء. كل حي في له لجنة، هاي اللجنة مشكلة من 1-2-3-4 من الأشخاص الموجودين، بيوصلوا المعطيات المحتاجات لهذا الحي للعضو المجلس البلدي اللي بيمثلهم، ومن ثم يتصل إلى خطة البلدية.
0: نعم،
1: لخطة البلدية في
0: نعم.
1: البداية. طيب النقطة الثالثة، بث كل جلسات مجالس البلدية لايف على الفيسبوك زي ما احنا طالعين الآن لايف.
0: نعم.
1: بدأت تكون مبثوثة وهذا إجباري.
0: نعم.
1: هذا إجباري
0: لكل بلدية.
1: أربعة، المواطن بقول لك طب أنا كيف أعرف موازنة البلدية، شو صرفوا شو ما صرفوا. أنا صار في عندي كل 3 أشهر تقرير بتم تسليمه من المجلس البلدي.

0: بلدي بتم رفعه وبنتشر على السوشيال ميديا وبنتشر على الموقع الإلكتروني البلدية. وهذا الإشي لازم إجباري يصير.
1: نعم.
0: مجبر عليه. طيب زمان كنا نحكي وزارة الإدارة المحلية والله يا عمي بتخلي الموازنة عندها 6 أشهر و7 أشهر و8 أشهر وتنتهي السنة وما بتم الموافقة عليها، فبالتالي البلدية ما بتقدر تصرف إشي. صارت مشروع القانون أعتقد كان شهر اللي بعثت الحكومة، إنه خلال شهر إذا ما ردت الوزارة الموازنة نافذة. اللجنة أعتقد سوتها 3 أشهر، إنه خلال 3 أشهر إذا ما وافقت الوزارة تعتبر نافذة وإنت البلدية تقدر وتروح وتشتغل. طيب طبعا في جزء مهم من المشاركة الشعبية بهذا السياق، إنه اليوم أنا المدير التنفيذي، إحنا كنا نفوت يا جماعة على رئيس البلدية وبجوز كل الموجودين أو المستمعين فاتوا على رئيس البلدية، ما تقدر توصله من كمية الناس الموجودة اللي بدها خدمات بشكل مباشر. تمام، أنا هذا الشخص موجود بس مش موجود لحتى يركب سين ويتبع دوام موظف ويتبع كذا، في تفاصيل معينة ما لازم يدخل فيها الرئيس. أنت موقعك كمير أو كعمدة موجود في البلدية شوي لازم يكون منسجم مع وزن المكان اللي انت موجود فيه. بمعنى انه اليوم الصلاحيات اللي راحت من رئيس البلدية والخاصة انتقلت للمدير التنفيذي وهي صلاحيات بسيطة
1: جداً.
0: نعم. وبصراحة الصلاحيات التي تم اضافتها للقانون الجديد هي اعلى بكثير للرئيس البلدية. يعني الناس اللي كانت تحكي انه رئيس البلدية نزعوا منه صلاحياته وضعوها للمدير التنفيذي، اعتقد اليوم القانون الذي اقره مجلس الاعيان يوم الاثنين زاد من صلاحيات رئيس البلدية ولم يقللها سواء عددا كما نوعاً. لا رئيس البلدية. فالمشاركة الشعبية موجودة على كل المستويات. تراجعنا بموضوع إنه انتخاب مجالس المحافظات بشكل شعبي، ولكن التشكيل اليوم قد يكون له دور في تعزيز. ما هو مجلس محافظة لما وجد قبل 10 سنين، وبتذكر جوز كنا نشتغل مع بعضنا والدكتور عبد الله أنا ذاك على هذا الموضوع بالذات.
1: نعم سبحان الله.
0: الهدف منه هو التنمية. هو تحسين الخدمات، هو الاستثمار، هو إيجاد فرص عمل، هو وليس الهدف منه أني أصير بين قوسين أرجع بعد وراء المجلس التنفيذي إذا بدهم هون إشي إذا بدهم هون إشي أعطيهم هاي الموازنة. لا، هاي موازنة للاستثمار للقطاع، لأني أعزز من التنمية المحلية اللي موجودة. وبعدين أنا بدي أصير في هذا القانون صار في عندي تعاون وتنسيق بين البلديات نفسها وبين مجالس المحافظات. يعني بيجي مجلس الكرك، مجلس محافظة الكرك مع الطفيلة بتوافقوا انه انا من موازنتي جزء، من موازنتي جزء تعال خلينا نعمل هذا المشروع الاستثماري مع بعضنا البعض.
2: اختلافات.
0: وفي نقاط كثير بهذا القانون تقدر نركز عليها بهذا الاطار. والمشاركة الشعبية بلا ادنى شك. واليوم برضو مؤسسات المجتمع المدني اصبحت جزء من هذا القانون، جزء بالنص وليس جزء بالفعل اللاحق. لأنه اليوم كمؤسسة مجتمع مدني مجبر المجلس البلدي يقعد معك ويستمع إليك. زمان كان حلم من الأحلام إنه أوف بدنا نقعد مع مؤسسات. لا، اليوم صار في جزء أساسي وأصيل من اللقاءات اللي بده ينفذها المجلس
1: يكون مع مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالمنطقة.
0: بالمنطقة.
1: نعم، بنفس يعني زاوية المشاركة الشعبية والانتخاب اليوم. الانتخاب اليوم ممكن نعتبره جوهر الإدارة المحلية كشق أول من السؤال. الشق الآخر، القانون حافظ على الدور الحقيقي للمجالس المنتخبة، وأنه أنا المواطن تقدر تقول له أنه أنت انتخبت مجلس فعلا عنده صلاحية أنه يتخذ قرار.
2: يعني بالبداية إذا بدنا نحكي عن المشاركة الشعبية، أنا بشوف القانون البلديات في وضعه الحالي أكثر من جيد. طبعا بحاجة إلى دائما تجويد، لكن
1: أكيد.
2: أخذ أكون منصف، أخذ من توصيات اللجنة الملكية كثير من البنود في قانون البلديات، منها التشكيل الائتلافات ضمن الحدود المحافظات، وهذا ما كان موجود. الاستثمار صار يسمح للبلدية أنه برضو تعمل شركة شركات. هذه الأشياء بتساهم في عملية أو دفع عجلة التنمية لقدام وكثير من البنود. لكن في مجالس المحافظات أنا أعتقد أنه كان لأنه كانت توصيات اللجنة الملكية يكون انتخاب.

0: مجالس المحافظات هي حتى بالقانون الحالي اللي أقر يعني ما اختلفت عن السابق، لكن
1: نعم.
0: اختلفت في موضوع انه صار كامل تعيين،
1: نعم، انه آلية بس انه
0: اللي
1: الاشخاص
0: بيراودني
1: الموجودين
0: بالضبط. هسه هي من خلفيات منتخبة، طبعا من خلفيات
1: نعم.
0: منتخبة،
1: نعم.
0: لكن هسه في عندك انت بعض المحافظات على سبيل المثال مثلا،
1: نعم.
0: رئيس جمعية المزارعين بده يكون ممثل. طب في محافظات،
1: نعم.
0: ما كل يعني
1: كل محافظة
0: المزارعين
1: مزارعين.
0: لا بيكون عددهم جدا قليل، هل
1: نعم.
0: هذا ممثل؟ يعني
1: نعم.
0: كان من الأجدر يكون مثلا إذا كان في تعيين يكون 50 مناصفة على سبيل
1: نعم.
0: المثال، 50% معين و50%
1: منتخب، نعم.
0: لأنه دائما المنتخب هو أقوى، هو ممثل عن الشعب، ممثل عن إرادة الشعبية. طبعا
1: نعم.
0: هسه في عندنا يعني أخطاء في اختيارات إحنا بدنا نحكي، لكن إحنا كمان الانتخابات دائما نحكيها أنا وعمر زمان، يعني هي صارت إرث مكتسب. إحنا شعب منحب الانتخابات يعني من زمان، وإحنا بالمدارس بننتقل الجامعة،
1: نعم.
0: فالانتخابات هي اللي بتفرز.
1: فمن حتى الانتخاب مرات إذا كانت مثلا أنا بختار مرشح على أسس مش منطقية، لأنه ابن عيلته ومنطقته وابن عمي،
0: لكن شو
1: برضو أنا
0: المشكلة؟
1: بفرز شخص برضو لا يلبي احتياجات المنطقة
0: اللي
1: كمان.
0: بالمنتخب،
1: نعم.
0: المنتخب تقدر تحاسبه، تقدر تسأله. أما المعين يعني صعب، مين بده يعني كأنا مش فارزه، ما بقدر
1: مثلاً.
0: ما بقدر أسأله يعني،
1: نعم.
0: ويمكن عمر لأنه شغله بالانتخابات بيعرف هاي التفصيلة، فهون
1: نعم.
0: بكمن الخلاف في مجالس المحافظات،
1: نعم. هاي هي.
0: وكان من الأولى إذا بدك يكون مجالس المحافظات بهذا الشكل اللي أقر على القانون، لا، لأنه ما تغير على جوهره في بنوده القانون، لا، وسع المجالس المحلية،
1: نعم.
0: اللي هي بتمشي انت على الرؤية الملكية، توسيع قاعة المشاركة الشعبية لتشمل أطراف الأطراف ويكون لهم صوت، لأنه انت اليوم بتحكي مش فقط على
1: صحيح.
0: يعني بتحكي عن شريحة واسعة، بتحكي عن ذوي إعاقة، بتحكي عن أطفال، بتحكي البلدية معنية أو على تماس مباشر يومي مع المواطنين ضمن حدود المحافظة،
1: نعم.
0: وفي محافظات عندنا مثلا إربد فيها 22-23 بلدية داخل المحافظة،
1: نعم.
0: تشكيل الائتلافات هو بعتقد مهم اليوم،
1: نعم.
0: لكن إذا طبق بالشكل الصحيح، لأنه موازنة هاي البلدية مع موازنة هذه البلدية بتقدر تعمل احنا بنسميها ميجا بروجكتس،
1: نعم.
0: مشاريع ضخمة بتساعد في التنمية، تخفيف البطالة، ممكن حسب طبيعة المحافظة
1: فعلا.
0: انتقالا هذا لقدام للحكين الأقليم، ولما أنا حكيت عن مجال انتقالا لمجالس الأقليم بعد 3 دورات، إحنا ما بنحكي جغرافيا الأقليم بل تنمويا. يعني أنا عندي محافظات متباعدة جغرافيا لكن تمتاز أو الصبغة الأساسية لها على السياحة على سبيل المثال،
1: نعم.
0: فهذه المحافظات بتكون ضمن إقليم سياحي وذلك زراعي وصناعي،
1: نعم.
0: فهون إحنا إذا وصلنا هاي المرحلة
1: أعطيتنا هيك أمل
0: يعني
1: نتفاعل
0: إن
1: نوصل
0: لهالمسميات
1: يا رب.
0: شغلة،
1: نعم.
0: بدها إرادة وبدها فعلا. تطبيق القانون، لكن إحنا كمان يمكن الناس متخوفة، وإحنا طبيعتنا في مؤسسات المجتمع المدني إنه قانون الإدارة المحلية ما كان خلال 10 سنين السابقة ما كان في استقرار تشريعي، يعني كان كل فترة يتغير يتعدل، فإحنا بنأمل إنه هذا القانون، إحنا ما بدنا نوصل لمرحلة يقر هذا القانون بعد 4 سنين نحكي تجربة والله مجالس المحافظات فشلت،
1: نعم.
0: لأنه ما تعلمنا من الدروس
1: السابقة
0: ما بنينا عليها،
1: نعم. إن شاء الله ربي هيك نكون أمام قانون يلبي
0: إن شاء الله
1: الاحتياجات. اليوم المواطن بيقدر أنه يحاسب اللي انتخبه فعليا وبيعرف مين المسؤول، مثلا إذا كان في هناك قرار محلي بيعرف مين المسؤول عن هذا القرار
2: بلا أدنى شك. المواطن يستطيع أن يحاسب من انتخبه،
1: نعم.
2: وأيضا المجلس البلدي يستطيع أن يحاسب الجهاز التنفيذي.
1: جميل. نعم.
2: زمان كان في عندي خلط بالمشهد، بمعنى،
1: نعم.
2: المجلس البلدي بقر استراتيجية وبرسم سياسات وبنفس الوقت هو جزء من عملية التنفيذ،
1: نعم.
2: اليوم لا، التنفيذ صار جزء من المهام الموكولة للإدارة التنفيذية الموجودة في البلدية،
1: نعم.
2: فبالتالي إذا لم تستطع هذه الإدارة التنفيذية أن تقوم بالواجبات الموكولة إليها، فبالتالي المجلس البلدي يستطيع أن يحاسبها.
1: نعم. جميل.
2: إضافة لذلك لدينا ما يسمى بلجنة التقييم والمتابعة. هاي لأول مرة في على مستوى مؤسسات الدولة الأردنية بيتم وضع مثل هاي اللجنة.
1: نعم.
2: وهاي اللجنة مشكلة من منتخبين من أعضاء المجلس البلدي،
1: نعم.
2: ومن معينين إضافة إلى هندسة البلدية.
0: وهي أداة الرقابة اللي حكيت عنها كانت مفقودة.
2: هاي مفقودة. اليوم القانون،
1: نعم.
2: عالج هذا الموضوع ووضع أداة الرقابة. بس نعم. هاي مش بس رقابة، هاي متابعة ورقابة.
0: صحيح.
2: بمعنى
1: في مساءلة بعدين؟
2: نعم 100%. نعم. أنا عندي كل أسبوعين لازم تجتمع هاي اللجنة.
1: جميل.
2: ويرأسها رئيس المجلس البلدي.
1: نعم.
2: أوكي.
1: هل هون ممكن يعني لو بدأ أخذها مثلا من ناحية إحنا محلي إنه صار في شغل؟
2: صار في شغل، والأهم صار في تطوير.
1: نعم.
2: بشكل.
1: نعم.
2: بهيكل الإدارة المحلية. اللي موجود
1: فعلا.
2: اليوم احنا ذهبنا شوي وأخذونا البعض في حديثهم إلى زوايا احنا ما لازم نوصل إليها، ولكن اليوم في شغل. أقول لك إنه هذا القانون عبارة عن كتاب منزل؟ لا طبعا. في شو في راح يكون في عوائق، في تحديات، في بعض التعديلات راح نحتاج لها، راح يكون في عنا تفاصيل مرتبطة بالمجلس البلدي ومجلس المحافظة يتم الرجوع إليها. بس اليوم الرقابة والمساءلة صارت واضحة. صار في عندي إدارة تنفيذية براقبها، مجلس بلدي، مجلس بلدي براقبه وزارة محلية، وأنا اليوم صح مؤسسة أهلية وفق المادة من قانون الإدارة المحلية إنه هاي البلدية مؤسسة أهلية، بس مؤسسة أهلية الموجودة هي ليست منفصلة تماما عن جسم الدولة الأردنية.
1: نعم. نعم.
2: لأنه في إلها بالآخر دعم من الحكومة، من نعم. الموازنة، من الخزينة. أيضا اليوم إذا أنا صفى في عندي مجموعة من المشاريع، اليوم في عندي ثلاث ركائز أساسية، عندي رؤية تحديث اقتصادي، وعندي رؤية لتحديث الإدارة العامة، وعندي تحديث سياسي. طيب مين عمود التوازن اللي بده يشتغل فيه؟ الحكومة. الحكومة بدها تشتغل على موضوع فكرة البلديات أيضا إنها تنسجم مع ما وضع في هذه الرؤى الثلاث.
1: نعم.
2: سواء على مستوى التحديث السياسي أو اقتصادي أو حتى إدارة عامة. أيضا بموضوع الرقابة والمساءلة، من المهم اليوم إنه أنا اليوم المواطن اللي بده يسائل ما بده يسائل فقط من انتخب، هو لما يسائل بسائل حتى الإدارة التنفيذية، لأن نعم. مسائلته للمجلس المنتخب بالنسبة له كمواطن راح تنعكس على الإدارة التنفيذية.
1: نعم.
2: اليوم أنا عندي رسم للسياسات العامة على مستوى المجلس البلدي وتنفيذها عند الإدارة التنفيذية. أيضا في موضوع مجلس المحافظة صار في عليه تعديل. مجلس المحافظة سابقا كان يقرر السياسات، يقرر الخطط،
1: نعم.
2: يقرر الاستراتيجيات فقط.
1: نعم.
2: إقرار. اليوم لا، في القانون الجديد صار معد ومناقش ومقر. في القانون الجديد صار يساعد في الإعداد.
1: نعم.
2: والإقرار والمناقشة والإقرار،
1: والإقرار
2: مع المجلس التنفيذي في الخطط، وهذا نعم. عد الجديد في هذا القانون.
1: نعم. نعم.
2: فبالتالي اليوم أنا رفعت من سوية مجلس المحافظة اللي هو بالأصل سيكون منه رؤساء البلديات المنتخبة
1: نعم.
2: على مستوى المحافظة. فبالتالي اليوم خلينا ننظر للموضوع، بديش أروح بناحية أحكي عن مدينة وردية احنا عايشين فيها ومدينة فاضلة ومش عارف شو.
1: نعم.
2: لا احنا في عنا مشاكل.
1: خلينا
2: نآمن أول نقطة لحل المشكلة انه نتفق انه في مشكلة.
1: صحيح.
2: في عنا مشكلة في إدارة محلية. نعم عنا مشكلة في إدارة محلية. في ممارسات سابقة خلت المواطن الأردني للأسف
1: ما في ثقة.
2: يبتعد عن ما في هاي ثقة. المؤسسات. نعم في مشكلة في هذا الإطار.
1: نعم.
2: فلازم يتم معالجته، عولج بالنص، ولكن هذا ليس كافي.
1: نعم.
2: المعالجة الحقيقية بالتطبيق،
1: بالتطبيق،
2: بالرقابة.
1: نعم.
2: بالمتابعة. اليوم في نقطة كثير مهمة. اليوم أنا في عندي أنظمة راح تصدر عن هذا القانون. هاي الأنظمة اليوم آلية إصدار الأنظمة كيف؟
1: نعم.
2: بدها تكون الإجراءات اللي بدها تصير لإصدار هذه الأنظمة.
1: نعم.
2: تكون هل هي أنظمة واقعية؟ لأن النظام جزء من عملية التشريع الأردني.
1: نعم.
2: والنظام هو اللي بده يفصل ما سكت عنه القانون.
1: نعم.
2: داخل قانون الإدارة المحلية. فبالتالي برضو الأنظمة جزء من الإجراءات المهمة. واليوم المواطن الأردني، خلينا كمان نكون أكثر صراحة، المواطن الأردني ما بدي أقول أنه بتحمل مسؤولية، ولكن في علينا مسؤولية أنه اليوم نختار لرئيس البلدية.
1: نعم.
2: نختار عضو مجلس البلدية.
1: نعم.
2: نتابع عمل البلدية. اليوم الحكومة مطالب منها أنها تكون خدمات رقمية أكثر، يكون محاسبية أكثر، تفاعل أكثر مع المواطنين. ما ورد في القانون أن تسعى لتطبيقه بحذافيره دون الانتقاص من أي مادة موجودة في هذا القانون.
1: نعم إن شاء الله. اليوم ما زلت بموضوع الفصل. اليوم الفصل بين الدور السياسي ولا التنموي او التنفيذي ممكن
2: صحيح.
1: انه يعني ينجح بدون ما انه يضعف دور المجلس المنتخب، ومين اللي بيمتلك القرار النهائي في القضايا المحليه؟
0: عشان اكون واضح، احنا في اللجنه الملكيه بلجنه
1: نعم.
0: الاداره المحليه، يعني اللجنه رسمت الخط الفاصل بين المجلس التنفيذي
1: والمنتخب.
0: والمجلس المنتخب
1: نعم.

0: بحيث أنه المجلس البلدي المنتخب هو يرسم السياسات ويراقب ويشرف،
1: نعم.
0: والمجلس التنفيذي هو عليه زمام أمور التنفيذ.
1: التنفيذ، نعم.
0: لكن يمكن أنا ما عندي مشكلة كان بالبداية أول ما طلعت الموضوع المدير

0: بدناش ياخذ يعني بالنهايه هم مكملين لبعض يعني.
1: نعم.
0: هم حلقتين متوائمات يعني.
1: نعم.
0: لازم يكملوا بعض، ما في حدا اعلى من الثاني.
1: متكامله.
0: هذا
1: نعم.
0: برسم وبخطط وبيعطي للجهاز التنفيذي ينفذ.
1: نعم.
0: والجهاز التنفيذي هو قادر، اذا كان قادر على التنفيذ، اذا كانت ضمن الاولويات. لكن احنا كمان عندنا مشكله سابقا، انا اتمنى بالمرحله القادمه كان عندنا برضو مشكله غير المشاكل اللي حكاهم اخوي عمر، عندنا مشكله بتحديد الاولويات في المحافظات. احنا دائما بنحكي مشاكلنا واحده في المحافظات، لكن اختلاف اولوياتها. فاحنا لما نيجي نقر، انا يعني كان بحكي دائما لو في خطة استجابة محلية في دليل احتياجات. نعم في دليل.
1: نعم.
0: احتياجات، لكن الفترة الماضية ما كنا ماشيين على دليل الاحتياجات بشكل المطلوب. لو كانت خطة استجابة محلية.
1: نعم.
0: وخلي خصوصي إن عندك مجالس محلية ومجالس بلدية هي تحط الأولويات. أنا عندي مشكلة مياه بتيجي قبل التعليم، فبالتالي.
1: نعم.
0: هي الأولوية. مين اللي صاحب سؤالك؟
1: القرار النهائي، القرار يعني مين بيمتلك القرار النهائي في القضايا المحلية؟
0: بالطبع المجلس البلدي، لأنه.
1: نعم.
0: هو
1: الأقرب أو على تماس مباشر،
2: هو على سلطة، على سلطة.
0: نعم. أعلى سلطة في الهرمية في. نعم. في البلدية. لا تنسي أنه كمان البلديات الكبرى بوقع على عاتقها أو ضمن حدودها، هي مناطق كبيرة.
1: نعم.
0: فالجهاز التنفيذي كمان.
1: نعم.
0: بيختلف من بلدية لبلدية شو الموازنة، شو.
1: نعم.
0: الموارد الموجودة عنده. يعني أنت اليوم تحكي، إذا بدنا نحكي انتخابات، صلاحيات وموارد، الانتخاب بيعطي شرعية، الصلاحيات بتعطي قدرة على تسيير القرار، والموارد هي القدرة على تنفيذ القرار. فإذا الثلاثة كان فيهم نقص.
1: نعم.
0: مش راح تنجح العملية التنموية اللي احنا بنأمل فيها. في خدمات لكن يمكن لا ترتقي.
1: نعم.
0: لأنها تكون خدمات. واليوم احنا بدنا نطلع من القالب الكلاسيكي اللي موجود أو اللي تعودنا عليه في البلديات. احنا اليوم تطورنا، دخلنا ميوية، بدك يعني خدمات، هاي زي ما بنحكيها باي ديفول، لكن انت في عندك تنمية.
1: نعم. تنمية
0: حكى
1: مهمة.
0: كلمة جوهرية.
1: نعم.
0: الانفتاح على المجتمع المدني. ليش؟ لأنه احنا اليوم عاملين أنا وعمر في مؤسسات المجتمع المدني. اليوم مؤسسات المجتمع المدني أسرع وصولا للمواطن، خصوصي بالأطراف.
1: ممكن
0: إذا كانت المشاركة،
1: ممكن الثقة، لأنه شوي المواطن إنه أي إشي حكومي أي إشي لا لا لا ما بدنا.
0: فإذا كانت المشاركة. نعم. للمواطن أو الفرد ومؤسسات الدولة هي علاقة أساسية.
1: نعم.
0: فعلاقة مؤسسات المجتمع المدني مع هذين القطبين هي علاقة عضوية يعني.
1: بتكون أنت وسيط،
0: ما تتجزأ يعني.
1: بالضبط.
0: وللأمانة إحنا بنشوف بشغلنا في انفتاح يعني. إحنا بنشتغل مع بلديات وبنشتغل مع وزارات، لكن كمان بدنا يكون أكثر، لأنه كمان بنشوف إحنا ثقة المواطن أو بسمع أكثر، لأنه منبسط له.
1: نعم.
0: المفهوم
1: وبتسمعوه
0: وبنسمعه.
1: ما هي. نعم. يعني لها جزئية مهمة برضو بنفس الموضوع اليوم من منظور رقابي. مشكلة تضارب الصلاحيات وين ممكن تظهر؟ تضارب الصلاحيات
2: أنا بعتقد،
1: وإذا اختلفوا مين بحسن؟
2: مشكلة تضارب الصلاحيات اللي قصدك فيها بين المدير التنفيذي والمجلس البلدي.
1: نعم.
2: أنا لا أعتقد أنه راح يكون في عنا تضارب الصلاحيات، بقدر راح يكون في عنا في بداية الأمر ضعف بآلية التطبيق.
1: نعم.
2: بمعنى.
1: نعم.
2: مش عارف كل واحد وين حدوده، مش عارف أنا كان في عندي حق مكتسب اليوم تنازلت شوي عن حقي، أنا ما كان في عندي حق صار في عندي جزء.
1: نعم.
2: من حقي. طب إذا صار في عندي هذا الإجراء مين بده يتخذ هذا القرار؟ بالآخر نتفق تماما أنه المجلس المنتخب أو المجلس البلدي.
1: نعم.
2: هو صاحب الولاية، هو صاحب القرار النهائي، ولا يمكن للإدارة التنفيذية أن تقوم بأي مهمة أو أي إشي تنفذه على الميدان بدون موافقة للمجلس.
1: نعم.
2: المنتخب. فبالتالي صاحب الولاية وصاحب القرار هو المجلس البلدي. إذا صار في اختلاف بالمشهد، المجلس البلدي اليوم ما عجب المدير التنفيذي قادر أنه يرفع للوزارة. حتى آلية اختيار المدير التنفيذي اللي موجودة الأخيرة صارت عبارة عن مسابقة.
1: نعم.
2: مسابقة بهيئة الخدمة والإدارة العامة.
1: نعم.
2: يتقدم لها ناس يتم اختيار ثلاث أشخاص، الثلاث أشخاص الأخيرين بتم مقابلتهم، بتم مين الأفضل بتم وضعه بهذا المكان، لا مجلس منتخب
0: مفضل يعني.
2: لا مجلس بلدي بختار، ولا وزارة بتختار، ولا وزير بختار، ولا حكومة بختار. مسابقة
1: مهارات
2: مثل أي
1: وإمكانيات
2: مكان من
1: حيادي
2: نسميه

0: الأمين العام
1: زي الأمين العام زي نعم. رئيس كذا زي رئيس بنفس التفصيل المدير التنفيذي. فأنت رفعت برضه من قيمة المعنوية، أنت ما وصلت لهذا المكان وما تعبت للوصول لهذا المكان إلا لأنه أنت بدك تشتغل. فأنت شغلك مش أنه أنت تحط العراقيل أمام مجلس المنتخب، وشغلك مش أنه أنت تحكي كل شيء للمجلس المنتخب، لأنه في عليك تقييم، في عليك رقابة، إذا في عضو ولا عضوين في مجلس المنتخب عاجبك عاجبهم شغلك، الباقيين قد لا يكون مش عاجبهم شغلك. فبالتالي بدك تأخذ حذرك بهذا الموضوع. آلية المدير التنفيذي اللي موجود اليوم كل شهر برفع تقرير للمجلس البلدي. أنا عملت خلال هذا الأسبوع
2: مجبر نعم.
1: خلال هذا الشهر 1 2 3 4 أنا ما عملت كذا لأنه كان عندي 1 2 3 4 والمجلس البلدي صاحب القرار باتخاذ القرار المناسب لهذا الكلام. طيب أنا صار عندي مشكلة مع وزارة المياه على سبيل المثال، المجلس البلدي هو اللي بتواصل مع وزارة المياه، الرئيس الرئيس هو اللي بتواصل. أنا لا ما رفعت من ما بدي أسميها قيمة، بس ما رفعت من مستوى التنفيذي حطيته فوق المنتخب إنه هو اللي سوى كل شيء. لا.
2: لا, لا لا
1: أنا في عندي مجلس منتخب وعندي رئيس هو صاحب الصلاحية والولاية بالتواصل مع الآخرين والتنسيق وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات والتواصل مع الوزارات وما إلى ذلك، وهو العضو في مجلس المحافظة. مجلس المحافظة برضه هو صاحب القرار الأخير على مستوى المحافظة، بوضع الاستراتيجيات، خطط التنمية المحلية، وحتى صلاحياته بوضع الاستراتيجيات وإقرارها أعلى من المجلس التنفيذي.
3: مجلس المحافظة هي الهيئة العليا للإدارة
1: الهيئة
3: المحلية
1: العليا في نعم. أو السلطة العليا للإدارة المحلية موجودة على مستوى المحافظة.
2: نعم.
1: على مستوى البلديات المجلس.
2: المجلس. نحكي بمحور جدا مهم، المال أو الاستقلال المالي.
3: نعم.
2: بلش معك دكتور عبد الله بموضوع إنه أكيد ما في لا مركزية حقيقية بدون استقلال مالي. مين بملك الجزء الأكبر من، أو مثلا من يملك المال هو اللي بملك الجزء الأكبر من القرار، والقانون أعطى المجالس كأنه مثلا في موارد أو مثلا حتى تمارس مثلا كمان صلاحيات. فبدنا نحكي بهاي جزئية
3: يعني أنا قبل ما أجاوب
2: المال أو الاستقلال المالي
3: بدنا نخلينا نفسر المفاهيم بمعنيها وبشكل مبسط عشان إخواننا المستمعين يعرفوا. يعني إذا إحنا نحكي دائما لا مركزية، هي سياسة، وهي أول إشي بلشنا فيه باللجنة الملكية كانت هي تفويض ما بين المركز والأطراف. لا هي إذا ما كانت تفويض كامل وإحنا حطينا بدل تفويض نقل صلاحيات، نقل صلاحيات أو تفويض كامل الصلاحيات بين المركز والأطراف. بالنسبة للاستقلال المالي، لا يوجد لا مركزية دون استقلال مالي. عشان لأنه من الصعوبة أنه يظل المورد المالي للبلدية مركزيا، وأي شيء بده ينصرف أو يتاخذ للبلدية ترجع لمركز. إذن إحنا ظلينا مركزية وليس لا مركزية. الإشي الثاني، إذا بدنا نحكي عن المجلس سواء المحافظة أو سواء مجلس البلدي، المجلس هو معني بأنه يكون يعرف الميزة التنافسية تاعت منطقته أو محافظته، الميزة النسبية تاعت فرص الاستثمار، إيش الاقتصاد محافظته، طالما إحنا بنحكي عن رؤية تحديث اقتصادي برضو أيضا. ويعمل البلديات أو مجلس المحافظة تعمل مع القطاع الخاص، لأنه ما بزبط كمجلس بلدي أو مجلس محافظة أنا أستنى فقط الموازنة وبعدين أعيد تقسيمها بناء على الأولويات اللي عندي. لا أنا برضو أنا بدي أزيد مواردي يعني. بالنهاية إحنا عندنا كمان تجارب للأمانة بالأردن، في أكم من بلدية اشتغلت وعملت شغل ممتاز في مناطقها. في تغذية عنا، المفروض أنه يكون في تغذية راجعة اللي هي تثقيف من البلدية لبلدية اللي هي بنسميها الممارسات الفضلة. حتى في دول عربية، وإحنا راجعنا أكثر من 6 دول أجنبية وعربية في موضوع الإدارة المحلية تتشابه في الخصوصية الأردنية. فمثلا على سبيل المثال حضر على بالي مثال، مثلا في أغادير، رئيس بلدية أغادير هو رئيس الوزراء، فهو عنده منصبين، فهي لكن في عندهم قانون مطبق بالشكل الصحيح، تسيير الأعمال موجود. يعني إذا أنا الرئيس مش موجود مش معقول أنا معامل فيه ما تمشي ما صح. تتوقع الأتمتة صحيح بالقانون الحالي المقر، برضو الموضوع الأتمتة والانفتاح التكنولوجي بالبلديات يعني جدا مهم. فمن ناحية اللامركزية المالية إذا ما كان في

0: استقلالية مالية.
1: نعم.
0: ما في عندك موضوع لا مركزية.
1: لا مركزية. هم نرجع
0: الإدارية بتيجي مناصفة بس المالية لا. ما
1: لازم تكون مستقلة.
0: ولكن
1: تمام.
0: حلها وكانت من توصياتنا مثلا إفراد موازنات المحافظات منفصلة. بنك تنمية المدن والقرى محافظ لكل محافظة. برضو النقطة اللي حكينا فيها بالبداية اللي هي الموازنة إنه بعد شهر بيقدر يصرف. كان إحنا الموازنة هي كمان من أكبر العوائق للمحافظات.
1: نعم.
0: تنقر جدا. بعد ثلاث أشهر ينزل بحسابه تخلص السنة وهو مش عامل إشي كمشاريع.
1: نعم يعني اليوم أستاذ عمر مين بيراقب الإنفاق المحلي؟ يعني كيف بدنا إنه نضمن إنه اللامركزية ما تتحول لصلاحيات بدون موارد؟
2: ما في صلاحيات دون مساءلة.
1: نعم.
2: ما في كل العالم لا يوجد صلاحيات ومساعدة ومراقبة. أنا بالآخر حتى المصاري اللي بدها تقدمها الحكومة للبلديات هي ضريبتي وضريبتك إحنا اللي بندفعها، فبالتالي أعطيتها لبلدية سين ولا صاد بدك تراقبها مجبر لأنه أنت اقتطعت مني وأعطيتها لبلدية معينة على هذا المستوى، فبالتالي بدك تراقب وتشوف هل تم تطبيقها بالطريقة الصحيحة ولا وين راحت المصاري
1: فعلا.
2: حتى نكون كثير صريحين مع بعض.
1: نعم.
2: فأنا الاستقلال المالي مع وجاهة ما تفضل به الدكتور عبدالله، الاستقلال المالي بحاجة أيضا لإرادة حقيقية لدى بعض المجالس المنتخبة، وهنا لا أعمم.
1: نعم.
2: أن يكون تحصيل الإيرادات على المستوى البلدي مناسب لحجم البلدية.
1: نعم.
2: بس لا تقول لي أنا إيراداتك اللي بتوصل لازم 10 مليون أنت موصل منها 100 ألف وبتقولي والله الحكومة مش بعطيتنا استقلال مالي وإداري.
1: صح.
2: شو هذا؟
1: صح.
2: أنا بالآخر بدك تشتغل شغلك خذ استقلالية مالية وإدارية.
1: نعم.
2: أنا لا أدافع لا عن حكومة ولا عن بلدية.
1: نعم.
2: أنا أدافع عن المواطن الأردني
1: المواطن.
2: اللي بده بالآخر يكون في عنده بدفع ضريبة، بدفع مسقفات، بدفع بدل تعبيد طرق، بدفع بدفع بدفع، بده يكون عنده خدمة.
1: في خدمة.
2: لا بدي أنا بالآخر المواطن الطبيعي بقول لك يا عم أنا لا بدي أفهم شو يعني استقلال مالي ولا إداري ولا بدي هاي التفاصيل. ما بدي أغوص في هاي التفاصيل. أنا في عندي خدمة بفهم، في عندي بنية تحتية، في عندي خدمات معينة، في عندي طرق، في عندي تعبيد، في عندي أودي أولادي وبناتي على المدرسة بطريقة محترمة، حقوق الأساسية بدي إياها لأن أنا عم بدفعها. فبالتالي فكرة إنه والله استقلال مالي وإداري وما أروح عليهم وما أراقبهم وأسحب ديوان المحاسب من هناك وأخلي الكل يسوي الكل، كل الناس خير وبركة وكل مجالس منتخبة من أحسن الناس، ولكن بالآخر ما بتعرف شو بصير من بعض هالممارسات.
1: نعم.
2: اللي ممكن تكون موجودة. وخلينا نروح نكون أكثر صراحة، في مجالس محافظات كان عندهم موازنات تم توزيعها بين الأعضاء بالمحاصصة. يا جماعة إحنا كمان بالأردن مش الرفاهية البلد المالي المقتدر اللي بوزع بس مشان والله العضو الفلاني أخذ له هالقد والعضو الفلاني أخذ لمنطقته مشان خدمة معينة. تمام. طب ما في والله في بعض المؤسسات اللي تم بنائها والله لم يستفاد منها،
1: ما لها داعي فعلا.
2: ما في سواء يعني بالآخر هي فكرتي أنا كيف أحط الأولويات أمامي وأنا لا أهاجم أحد هنا.
1: نعم.
2: أنا بدي المصلحة العامة للمواطن.
1: نعم.
2: في ناس بتغلط وخير الخطائين التوابين. صح؟
1: نعم.
2: إحنا بالآخر يا جماعة في ناس غلطت خلص تمام أوكي تعال المرة الجاي مشان ما يصير هذا الغلط.
1: صح.
2: لازم نعمل 1 2 3 4.
1: صح.
2: لازم أمشي على دليل الاحتياجات 1 2 3 4.
1: نعم.
2: لازم يكون في عندي واضح أولويات منطقتي الاقتصادية، أولويات منطقتي الاجتماعية، أولويات منطقتي شو عندي الداتا اللي موجودة لهاي المحافظة مشان بناء عليه أنا أحط معايير الأداء اللي بدي أشتغل عليها.
1: نعم.
2: نقطة أول السطر بس
0: فعلا. يعني بالنهاية هو الفيصل مش بس القانون، هو
2: تطبيق
0: القانون والممارسة الحقيقية
1: أيضاً.
0: تنضبط الانضباط داخل البلدية أو مجالس المحافظة حتى المجالس المحلية، وأنا بعتقد أنه إذا فعلت المجالس المحلية بالشكل الصحيح إحنا رح ننتقل في كثير مرحلة متقدمة من اللي إحنا بنعمل فيه وبوقت سريع. لكن كمان الاختيار إحنا يعول كمان علينا، أنا ما بدي جلد الذات مرات كويس.
1: نعم.
0: اختياراتنا لازم تكون بناء على وعي، حتى شكل مثلا مشاركة الأحزاب مش واضحة كيف بدها تكون.
1: نعم.
0: اليوم ما طرقنا يمكن بحديثنا على الشهادة العلمية.
1: نعم.
0: أنا كنت معه وهي توصية من لجنة الإدارة المحلية.
1: نعم.
0: أنذاك مهمة. ليش؟ لأنه صار عليها كثير حكي أنه لا وهي تراجع عن الديمقراطية. أنا أختلف، يمكن إذا بدنا نحكي موضوع

0: خب ماشي، هي حق، لكن نعم. أنت اليوم عم تحكي عن خدمات، بتحكي عن تنمية، لازم تكون أنت على قدر واعي. ما بحكي أنا اللي دارس هو أفضل، لا، في ناس كثير
1: أنه
0: ما تحت لهم الظروف أنه يدرس، لكن إحنا بنطلع لقدام.
1: نعم.
0: يعني كمان بدك أنت يعني بدنا نوصل تبني بالمرحلة القادمة على اللي أنت بنيته، مش نضلنا نهدر ونرجع للمرحلة الأولى.
1: نعم، أنا بدي أحكي بجزئية ممكن يعني سريعا، إحنا الوقت بداهمنا، بس حابب نحكي جزئية المرأة والشباب. نعم. مشاركة المرأة،
2: بهذا القانون. نعم. يعني بجزء اللجنة في البداية عملت لا تزيد عن 30%.
1: نعم.
0: 30% على الأقل
2: كانت توصية اللجنة بأن يكون لا تزيد عن 30%.
1: نعم.
2: وعلى خلاف ما ورد في مشروع القانون كان لا يقل عن 30%. وتم إصدار بيان من قبل مركز الحياة راصد ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في المنتدى الأردني للتعاون والتنمية اللي منفخر أن الدكتور جزء منه.
1: نعم.
2: وأيضا تم معالجة هذا المشهد في الجلسة النهائية لمجلس النواب، وعادت المادة لتكون 30% على الأقل.
1: نعم.
2: اليوم الإمرأة ستكون إما نائب للرئيس أو مساعد للرئيس، أو إن شاء الله تكون هي الرئيس على المستوى البلدي، وهذا الكلام أيضا ينطبق في مجلس المحافظة. على مستوى المرأة أصبح كانت جزء من عملية الفئات اللي يجب المناقشة معها أثناء إعداد الموازنات. على مستوى الشباب صار في عندنا 3 شباب تحت 35 في مجلس المحافظة. على مستوى الشباب للأسف أن مجلس النواب ساهم في رفع أو عودة سن الترشح إلى 25 عاما.
1: نعم.
2: بعد أن كان 22 عام، وللأسف أن مجلس النواب حرم مجموعة من الشباب بأن يخوضوا هذه التجربة. وكنا قد أيضا أصدرنا بالتعاون مع المؤسسات بيان حول هذا، وأن يكون العمر هو 22 حتى أحضر الشباب.
1: نعم.
2: للمستقبل. وأنا متأكد أنه العمر 22 مش هو اللي نقدر نقول عنه العمر ما بيقدر يخدم، لا، هو العمر اللي في عنفوان شوابه، اللي عم بيكتسب خبرات، اللي عنده طاقة، اللي صح. اليوم احنا ما نقدر نتعامل مع العمر 22 مثل 22 زمان. صحيح. في الأدوات والتولز
1: منفتحين عن كل شيء،
2: فبالتالي للأسف نحن نتحفظ على فكرة رفع سن الترشح إلى 25 عام.
0: حتى دول الإعاقة بالمجلس كمان ما عززوا، إحنا كانت بالتوصيات.
2: نعم. أنه يكون بس في مقعد في مجلس المحافظة،
0: بس إحنا كان بالبلدية. إحنا نعم. كان بالبلدية للأسف. والمحافظة لأنهم متضررين. صحيح. للأمانة. صحيح. شريحة. نعم. مش صغيرة. نعم. دول الإعاقة
2: يجب أن يكون ممثل لهم.
0: طبعا
1: يكون لها يعني حتى بيئات مهيئة وبيئات دامجة. صحيح. يعني بحاجة إلى هالتفاصيل اليومية.
2: رغم أنه القانون حكى عن بعض الأمور. نعم. التيسيرية، ولأول مرة أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم.
2: إلا أنه تمثيلهم كان جزء مهم في داخل المجالس.
1: نعم. تتوقع أنه في ارتفاع بمشاركة الشباب في الانتخابات المحلية المقبلة، ولا راح يكون لسه في فجوة ثقة؟
0: يعني إحنا نأمل أنه يكون، وخلينا نكون متفائلين. نعم. يعني بأنه راح تكون في مشاركة، سواء كان ناخب أو سواء كان مترشح في مجال بالمجالس البلدية.
1: نعم.
0: مجالس محافظة.
1: نعم.
0: ما في ينزل عليها.
1: نعم.
0: لكن اليوم بدنا نعرف كمان كيف شكل المشاركة، لأنه خليني أكون صريح.
1: نعم.
0: السياسي الأردني حصر السياسة داخل قبة البرلمان.
1: نعم.
0: بالعلم أنه هي، أنا حكيت ببداية حديثي أنه هي المدرسة الأولى.
1: نعم.
0: البلديات هي المدرسة الأولى للديمقراطية والتنمية. فاليوم إحنا بوقع على عاتقنا كمؤسسات مجتمع مدني ومواطنين وأفراد وشباب نرجع القلق للمجالس البلدية.
1: نعم.
0: ونشارك سواء مرشحين، لأنه للأمان اليوم في عنا شباب أردني واعي وعنده على قدر كافي من أنه يحدث نقلة نوعية في محافظاته وفي أحيائه وفي أطراف محافظاته، لأنه منشوف كثير نماذج من طبيعة بطبيعة عملنا، والله للأمانة بيحلوا مشاكل
1: عندهم، حلول أفكار
0: حي أو مناطق عندهم من خلال موارد هي موجودة عندهم.
1: صح.
0: يعني مش إنه حدا معطيها. ف يعني إن شاء الله تكون في مشاركة كبيرة
1: إن شاء الله،
0: ويكون ونآمن.
1: نعم.
0: في إنه هذا الشاب اللي قادر ينزل واللي قادر يقنع قاعدته الشعبية وقاعدته الانتخابية وعنده برنامج فعلي بحل مشاكل منطقته، نآمن فيه.
1: إن شاء الله إن شاء الله. اليوم بعد ما يدخل القانون حيز التنفيذ، شو اللي راح تراقبه راصد؟
2: كثير أشياء والله.
1: شو اللي ما بدنا نراقبه؟
2: أعتقد الإدارة المحلية. نعم. هي اللبنة الأساسية لقيام أي دولة.
1: نعم.
2: وتطويرها. صحيح. وتطوير المجتمع.
1: صح. صح.
2: بالتالي اليوم جزء من مسؤوليتنا الوطنية أن نكون موجودين بكل

0: المراحل للإدارة المحلية، بما في ذلك إصدار الأنظمة، بما في ذلك إعلان الانتخابات، إجراءات الانتخابية، ما بعد ذلك المجالس المحلية. ونحن في راصد قبل عامين أو ثلاث بدأنا بفكرة مراقبة المجالس المحلية، مجالس البلدية، مجالس المحافظات، ويكون لنا إطلاق للعديد من البرامج على مستوى المجالس المحلية، لنضع أيضا المواطن أمام قرارات، ونضع المواطن أمام التفاصيل الموجودة داخل المجالس المنتخبة على مستوى الإدارة المحلية. نعم. وأيضا هذا جزء من فكرة الشفافية اللي إحنا بنسعى لها دوما
1: إن شاء الله. إن شاء الله اليوم القانون اللي تم إقراره بصيغته النهائية بيحقق اللي أرادته اللجنة الملكية لتحديد المنظومة السياسية.
2: سؤال مهم. بيحقق بجزء متفاوت لكن ليس بشكل كامل.
1: نعم يعني بدي أشكر
0: جواب
1: يعني تركنا الباب مفتوح
2: فضفاض.
1: أنا صراحة بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب، أتحفتونا اليوم من خلال هذا الحديث، ممكن حتى في كثير ناس سمعنا نورتوا بصيرته أنه طريقة تفكيرنا وحديثنا عن هذا القانون كيف ممكن أنها تكون من خلال خبراتكم، من خلال المشاريع والبرامج اللي بتقوموا فيها سواء براصد أو حتى بمؤسسة مجلسنا، وحضرتك كنت يعني عضو باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. بدي أشكركم أستاذ عمرو النوايس، شرفتنا اليوم مدير التنفيذ للراصد، وأكيد الدكتور عبد الله جبارة شرفتنا اليوم، وحضرتك عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأيضا يعني المدير العام لمؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية. شكرا لكما، بتمنى مستمعين نكون موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. أكيد نحيي زميلنا ربيع الصرايري كان رفيقنا بهالمشوار، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.

0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
1: لم يكن هذا المكان صدفة، ولا كان المجيء إليه عابراً. في المركة يعلمنا الأمير أن الحكم ليس جلوساً على كرسي، بل إصغاء طويل للأرض حين تتكلم، وللناس حين يصمتون. ومن هنا بدأت الحكاية، هادئة كما تبدأ الأشياء التي كتب لها أن تبقى.

0: يا عبد المنعم.
1: تفضل يا مولاي، أسمعك.
0: أحس هذه الأيام أن صدري يضيق بالأماكن المحاطة بالأسوار، وأرغب دائما أن أكون في الفضاء، فقد ضاق العمر فلا نريد أن نضيق علينا بهذه الجدران.
1: أطال الله بعمرك يا جلالة الملك، أنا بأمرك، لكن أقترح عليك اقتراحا.
0: تفضل يا عبد المنعم.
1: لنخرج إلى الجبال الغربية، على جبال السلط، أحب تلك الجبال، تستأنس بها ثم نعود.
0: سلمت يا عبد المنعم، اطلب السيارة ودعنا نخرج.
1: بأمرك يا مولاي.
2: كلما ضاق المكان اتسع القلب، وكان الملك حين يضيق صدره بالجدران يعرف أن البلاد أوسع من القصور، وأن الهواء حين يطلب صادقا يقود صاحبه إلى حيث الطمأنينة. لم يكن هروبا من الحكم، بل عودة إلى معناه الأول، أن ترى وطنك بعينك لا من نافذة.

0: هذه البلاد جميلة وأهلها يحملون الأصالة في عروقهم. أتمنى أن يعطيني الله العمر كي أخدم هذه الأرض وأهلها.
1: أطال الله بعمرك يا جلالة الملك.
0: رغم أني أستبشر خيراً بيوم السبت لأنه بداية الأسبوع، إلا أنني هذا الأسبوع مقبوض من أمر جلل لا أعرفه. اليوم 14 من تموز عام 1951، يعني أنني شرفت على الخروج من عقد الستينيات.
1: ما زلت في بداية الطريق وتعقد عليك الآمال.
0: العمر بيد الله يا عبد المنعم، يمنحنا إياه امتحاناً قاسياً، فنحن إما أن ننجح في هذه الحياة وإما أن نذهبه أدراج الرياح.
1: أما أنت يا جلالة الملك فقد رسخت وطناً وأسست دولة، نتمنى في مقبل الأيام أن تكون جذر وحدة للأمة كلها.
0: نتمنى ذلك. انظر إلى هذا الجمال، هل معك قلم؟
1: نعم نعم يا جلالة الملك، لا يفارقني.

0: في الطريق كان الصمت شريك الرحلة، يعرف أن بعض الأيام لا تفسر بل تحس، وكان هذا اليوم ثقيلاً بخفة غامضة، كأن الزمن يتباطأ احتراماً لرجل يعرف أنه اقترب من محطته الأخيرة دون أن يتوقف عن الحلم.
1: يا خضرة الشجر، يا مسرح النظر، أرض مباركة دامت بلا كدر، والماء منهمر يجري على الحجر، عذب مذاقته ينساب في الغدر، هذه الربا حسنت طوادة الضجر، ريم يمر بنا كالحور في الخبر، الله زينه قد قلت في كبري، لولا السنون مضت ملكته حجري، يا حظ نائله قد جاء في القدر، يا حسن مبسمه في آخر السحر، والشمس لامعة كالحلي في الدرر.
2: الله الله، أبدعت يا مولاي.

0: لم يكن يقول الشعر ليسمع بل ليطمئن. كان يعرف أن الكلمات حين تقال في وقتها تصير وطناً صغيراً يحمل في القلب. في هذه البلاد لم يكن عابراً ولا ناظراً من بعيد، كان ابن الطريق وصاحب الخطوة الهادئة التي تعرف أين تضع نفسها. قال للسلط ما لم يقله للمدن كلها، كأنما يرد الأمانة أو يودع جمالاً خشي عليه من النسيان.
1: هزج من القلب يا مولاي، هذا شعر يرى قبل أن يسمع. ما وصفتم أرضاً بل جعلتموها تمشي معنا. في أبياتكم الماء ليس ماء، والخضرة ليست لونا بل طمأنينة. هذا شعر رجل لا ينظر إلى البلاد من علن، بل يسير فيها ويعرف أسماءها. أنتم لا تقولون الجمال بل تنصتون له ثم تتركونه يتكلم.
2: وأنت يا عبد المنعم تنظر إلى الأشياء بعين شاعر مرهف، لقد كنت مخلصا لنا وهذا ديدن الأحرار.

هكذا كان الملك يرى البلاد كما ترى الوجوه المحبوبة، تفاصيل وشجن خفيف وحرص ألا يكسر الخاطر. لم يبني دولة بالكلمات، لكنه كان يعرف أن

الدولة التي لا يحبها صاحبها تشيخ قبل أوانها. في صوته كان شيء من الحجاز وشيء من عمان وشيء لا ينسب إلا للرجال الذين حملوا العبء بصمت.

0: لكن ما يضحكك يا جلالة الملك؟
1: تذكرت الشيخ عبود النجار، كان يحب السلطة بشكل لا يوصف، كان معه حق بذلك.
0: سبحان الله، ولد في الطائف وتوفي بالسلط ودفن في عمان.
1: كنت حينها أريده عندي قاضيا وإماما، لكنه تمنع وأصر على عودته إلى السلط قاضيا.
0: وحينها قلت يا مولاي.
2: كان يعرف الناس بأسمائهم ويعرف المدن بما تخفي لا بما تظهر، يعرف أن للسلط قلبا ولعمان صبرا، وأن البلاد حين تحب تختار أبناءها بنفسها. لذلك لم يكن مستغربا أن يحن إلى من اختارها قدرا، كما اختارته هي موطنا أخيرا.
0: ألا قل أنت يا عبود ما فحوى أحاجيك؟ فهل أحببت عمانا وما الصلت تواتيك؟ فأحبب أنت عمانا وحاذر أنت هاتيك، لها واد بعيد الغور عن الأحباب يقصيك، وشيطان خفيف الروح من غم يناديك. ألا هيا ألا هيا فحيينا نحييك، ألا فاسعد بقرب الدار عل الله يرضيك.

0: في الأيام الأخيرة لا يكتب الملوك وصايا، بل يكتبون ما يشبه السلام. وهذه القصيدة لم تكن وصفاً لطبيعة، بل مصالحة مع العمر ومروراً أخيراً على البلاد بعين شاكرة، كأنه أراد أن يقول: لقد رأيت الجمال وعرفت الناس وأديت ما استطعت. ثم ترك الكلمات تمشي في الطرقات لتبقى حين يغيب الصوت دليلاً على أن صاحبها كان هنا ومضى وهو يحب.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجهاً مشرقاً، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأربعاء 13 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 26 من آب لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيما في حياته كلها، ولو تفكرنا في سيرته وتفاصيل حياته اليومية لقلنا إنه تفرغ لكل جانب من جوانب حياته فقط، مع أنه لم يكن متفرغا لجانب واحد. فحين ننظر في حياته كداعية سنجد أنه عاش للدعوة، جالسا قائما وعلى الطعام وفي المسجد وفي الغزوات وفي الطريق وعلى المنبر وبين أصحابه وفي حله وفي سفره، فالدعوة مبثوثة في تفاصيل حياته اليومية حتى يقال إنه كان متفرغا للدعوة فقط. وإذا نظرنا في حياته الزوجية، وقد كان عنده أكثر من 9 نساء، لو نظرت في تفاصيل حياته الزوجية لقلت إنه كان يعيش متفرغا للتنقل بين بيوت زوجاته، عائشا معهن، يفرحهن ويؤنسهن، يتحدث معهن، يقضي حاجاتهن، ويخدم في بيته، حتى لكأنه كان متفرغا لذلك فقط. وإذا نظرنا في حياته كأب لقلنا إنه كان متفرغا للأبوة فقط، فقد عاش مع بناته وأولاده وأحفاده يؤدبهم ويعلمهم. وإذا نظرنا في عبادته لقلنا إنه كان متفرغا للعبادة فقط، فهو بين صلاة وصيام واستغفار وقيام ليل وصيام نافلة وغيرها من العبادات، وكأنه كان متفرغا للعبادة. وإذا نظرنا في علاقته مع أصحابه يدبر أحوالهم ويعلمهم ويعيش مشاكلهم ويحلها، لقلنا إنه متفرغ لحل مشكلات الناس فقط. وقل مثل ذلك في سائر جوانب حياته كلها صلى الله عليه وسلم. لقد كان صلى الله عليه وسلم مكتمل العظمة في جوانب الحياة كلها، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلينا أن نترك كل القدوات ونقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة لكل الناس، قدوة للقائد والمسؤول، وقدوة للأب وللزوج وللمعلم وللقاضي وللداعية، وقدوة لكل الناس في سائر جوانب الحياة الشخصية الإنسانية. فعلى المسلم أن يقع في سيرته وأن يتتبع شمائله وأخلاقه وأن يقتدي به، فهو الذي لن تدخل الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن نعظمه أولا في قلوبنا، وأن نتبع سنته ونسير على هديه ونتخلق بأخلاقه وندافع عنه، ونكون خير خلف لخير سلف من أصحابه وأتباعه رضي الله عنهم. والحمد لله رب العالمين.

0: برنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: سيبقى وطننا صامدا تحميه جنود النشامة من أبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين قدموا تضحيات جيلا بعد جيل وحموا الوطن بالمهج والأرواح في سبيل إعلاء رايته والحفاظ على منعته وقوته ليبقى عزيزا مهابا، فلهم منا كل التقدير والتحية، ولن نتوانى عن تقديم كل الدعم لتطوير قدراتهم وتعظيم قوتهم.

تمام الرابعة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردن يعرب عن تقديره للإمارات على دعمها جهود التنمية في المملكة. الأردن والصين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي البيئة والتغير المناخي. الأردن يرحب بالإعلان عن دمج قوات قصد ضمن المؤسسات العسكرية السورية. كانت هذه العناوين، ونوافيكم في التفاصيل ولكن بعد رفع أذان صلاة العصر الذي حان موعده الآن بحسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.

نودي لصلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. مستمعينا الكرام، إلى تفاصيل النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حياكم الله من جديد. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي، الذي يزور المملكة لتوقيع الاتفاقيات الخاصة بتمويل تنفيذ مشاريع في مجالي التعليم المهني والتقني والطاقة، بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومستوى التعاون الكبير والمتقدم بينهما، والذي يتجسد في المضي قدما في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية المشتركة. وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الأردن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعمها جهود التنمية الاقتصادية في المملكة، والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين وتعكس حرص قيادتيهما على المضي قدما في تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات، خصوصا الاقتصادية والتنموية. كما أثنى رئيس الوزراء على الدور الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في دعم تنفيذ مشاريع استراتيجية وضرورية في المملكة، مؤكدا أهمية البناء على هذه الشراكة وتوسيعها في مجالات أخرى تخدم مصالح البلدين الشقيقين. بدوره أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي أن العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين تمثل نموذجا راسخا للتعاون البناء، معربا عن اعتزاز الصندوق بالشراكة التاريخية مع الأردن وبالدور الذي يقوم به الصندوق في مساندة جهوده التنموية ودعم خططه وأولوياته الوطنية. وقعت الحكومة الأردنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي البيئة والتغير المناخي، وذلك على هامش زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات البيئية والمناخية ذات الأولوية. وجاء توقيع المذكرة ضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى توسيع آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي وقعها الجانبان خلال الزيارة التي شهدت لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني شي جين بينغ. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالإعلان عن دمج قوات قصد ضمن المؤسسات العسكرية السورية، خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة. زار مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين مدير عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إطار الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتوحيد الجهود في المجالات التي تخدم المصابين العسكريين وذويهم. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير مجالات التعاون والاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها الهيئة الخيرية الهاشمية، بما يسهم في دعم المصابين العسكريين وتلبية احتياجاتهم وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية تتبعها مشاورات مغلقة، وسيقدم كل من المنسق الخاص بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز ألاكباروف والممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف إحاطات إلى مجلس الأمن. تواصل

قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وسيطرتها لليوم الثاني على التوالي على مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا شمال القدس المحتلة وسط الضفة الغربية، كما تواصل عدوانها على بلدة قصر جنوبية نابلس شمالية الضفة لليوم الرابع عشر، وحصار منطقة رأس العين غربي البلدة بشكل كامل لليوم الثاني عشر بحسب دائرة الإعلام في محافظة القدس. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل شنها حملات اعتقالات ومداهمات واسعة تطال مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في قصف من طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت خيمة نزوح في مخيم غيث للإيواء في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وفق ما أعلنت مصادر طبية وشهود عيان. إلى ذلك أعلنت مصادر طبية استشهاد شاب فلسطيني في مخيم البريج متأثرا بإصابته قبل أيام إثر استهداف طيران الاحتلال دراجته النارية في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح إذا لم تقبل أمريكا شروط طهران، مضيفا أن المضيق يقع تحت سيطرة إيران بالكامل، موضحا أنه جميع السفن الحربية المعادية ابتعدت مسافة لا تقل عن 400 كيلومتر عن مضيق هرمز، وأنه من الناحيتين العسكرية والإقليمية لا تستطيع أي سفينة عبور هذا الممر المائي دون إذن إيران. وأشار المتحدث إلى أن الممر المائي القريب من عمان يخضع أيضا لسيطرة الحرس الكاملة، قائلا إن مضيق هرمز تابع لإيران وسلطة عمان وسلطنة عمان، وأضاف أنه دخل في مفاوضات مع عمان قبل نحو شهر وتوصل إلى نتائج قبلها الطرفان، مشيرا إلى التوصل خلال هذه المفاوضات إلى اتفاقات بشأن حصة كل من البلدين من مياه المضيق وعائداته، غير أن الولايات المتحدة تعرقل هذا المسار وهو ما أدى إلى تأخر سير العمل بحسب وصفه. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ يبقى الطقس يومي الخميس والجمعة حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مستمعينا الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش. أيوة.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 26 من آب. في مثل هذا اليوم 26 من آب من عام 1926 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 135 قانون قوة الحدود، وبموجبه تأسست قوة عسكرية باسم قوة حدود شرقي الأردن، وقد اتخذت القوة لها ثلاث قواعد في الزرقاء وفي معان وفي سمخ في منطقة الحدود الأردنية السورية الفلسطينية. بدأت قوة حدود شرقي الأردن عملها بتأمين سلامة الأراضي من الغزوات الخارجية، واستلم القائد الإنجليزي بيوشر قيادتها، وألحق بها عدد من الضباط الأردنيين، منهم الملازم الأول أحمد فؤاد، والملازم الأول عبد القادر البغدادي، والملازم منير الطرابلسي، والملازم ناصر الفواز البركات. ونستذكر في مثل هذا اليوم 26 من آب من عام 1987 تسلم جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه لجائزة وميدالية داغ هامرشولد للسلام والتعاون والتضامن الدولية، وقد ألقى جلالة الملك الحسين يرحمه الله كلمة في هذه المناسبة قال فيها: إنه لمن دواعي سروري وتقديري أن أتقبل جائزة داغ هامرشولد للسلام والتعاون والتضامن التي منحتها لي مؤسستكم الموقرة، إنني أعتبر هذه الجائزة اعترافا بجهود المملكة الأردنية الهاشمية التي لا تعرف الكلل تجاه السلام والعدل في منطقة الشرق الأوسط. في مثل هذا اليوم 26 من آب ولكن من عام 2010 أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني صندوق الائتمان

0: مان العسكري الذي يهدف إلى توفير نوافذ تمويلية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العاملين للمساهمة في تمويل نفقات احتياجاتهم السكنية والمعيشية.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون في هذه الأثناء لبرامج إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ودائما من وجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في لقاء الأسبوع. هذا البرنامج الذي نلتقي من خلاله مع شخصيات وفعاليات وطنية ومجتمعية للحديث عن قضايا وموضوعات تهم المواطن وتسهم في خدمة المجتمع وتعزيز أيضا مسيرة التنمية في مختلف محافظات ومناطق وطننا العزيز. مستمعين الكرام، الشباب هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع، والاستثمار في الإنسان وفي المعرفة والمهارات والقدرات هو الاستثمار الأكثر أثراً واستدامةً في بناء المستقبل. وفي محافظاتنا تبرز العديد من المؤسسات والمراكز التي تعمل على تحويل طاقات الشباب إلى مهارات ومعارف وفرص، وذلك من خلال التدريب والتأهيل والتمكين وربط الشباب باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تشجيعهم على الابتكار والمبادرة والمشاركة في خدمة مجتمعاتهم المحلية. ومن بين هذه النماذج مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في محافظة معان، الذي أصبح مساحة للتعلم والتدريب وتنمية المهارات، ووجهة للشباب الراغبين في تطوير قدراتهم واكتساب مهارات جديدة. مستمعين الكرام، حلقتنا لهذا اليوم تأتي في توقيت مهم، خاصة بعد الزيارة الملكية السامية إلى محافظة معان في 12 آب، والتي شملت زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه إلى مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية. خلال الزيارة استمع جلالة الملك إلى شرح حول برامج المركز وخدماته، والتي استفاد منها نحو 51,000 شخص من أبناء محافظة معان والبادية الجنوبية. وهنا تبرز مجموعة من الأسئلة المهمة: ماذا يعني أن يكون لدينا مركز لتنمية الموارد البشرية في محافظة مثل معان؟ كيف يستطيع المركز أن يحول التدريب من مجرد اكتساب مهارة إلى فرصة حقيقية للشاب أو الشابة؟ ما طبيعة البرامج التي يقدمها المركز، وكيف يتم تحديد احتياجات الشباب؟ وهل أصبح التدريب التقني والمهارات الرقمية واللغات جزءا أساسيا من أدوات تمكين الشباب اليوم؟ وماذا عن قصص النجاح التي خرجت من المركز، وهل استطاع بعض المستفيدين الانتقال من مرحلة التدريب إلى العمل أو إنشاء مشاريع ومبادرات خاصة بهم؟ والأهم من ذلك كله، ماذا تعني زيارة جلالة الملك للمركز، وما الرسالة التي تحملها هذه الزيارة للشباب في معان والبادية الجنوبية؟ وكيف يمكن البناء على هذا الاهتمام الملكي لتوسيع أثر المركز خلال المرحلة المقبلة؟ هذه المحاور وغيرها ستكون موضوع حديثنا لهذا اليوم مع ضيفي عبر هاتف البرنامج، مدير مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في محافظة معان، السيد ركان الرواد. أستاذ ركان، أهلا وسهلا بك في لقاء الأسبوع عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وحقيقة سعيدين معك بهذا الحوار القيم إن شاء الله، والتساؤلات اللي طرحتها إن شاء الله بنتمكن من الإجابة عليها. أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير ومساء لإدارة برنامجكم ولإدارة إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي، وكلنا فخر يعني منعبر عن فخرنا ويعني المستمر بجيشنا العربي حماة الديار، وندعو الله دائما أن يحفظهم بحفظه ويحفظهم بعينه التي لا تنام. تحية فخر لهم جميعا بكافة مواقعهم.
0: حياك الله، مرحب بك أستاذ ركان. ودعنا نبدأ من الحدث الأبرز، زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في 12 آب. سؤالي، كيف استقبلتم هذه الزيارة، وماذا تعني لكم في إدارة المركز وللعاملين فيه، وأيضا حتى الشباب والشابات اللي استفادوا من برامجه؟
1: نعم، 12 آب يعني ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا في مركز القنطرة، واللي تشرفنا فيها بزيارة سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه، واللي يعني غمرنا بدعمه وبزيارته اللي هي وسام شرف على صدورنا جميعا في مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية. طبعا هذه الزيارة يعني هي رسالة ملكية لدعم الشباب الأردني بمختلف مجالاتهم، يعني منذ توليد سلطات الدستورية جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وهو داعم للشباب في كافة المجالات وفي كافة المحافظات. تمام، ونشوف المبادرات الملكية بمختلف المحافظات اللي بتخدم الشباب، أيضا نشوف التوجيهات الملكية للحكومة اللي بتركز على أهمية إشراك الشباب سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. زيارة بصراحة يعني كانت رائعة جدا، يعني شهدنا بها التواضع الهاشمي اللي نفتخر ونعتز به. الكل كان متوتر قبل زيارة سيدنا، تمام، لكن في اللحظات الأولى من دخوله كان هنالك الارتياح، كان هنالك السكينة اللي انتشرت بالمكان، ويعني سيدنا يعني محب للشباب. وهذا الأمر كان واضح بحديثه مع الشباب وبتوجيهه للشباب. فسعدنا بهذه الزيارة وهي فخر لنا في مركز القنطرة. وفي معان
0: جلالة الملك اطلع على برامج المركز وأيضا التقى عددا من الشباب والشابات واستمع إلى تجاربهم. إيش اللي مستو من تفاعل الشباب مع جلالة الملك خلال الزيارة؟

0: والرسالة اللي تعتقد أن هؤلاء الشباب أرادوا إيصالها لجلالته من خلال تجاربهم.
1: نعم، يعني سيدنا يعني قام بجولة بمركز القنطرة واطلع على برامج اللي بيشتغل عليها مركز القنطرة واللي راح نحكي عليها في الدقائق القادمة.
0: نعم.
1: منها برامج تعليم اللغة الإنجليزية، برامج تصميم الأنظمة الذكية، كان هنالك قاعة اللغة الإنجليزية، قاعة لتصميم الأنظمة الذكية، أيضا استمع لكورال القنطرة والأطفال اللي غنوا لكتب اسمك يا بلادي بكل حب لبلدهم ولوطنهم ولقيادتهم. أيضا التقى بمجموعة من قصة النجاح الشابة اللي يعني تحدثوا عن أثر المركز عليهم وكيف ساهم هذا الأثر بأنهم يكونوا فاعلين في مجتمعهم سواء الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي. اليوم يعني الشباب، الرسالة اللي من حديث الشباب اللي كانت موجودة أنه إحنا شباب الأردن قادرين. نعم قادرين، لكن نحتاج إلى الفرصة، نحتاج إلى مساحات تمكننا وتساعدنا على أنه نبدأ أفكارنا ونبدأ مسيرتنا بمختلف المجالات.
0: نعم، يعني زيارة جلالة الملك لمركز تدريبي وتنموي واطلاعه شخصيا على تفاصيل برامجه، أنا سؤالي شو هذا بيعني من وجهة نظرك أستاذ راكان بالنسبة لمفهوم الاستثمار في الشباب؟
1: نعم، هذه الزيارة يعني تعني هي الاهتمام الملكي بالشباب، تعني دعم أهمية دعم الشباب وتوجيه سيدنا بأهمية دعم الشباب الأردني. ايضا يعني هي رساله للاهتمام بالموارد البشريه في عمر فتي للشباب ليكونوا قادرين ليساهموا في عمليه التنميه المستدامه في بلدهم.
0: نعم، خلينا ننتقل الى المركز نفسه. لو اردنا ان نعرف المستمع بمركز القنطره بعيدا عن الاسم والعنوان، شو بقدم المركز للشاب او الشابه اللي بدخل لهذا المركز للمره الاولى؟
1: نعم، الآن مركز القنطرة هو مؤسسة غير ربحية تعنى في بناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. اليوم مركز القنطرة بيقدم خدماته للشباب في ثلاث مواقع: الموقع الأول مركز اللغة الأمريكي، الموقع الثاني مساحة القنطرة للإبداع، الموقع الثالث حاضنة القنطرة للأعمال والابتكار. وبنشتغل على ثلاث برامج رئيسية ضمن استراتيجيتنا للعوام 2025-2027، بدءا ببرنامج التمكين الاقتصادي واللي هنالك ثلاث تدخلات رئيسية في هذا البرنامج. التدخل الأول حاضنة القنطرة للأعمال واللي بتوفر خدمة مساحات العمل للشباب الراغبين ببدء مشاريعهم الخاصة، إضافة إلى جلسات الإرشاد المتخصصة المالية والقانونية والإدارية وتدريبات إدارة المشاريع، إضافة إلى منح صغيرة لبدء مشاريعهم الخاصة. ومنساعد بحاضنة الأعمال السيدات المنتجات على تطوير منتجاتهم وفتح قنوات تسويقية إضافية لهم ليسوقوا منتجاتهم. كذلك الأمر في مختبر التصنيع الرقمي التابع للحاضنة منساعد طلبة الجامعات والشباب المبدعين بتحويل أفكارهم من على الورق إلى نماذج أولية وتطوير نماذج إلكترونية للمشاركة بالمسابقات المحلية والدولية وتصميم الروبوت والعديد من المجالات الأخرى، ونوفر معدات وأدوات بتساعدهم على هذا الأمر. التدخل الثاني في برنامج التمكين الاقتصادي اللي هو برامج التعليم المهني مثل التصوير الفوتوغرافي، التصميم الجرافيكي، الفنون الطهي، الباريستا، واللي بنهدف إلى تأهيل الشباب لدخول سوق العمل. التدخل الثالث اللي هو مركز اللغة الأمريكي واللي بوفر برامج تعليم لغة إنجليزية عالية الجودة واللي استفاد منه أكثر من 4000 مستفيد ومستفيدة في برامج تعليم لغة إنجليزية متخصص على مستوى عالمي.
0: نعم، اسمح لي أسألك عن الفئات العمرية اللي بيتم استهدافها، وهل البرامج موجهة فقط للباحثين عن عمل أم تشمل الطلبة؟ نعم. ومثلا رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمبادرات أيضا؟
1: نعم، الآن الفئات العمرية هنالك تدخلات تشمل كافة أغلب الفئات العمرية سواء الطفولة أو فئة اليافعين أو فئة الشباب أو فئة النساء. طبعا هنالك يعني فئات مستخدم حسب الاحتياج الشاب بيكون التدخل اللي نشتغل عليه. مثلا برامج التمكين الاقتصادي تعنى في الشباب الباحثين عن العمل واللي بدهم يطوروا مشاريعهم، لكن بأتي للبرامج الأخرى مثل برنامج المساحات الآمنة وهو البرنامج الثاني من برامج مركز القنطرة اللي من خلال مساحة القنطرة للإبداع منوفر تدريبات لتنمية مواهب وإبداعات اليافعين والشباب في مجال المسرح، الرسم، التصوير، تصميم الأنظمة الذكية، الروبوت، القراءة، المهارات الحياتية والعديد من المجالات لا نحميهم من وقت الفراغ ومن أي مخاطر ممكن أنهم يتعرضوا لها.
0: خليني أسألك أيضا عن الاحتياجات الخاصة بالشباب في معان والبادية الجنوبية، كيف بتم تحديدها؟ وهل بصراحة يعني نتحدث أستاذ ركان، هل تنطلقون من دراسات مثلا لسوق العمل أم من احتياجات الشباب أم من كليهما؟

0: نعم، الآن نأتي إلى النقطة يعني، بس قبل ما أدخل بهذا السؤال، البرنامج الثالث والأخير في مركز القنطرة اللي هو برنامج المشاركة المدنية، واللي من خلاله بنعزز ثقافة العمل التطوعي.
1: نعم.
0: ونفذنا أكثر من 462 فعالية تطوعية على خلال 14 عام، شارك فيها آلاف الشباب. كذلك الأمر منطبق نموذج المجالس البلدية الشبابية لتعزيز مشاركة الشباب في عملية الإدارة المحلية من خلال إعداد دليل احتياجات لمناطقهم وتنفيذ مبادرات تخدم مناطقهم.
1: نعم.
0: أعود لسؤالك أستاذي الفاضل. الآن إحنا مركز القنطرة كل 3 سنوات بعد استراتيجية، أطلقنا استراتيجيتنا 2025-2027 قبل عامين. اليوم إحنا هذه الاستراتيجية انطلقت من احتياجات الشباب، تم عقد مجموعة من الفوكس جروب اللي من خلالها استمعنا للشباب واستمعنا لاحتياجاتهم، استمعنا لأصحاب العمل واستمعنا لاحتياجاتهم واحتياجات السوق، وبناء على هذا تم تصميم هذه الاستراتيجية وهذه التدخلات. نعمل بناء على احتياجات الشباب وعلى رغبات الشباب وما يبغى بالشباب بتعلمه، تمام، وبناء على احتياجات سوق العمل.
1: نعم. خلال زيارة جلالة الملك اطلع على عدد من مرافق المركز، ومنها قاعات تعلم اللغة الإنجليزية والتدريب على تصميم الأنظمة الذكية وأساسيات الإلكترونيات والبرمجة، إضافة إلى غرفة الموسيقى. حدثنا عن أبرز البرامج التدريبية اللي بيقدمها المركز حاليا، وإيش اللي بيميزها عن التدريب التقليدي؟
0: نعم، الآن المركز بيقدم يعني هنالك اختلاف في البرامج اللي بيقدمها المركز. مركز اللغات بيقدم دورات اللغة الإنجليزية اللي هي بناء على مستوى الطالب، بيقدم منح اللغة الإنجليزية لمدتها عامين بشكل مجاني للطلبة بدعم السفارة الأمريكية. أيضا بمساحة القنطرة للإبداع بنقدم الدورات المنوعة في مجال التصميم والتصوير والمسرح والكورال والقراءة واللايف سكيلز، وجميعها مجانيا، وغالبية تقدم بالتعاون مع برنامج خدمة السن الأهلي بالجي آي زد، وبدعم من مجموعة من شركائنا بالقطاع الخاص اللي بنفخر فيهم مثل شبكة البومين الأردن، مجموعة عمر بن معاني وسعادة عمر بن معاني، غسان، مجموعة غسان نقل.
1: نعم.
0: أيضا شبكة جت، شبكة زين الأماني مشكورين بشراكة معهم بمساحة القنطرة للإبداع من خلال منصة زين للإبداع، والعديد من رجال الأعمال الداعمين إلنا مثل أزدين كاتخدا، ميشيل الصايغ، هذول مجموعة.
1: نعم.
0: من الداعمين إلنا باستمرار سمير عبد الهادي، فبنوجه لهم رسالة شكر عبر إذاعتكم، ومنشكر دعمهم المتواصل لنا.
1: يستحقون الثناء والشكر. وأيضا أستاذ ركان، هنالك رقم لفت انتباهنا خلال الزيارة الملكية، هو استفادة نحو 51 ألف من أبناء محافظة معان والبادية الجنوبية من برامج وخدمات المركز. ماذا يعني هذا الرقم؟
0: نعم.
1: بالنسبة لكم؟
0: نعم، خلال 14
1: وهل لديكم مؤشرات تقيس الأثر الحقيقي لهذه البرامج بعد انتهاء التدريب؟
0: نعم نعم، اليوم يعني خلال 14 عام هذا الرقم، العدد المستفيدين من مختلف المناطق، اليوم أكيد بالتأكيد هنالك مؤشرات يعني على صعيد التدريبات والبرامج المختلفة للمركز، يعني منقيس فيها مدى التحسن المعرفي، مدى التحسن المهاري، تمام، مدى يعني كذلك الأمر في برامج التمكين الاقتصادي. المؤشر الأساسي هو تحقيق الدخل للشاب وبدء مشروعه واستمرارية مشروعه.
1: نعم.
0: كذلك الأمر برامج التعليم المهني، المؤشرات الأساسية هي المؤشر المهاري ومؤشر التوظيف أيضا أو بدء عمله الخاص. نعم، هنالك مؤشرات وهنالك نظام متابعة.
1: يعني أفهم من حديثك أستاذ ركان، بتقيسوا ما يعني ما حدث للمشاركين أو المستفيدين من هذه البرامج بعد التدريب؟ يعني حصلوا على وظائف، أطلقوا مشاريع، طوروا مهاراتهم، هل أصبح بعضهم مدربا أو مبادرا أو صاحب مشروع؟
0: نعم،
1: هذا كله بتم متابعته.
0: نعم.
1: طيب، عندكم قصص نجاح محددة يمكن أن نتحدث عنها؟
0: يعني هنالك العديد من قصص النجاح.
1: نعم.
0: اليوم بشارك بعض قصص النجاح. عبد الرحمن القرامسي، شاب الآن بيعمل إدارة للإيفنتات من خلال اسمها مبوثنا شوب، بيعمل اللي هو إحياء المناسبات بطريقة تقليدية وتوفير بيوت الشعب والمعدات والأدوات الخاصة بذلك. عبد الرحمن المحتسب، شاب اليوم بيقدم خدمات اللي هي تدريب متخصص بالروبوت والتكنولوجيا وبتصميم الأنظمة الذكية، ولديه شركته الخاصة. نحكي عن بيسان الخطيب، لديها شركة متخصصة بخدمات التسويق الرقمي والتصويب للفعاليات والمناسبات. نحكي عن العديد من قصص النجاح.
1: نعم.
0: الشابة اللي بنفتخر ونعتز فيها من شبابنا، وهنالك عشرات القصص نحتاج إلى ساعات للحديث عنها.
1: نعم.
0: تمام. لكن بعجالة ذكرت هذه المجموعة.
1: تمام.
0: من أسماء قسم النجاح.
1: تمام. اليوم بعرف إذا بتشاركني بالرأي، مشكلة الشباب مش بس فقط إنه والله بده يتدرب، ممكن يجد مراكز متخصصة زي مركزكم ما شاء الله عليه، يعني 51,000 اللي استفاد من هذه البرامج التدريبية، لكن القدرة على تحويل التدريب إلى فرصة اقتصادية حقيقية، بمعنى أنا بتحدث عن سوق العمل، كيف أني أحصل على فرصة عمل بعد ما أنتهي من التدريب، بمعنى آخر كيف بدنا نمكنهم اقتصاديا. هل لدى المركز خطط لتشغيل أو توفير فرص عمل للمتدربين؟ نعم.
0: برامج التعليم المهني اللي بيوفرها المركز مثل التصوير أو التصميم الجرافيكي أو فنون الطهي أو البريستا، بعد ما يخلص تدريبهم بنشبكهم بفرص عمل. كذلك الأمر برامج تعليم اللغة الإنجليزية للراغبين بالعمل بقطاع السياحي، بندربهم 200 ساعة لغة إنجليزية، بعدها بتدربوا في مواقع العمل لمدة 3 أشهر بالبتراء والعقبة. بعدها بنحاول نشبكهم مع القطاع الخاص والفنادق اللي يحصلوا على فرص عمل. كذلك الأمر تدريبات إدارة المشاريع الصغيرة والحاضنة الأعمال، يعني بنساعدهم ببدء مشاريعهم الخاصة، بنوفر لهم منح صغيرة ليبدأوا مشاريعهم الخاصة، وهنالك عدد كبير من قصص النجاح في هذا المجال.
1: نعم. بدي أنتقل لريادة الأعمال والمشاريع. اليوم في عنا ما شاء الله عدد كبير من الشباب بكون عنده فكرة مشروع، لكن هذا الشاب ما بيعرف من وين بده يبدأ، من وين بده يبلش.
0: نعم.
1: هل تقدمون التدريب؟
0: نعم.
1: على إعداد مثلا دراسة الجدوى.
0: نعم.
1: وإدارة المشروع والتسويق والإدارة المالية.
0: هنالك حزمة متكاملة للعمل في حاضنة القنطرة للأعمال مع الشباب والنساء لبدء مشاريعهم، سواء من خلال توفير تدريبات متخصصة بإدارة المشاريع، التدريبات متخصصة بالإدارة المالية، بالتسويق الرقمي، إضافة إلى جلسات إرشادية فردية فنية مالية قانونية للشباب. كذلك الأمر بنوفر لهم مساحات العمل. أيضا إضافة إلى ذلك بتقدموا على منح صغيرة وبتنافسوا عليها، والمشاريع الأميز بتحصل على هاي المنح. خلال عوام 2024-2025 تم توفير منح ل 35 شاب وشابة لبدء مشاريعهم الصغيرة، إضافة إلى أنه عملنا مع 30 سيدة منتجة على تطوير منتجاتهم. هاي يعني بنحكي عن الأرقام في حاضنة منطقة الأعمال، 250 مستفيد ومستفيدة من خلال عامين من تدريبات إدارة المشاريع، وهنالك أيضا مجموعات أخرى استفادت من خدمات الحفظان، و64 شاب ساعدناهم في تطوير مشاريع تخرجهم والمشاركة في مسابقات في مجال الأنظمة الذكية والروبوت.
1: نعم. أيضا اليوم كيف بتم التعاون من قبل المركز مع الجامعات، البلديات، مثلا وزارة الشباب، القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية والدولية في هذا المجال؟
0: نعم. اليوم بالتأكيد يعني هنالك تعاون كبير جدا مع العديد من الجهات، البلديات من خلال تطبيق المجالس البلدية الشبابية، أيضا الجامعات من خلال اعتمادية الشهادات الخاصة ببرامج التعليم المهني، كذلك الأمر مع المراكز الشبابية، هنالك بعض الأنشطة اللي منقوم فيها. أيضا هنالك تفاعل مع القطاع الخاص مثل أيضا شبكة تطوير معان من خلال توفير منح اللغة الإنجليزية للشباب مجانية، شبكة زين من خلال شراكتنا مع منصة زين للإبداع وتوفير برامج للإبداع والمهارات في مجال التكنولوجيا ومجال المواهب للشباب على مدار العام. هاي الأنشطة توفر بالشراكة مع منصة زين للإبداع. أيضا هنالك دعم من القطاع الخاص من عدة جهات مثل شركة بومين الأردن، ونشكر مديرها العام سامر عصفور.
1: نعم.
0: عمر المعاني، مستر غسان النقل، فنير عبد الهادي، ميشيل الصاير، شركة جيت ممثل مديرها العام خالد اللحام.
1: هذه جميعها شركات.
0: نعم.
1: شريكة وداعمة.
0: داعمة.
1: وإحنا.
0: نعم.
1: أيضا من شيد. نعم. بدورها في هذا المجال. سؤال ختامي لأنه الوقت يعني أدركني أستاذ ركان، الآن لو كان أمامك شاب أو شابة من معان وبيستمع للبرنامج ويريدون تطوير أنفسهم لكنهم مترددون أو ممكن مش عارف منين يبدأ زي ما حكيت لك قبل شوي، شو بتقول لهؤلاء الشباب؟
0: المثال بوجه للشباب، عليكم اتخاذ الخطوة الأولى وهي الأهم في أي مجال. عليك أن تبدأ بتطوير مهاراتك وقدراتك، وهي يعني وأكيد الفرص موجودة، لكن علينا أن نبدأ. نعلم أن هنالك تحديات كبيرة جدا بارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والشابات في معان، وهو التحدي الأول الذي يواجههم، لكن علينا البدء

0: ومهاراتنا وقدراتنا والتوجه نحو العمل الحر والعمل المهني لنطور من شخصيتنا ونطور من فرصنا ومن إمكانية الحصول على فرصة في المستقبل.
1: أستاذ ركان رواد مدير مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية، في ختام هذا اللقاء بدنا نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات والإضاءات حول تجربة مركز القنطرة ودوره في تدريب الشباب وتمكينهم، وعلى مشاركتنا الحديث عن هذه البرامج والفرص وقصص النجاح والتطلعات المستقبلية. شكرا لك على هذه المداخلة، وأيضا بدنا نبارك لكم ولجميع أبناء محافظة معان والبادية الجنوبية هذا الاهتمام الملكي الذي حظي به المركز، ونتمنى لكم ولجميع العاملين في المركز المزيد من النجاح والعطاء في خدمة شبابنا ومجتمعنا ووطننا. شكرا جزيلا.
0: أوكي، شكرا جزيلا.
1: حياك الله.

0: إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية طارق السجار، وأيضا من الإعداد خالد القلاب، وأنقل لكم تحيات المشرف العام لبرامج الإذاعة العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد، وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدة، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قصة وقصيدة.

0: إعداد محمد الحنيطي، تقديم تغريد الزوارة.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

هذه الذكرى التي تحمل في قلوب المسلمين محبة خاصة لسيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المناسبة تفتح ونفتح معا صفحات الشعر والإنشاد ونستمع إلى كلمات قيلت في حب المصطفى ومدحه، كلمات بقيت حاضرة في وجدان المسلمين وتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل.

منذ أن أشرق نور النبوة كان الشعر حاضرا في التعبير عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أبرز الشعراء الذين حملوا لواء الدفاع عنه ومدح الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه الذي عرف بشاعر رسول الله. كان الشعر في ذلك الزمن وسيلة من وسائل التعبير عن الإيمان والمحبة، فكانت الأبيات تقال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدفاع عنه وفي وصف أخلاقه.

ومن أجمل ما يميز الشعر النبوي أنه لا يتحدث عن الشكل والمكانة فقط، وإنما يتحدث عن الأخلاق والرحمة والصدق والأمانة، وهي الصفات التي جعلت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة يتعلم منها المسلمون إلى يومنا هذا.

من أشهر القصائد التي وصلت إلينا وتغنى بها المنشدون عبر السنوات قصيدة مولاي صلي وسلم دائما أبدا، وهي من قصيدة البردة للإيمان البصري التي اشتهرت في العالم الإسلامي وتناقل الناس أبياتها بالإنشاد.

كلمات بسيطة في ظاهرها لكنها تحمل معنى عظيما من المحبة والتوقير. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قد أصبحت هذه القصيدة حاضرة في كثير من المناسبات، وتغنى بها المنشدون بألحان مختلفة، حتى أصبحت جزءا من الذاكرة الإنشادية لدى المسلمين. من الأناشيد التي ارتبطت ارتباطا كبيرا بذكرى النبي صلى الله عليه وسلم أنشودة أيضا طلع البدر علينا. هذه الكلمات من أشهر ما تغنى به الناس في التراث الإسلامي، وقد ارتبطت في الذاكرة الشعبية باستقبال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة.

حسان بن ثابت رضي الله عنه الذي وقف بشعره مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبيات تصف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب من أحب، وتبين كيف كان الشعر وسيلة للتعبير عن تلك المحبة. أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي عند قصيدة أو أنشودة، فالسيرة النبوية مليئة بالمواقف التي تعلمنا الرحمة والصبر والعفو والتواضع وحسن التعامل. كان صلى الله عليه وسلم رحيما بأصحابه، رحيما بأهله، رحيما بالضعفاء، وكان مثالا في الصدق والأمانة وحسن الخلق، ولهذا بقي حاضرا في قلوب المسلمين ليس فقط من خلال القصائد التي قيلت في مدحه، وإنما من خلال سنته وسيرته وأخلاقه التي ما زالت تروى وتدرس وتتبع.

0: وفي ذكرى مولده الشريف لا تكون أجمل الكلمات التي نقولها فقط، وإنما الأجمل أن تتحول محبتي إلى سلوك في حياتنا، وأن نقتدي بأخلاقه ونحافظ على سنته ونكثر من الصلاة والسلام عليه. في ذكرى المولد النبوي الشريف تبقى القصائد والأناشيد جسرا يصلنا بتراث طويل من المحبة والوفاء. القصائد العديدة والأناشيد التي تغنى بها المسلمون حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن تبقى سيرته حاضرة في بيوتنا وفي مجالسنا وفي أخلاقنا، وأن نعلم أبنائنا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه والاقتداء به قبل أن تكون مجرد كلمات وأشعار. دمتم بخير، وإلى لقاء جديد مع قصة وقصيدة نستعيد فيها حكايات من تراثنا ونبحر في كلمات خالدة عبر الزمن. كنت معكم أنا تغريد الزواهرة، ومن الإعداد محمد الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنا.
1: قصة وقصيدة.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. رئيس الوزراء يستقبل مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ويعرب عن تقدير الأردن لدولة الإمارات لدعمها جهود التنمية في المملكة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين. الأردن والصين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي البيئة والتغير المناخي، وذلك على هامش زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية. الأردن يرحب بالإعلان عن دمج قوات قصد ضمن المؤسسات العسكرية السورية، خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها. مدير الأمن العام يبحث مع قائد الحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين. الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تبحثان سبل تطوير مجالات التعاون والاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها الهيئة الخيرية الهاشمية للمصابين العسكريين وذويهم. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تبحث مع مبادرة صحتي في مدرستي سبل التعاون المشترك في مجال تعزيز ثقافة السلامة الغذائية داخل البيئة المدرسية ورفع مستوى الوعي الصحي. أخيرا، أجواء حارة نسبيا حتى الجمعة وصيفية معتدلة السبت. ختام الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي ناجح، وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم المتوسط والبرنامج الفني بشروط معينة لهذا العام 2026-2027. يمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم المتوسط وجندي أول للفنيين. على الراغبين بالتسجيل لكليات المجتمع العسكرية التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد tajneed.gov.mil.jo، والذي سيتم تفعيله مجانا اعتبارا من الساعة 8 من صباح يوم الخميس الموافق 13 آب 2026 ولغاية الساعة 6 من مساء يوم الخميس الموافق 27 آب 2026، وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح مع التأكد من اختيار نوع الطلب الكليات العسكرية لعام 2026.

0: لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي www.jaf.mil.jo والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد تجنيد.jaf.mil.jo.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.
2: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأردن عبر العصور.

وحلقتنا هذا المساء أعزائي من برنامج الأردن عبر العصور سنتحدث فيها عن ممالك الأردن القديمة أدوم مآب عمون، وضيفنا محدثنا الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية، فكونوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا هذا المساء الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، أستاذ الجغرافيا السياسية. دكتور أهلا وسهلا فيك.
1: الله بارك فيك، حياك
0: يا سيدي. ممالك الأردن القديمة أدوم، مؤاب، عمون، لماذا نتحدث عن هذه الممالك؟
1: حقيقة نشأت في الأردن قديما ثلاثة ممالك أو أربعة حتى ممالك، الرابعة هي جلعاد. الممالك الثلاث حينما تحدث عنها لا نتحدث عن الأردن باعتبارها منطقة مرت منها جيوش، مرت منها قوافل تجارية أو حتى فيما بعد قوافل للحج، إنما نتحدث عن أرض استوطنت وظهرت عليها حضارات تمثلت في ممالك ثلاثة اشتهرت في هذه المنطقة. الممالك هي أدوم في القسم الجنوبي من الأردن، في الوسط تقريبا شرق البحر الميت مملكة مؤاب، ثم إلى الشمال منها مملكة عمون. وهذه الممالك حقيقة لم تظهر فجأة، لا نستطيع أن نحدد بداية تاريخية بسنة أو حتى بعقد أو يعني بفترة محددة زمنيا نقول بدأت فيها مملكة أدوم بعد أن انتهت الحضارة الفلانية وانتهت فيها مملكة أدوم بعد أن جاءت الحضارة الفلانية. الابتداء أو البدء بدأ بشكل تدريجي في الممالك الثلاثة، وطبعا نشأت تدريجيا على حدود تتسع تارة وتنكمش تارة حسب الظروف وحسب الأحوال وحسب علاقة هذه الممالك بالدول المجاورة لها أو بالأنظمة المجاورة لها أو حتى بالقبائل المجاورة لها، وأيضا بحسب تدخل الأمبراطوريات الخارجية اللي راح نتحدث عنها لاحقا، سواء كانت رومانية أو يونانية أو آشورية أو بابلية كلدانية أو حتى فارسية. هذا يعني حقيقة كل ما هنالك عن هذه الممالك الثلاثة أو نتحدث لماذا نتحدث عنها.
0: نعم يا سيدي، كيف ظهرت هذه الممالك؟
1: الممالك حقيقة ظهرت في الحقيقة بشكل كما ذكرت تدريجيا، وفي بدأت في تجمعات قبلية وقروية، بعضها كان يعتمد على الرعي، بعضها كان يعتمد على الزراعة، والزراعة طبعا

0: أختلف عن رأيي في أنها تؤدي إلى استقرار، يعني الحضارة بدأت من الاستقرار وليس من التنقل. المملكة أدوم لم تبدأ كمملكة، إنما بدأت في قبائل، وهذا تشير له حقيقة البرديات المصرية مثل بردية إنستاسي الفرعونية اللي ذكرت أنه مجموعات قبلية من آدوم اللي هي في جنوب الأردن عبرت الحدود المصرية وسجلها أحد الحراس الحدود إلى منطقة اسمها برك بيثون من أجل الكلاء ومن أجل الورود عيون المياه. إذن هي كانت بدأت مملكة آدوم كقبيلة ثم استقرت فيما بعد بنظام سياسي كانوا يطلقوا عليها حقيقة اللي هي آدوم أو القبائل بشاسو آدوم، كانوا يسمون شاسو آدوم. وهذه الوثيقة لا تعني أن المملكة آدوم كانت موجودة في ذلك أو في تلك الفترة، وهي الفترة اللي أنا أتحدث عنها هي القرن الثالث عشر قبل الميلاد. أنا أتحدث عن قبائل وليس عن دولة. بالنسبة للمملكة الأدومية نشأت في العصر الحديدي، يعني تحديدا العصر الحديدي 1200 وما بعد، أو في نهايات حقبة العصر النحاسي أيضا، لأنه منطقة آدوم اشتهرت بتصنيع النحاس، فهي يبدو أنها أقدم من مملكة عمون ومملكة مؤاب في الكرك. فيما يتعلق بعمون نشأت في عمان في المنطقة الجبلية وتحديدا على منطقة جبل القلعة المعروفة، وأنت تعرف يا سمير هذه المنطقة، وكان لها عاصمة وملوك ونظام إداري. مملكة مؤاب اشتهرت من خلال ملكها ميشع صاحب المسلة المعروفة، وطبعا نشأت كمملكة بحلول القرن التاسع قبل الميلاد، إذن هي أعتقد جاءت بعد مملكة آدوم بنحو 3 قرون تقريبا. هذا كل ما هنالك عن يعني أنا أريد أن أقول أن هنالك يعني نشوء تدريجي لهذه الممالك.
1: أين قامت سيدي هذه الممالك؟ ما هي أهم مدنها؟
0: الممالك قامت عمون تحديدا بين سيل الزرقاء وبين وادي الموجب أرنون وبين يبوق أو جابوق كما يسمونه نهر الزرقاء. عاصمتها عمون، واللي صارت فيما بعد فيلادلفيا اللي احنا بنسميها عمان الحالية، عاصمة عمان الحالية عاصمة المملكة الهاشمية. ثم مؤاب نشأت في منطقة ممتدة ما بين وادي أرنون اللي هو وادي الموجب وحتى وادي الحساء اللي هو وادي زرد بسموه أو زراد، وادي الحساء أو وادي أو سيل القراحي كما يسمى، ونشأت فيها. عاصمتها ربة عمون، وفي قول أنها ديبان أو ديبون القديمة، والأشهر أن العاصمة هي ديبان الحالية اللي هي كانت تسمى ديبون. المملكة الثالثة اللي هي مملكة آدوم نشأت فيما بين منطقة سيل الحساء اللي هو زراد كما ذكرت أو زرد وما بين رأس النقب، وقيل أنها امتدت إلى أيلة اللي هي العقبة الحالية، وعاصمتها بصيرة المعروفة بجنوب الطفيلة اليوم. هذه الممالك الثلاثة وأماكن نشوءها أو أين قامت وما هي أهم مدنها.
1: سيدي الأستاذ دكتور هاشم الرواشدي، هذه الممالك اللي تفضلت بالحديث عنها كيف عاش سكانها؟ ما هي مصادر رزقهم حياتهم؟
0: سيدي مصادر الرزق يعني لا تختلف من منطقة إلى أخرى، حتى بين شعوب المنطقة وما جاورنا من مناطق في فلسطين أو في العراق، الشعوب بدأت تعيش على تربية الحيوان بعد مرحلة الصيد والجمع. الإنسان دجن بعض الحيوانات فعاش عليها، عاش على حليبها لحومها، ثم إلى جانبها بعض الزراعات البسيطة كالحبوب القمح والشعير وبعض الأشجار. نشأت في عمون مناطق زراعية خصبة معروفة عمان وضواحيها، ففيها أيضا شبكة طرق نشأت، وشبكة الطرق مع الزراعة أدت إلى تبادل تجاري يعني من خلال ما يسمى المقايضة، أنت تعطيني قمح أنا أعطيك فواكه، أو تعطيني مثلا مشتقات حيوانية أعطيك حبوب مقابل ذلك. ونشطت أيضا بعض الحرف البسيطة أو الخفيفة في مملكة عمون مثل صناعة الفخار، الأدوات الحجرية مثل المدقات، الجرون الحجرية، الرحي أو حجر الرحى أو الطحن، وأيضا الفخار والأختام. في مؤاب أيضا الكرك الحالية معروف أنها بلد زراعية هضبة تشتهر بالزراعة، فيها أمطار إلى حد ما تؤهل إلى قيام زراعة فيها حبوب، تربية أغنام، ماعز، وأيضا استفادة من الثروات اللي هي ثروات الماعز مثل الأصواف استفاد منها في صناعة بعض المنسوجات وبعض البسط البسيطة. هذه الموارد المهمة يعني استفادت منها مؤاب من خلال أيضا علاقاتها مع المناطق المحيطة بها سواء في مع أدوم في جنوبها أو مع عمون في شمالها من خلال الطرق اللي ربطت بين هذه المملكة والممالك الأخرى. أدوم تختلف عن هذه هاتان المملكتان عن عمون وعن مؤاب في أنها نشطت فيها صناعة النحاس تفردت في هذه في منطقة فينان ومنطقة أم العمد في منطقة الشوبك وخربت النحاس بوادي عربة. والاستخراج لم يكن قد تم من خلال الدولة إنما أنا حسب ما قرأت أنه كانت تأتي مصر بالأشخاص المحكومين بأحكام في مصر لكي يكونوا عمال في هذه المنطقة واستفادت منه في صناعاتها يبدو العسكرية خاصة في صنع السلاح وما شابه ذلك. إذن نشأت هذه الممالك في جنوب الأردن تقريبا وسط وجنوب الأردن.
1: نعم سيدي، لغاتهم، حياتهم اليومية، ثقافتهم في هذه الممالك، ماذا لديك من معلومات حولها أستاذ دكتور هاشم الرواشدي؟
0: نعم، الثقافة تقريبا متقاربة بين هذه الممالك وما بين ثقافات أهل بلاد الشام قاطبة سواء كانوا في الفينيقيين أو الكنعانيين في فلسطين. واللغات هي لغات سامية متقاربة، وانت تعرف أنه لغات السامية سواء كانت النبطية فيما بعد أو لغة العمونيين أو الأدوميين أو المؤابين هي لغات سامية متقاربة. وهذه دونت وأثبتت من خلال مسلة الملك يوشع اللي اكتشفت في مملكة مؤاب، والعمونيين استخدموا الكتابة على النقوش على الأختام. يعني احنا المظاهر اللي وصلت إلينا أو الكتابة كيف وصلت إلينا، وصلت إلينا من خلال ما وجدناه على ما نقشوه على الفخار، ما نقشوه على الأختام سواء كان الأدوميين أو المؤابين أو العمونيين، الأدوات الطهي الفخار اللي صنعوه، الأدوات حفظ المياه، الأدوات حفظ الحبوب وما شابه ذلك. عندهم كمان من الجوانب الثقافية الزي، الزي لم يظهر حقيقة زيا إلا من خلال بعض الأشياء التي تجسد هذا الزي المتمثلة في التماثيل الحجرية اللي وجدوها في مملكة عمون وفي جبل قلعة تحديدا، حيث وجدوا أن التماثيل عليها يعني دلالات في اللباس وليس يعني نوع من اللباس. هذه الدلالات تشير إلى أنه كان الإنسان يستخدم غطاء للرأس وللزينة أيضا. المؤابين المؤشرات الأثرية تركت لنا عن لباسهم، عن أشكال هذا اللباس وعن أيضا وسائل النقل اللي كانوا يستخدموها. هي وسائل النقل في معظمها كانت تتم عن الطرق البرية وعن أو من خلال الحيوانات المتمثلة في حيوانات الحمل والنقل.
1: نعم. سيدي هذه الممالك الثلاث أدوم مؤاب عمون ديانتهم كيف كانوا يدفنوا موتاهم؟
0: نعم، كانت لكل مملكة يعني إله أو أكثر من إله، لكن أشهر الآلهة كان في عمون الإله ملكوم اسمه، وفي مؤاب كموش، وفي أدوم قوس، حتى أن الملوك أخذوا أسماء من هذه الآلهة. وفي مؤاب كموش ارتبط ب يعني المملكة هذا الاسم، وميشع حقيقة ربط كل انتصاراته في الحرب وكل أعماله بالملك. يعني هو يعني يبدو أنه عنده خلفية دينية أو حواجز دينية ربطت حتى هزائمه ربطها بالإله، لذلك كان عندهم تدين. الأدوميين كان عندهم قوس كما ذكرت اسم إله، وحتى الملوك سموا أسماءهم باسم الآلهة مثل قوس جبر أو قوس جبري أحد ملوك الأدوم. في عمون الملكوم أيضا كما ذكرت هو أحد آلهتهم، فالحياة الدينية في بلاد الشام قديمة نقدر نقول متشابهة. فيما يتعلق بالدفن، الدفن ما في طقوس محددة له، الدفن كانوا يدفنوا في بشكل جماعي في كهوف أو في مقابر في الأرض في التراب يعني يدفنون. هذا فيما يتعلق بقضية الدفن لديهم، لذلك يجب أن نحذر يعني أنه أو يعني أن لا نقول أنه كان عندهم طريقة واحدة للدفن، اختلفت طرق الدفن في الممالك الثلاث.
1: نعم سيدي، هذه الممالك هل توسعت؟ من حكمها؟
0: نعم، الممالك حكموها ملوك حقيقة لكل مملكة ملك، والملك ميشع حكم الكرك، وإحنا قلنا قوس جبلي حكم أدوم، ومالكم أو يعني الحكام في عمون حكموا، كان لهم حقيقة حروب عديدة خاصة مع جيرانهم. الملك ميشع له حروب تعلم ياسين بيك

0: كأنه لحروب مع بني إسرائيل أو مع المجاورين له في فلسطين، وكانت الحروب بهدف استعادة المدن اللي أخذوها منه. أيضا قام ببناء التحصينات، قام ببناء المنشآت، وسواء كانت مائية أو دينية. إذا إسرائيل سيطرت على بعض المناطق، إذا لابد من استعادتها. عمون كان في عندنا يعني أحد الملوك اسمه سنيبو أو شينبو، كان له أيضا علاقات سواء مع إسرائيل في حربية ودية تارة وغير ودية تارة أخرى، يعني هذه حال الدول. أدوم قوس جبري كان له حقيقة توسعات في جنوب فلسطين، وأكثر مملكة أردنية امتدت هي مملكة أدوم، حيث وصلت إلى جنوب فلسطيني، وقد أطلقوا عليها قديما اسم إيدوميا بدل أدوم. إذن هي وصلت حتى النقب، وصلت هذه المملكة، ولم تقتصر حدودها على منطقة جنوب الأردن. وهذه طبعا الدول لا شك أنه كان لها علاقات مع ما يجاورها من دول أخرى.
1: نعم سيدي، علاقاتهم بالجيران وخصوصا مصر، هذه الممالك
0: مصر علاقات كانت بين أدوم أكثر ما يكون كمملكة مع مصر. كان في رحلات للقبائل بهدف الانتجاع وطلبا للماء والكلى في مصر، وإحنا ذكرنا هذا الأمر. طبعا مملكة أدوم ومملكة المصرية كان يعني لم يكن بينهم علاقات مثبتة تاريخيا، إنما هي علاقات جاءت من خلال ذهاب رعاة يعني، وليست علاقات سياسية. أدوم ويهودا كانت لهم حقيقة علاقات، ولا أقول علاقات حسنة، إنما كانت حربية تارة كما ذكرت، تنافس على منطقة وادي عربة فيما بين أدوم وما بين يهودا، تنافس على منطقة النقب، فطبعا بسبب تمدد أدوم غرب النهر. هذه كل ما هنالك من علاقات بين الممالك وما بين ما جاورهم من دول.
1: نعم، عندما جاءت سيدي أشور وبابل للمنطقة، أستاذ دكتور هاشم الرواشدي، ما الذي حدث؟
0: سيدي أشور هي حقيقة إمبراطورية وليست مملكة واسعة الأرجاء، نشأت في العراق وامتدت بنفوذها إلى الأردن، الجنوب الأردن حاليا، هي إلى الممالك الثلاث وإلى شمال المملكة العربية السعودية، وصلت إلى سيناء أيضا وإلى فلسطين. ولا نقول إنه أشور يعني أنهت الوجود كممالك، هي أبقت على هذه الممالك، ولكن مقابل الإبقاء كانت تأخذ الجزية من هذه الممالك، فحافظت على شكلها السياسي دون أن تطمس هويتها السياسية. طبعا كان في ولاء سياسي من قبل هذه الممالك الصغيرة إلى الإمبراطور الأشوري. الأشوريين بعد ما انهارت إمبراطوريتهم نشأت الإمبراطورية البابلية الكلدانية، وأنت تعلم أن الكلدانيين هاجموا فلسطين ودمروا المملكة اليهودية في فلسطين، وأبقوا على الممالك شرق الأردن. عدا عن ذلك جاءت الإمبراطورية الفارسية سنة 539 قبل الميلاد وامتدت وشكلت مرزبانية من شرق الأردن وفلسطين اسمها مرزبانية فلسطين، لذلك الممالك بقيت في حضرة هذه الإمبراطوريات الثلاثة.
1: نعم، ختاما سيدي، النهاية التي آلت إليها هذه الممالك.
0: النهاية حقيقة تراجع استقلال هذه الدول، اضمحلت كغيرها من الدول، لم تعد دولا فاعلة كما كانت في السابق. يعني أصبحت في العصر الهنستي تعرف مثلا عاصمة عمان بفيلادلفيا اللي هي عمان اليوم. تراجع الكيان السياسي الأدومي في الجنوب و جاء محله اللي هي مملكة الأنباط يعني بعد الأدومين. ولا نقول أن المملكة النبطية هي وريثة يعني كسكان، يعني لا نقول أنه أصل السكان في مملكة الأنباط هم نفسهم أصل السكان في مملكة أدوم، هذا خطأ يعني اقترف بعض المؤرخين. لا شك أنه مملكة عمان ذوت شعلتها وتراجعت أهميتها.
1: يا سيدي أسعدتنا بهذا الإضاءة على تاريخ الأردن وحقبة معينة، حقبة ممالك الأردن القديمة أدوم مؤاب وعمون. الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، شرفتنا يا سيدي ويا ميت أهلا وسهلا فيك.
0: بارك الله فيك ياسين بيك، وأشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي التي أتاحت لي فرصة الحديث عن حقبة من تاريخ الأردن.
1: أشكرك يا سيدي. أعزائي، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء، حتى نلقاكم مرة أخرى. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأردن عبر العصور.

أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. ماذا لو توقفت الكهرباء أسبوعا؟ تخيل أنك استيقظت صباحا، ضغطت على مفتاح الكهرباء فلم يحدث شيء، نظرت إلى هاتفك البطارية 10%، فتحت الثلاجة صامتة، خرجت إلى الشارع إشارات المرور متوقفة، المصاعد لا تعمل والمحال بدأت تغلق أبوابها. بتقول بسيطة، ساعات وبترجع الكهرباء. لكن ماذا لو لم ترجع؟ ماذا لو استمر الانقطاع يوما، يومين، ثلاثة، حتى أسبوعا كاملا؟ هل المشكلة أننا لن نستطيع مشاهدة التلفاز أو شحن الهاتف؟ أم أن الكهرباء أصبحت جزءا من كل تفاصيل حياتنا إلى درجة أننا لا نلاحظها إلا عندما تختفي؟ في حلقة اليوم تخيل معنا هذا السيناريو، ماذا لو توقفت الكهرباء أسبوعا عن العالم؟

تخيل لو توقفت الكهرباء الآن، المصابيح تنطفئ، المصاعد تتوقف، المكيفات والسخانات تتعطل، وأجهزة الاتصال تبدأ بالاعتماد على البطاريات. لكن المفاجأة أن الكهرباء لا تشغل أجهزتنا فقط، بل أنها تشغل محطات المياه، المستشفيات، المصانع، شبكات الاتصال ومراكز البيانات، وحتى محطات الوقود وأنظمة النقل. يعني باختصار، إذا توقفت الكهرباء طويلا لا يتوقف جهازك فقط، بل تتأثر المنظومة التي تدير حياتك. تخيل لو مرت ساعة، الهاتف قد يبقى يعمل، لكن الشبكات التي يتصل بها تحتاج إلى الكهرباء، المصاعد متوقفة، إشارات المرور قد تتعطل، محطات الوقود تحتاج إلى الكهرباء لتشغيل المضخات، وبعض المتاجر ستجد نفسها أمام مشكلة أخرى. كيف ستتم عمليات الدفع الإلكتروني إذا تعطل الاتصال بالأنظمة؟ هنا يبدأ الانقطاع بالتحول من مشكلة منزلية إلى مشكلة عامة.

تخيل عزيزي لو جاء الليل. مع حلول الليل ستكتشف شيئا نسيناه تقريبا، كم نحن معتمدون على الضوء. المدن الحديثة تتحول إلى ظلام واسع، الشوارع أقل أمانا، إشارات المرور متوقفة، وبعض أنظمة المراقبة والحماية تحتاج إلى مصادر طاقة احتياطية. وفي المقابل قد تظهر النجوم بصورة أوضح بسبب اختفاء التلوث الضوئي. لكن هذه واحدة من اللحظات القليلة الجميلة في سيناريو شديد القسوة.

عند وصولنا إلى اليوم الثاني تبدأ الثلاجات بالدخول في القصة. الأطعمة القابلة للتلف تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة للحفاظ على سلامتها. المشكلة ليست في ثلاجتك فقط، هناك مستودعات، شاحنات نقل، متاجر ومصانع تعتمد جميعها على ما يسمى سلسلة التبريد. ومع استمرار الانقطاع تبدأ كميات من الأغذية بالتلف، وهكذا يتحول انقطاع الكهرباء إلى مشكلة غذائية.

تخيل لو انخفضت المياه. قد تقول: وما علاقة الكهرباء بالماء؟ العلاقة كبيرة، فالكثير من المدن تعتمد على مضخات ومحطات معالجة وأنظمة تحكم تحتاج إلى الكهرباء. بعض المناطق قد تستمر فيها المياه بفضل الخزانات أو الجاذبية، لكن مع استمرار الانقطاع يمكن أن ينخفض الضغط أو تتأثر عمليات الضخ والمعالجة. وهنا نكتشف أن الماء الذي يصل إلى صنبورك يعتمد جزئيا على شيء لا تراه. نعم، إنها الكهرباء.

تخيل لو وصلت إلى المستشفى، هنا تصبح الكهرباء مسألة حياة. المستشفيات تمتلك عادة مولدات وأنظمة طاقة احتياطية لحماية الأجهزة والخدمات الحيوية، لكن المولد يحتاج إلى وقود وصيانة ومراقبة، والأجهزة الطبية، المختبرات، غرف العمليات، أنظمة التبريد وحفظ بعض المواد الطبية، كلها تحتاج إلى طاقة مستمرة. لذلك كلما طال الانقطاع أصبح الحفاظ على الطاقة الاحتياطية أكثر أهمية. وتخيل لو انقطع الانترنت. قد تقول على الأقل الانترنت موجود على هاتفي، لكن الانترنت ليس شيئا موجودا في الهواء، إنه شبكة هائلة من الخوادم ومراكز البيانات والموجهات وأبراج الاتصالات والكابلات وأنظمة التبريد. معظم هذه المنظومة تحتاج إلى الكهرباء، وقد تستمر بعض الأجزاء بالعمل بفضل البطاريات والمولدات، لكن إذا طال الانقطاع تبدأ أجزاء من الشبكة بالتوقف، وقد يصبح الهاتف موجودا بينما العالم الذي يتصل به يختفي تدريجياً.

تخيل لو عادت الكهرباء بعد أسبوع. قد تظن أن كل شيء سينتهي فور عودة التيار، لكن ليس بالضرورة. بعض الأنظمة تحتاج إلى إعادة تشغيل تدريجي، بعض المعدات ربما تعرضت للتلف، المصانع تحتاج إلى وقت لإعادة الإنتاج، الأغذية التي فسدت لا تعود صالحة لمجرد عودة الكهرباء، والخسائر الاقتصادية قد تستمر حتى بعد عودة التيار. فعودة التيار لا تعني بالضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها في اللحظة نفسها.

0: وهكذا لو توقفت الكهرباء أسبوعاً فلن تكون المشكلة في أننا سنجلس في الظلام فقط، بل في أن منظومة متكاملة في حياتنا ستبدأ بالتعثر. وربما لهذا السبب حين تضغط اليوم على مفتاح الكهرباء وتضيء الغرفة لا تنظر إلى المصباح فقط، فكر في المحطات والكابلات والمهندسين والعمال والأنظمة التي تجعل تلك اللحظة البسيطة ممكنة، لأن أعظم الأشياء في حياتنا هي أحياناً الأشياء التي لا نلاحظ وجودها إلا عندما تختفي. وفي نهاية حلقتنا أود طرح سؤال مهم: ماذا لو انتبهنا أسبوعاً واحداً فقط لكل النعم التي تدور حولنا؟ ماء يصلنا بمجرد أن نفتح الصنبور، وطعام نحفظه في ثلاجة، وبيت يحمينا، ووسائل اتصال تقرب البعيد، وصحة نتحرك بها، وأمان نعيش في ظله. نعم كثيرة تحيط بنا لدرجة أننا أحياناً لا نشعر بقيمتها إلا عندما نفقدها. الكهرباء نعمة، لكنها واحدة من آلاف النعم التي سخرها الله لنا. ولعل انقطاع النور للحظات يعلمنا أن نرى النور الحقيقي في حياتنا، وأن نتدبر قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلنحافظ على نعم الله، ولنحسن استخدامها، ولنحمده عليها قبل أن نفتقدها، لأن أجمل ما في النعمة أن نشعر بها وهي بين أيدينا. إلى هنا مستمعين الكرام، نشكركم لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماسل جنيدي، ومن التدقيق اللغوي إبراهيم شوباش، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يثمن خلال استقباله المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية دعم دولة الإمارات الشقيقة لجهود التنمية في المملكة. الأردن يرحب بدمج قوات قسد ضمن المؤسسات العسكرية السورية. وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تطلق حوار سياسات حول تأطير العمل الشبابي. من العناوين إلى التفاصيل، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أهمية الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن، مشيدا بدور صندوق أبو ظبي للتنمية في مساندة جهود المملكة التنموية وتمويل مشاريع استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الصندوق عن تمويل جديد لمشاريع في مجالي التعليم المهني والتقني والطاقة في الأردن. التفاصيل في تقرير الزميلة لبنى الفقهاء.
1: خلال استقباله في دار رئاسة الوزراء مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي الذي يزور المملكة لتوقيع اتفاقيات تمويل مشاريع جديدة في مجال التعليم المهني والتقني والطاقة إلى جانب دعم الموازنة العامة، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة ومستوى التعاون المتقدم بين البلدين، مشيدا بالدعم الإماراتي لجهود التنمية الاقتصادية في المملكة وبالدور الذي يقوم به صندوق أبو ظبي للتنمية في تمويل مشاريع استراتيجية وضرورية. وأعلن الصندوق بالتزامن مع الزيارة عن تقديم تمويل جديد وميسر للأردن بقيمة 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية جديدة بقيمة 110 ملايين دولار، وتشمل المشاريع إنشاء 5 مدارس للتعليم المهني والتقني وفق أحدث المواصفات وبقيمة تقارب 40 مليون دولار في محافظات العاصمة والمفرق وجرش وإربد ضمن توجه الحكومة للتوسع في التعليم المهني والتقني. كما يتضمن التمويل تنفيذ مشروعي تزويد مدينة الروضة الصناعية في محافظة معان ومدينة الموجر الصناعية بالغاز الطبيعي وإجراء دراسات لتوسعة المشروع ليشمل مناطق الملك حسين التنموية في المفرق وبقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليون دولار. وتأتي مشاريع الغاز الطبيعي في إطار خطة الحكومة لتزويد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز بهدف خفض كلف الطاقة على الصناعات وتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية. وأكد مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجا راسخا للتعاون البناء، مشيرا إلى اعتزاز الصندوق بشراكته التاريخية مع الأردن ودوره في مساندة جهوده التنموية وأولوياته الوطنية. وخلال السنوات الخمس الأخيرة قدم صندوق أبو ظبي للتنمية مساعدات ومنحا للأردن بقيمة تقارب مليار دولار خصصت لتنفيذ مشاريع في قطاعات التعليم والطاقة والتحول الرقمي في وزارة الصحة، إضافة إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس. ويؤكد التمويل الجديد استمرار الشراكة الأردنية الإماراتية ودعم المشاريع التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير التعليم المهني ورفع تنافسية القطاع الصناعي في المملكة.
0: هذا ووقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشي عقود تنفيذ الخطوط الخاصة بمشروعي تزويد مدينتي الموجر والروضة الصناعيتين بالغاز الطبيعي بدعم وتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية، وينظر إلى المشروعين كخطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وخفض كلف الإنتاج وتوفير مصدر طاقة مستدام واقتصادي للمصانع، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرة المدن الصناعية على استقطاب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل. وعن هذه الاتفاقيات تحدث الخرابشي فقال:
2: احنا اليوم بنوقع اتفاقيتين لإيصال الغاز الطبيعي للروضة الصناعية بمعان ومدينة الموجر الصناعية بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية، دعم بقيمة 70 مليون دولار. هذه اتفاقية التنفيذ لإيصال الغاز للروضة الصناعية والموجر، هذه أجت بعد ما احنا كحكومة ضمن خطتنا كوزارة الطاقة والثروة المعدنية إيصال الغاز الطبيعي لكافة التجمعات الصناعية. اليوم احنا بنعد الدراسات للمرحلة القادمة للمنطقة التنموية بالمفرق ومدينة الزرقاء الصناعية اللي اليوم تحت الإنشاء، فبيكون هي قطينا كافة التجمعات الصناعية. اليوم الغاز الطبيعي إذا بدنا نحكي عن كلفته إذا بدي أقارنه بالديزل بوفر حوالي 50% 50 إلى 60%، وإذا بدنا نقارنه بالوقود الثقيل بوفر حوالي 35%.
0: عاد إلى قطاع غزة اليوم عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لألفي طفل من غزة. وضمت الدفعة العائدة 20 طفلا برفقة 48 من ذويهم، حيث تلقوا خلال فترة وجودهم في المملكة الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية بعد أن جرى إجراؤهم إلى المملكة سابقا من خلال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وللقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على الجهود الإنسانية والطبية المبذولة في تقديم الرعاية الصحية لأبناء قطاع غزة، مثمنين مستوى الرعاية والخدمات الطبية التي تلقاها أطفالهم خلال فترة علاجهم في مستشفيات المملكة. رحب الأردن بالإعلان عن دمج قوات قسد ضمن المؤسسات العسكرية السورية في خطوة وصفتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمهمة نحو تعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير فؤاد المجالي موقف المملكة الثابت في دعم سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة. أدان الأردن الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر وسط جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة واختطاف عشرات الأشخاص. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي أكد وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب نيجيريا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وأعرب المجال عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب نيجيريا ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمخطوفين. انسجاما مع مسارات التحديث السياسي التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية وضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن، أطلقت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالشراكة مع مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب حوار سياسات حول تأطير العمل الشبابي. حول هذا الموضوع تحدث الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدي وقال:
3: أنا بعتقد ما يطرح اليوم في هذه الجلسة مهم للأحزاب السياسية في تنظيم الشباب الحزبي وفي إدارة الشباب الحزبي، وأيضاً

هناك أوراق عمل تقدم الآن، هذه الورقة فيها الكثير من المهم لتعزيز وإدماج دور الشباب في العمل الحزبي وفي الحياة السياسية بشكل عام وفي المشاركة. ومن أهم ما طرح اليوم كيف ننقل الأحزاب وخصوصا الأجنحة الشبابية للأحزاب للعمل في

0: التنمية إلى المحافظات وتفعيل هذه التنمية لخلق فرص أفضل للشباب الأردني في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
1: أكد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات أن وزارة الزراعة تولي قطاع التمور اهتماما خاصا نظرا لما يتمتع به من فرص واعدة ولما يمثله من أهمية في دعم المزارعين وزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي، مشيرا إلى أهمية العمل على تطوير سلسلة الإنتاج والتسويق والتصنيع وفتح أسواق جديدة أمام التمور الأردنية. جاء ذلك خلال لقاء جمع الخريسات مع الهيئة الإدارية لجمعية التمور الأردنية، وذلك في إطار متابعة واقع قطاع التمور والاطلاع على الجهود المبذولة للنهوض به وتعزيز قدرته التنافسية. واستمع وزير الزراعة إلى ملاحظات أعضاء الهيئة الإدارية حول مختلف القضايا المتعلقة بقطاع التمور، مؤكدا أهمية الشراكة والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص والجمعيات العاملة في هذا المجال بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتعزيز حضور التمور الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية. قال وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم على سلم أولويات وزارة العمل. جاء حديث القطامين خلال اجتماع عقده اليوم في مقر الوزارة بالقائم بأعمال الأمين العام في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفة الزيتاوي، وأكد أنه سيتم تطوير المنصة الوطنية للتشغيل سجل في وزارة العمل وربطها ببيانات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين في عمر العمل من تزويد المنصة ببياناتهم ونوعية الإعاقة لكل شخص وطبيعة العمل الذي يتناسب مع طبيعة إعاقته، مضيفا أنه سيتم الطلب من منشآت القطاع الخاص عرض فرص عملها التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة على المنصة. وشدد القطامين على ضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة وواضحة تبين كافة تفاصيل كل شخص صاحب إعاقة، مع ضرورة الاستفادة من بيانات الأشخاص الذين صدرت لهم بطاقات تعريفية من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف توفير التدريب والتأهيل والتشغيل لهؤلاء المواطنين. قال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي إن الوزارة كثفت الحملات التفتيشية المشتركة مع مديرية الأمن العام لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال فترة القوننة. وأوضح النجداوي أن فرق التفتيش تعمل على ثلاث فترات صباحية ومسائية وليلية، مشيرا إلى أن فرقا تفتيشية ستعمل أيضا خلال أيام العطل الرسمية لضبط العمالة التي ما تزال مخالفة لأحكام قانون العمل. وأشار إلى أن زيارات التفتيشية توثق صوتا وصورة من خلال غرفة السيطرة بهدف ضبط جودة إجراءات التفتيش والتأكد من مدى التزام مفتشي العمل والكوادر الأمنية بالمعايير الخاصة بضبط العمالة غير الأردنية. ودعا النجداوي العمالة غير الأردنية المخالفة إلى التوجه لمديريات العمل لقوننة أوضاعها. قال المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة إن الهيئة اتخذت عدة إجراءات تنفيذية لمعالجة المناطق غير المخدومة بخدمات النقل العام في محافظة المفرق، وذلك لضمان توفير خدمة نقل مناسبة للمواطنين. عن تفاصيل الإجراءات تحدث الخرابشة لمندوبتنا إلهام السليم فقال:
2: احنا باشرنا بمجموعة من الإجراءات التنفيذية اللي بتتعلق بتمكين المشغل انه يقدر يمارس اعماله بدون ما نرفع عليه كلفة تقديم الخدمة. يعني نزلنا باصات من باص لسيرفيس، عم نفكر بادخال الباص ال 14 راكب على اساس نمكن الناس انها توصل لخدمات نقل عام مناسبة. ففي برنامج يمتد على كامل مساحة المملكة الأردنية الهاشمية. هذا البرنامج بده وقت، بده اجراءات تنفيذية، بده تمويل، وللأمانة ما في تكسير. يعني في سنة 25 تم رصد 5 مليون وفي سنة 26 تم رصد 5 مليون، وإذا نجحنا في المرحلة الثانية وكانت المؤشرات التشغيلية جيدة أنا بتوقع أنه بدون تردد نروح على المرحلة الثالثة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يومي الخميس والجمعة حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. رئيس الوزراء يثمن خلال استقباله المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية دعم دولة الإمارات الشقيقة لجهود التنمية في المملكة. الأردن يرحب بدمج قوات قسد ضمن المؤسسات العسكرية السورية. وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تطلق حوار سياسات حول تأطير العمل الشبابي. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين عبد اللطيف الأزايدي وهاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميلين محمد عبيدات وربيع الصرايرة في الهندسة الإذاعية. ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

ديك الجن الحمصي، القاتل المقتول. هواء حمص ثقيل هذه الليلة، وهدوءها مريب وخانق. تتلاشى في الفضاء المشحون أصوات الباعة بعد نهار صاخب ضجت به سوق المدينة العباسية، وها هي الحوانيت المتجاورة تغلق على عجل أبوابها الخشبية المطعمة بالحديد الصدئ، وواحدا واحدا يتسلل سكان المدينة إلى بيوتهم، حتى لم يبقى في الأزقة شيء يتحرك إلا القطط الجائعة وعسس الدولة وضوء ذبالة مغمسة بالزيت تراقص العتمة في سراج يتيم شاحب يتدلى عند منعطف الطريق الرئيس. بين البيوت المتثائبة بيت لن يأوي أهله الليلة إلى فراش، ولن تخلد عيونهم الناعسات إلى النوم، فكل شيء في المسرح أعد كي ترتكب الجريمة التي لن ينساها ضمير حمص ولا قصائدها ولا تاريخها. من جدار إلى جدار يمشي رب البيت، وتحت قدميه أرض تغلي البراكين في أحشائها. هو للتو عائد من سفره، عاد وعادت معه كلمة خبيثة سبقته إلى قلبه ووصلت قبله إلى بيته: ورد تخونك مع غلامك. فكرة سوداء مسمومة يغالبها في رأسه، وكلما طردها عادت لتحتل كيانه. ينظر إلى زوجته فيرى وجها أحبه طويلا، ثم يسمع في رأسه أصوات الواشين كأنها طنين الدبابير التي لا تتعب ولا تستريح. ورد، تلك المرأة التي ملأت في حياته كل فراغ وأضفت على كل عادي مسحة من رقة وعذوبة وجمال. ورد، امرأة النار والضحكات والمطر. ورد، وردته التي تركها حين أرهقه الفقر وخرج من حمص يلتمس فرجا، ثم عاد إليها محملا بما هو أثقل من الفقر، الشك. وقف أمامها، سألها، أنكرت وحلفت وبكت، وكانت دموعها تنزل أمام رجل يريد أن يصدقها، لكن الغيرة كانت قد أغلقت في رأسه كل نافذة. وفجأة طرق الباب، تجمد الرجل وتجمدت ورد، ثم رفعت رأسها، فجاء الصوت من الخارج يناديها باسمها: ورد. التفت زوجها إليها والتفتت إليه، يعرفان الصوت جيدا، هو صوت الغلام. لحظة واحدة فقط، لكنها كانت كافية ليعبر الشيطان المسافة القصيرة بين القلب واليد. اندفعت أصابع زوجها إلى قائم السيف، شهقت المرأة، خرج النصل من غمده، فشق صوته سكون البيت. تراجعت ورد المطعونة خطوة ثم أخرى، وزوجها يتقدم، هو الآن لا يرى وجه المرأة التي أحبها، يرى الخيانة الآن، الخيانة التي رسمها الآخرون له على وجه ورد. ربما قالت شيئا، ربما مدت إليه يديها، لكن الغضب حين يعلو لا يسمع. لمع السيف مرة
ثم سقط من يد حامله، وسقط معه كل شيء. انطفأ البيت فجأة، وإن ظل السراج مشتعلا. اقترب الزوج منها، ناداها: ورد ورد. هذه المرة لم تجب، جثى على ركبتيه عندها ومد يده إلى وجهها، وكأن اليد التي عرفت كيف تقتل بدأت متأخرة تتعلم كيف ترتجف. في الأيام التالية ستكتشف المكيدة، سيعرف أن ابن عمه المتآمر دس الغلام عند الباب كي ينادي باسم زوجته ورد، وسيعرف أن الغيرة ليست دليلا على خيانة، وأنه لم يقتل المرأة التي خانت، لقد قتل كذبة رجل ماكر وخبيث وظالم. لكن ماذا يفعل اليقين حين يأتي بعد السيف؟ سيبكيها وسيرثيها، وسيظل ما بقي من عمره يحاول أن يعيد بالشعر امرأة أخذها منه الغضب. أما الرجل الجاثي الآن إلى جوار ورد، فسيعرفه تاريخ الشعر باسم غريب ظل ملتصقا به قرونا: ديك الجن الحمصي. وسيقول في رثائها: ليتني لم أكن لعطفك نلت، وإلى ذلك الوصال وصلت.

قال ذو الجهل: قد حلمت، ولا أعلم أني حلمت حتى جهلت. لائم لي بجهله، ولماذا؟ أنا وحدي أحببت ثم قتلت. سوف آسى طول الحياة وأبكيك على ما فعلت لا ما فعلت.

من هو هذا الشاعر القاتل المقتول الذي عرفه الناس باسم ديك الجن الحمصي؟ هو عبد السلام بن رغبان. ولد في حمص سنة 61 للهجرة، في زمن كانت فيه بغداد تجذب الشعراء كما تجذب النار فراش الليل. هناك في قصور الخلفاء والوزراء كانت القصيدة تستطيع أن تفتح لصاحبها بابا وأن تملأ يده بالذهب، وكان الشعراء يشدون الرحال إلى العراق، يحمل الواحد منهم مدائحه كما يحمل التاجر بضاعته. أما عبد السلام فبقي في الشام، بقي في حمص حتى نسب إليها فقيل ديك الجن الحمصي. لم يمنعه طول المسافة من أن يصل شعره إلى بغداد. تروي كتب الأدب أن أبا نواس شاعر العراق الشهير مر بحمص فقصد ديك الجن وطرق بابه، فاختبأ منه الشاعر الحمصي كأنه خشي أن يراه أبو نواس أصغر مما بلغ إليه شعره، غير أن أبا نواس لم ييأس من خروجه فقال لجاريته: قولي له لقد فتن أهل العراق حين قال: فقام تكاد الكأس تحرق كفه من الشمس أو من وجنتيه استعارها، ظللنا بأيدينا نتعتع روحها فتأخذ من أقدامنا الراح ثارها، موردة من كف ظبي كأنما تناولها من خده وأدارها. وعندها خرج ديك الجن إليه، كانت مفارقة جميلة. الرجل الذي رفض أن يذهب إلى بغداد ذهبت بغداد إلى بابه.

كانت لديك الجن فلسفته الخاصة في العيش واللذة والمجون. قال يوما في بعض أبياته: أنا من قولي مليح أو قبيح مستريح، كل من يمشي على وجه الثرى عندي مليح، حد ما يعشق عندي حيوان فيه روح. وكان شعره مثل حياته، حادا ومتوهجا وسريع الانتقال بين الحب والغضب، وبين الخمر والحكمة، وبين نشوة الحياة ومرارة الندم. يقول ديك الجن: أيها السائل عني لست بي أخبر مني، أنا إنسان براني الله في صورة جني، بل أنا الأسمج في العين، فدع عنك التظني، أنا لا أسلم من نفسي، فمن يسلم مني؟ عاش ديك الجن بعيداً من الصورة المألوفة لشعراء البلاط، لم يكن ظلاً لخليفة ولا لساناً ناطقاً لأمير. ظل اسمه مرتبطاً بمدينة واحدة حتى صارت حمص جزءاً من اسمه، غير أن المدينة التي أعطته اسمه كانت تخبئ له أيضاً المرأة التي ستأخذ من حياته أكثر مما أخذ الشعر. كانت هناك امرأة من غير دينه، جميلة ساحرة وفاتنة، رآها ديك الجن فأحبها. هي امرأة حملت من الحديقة عطرها، فناداها الناس ورد. يقول ديك الجن: للورد حسن وإشراق إذا نظرت إليه عين محب هاجه الطرب، خاف الملال إذا دامت إقامته، فصار يظهر حينا ثم يحتجب.

هل في سوق من أسواق حمص؟ أو عند نافذة تطل على الطريق؟ أم مرت به مصادفة ففعل وجهها بالشاعر ما لا تفعله القصائد؟ لا نعرف، غير أن المصادر تخبرنا بشيء واحد لا لبس فيه: أحب ديك الجن امرأة من غير دينه من أهل حمص، اسمها ورد. لم يكن حبها عابرا، فقد دخلت المرأة شعره وصارت مركز الكون الذي تطوف قصائده حولها. كأن اللغة لم تعد عنده وصفا لامرأة، هي محاولة للإمساك بشيء يخشى أن يفلت منه. كان إذا نظر إليها يرى الشمس والبدر والخزامى في الوجنتين، وإذا الشاعر لا يكاد يرى في الدنيا إلا ما يراه فيها. يقول ديك الجن: انظر إلى شمس القصور وبدرها، وإلى خزاماها وبهجة زهرها، لم تبل عينك أبيضا في أسود جمع الجمال كوجهها في شعرها، وردية الوجنات يختبر اسمها من ريقها من لا يحيط بخبرها، تسقيك كأس مدامة من كفها، وردية ومدامة من ثغرها. استطاع ديك الجن أن يكسر حاجزاً بينه وبين ورد لم يكن حاجزاً صغيراً في ذلك العصر، فالأخبار تروي أنه دعاها إلى الإسلام ليتزوجها فأسلمت، ثم تزوجا. يقول ديك الجن: لما نظرت إلي عن حدق المها وبسمت عن متفتح النوار وعقدت بين قضيب بان أهيف وكثيب رمل عقدة الزنار، عفرت خدي في الثرى لك طائعا وعزمت فيك على دخول النار.

بالزواج دخلت ورد بيته بعد أن دخلت قلبه وشعره. ولعل أجمل ما في هذه المرحلة من حكايتهما أنها تسبق العاصفة، فلا سيف هنا ولا واش ولا رجل يطرق بابا في الليل. رجل وامرأة في بيت بحمص، وشاعر وجد أخيرا أن القصيدة التي كان يبحث عنها ليست على الورق، هي تمشي أمامه. غير أن الحب لا يحرس البيوت وحده. ضاقت الحال بديك الجن وأعسر حتى احتاج إلى أن يخرج من حمص ملتمسا المال. وتذكر الرواية أنه قصد مدينة سلمية وترك وردا وراءه. خرج الشاعر من المدينة وبقيت المرأة تنتظر، وكان بينه وبينها طريق طويل، وفي الطريق مساحة واسعة يستطيع الشوق أن يملأها، فإن لم يستطع فسيملأها الوشاة. في غيبة ديك الجن كان هناك رجل من أقرب الناس إليه يهيئ الحكاية التي ستقلب هذا الحب كله إلى مأساة. لم يحتج إلى سيف، كان يحتاج فقط إلى شيء أصغر كثيرا، كلمة واحدة وسينتهي كل شيء.

خرج ديك الجن إلى سلمية وبقيت ورد في حمص، وكان الدهر يخبئ للزوجين أكثر من الفقر وضيق ذات اليد والسفر. الناس ينامون مطمئنين غافلين عما يخبئه لهم الزمن، في حين أن مصائب الدهر لا تنام، تراقبهم بعين لص مترصد ينتظر لحظة الغفلة لينقض عليهم. يقول ديك الجن: يرقد الناس آمنين وريب الدهر يرعاهم بمقلة لص. كان لديك الجن ابن عم يقال له أبو الطيب. تذكر الروايات أنه كان يحمل في نفسه على ورد وينتظر غياب ديك الجن ليجد إلى قلبه سبيلا، وهنا بدأت الوشاية. أرسل إليه أن وردا تخونك وأن غلامك يدخل عليها في غيابك. وصل الخبر إلى ديك الجن وهو بعيد من حمص. وللشائعة حين تأتي إلى عاشق غائب قوة لا تكون لها وهو قريب، فليس أمامه وجه الحبيبة ليسأله ولا عيناها ليقرأ فيهما الحقيقة. أمامه طريق طويل وخيال قصير الصبر، وكلمة واحدة أخذت تكبر في رأسه: الخيانة. عاد إلى حمصة، دخل بيته مثقلا بالشك، وواجه وردا بما سمع. أنكرت وحلفت له أنها بريئة، لكن ابن عمه أبا الطيب كما تروي القصة لم يترك للبراءة فرصة، فقد غرر بالغلام كي يأتي إلى البيت في وقت معلوم ويقف عند الباب، ثم ينادي وردا باسمها ليبدو الأمر أمام ديك الجن، وكأن ما سمعه صار له شاهد من لحم وصوت. وجاء الغلام ونادى، فارتفع الصوت خلف الباب وارتفع معه السيف، وقتلت ورد وقتل الغلام. قد يطفئ الدم الغضب لكنه لا يطفئ الشك، وحين انطفأ الغضب بدأ العقل يعود ولو متأخرا. بلغ خبر قتل ورد والغلام إلى السلطان، فطلب ديك الجن وخرج من حمص إلى دمشق، وظل بعيدا حتى حصل على الأمان، ثم عاد إلى مدينته. وهناك بدأت الحقيقة تتكشف. لم يكن ثمة عاشق يزور وردا، ولم تكن ثمة خيانة، وما من سر أخفته

الزوجة. كان العاشق المفترض الذي ناداها عند الباب جزءا من مكيدة، وكانت المرأة التي أقسمت لزوجها أنها بريئة كانت بريئة. هنا فقط وقع القتل الحقيقي، فالطعنة الأولى أصابت وردا، والطعنة الثانية أصابت الغلامة، أما الحقيقة فقد أصابت ديك الجن. تقول الأخبار إنه لما عرف ما دبر له اشتد جزعه على امرأته وغلامه، وأقام زمنا يبكي حتى وصف بأنه لا يكاد يفيق من البكاء، ولا يأكل إلا ما يمسك رمقه. صار البيت الذي كان يجمعهما شاهدا عليه، هذا موضع كانت تجلس فيه، وهذا باب دخلت منه، وهذا اسم إذا مر في حديث الناس ارتد إليه كسكين. لم يستطع أن يسألها الغفران، فالذين نقتلهم لا يمنحوننا هذه النعمة. ولم يبق له إلا الشعر. جلس الرجل الذي كان يستطيع قبل أيام أن يمد يده فيجد وردا، يمدها الآن فلا يجد إلا غيابها. وعندها بدأ ديك الجن يكتب أغرب قصائده وأقساها. صار يرثي امرأة قتلها بيده، ويرثي معها الرجل الذي كانه قبل أن يرفع السيف. يقول ديك الجن: قمر أنا استخرجته من دجنه لبليتي، وجلوته من خدره، عهدي به ميتا كأحسن نائم، والحزن يسفح عبرتي في نحره. لو كان يدري الميت ماذا بعده بالحي حل، بكى له في قبره. غصص تكاد تفيض منها نفسه، وتكاد تخرج قلبه من صدره.

ماذا يفعل القاتل إذا كان المقتول أحب الناس إليه؟ يستطيع أن يهرب من السلطان، وأن يعود إذا أمن العقوبة، وأن يغلق عليه باب بيته، لكن لا مهرب من الذاكرة. غابت ورد عن البيت، لكنها لم تغب عن ديك الجن، بل لعلها بعد موتها صارت أشد حضوراً. في الليل حين تسكت حمص، لا يحتاج الرجل إلى واش يطرق بابه، صار يحمل الواشي والسيف والضحية في رأسه، يعيد المشهد مرة بعد مرة، ويبحث في اللحظة الأخيرة عن ثانية واحدة كان يمكن أن يتوقف فيها فلا يجدها. ولذلك كان رثاؤه لورد رثاء رجل سلبه الموت حبيبته، وكان كذلك اعترافا. وقف ديك الجن أمام نفسه وجعل الشعر محكمته، ينادي امرأة لا تستطيع أن تجيب، ثم يلتفت إلى الناس، فالناس لا يفهمون هذا البكاء. كيف يبكي الرجل امرأة كان هو سبب موتها؟ وكأن العاذل يقول له ما يكفي ليعيد الجرح كله، قتلتها وتبكيها. ويجيب ديك الجن بصورة ربما كانت أقسى ما قاله، حين شبه نفسه بصائد الطيور الذي يذبح صيده بحد السكين ثم يجلس إلى جواره باكيا. يقول ديك الجن: أساكن حفرة وقرار لحدي، مفارق خلة من بعد عهدي، أجبني إن قدرت على جوابي بحق الود، كيف ضللت بعدي؟ وأين حللت بعد حلول قلبي وأحشائي وأضلاعي وكبدي؟ أما والله لو عاينت وجدي إذا استعبرت في الظلماء وحدي، وجد تنفسي وعلى زفيري، وفاضت عبرتي في صحن خدي، إذن لعلمت أني عن قريب ستحفر حفرتي ويشق لحدي، ويعذلني السفيه على بكائي كأني مبتلى بالحزن وحدي. يقول: قتلتها سفها وجهلا، وتبكيها بكاء ليس يجدي، كصياد الطيور له انتحاب عليها وهو يذبحها بحدي. وتتسع صورة الندم حتى يتمنى ديك الجن لو أن يده لم تطاوعه، ولو أن اللحظة عادت، ولو أن ما وقع يمكن أن يسترد. لكن الشعر لا يعيد الموتى، وهنا تكمن مأساة ديك الجن الحقيقية. هو شاعر يملك ناصية اللغة، ويستطيع أن يبدل كلمة بكلمة، وأن يمحو بيتاً ويكتب مكانه بيتاً أجمل، لكنه اكتشف أن الحياة ليست قصيدة، فالبيت الذي يفسد يمكن إصلاحه، أما اللحظة التي يفسدها السيف فلا تنقح ولا تحكك ولا تجود. وظلت ورد منذ ذلك اليوم تسكن شعره كما لم تسكن بيته من قبل. ماتت المرأة، وبقي الشاعر حيا يحمل عقوبته في رأسه أن يتذكر.

0: وأطفئت سرج وأوقدت أخرى، وتعاقب على دولة بني العباس الخلفاء والولاة، في حين كان ديك الجن يمضي بطيئا نحو شيخوخته، ذلك الشاب الذي عرفته حمص عاشقا غيورا، صار شيخا أثقلت كتفيه السنون، لكن ذكرى واحدة لم تشخ في ذاكرته، ورد. مر وقت طويل على رحيلها، لا صوتها يؤنس نوافذ البيت، ولا خطوها يملأ الغرف صخبا ناعما. رحلت شمس القصور وغاب بدرها، ولم يبق إلا الشعر. امتد العمر بديك الجن حتى أيام الخليفة المتوكل العباسي، وكانت وفاته نحو سنة 35 و200 للهجرة. مات في الشام التي لم يفارقها طويلا. لا تخبرنا المصادر الموثوقة كيف كانت ساعاته الأخيرة، لا نعرف من كان عند فراشه، ولا ماذا قال حين أحس أن الطريق قد انتهى، لكننا نستطيع أن نتخيل حمص في ذلك اليوم. باب يفتح، وأذن تصغي، وخبر يخرج من بيت إلى بيت. مات ديك الجن، مات عبد السلام بن رغبان، الرجل الذي لم يحتج إلى قصور بغداد حتى يصل شعره إليها، والعاشق الذي امتلك المرأة التي أحبها ثم خسرها في لحظة، والشاعر الذي اكتشف متأخرا أن بعض الأخطاء أكبر من أن يصلحها الاعتذار، وأن بعض الأبواب إذا أغلقها الموت لا يفتحها الندم. ولعل هذه هي المفارقة الأشد قسوة في حكايته، لقد أراد في لحظة غضب أن يسكت وردا إلى الأبد، فإذا بها بعد قرون تصبح أشهر امرأة في سيرته. لقد أراد السيف أن ينهي الحكاية، فبدأت القصيدة. مات الواشي، ومات الغلام الذي وقف عند الباب، ومات الذين عرفوا الحقيقة يوم كانت حقيقة حاضرة، ومات ديك الجن نفسه، وبقيت ورد تمشي بين أبياته. كلما قرأ قارئ رثاءه عادت، وعادت بديك الجن إلى محكمته القديمة، إلى الشعر. والجريمة حين تعود تصطحب معها الندم. لم يغفر الشعر لديك الجن ما فعل، لكنه ترك مأساة القاتل المقتول مفتوحة أمام البشر، تحذيرا من تلك اللحظة القصيرة التي يستطيع فيها الغضب أن يهدم عمرا كاملا. ومن كلمة واش قد تكون أسرع إلى القلب من الحقيقة. يقول ديك الجن: جاءت تزور فراشي بعدما قبرت، فظلت ألثم نحرا زانه الجيد، وقلت قرة عيني قد بعثت لنا، فكيف ذا وطريق القبر مسدود. قالت: هناك عظامي فيه مودعة، تعيث فيها بنات الأرض والدود، وهذه الروح قد جاءتك زائرة، هذه زيارة من في القبر ملحود.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهتموا جدودنا الأردنيين الأوائل بالشجرة اللي زرعوها، ولا زالت الأجيال الأردنية الحديثة تزرعها. من المناهج المدرسية في عهد الإمارة حكاية شائعة في بلاد الشام عن زراعة شجرة الزيتون، اللي تأخذ وقت طويل بين زراعتها شتلة وبعدين تكبر وتثمر. تقول الحكاية أنه واحد من الحكام طلع جولة على الأرياف، لفت نظره ختيار ضعيف كبير بالسن يزرع شتلة زيتون في بستانه. قال له الحاكم: أنت يعني ضامن أنك تعيش حتى تأكل من ثمرها؟ قال له الختيار: جدودنا زرعوا فأكلنا، ونحن نزرع لأحفادنا يأكلون. الأردنيين قدسوا الشجرة وضربوا فيها الأمثال، قالوا عن غصونها: الغصن اللي ما بيلين بنكسر. المثل هذا ضربوه في الشخص المتنمر اللي ما حدا يرده عن مشاكسته وسوء أخلاقه. هذا ما يطول في الزمان حتى يلقى واحد أقوى منه يرتعه بكل وسيلة. قالوا جدودنا: الشجرة اللي إلها ذرة، والمقصود إنها تحمي الجالس تحتها من حر الشمس بالصيف. المثل هذا استلهمه الشاعر محمد بن أحمد السديري بقصيدة قال فيها: لا خاب ظنك بالرفيق الموالي، مالك مشاريه على نايد الناس، لعل قصر ما يجي له ظلالي ينهد من عالي مبانيه لساس. لا صار ما هو مدهل للرجالي، وملجل منه يشكي الضيم والباس. بحسناك يا منجي حقوق الخيالي، يا خالق جناس ويا من في جناس، تجعل مقره درس العهد بالي، صح صح دون درس ما به وناس.

أعزائي المستمعين، كانوا جدودنا الأردنيين الأوائل يقضوا سهراتهم بالحكاية والأشعار. بعض الحكاية هذه اللي انقالت في مجالس الأردنيين نادرة لغرابتها، وصارت مثل يقول شكها شك وهي تحتك. حكاية المثل هذا أنه واحد قناص يحكي عن مشاوير قنصه ويزيد على الحكاية فلفل وملح وبهار. يقول طلعت للصيد وسلاحي قوس وأربع سهام مبرية، تعبت وأنا توحى الصيد لما شفت غزالة، وما أسندت راسي حتى أملى نظري منها إلا وهي تركض هاربة. مشيت وراها لما فاتت هيشة من الغضاء، وبعدين لبت لها وحطيت بالقوس سهم. هي ما انتبهت لي لأنها كانت ترعى، وأنا عمرت القوس وشديته ورميت السهم، وقعت ترفس وأنا ركضت عليها حتى أذبحها بسكيني وأذكر اسم الله عليها. وصلتها لقيت أنه السهم شبك ظلفها مع إذنها وراسها. واحد من الحضور قالوا يا ابن الحلال، وين صارت أنك تجمع ظلف الغزالة اللي تمشي عليه مع إذنها وراسها؟ واحد ثاني حب يزيد من المصهرة وقال لا تستغربوا يا جماعة الخير، الزلمة أطلق السهم على الغزالة وهي تحك إذنها بظلفها، وهيك شكها شك وهي تحتك. وصارت الحكاية مثل عند جدودنا باللي يبالغ بالرواية لحد الكذب بعيد عنكم.

0: أعزائي المستمعين، قبيلة شمر قبيلة عربية كبيرة تعيش في المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا والأردن. يقول الزركلي شمر ابن عبد ابن جذيمة ابن ثعلبة ابن سلامان من طي، جد جاهلي ينسب له الشمريون، وهم اليوم بطون كثيرة في البلاد العربية في ثلاثة فروع، هي سنجارة والأسلم وعبدة. يقول امرؤ القيس هل أنا ماشٍ بين شوط وحية، وهل أنا لاقي حي قيس بن شمرة. من الأمثال اللي انضربت فيهم شمر كبار الصحون وساع الطعون. ساهم مجموعة من أبناء شمر بتأسيس جيشنا العربي الأردني، وكانوا من أوائل العسكر اللي حاربوا على أرض فلسطين. نذكر منهم المقدم الشهيد صالح الشويعر اللي كرمته القوات المسلحة الأردنية بتسمية واحد من معسكراتها باسم معسكر الشهيد صالح الشويعر. وإحنا ذكرنا قبل هالمرة قصة استشهاده في معركة وادي التفاح غرب نابلس بحرب سنة 1967 اللي تنذكر وما تنعاد، ولا زال ضريحه مع زملاء الشهداء في مدينة نابلس ينزار في كل سنة بذكرى هذيك الحرب. نخوة قبيلة شمر الطنايا مثل ما يقول الشاعر، شمر مطيرت الشعاف الطنايا فيهم على كل المخاليق نوفي، أهل دلال مكرمات ملايا ما هم جلوس وصبهم له وقوفي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن هذا المكان صدفة، ولا كان المجيء إليه عابراً. في المركة يعلمنا الأمير أن الحكم ليس جلوساً على كرسي، بل إصغاء طويل للأرض حين تتكلم وللناس حين يصمتون. ومن هنا بدأت الحكاية هادئة كما تبدأ الأشياء التي كتب لها أن تبقى.

0: يا عبد المنعم.
1: تفضل يا مولاي، أسمعك.
0: أحس هذه الأيام أن صدري يضيق بالأماكن المحاطة بالأسوار، وأرغب دائما أن أكون في الفضاء، فقد ضاق العمر فلا نريد أن نضيق علينا بهذه الجدران.
1: أطال الله بعمرك يا جلالة الملك، أنا بأمرك، لكن أقترح عليك اقتراحا.
0: تفضل يا عبد المنعم.
1: لنخرج إلى الجبال الغربية، على جبال السلط، أحب تلك الجبال، تستأنس بها ثم نعود.
0: سلمت يا عبد المنعم، اطلب السيارة ودعنا نخرج.
1: بأمرك يا مولاي.
2: كلما ضاق المكان اتسع القلب، وكان الملك حين يضيق صدره بالجدران يعرف أن البلاد أوسع من القصور، وأن الهواء حين يطلب صادقا يقود صاحبه إلى حيث الطمأنينة. لم يكن هروبا من الحكم، بل عودة إلى معناه الأول، أن ترى وطنك بعينك لا من نافذة.

0: هذه البلاد جميلة وأهلها يحملون الأصالة في عروقهم. أتمنى أن يعطيني الله العمر كي أخدم هذه الأرض وأهلها.
1: أطال الله بعمرك يا جلالة الملك.
0: رغم أني أستبشر خيراً بيوم السبت لأنه بداية الأسبوع، إلا أنني هذا الأسبوع مقبوض من أمر جلل لا أعرفه. اليوم 14 من تموز عام 1951، يعني أنني شرفت على الخروج من عقد الستينيات.
1: ما زلت في بداية الطريق وتعقد عليك الآمال.
0: العمر بيد الله يا عبد المنعم، يمنحنا إياه امتحاناً قاسياً، فنحن إما أن ننجح في هذه الحياة وإما أن نذهبه أدراج الرياح.
1: أما أنت يا جلالة الملك فقد رسخت وطناً وأسست دولة، نتمنى في مقبل الأيام أن تكون جذر وحدة للأمة كلها.
0: نتمنى ذلك. انظر إلى هذا الجمال، هل معك قلم؟
1: نعم يا جلالة الملك، لا يفارقني.

0: في الطريق كان الصمت شريك الرحلة، يعرف أن بعض الأيام لا تفسر بل تحس، وكان هذا اليوم ثقيلاً بخفة غامضة، كأن الزمن يتباطأ احتراماً لرجل يعرف أنه اقترب من محطته الأخيرة دون أن يتوقف عن الحلم.
1: يا خضرة الشجر، يا مسرح النظر، أرض مباركة دامت بلا كدر، والماء منهمر يجري على الحجر، عذب مذاقته ينساب في الغدر. هذه الربا حسنت طوادة الضجر، ريم يمر بنا كالحور في الخبر، الله زينه قد قلت في كبري، لولا السنون مضت ملكته حجري. يا حظ نائله قد جاء في القدر، يا حسن مبسمه في آخر السحر، والشمس لامعة كالحلي في الدرر.
2: الله الله، أبدعت يا مولاي.

0: لم يكن يقول الشعر ليسمع بل ليطمئن. كان يعرف أن الكلمات حين تقال في وقتها تصير وطناً صغيراً يحمل في القلب. في هذه البلاد لم يكن عابراً ولا ناظراً من بعيد، كان ابن الطريق وصاحب الخطوة الهادئة التي تعرف أين تضع نفسها. قال للسلط ما لم يقله للمدن كلها، كأنما يرد الأمانة أو يودع جمالاً خشي عليه من النسيان.
1: هزج من القلب يا مولاي، هذا شعر يرى قبل أن يسمع. ما وصفتم أرضاً بل جعلتموها تمشي معنا. في أبياتكم الماء ليس ماء، والخضرة ليست لونا بل طمأنينة. هذا شعر رجل لا ينظر إلى البلاد من علن، بل يسير فيها ويعرف أسماءها. أنتم

0: لا تقولون الجمال بل تنصتون له ثم تتركونه يتكلم.
1: وأنت يا عبد المنعم تنظر إلى الأشياء بعين شاعر مرهف، لقد كنت مخلصا لنا وهذا ديدن الأحرار.

هكذا كان الملك يرى البلاد كما ترى الوجوه المحبوبة، تفاصيل وشجن خفيف وحرص ألا يكسر الخاطر. لم يبني دولة بالكلمات، لكنه كان يعرف أن الدولة التي لا يحبها صاحبها تشيخ قبل أوانها. في صوته كان شيء من الحجاز، وشيء من عمان، وشيء لا ينسب إلا للرجال الذين حملوا العبء بصمت.

0: لكن ما يضحكك يا جلالة الملك؟
1: تذكرت الشيخ عبود النجار، كان يحب السلطة بشكل لا يوصف، كان معه حق بذلك.
0: سبحان الله، ولد في الطائف وتوفي بالسلط ودفن في عمان.
1: كنت حينها أريده عندي قاضيا وإماما، لكنه تمنع وأصر على عودته إلى السلط قاضيا.
0: وحينها قلت يا مولاي.
2: كان يعرف الناس بأسمائهم ويعرف المدن بما تخفي لا بما تظهر، يعرف أن للسلط قلبا ولعمان صبرا، وأن البلاد حين تحب تختار أبناءها بنفسها. لذلك لم يكن مستغربا أن يحن إلى من اختارها قدرا، كما اختارته هي موطنا أخيرا.
0: ألا قل أنت يا عبود ما فحوى أحاجيك؟ فهل أحببت عمانا وما الصلت تواتيك؟ فأحبب أنت عمانا وحاذر أنت هاتيك. لها واد بعيد الغور عن الأحباب يقصيك، وشيطان خفيف الروح من غم يناديك. ألا هيا ألا هيا فحيينا نحييك، ألا فاسعد بقرب الدار عل الله يرضيك.

في الأيام الأخيرة لا يكتب الملوك وصايا، بل يكتبون ما يشبه السلام. وهذه القصيدة لم تكن وصفاً لطبيعة، بل مصالحة مع العمر ومروراً أخيراً على البلاد بعين شاكرة، كأنه أراد أن يقول: لقد رأيت الجمال وعرفت الناس وأديت ما استطعت. ثم ترك الكلمات تمشي في الطرقات لتبقى حين يغيب الصوت دليلاً على أن

0: صاحبها كان هنا ومضى وهو يحب.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار وجسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

رئيس الوزراء يؤكد أهمية الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن، مشيدا بدور صندوق أبو ظبي للتنمية في مساندة جهود المملكة التنموية. وزير الطاقة والثروة المعدنية يوقع عقود تنفيذ الخطوط الخاصة بمشروعي تزويد مدينتي الموقر والروضة الصناعيتين بالغاز الطبيعي. الأردن يرحب بالإعلان عن دمج قوات قسد ضمن المؤسسات العسكرية السورية، ويصف هذه الخطوة بالمهمة نحو تعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. الخارجية تعزي كلا من باكستان بضحايا حريق أحد المستشفيات في إسلام أباد، ونيبال بضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال البلاد. أطفال من مرضى قطاع غزة يعودون إلى القطاع بعد استكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المملكة. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية، تتبعها مشاورات مغلقة. اتفاق إيراني عماني على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. 9 قتلى في ضربة أوكرانية على حافلة في شرق البلاد المحتل من قبل روسيا. وبقاء الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: طبتم مساءً أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيدتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الغد نقرأ زيارة استثنائية، فلنبدأ العمل للكاتب مكرم الطراونة.
1: وفي موقع صراح الإخباري، نطلع أبعاد الزيارة الملكية إلى الصين للكاتب ماجد القرعان.
0: ومن موقع أخبارنا نقرأ الشراكة الأردنية الصينية وآفاقها المستقبلية للكاتب جميل البرماوي.
1: وفي الموقع عينه، نطلع خيارات الأردن الاستراتيجية للكاتب فوزي الحموري.
0: ومن موقع جفرة نقرأ حين تستباح الأونروا، فمن يحمي هيبة الأمم المتحدة للكاتب غازي عليان.
1: وفي موقع مدار الساعة، نطلع الأونروا الحصن الأخير لحق العودة للكاتب طارق قبل راغب.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة الرأي ونقرأ الضفة الغربية تحت نار الاستيطان وإرهاب المستوطنين للكاتب خالد الشجران.
1: نبدأ من صحيفة الغد ونقرأ زيارة استثنائية، فلنبدأ العمل للكاتب مكرم الطراوني. ويقول:
0: انتهت زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين بحزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتي يمكن أن تسفر عن استثمارات جديدة وصادرات أردنية وفرص عمل ونقل للتكنولوجيا والمعرفة.
1: الاتفاقيات الموقعة تكتسب أهميتها من كونها لم تقتصر على المجالات التقليدية، وإنما امتدت إلى قطاعات يمكن أن تشكل جزءا مهما من الاقتصاد الأردني خلال السنوات المقبلة، كالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والصناعة وسلاسل التوريد والطاقة والزراعة والسياحة والطيران المدني والتعاون الفني والتدريبي.
0: الكاتب يضيف: الأكثر أهمية هو الاتجاه الذي تعكسه الاتفاقيات، فالأردن يحاول أن ينتقل في علاقته مع الصين من موقع المستورد إلى الشريك الذي يستطيع أن يستقطب جزءا من الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا الصينية.
1: مذكرة التفاهم المتعلقة بالصناعة وسلاسل التوريد قد تكون من أهم مخرجات الزيارة إذا أحسن استثمارها، فالأردن يمتلك اتفاقيات تجارة حرة تتيح لمنتجاته الوصول إلى أسواق كبرى، موقع جغرافي قريب من الخليج والعراق وسوريا، وبنية تحتية ومناطق صناعية وتنموية يمكن أن تجعل منه قاعدة لبعض الشركات الصينية التي تبحث عن مواقع إنتاج وتصدير خارج الصين.
0: الأمر نفسه ينطبق على الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إذ يمكن إنشاء مراكز بحث وتطوير واستقطاب شركات تكنولوجية وربط الجامعات الأردنية بمؤسسات البحث والشركات الصينية والاستفادة من الكفاءات الأردنية في البرمجة والهندسة والتقنيات الرقمية.
1: الكاتب مضى قائلا: الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة والموارد المعدنية تفتح مجالا آخر، خصوصا مع امتلاك المملكة موارد من الفوسفات والبوتاس والسيليكا وبعض المعادن الاستراتيجية التي تزداد أهميتها مع توسع الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة.
0: الاتفاقيات الزراعية تساعد كذلك في إزالة بعض العوائق أمام دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الصينية الهائلة، في حين يمكن لتطوير الربط الجوي أن يخدم السياحة والتجارة معنا.
1: الكاتب يختتم: الزيارة فتحت أبوابا واسعة أمام الاقتصاد الأردني والمتابعة وسرعة القرار وكفاءة التنفيذ، وهي ما تحول الاتفاقيات إلى استثمارات ومشاريع وصادرات ووظائف.
0: ومن موقع صراح الإخباري، نطالع أبعاد الزيارة الملكية إلى الصين للكاتب ماجد القرعان. ويقول:
1: منذ أن تولى جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وهو يقود نهجا استراتيجيا يربط السياسة الخارجية بالدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني وتعزيز حضور الأردن في المحافل الدولية.
0: ويحرص جلالة الملك على توظيف موقع الأردن ومكانته الدولية وعلاقاته السياسية المتميزة لخدمة الاقتصاد الوطني، مركزا في نهجه على جذب الاستثمارات النوعية وبناء الشركات الدولية الفاعلة. ومن هنا كانت زيارة جلالته إلى الصين تحمل رسالة سياسية واقتصادية واضحة أن الأردن يريد أن يكون حاضرا في المشهد الصيني وأن يفتح لنفسه طريقا أوسع نحو واحدة من أهم قوى القرن الحادي والعشرين.
1: الكاتب يضيف: تثبت الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك كفاءة عالية في إدارة العلاقات الدولية، وبالتالي يقدم الأردن نموذجا فريدا في الدبلوماسية المتوازنة ليستثمر شبكة علاقاته الدولية المتنوعة لتحقيق المصالح الوطنية العليا دون الدخول في سياسة المحاور أو الاستقطاب الدولي، وهو نهج من شأنه أن يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة.

أن مخرجات هذا النهج الاستراتيجي تتجاوز الاتفاقيات الثنائية الفورية إلى بناء أرضية صلبة للمستقبل لتحويل التفاهمات السياسية مع القوى العظمى إلى مشاريع تنموية ملموسة على أرض الواقع، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي، وبالتالي دعم رؤية التحديث

0: وموقع جيوسياسي فريد وبيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
1: ومن موقع أخبارنا نقرأ الشراكة الأردنية الصينية وآفاقها المستقبلية للكاتب جميل البرماوي، ويقول:
0: نتائج البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة التي أجراها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية ومباحثاته الرفيعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ومع كبار المسؤولين تأتي لتجسد محطة محورية وفاصلة في تاريخ العلاقات التاريخية بين عمان وبكين. وقد وضع الزعيمان خريطة طريق متكاملة تهدف إلى ترجمة علاقات الشراكة إلى عمل تنموي ملموس يعود بالنفع المباشر على الشعبين الصديقين مع تعزيز التنسيق السياسي في مختلف المحافل الدولية.
1: الكاتب يضيف: تجلى هذا التوجه من خلال التوافق على تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية التقليدية كتجارة والاستثمار، الطاقة والمعادن والزراعة، وصولا إلى القطاعات الحديثة والناشئة مثل الاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة. ولعل تركيز الجانبين على الاقتصاد الرقمي باعتباره محركا أساسيا للتنمية الشاملة، إلى جانب الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية لتسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين، يترجم الحرص المتبادل على تنشيط السياحة والتبادل الشعبي والثقافي. وفي إطار الدبلوماسية البيئية والإنسانية، برز الاهتمام الأردني باستضافة مدينة شيامان الصينية للأمانة العامة لاتفاق التنوع البيولوجي البحري في مقابل دعم صيني صريح للاستضافة الأردنية المرتقبة للمؤتمر الدولي حول صون الإنسانية في الحرب.
0: الكاتب مضى قائلا: على صعيد المستجدات الإقليمية ظلت القضية الفلسطينية حجر الزاوية في الأجندة الدبلوماسية الأردنية، إذ حمل البيان المشترك موقفا حازما يتسق مع الثوابت الأردنية والشرعية الدولية، عبر إعادة التأكيد على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
1: وفي مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، رفض البيان والإجراءات الأحادية ومحاولات ضم أجزاء من الضفة الغربية أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، حيث أكدت الصين دعمها الثابت للوصاية الهاشمية التاريخية عليها برعاية جلالة الملك.
0: كما تقاطعت إرادة البلدين عند ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، حيث نال الممر البري الأردني إشادة صينية خاصة لدوره المحوري، مع التشديد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم ولاية وكالة الأونروا.
1: وفي الموقع عينه نطالع خيارات الأردن الاستراتيجية للكاتب فوز الحموري، ويقول:
0: يعتمد الأردن على مجموعة من الخيارات الاستراتيجية التي من أولوياتها البنود السياسية والتحالفات الإقليمية وقراءة المشهد من وجهة نظر أردنية والخروج من المنعطفات بأقل الأضرار الممكنة في المجالات كافة.
1: الكاتب يضيف: التهديدات الإسرائيلية التي لم تتوقف أبدا ظل الأردن يتعامل معها بيقظة وتدبر وتحكم ووأد الكثير من محاولات الاختراق الأمني والسياسي والتدخل، وتعامل معها بحكمة تسجل للقيادة الهاشمية، مع التأكيد على موقف الأردن من القضية المحورية التي تشغل العالم نتيجة الانتهاك الإسرائيلي للبشرية ليس في فلسطين فحسب ولكن في العالم أجمع.
0: الكاتب مضى قائلا: تراوح السياسة الأردنية بين الخيارات الاستراتيجية وتوازن المصالح والتغيرات ومواكبة المستجدات في ميزان القوى. لسنوات كانت العلاقات تتحسن ثم تأخذ مسارات متباينة بين الأردن والعديد من الدول، لكن في نهاية المطاف كان الأردن يخرج رابحا من الرهان ومتفوقا على التحديات.
1: الكاتب يؤكد: زيارة جلالة الملك للصين تنسجم مع بناء الخيارات الاستراتيجية وفي المجالات التكنولوجية على وجه الخصوص، جنبا إلى جنب مع نبض السياسة الدولية وتطورات الراهنة بعمق ودقة.
0: وتشكل زيارات جلالته إلى دول العالم ابتداء من أمريكا وبريطانيا وروسيا وتركيا والعديد من الدول ركيزة أساسية لتوضيح الموقف الأردني من القضايا والأحداث، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات والتركيز على مد جسور الثقة بين الدول لصالح

0: الشعوب والمضي قدما في تنمية المجتمعات وتوفير فرص مناسبة لها والتي من حقها الراحة من الحروب والأزمات.
1: الكاتب يختتم: الخيار الاستراتيجي الأردني هو المضي قدما في عملية التحديث والتطوير ومكافحة الفساد والحوكمة والإدارة المنتمية، والأهم الإخلاص والانتماء الحقيقي للأردن بكل ظروفه وتحدياته، والتمسك دوما بالمحافظة على أمنه ووحدة صفه والتعامل مع المتغيرات الاجتماعية بوعي تام. هذا هو الأردن، وطن يستحق الكثير منا لنمضي قدما إلى الأمام.
0: ومن موقع جفرة نقرأ: حين تستباح الأنوروا فمن يحمي هيبة الأمم المتحدة؟ للكاتب غازي عليان، ويقول:
1: حين تمتد يد الاحتلال إلى مؤسسة تحمل راية الأمم المتحدة، فإن المسألة لا تعود فلسطينية فحسب، بل تصبح امتحانا لهيبة القانون الدولي وقدرة المجتمع الدولي على حماية مؤسساته، إذ ليست الجريمة دائما رصاصة تطلق أو بيتا يهدم، فقد تكون الجريمة أن تمتد يد القوى إلى مؤسسة وجد أصلا لخدمة الإنسان، وأن يقتحم المكان الذي يفترض أن يكون ملاذا للضعفاء.
0: وهذا هو جوهر ما جرى في مركز قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا. فالمسألة ليست خلافا على مبنى، وإنما اعتداء على مؤسسة أممية تؤدي رسالة إنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
1: الكاتب يضيف: إن استهداف الأنوروا يعني المساس بشريان إنساني يمتد إلى التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والتدريب، ويعني في الوقت ذاته إضعاف مؤسسة دولية ترتبط مباشرة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.
0: وليس ما جرى في قلنديا معزولا عن سياق أطول، فقد تعرضت منشآت الأنوروا ومؤسسات الأمم المتحدة في غزة لدمار واسع، كما شهدت منشآت الوكالة في القدس والضفة الغربية اقتحامات وتضييقا متكررا. وقد أكدت الأمم المتحدة أن دخول القوات الإسرائيلية إلى مركز قلنديا مثل انتهاكا لحرمة مقار الأمم المتحدة والتزاماتها المتعلقة بامتيازات وحصانات المنظمة الدولية.
1: الكاتب مضى قائلا: في هذا المشهد يسجل للمملكة الأردنية الهاشمية موقفها الواضح والمبادرة في إدانة الاعتداء على الأنوروا ومؤسسات الأمم المتحدة، وهو موقف ينسجم مع الدور الأردني الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم العمل الإنساني والحفاظ على دور الأنوروا ورفض الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
0: الكاتب يؤكد أن القضية اليوم أكبر من مبنى في قلنديا، إنها مواجهة بين منطق القوة ومنطق القانون وبين سياسة الأمر الواقع وشرعية المجتمع الدولي. وقد يستطيع الاحتلال أن يغلق بابا لكنه لا يستطيع أن يغلق قضية، وقد يهدم مدرسة لكنه لا يستطيع أن يهدم حق طفل في التعليم، ولا أن يمحو من ذاكرة الفلسطيني أنه لاجئ ينتظر عدالة تأخرت طويلا.
1: وفي موقع مدار الساعة نطالع: الأنوروا الحصن الأخير لحق العودة، للكاتب طارق أبو الراغب، ويقول:
0: إن الحصن الأخير الذي يحفظ قضية حق العودة للأشقاء الفلسطينيين والشاهد الدولي الأبرز على هذا الحق هو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا،
1: وإن الاعتداءات المتكررة عليها من قبل حكومة اليمين المتطرف ليست مجرد استهدافا لمنظمة دولية، وإنما تحمل رسالة سياسية واضحة، محاولة إسقاط حق العودة من جوهر القضية الفلسطينية وطمس الشاهد الدولي الذي يذكر العالم بأن ملايين الفلسطينيين لا يزالون يحملون حقا أصيلا ومقدسا في العودة إلى أرضهم وديارهم.
0: الكاتب يضيف: جوهر القضية الفلسطينية لا ينفصل عن حق العودة، وجوهر وجود المخيمات الفلسطينية في فلسطين وفي مختلف أصقاع العالم هو التمسك بهذا الحق وعدم السماح بتحويل قضية اللاجئين إلى قضية إنسانية وإغاثية مجردة بعيدا عن أصلها السياسي والقانوني والتاريخي.
1: والأخطر أن الرسالة ليست موجهة إلى الداخل الفلسطيني وحده، بل هي رسالة إلى الخارج أيضا، ورسالتها تمتد إلى الدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها الأردن وسوريا ولبنان ومصر، باعتبار أن أي محاولة لطمس حق العودة أو إنهاء الشاهد الدولي عليه ستنعكس بصورة مباشرة على مستقبل قضية اللاجئين في هذه الدول.
0: الكاتب يؤكد حماية الأونروا ليست دفاعا عن منظمة دولية فقط، بل هي دفاع عن أحد أهم الشواهد على حق العودة وعن جوهر القضية الفلسطينية وعن حق مقدس لا يجوز إسقاطه بالتقادم أو التهجير أو التوطين أو محاولات طمس الحقيقة.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة الرأي ونقرأ أضف الغربية تحت نار الاستيطان وإرهاب المستوطنين للكاتب خالد الشجران، ويقول:
0: تكشف التطورات التي شهدتها القدس والضفة الغربية أمس عن مستوى جديد من التصعيد الإسرائيلي، حيث تزامن اقتحام قوات الاحتلال مركز قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس وإخلائه والسيطرة عليه مع اقتحام بلدة مادما جنوب نابلس وتحطيم عضو الكنيسة المتطرف سيفي سوكوت نصبا تذكاريا للشهداء الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال.
1: تجمع هذه الوقائع القدس والضفة في صورة واحدة من حيث استهداف الوجود الفلسطيني ومؤسساته ورموزه وفرض وقائع جديدة بالقوة. ففي القدس يجري الضغط على مؤسسة أممية تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين، وفي مادما تم ارتكاب جريمة بحق رمز فلسطيني بحضور سياسي إسرائيلي وتحت حماية عسكرية. ولهذا فإن قراءة هذه الأحداث تظهر بوضوح الرابط الأساسي بينها، وهو توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية وتقليص المساحة متاحة للوجود الفلسطيني على الأرض.
0: الكاتب يضيف: استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة في القدس يضغط على حضور المؤسسات الدولية في المدينة ويؤثر في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، فيما تأتي الخطوة ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية تستهدف الأونروا وتدفع باتجاه إنهاء حضورها في القدس الشرقية. وقد أدان الأردن اقتحام مركز قلنديا وإخلائه في تأكيدا على خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: من هنا ترتبط القدس بالضفة في مسار واحد، ففي الوقت الذي يتم فيه الضغط على المؤسسات التي ترعى شؤون اللاجئين وتقدم الخدمات للفلسطينيين في القدس، تشهد الضفة أيضا توسعا في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتزداد جرائم المستوطنين ويتصاعد إرهابهم، بينما تعمل قوات الاحتلال على فرض قيود الحركة والسيطرة الأمنية، والنتيجة هي تضييق المجال المتاح للوجود الفلسطيني على المستويين السكاني والجغرافي.
0: الكاتب مضق إلى أن تؤكد أحداث القدس والضفة أن المشكلة لم تعد مرتبطة بزيادة عدد الجرائم فقط، وإنما بطبيعة الدور الذي يؤديه الإرهاب في المشروع الاستيطاني، فحين تحرق الأشجار وتهاجم المنازل والمزارع، وحين تقام البؤر في مناطق جديدة، وحين يضطر السكان إلى ترك تجمعاتهم، تصبح الجرائم وسيلة لإعادة توزيع السيطرة على الأرض. وهنا تظهر الصورة الأوسع، حيث يوسع الاستيطان ويرسخ حضوره ويفرض المستوطنون ضغطا ميدانيا، في حين يوفر جيش الاحتلال الغطاء الأمني وتمنح الحكومة المتطرفة المشروع الاستيطاني دعما سياسيا، بينما يدفع الفلسطينيون ثمن هذه المعادلة من أرضهم وأمنهم ومصادر رزقهم.

0: معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفهد المعاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح.

أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة.

منها العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجس لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يثمن خلال استقباله المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية دعم دولة الإمارات الشقيقة جهود التنمية في المملكة. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد

0: بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. الأردن يرحب بدمج قوات قسد ضمن المؤسسات العسكرية السورية. اتفاق إيراني عماني على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أهمية الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن، مشيدا بدور صندوق أبوظبي للتنمية في مساندة جهود المملكة التنموية وتمويل مشاريع استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الصندوق عن تمويل جديد لمشاريع في مجالي التعليم المهني والتقني والطاقة في الأردن. التفاصيل في تقرير الزميلة لبنى الفقهاء.
1: خلال استقباله في دار رئاسة الوزراء مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي الذي يزور المملكة لتوقيع اتفاقيات تمويل مشاريع جديدة في مجال التعليم المهني والتقني والطاقة إلى جانب دعم الموازنة العامة، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة ومستوى التعاون المتقدم بين البلدين، مشيدا بالدعم الإماراتي لجهود التنمية الاقتصادية في المملكة وبالدور الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشاريع استراتيجية وضرورية. وأعلن الصندوق بالتزامن مع الزيارة عن تقديم تمويل جديد وميسر للأردن بقيمة 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية جديدة بقيمة 110 ملايين دولار، وتشمل المشاريع إنشاء 5 مدارس للتعليم المهني والتقني وفق أحدث المواصفات وبقيمة تقارب 40 مليون دولار في محافظات العاصمة والمفرق وجرش وإربد ضمن توجه الحكومة للتوسع في التعليم المهني والتقني. كما يتضمن التمويل تنفيذ مشروعي تزويد مدينة الروضة الصناعية في محافظة معان ومدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي وإجراء دراسات لتوسعة المشروع ليشمل مناطق الملك حسين التنموية في المفرق وبقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليون دولار. وتأتي مشاريع الغاز الطبيعي في إطار خطة الحكومة لتزويد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز بهدف خفض كلف الطاقة على الصناعات وتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية. وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجا راسخا للتعاون البناء، مشيرا إلى اعتزاز الصندوق بشراكته التاريخية مع الأردن ودوره في مساندة جهوده التنموية وأولوياته الوطنية. وخلال السنوات الخمس الأخيرة قدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات ومنحا للأردن بقيمة تقارب مليار دولار خصصت لتنفيذ مشاريع في قطاعات التعليم والطاقة والتحول الرقمي في وزارة الصحة، إضافة إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس. ويؤكد التمويل الجديد استمرار الشراكة الأردنية الإماراتية ودعم المشاريع التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير التعليم المهني ورفع تنافسية القطاع الصناعي في المملكة.
0: هذا ووقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة عقود تنفيذ الخطوط الخاصة بمشروعي تزويد مدينتي الموقر والروضة الصناعيتين بالغاز الطبيعي بدعم وتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية. وينظر إلى المشروعين كخطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وخفض كلف الإنتاج وتوفير مصدر طاقة مستدام واقتصادي للمصانع، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرة المدن الصناعية على استقطاب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل. وعن هذه الاتفاقيات تحدث الخرابشي فقال:
2: احنا اليوم بنوقع اتفاقيتين لإيصال الغاز الطبيعي للروضة الصناعية بمعان ومدينة الموقر الصناعية بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، دعم بقيمة 70 مليون دولار. هذه اتفاقية التنفيذ لإيصال الغاز للروضة الصناعية والموقر، هذه أجت بعد ما احنا كحكومة ضمن خطتنا كوزارة الطاقة والثروة المعدنية إيصال الغاز الطبيعي لكافة التجمعات الصناعية. اليوم احنا بنعد الدراسات للمرحلة القادمة للمنطقة التنموية بالمفرق ومدينة الزرقاء الصناعية اللي اليوم تحت الإنشاء، فبيكون هي قطينا كافة التجمعات الصناعية. اليوم الغاز الطبيعي إذا بدنا نحكي عن كلفة أويل بدي أقارنه بالديزل وفر حوالي 50% 50 إلى 60% وبدنا نقارنه بالوقود الثقيل وفر حوالي 35%.
0: رحب الأردن بالإعلان عن دمج قوات قسد ضمن المؤسسات العسكرية السورية في خطوة وصفتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمهمة نحو تعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير فؤاد المجالي موقف المملكة الثابت في دعم سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة. أدان الأردن الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر وسط جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة واختطاف عشرات الأشخاص. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب نيجيريا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب نيجيريا ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمخطوفين. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية جراء الحريق الذي اندلع في أحد المستشفيات في إسلام أباد وأدى إلى وفاة عدد من الأطفال حديثي الولادة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع باكستان الشقيقة، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان ولأسر الضحايا. وكان 14 رضيعا على الأقل قتلوا في حريق في مستشفى حكومي في العاصمة إسلام أباد جراء حريق في جناح لحديثي الولادة. كما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديقة بضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال البلاد. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية نيبال الصديقة، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين. عاد إلى قطاع غزة اليوم عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لألفي طفل من غزة. وضمت الدفعة العائدة 20 طفلا برفقة 48 من ذويهم، حيث تلقوا خلال فترة وجودهم في المملكة الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية بعد أن جرى إجلاؤهم إلى المملكة سابقا من خلال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وللقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على الجهود الإنسانية والطبية المبذولة في تقديم الرعاية الصحية لأبناء قطاع غزة، مثمنين مستوى الرعاية والخدمات الطبية التي تلقاها أطفالهم خلال فترة علاجهم في مستشفيات المملكة. عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته الشهرية بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث حذرت الأمم المتحدة على لسان منسقها الخاص لعملية السلام بالإنابة رامز ألكبروف من أن وقف إطلاق النار في غزة ما يزال هشا، بينما يستمر الوضع في الضفة الغربية في التدهور بشكل سريع. وقال ألكبروف إن معالجة الوضع المأساوي في غزة يظل أمرا بالغ الأهمية، إذ يواصل السكان هناك تحمل ظروف لا تطاق ومعاناة هائلة وبدأوا يفقدون الأمل، مشددا على أن التنفيذ الكامل لخارطة الطريق والمكونة من 15 نقطة من شأنه أن يدفع قدما بالترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في الخطة، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ونشر القوة الدولية لتحقيق الاستقرار ونقل مسؤوليات الحكم الانتقالي إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وإلى آخر تطورات التصعيد الاقتصادي في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة.

المتحدة وإيران، حيث أكد الرئيس الأمريكي إزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية في المضيق. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه عمان وإيران استمرار المفاوضات الفنية بينهما للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق

0: إلى الضغط الاقتصادي. قال الرئيس الأمريكي إن البحرية الأمريكية قد أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وقال ترامب إنه تم إخطار إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيدمر فورا وبشكل منهجي. وأضاف ترامب أن واشنطن تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إنه أكد في المحادثات مع الباكستانيين والعمانيين الذين زاروا إيران على استمرار المفاوضات الفنية بينهما للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية إلا إذا بادرت طهران في الهجوم أولا. في المقابل قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران لديها أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي بما في ذلك المواجهات والتصعيد والعقوبات.
1: وفي وقت لاحق أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز، وأكد التوصل إلى بعض الاتفاقات بشأن حصة كل دولة في مياه المضيق وحصة إيران وسلطنة عمان في عائداته، متهما الولايات المتحدة بأنها تعرقل العمل لإتمام الاتفاق. في أوكرانيا قضى 9 أشخاص في ضربة أوكرانية استهدفت حافلة ركاب شرقية أوكرانيا المحتل من قبل روسيا، وفق ما أعلنت السلطات التي نصبتها موسكو في منطقة لوغانسك. جاء ذلك في ظل تصعيد الجانبين لهجماتهما وتحذير الأمم المتحدة من تزايد أعداد القتلى في صفوف المدنيين بعد 4.5 سنوات من الحرب. وعودة إلى الشأن المحلي، انسجاما مع مسارات التحديث السياسي التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية وضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن، أطلقت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالشراكة مع مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب حوار سياسات حول تأطير العمل الشبابي. حول هذا الموضوع تحدث الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدي وقال:
2: أنا بعتقد ما يطرح اليوم في هذه الجلسة مهم للأحزاب السياسية في تنظيم الشباب الحزبي وفي إدارة الشباب الحزبي، وأيضا هناك أوراق عمل تقدم الآن، هذه الورقة فيها الكثير من المهم لتعزيز وإدماج دور الشباب في العمل الحزبي وفي الحياة السياسية بشكل عام وفي المشاركة. ومن أهم ما طرح اليوم كيف ننقل الأحزاب وخصوصا الأجنحة الشبابية للأحزاب للعمل في المحافظات وفي قضايا التنمية، وطرح حلول ومبادرات حزبية لحل قضايا التنمية في المحافظات. هذا مهم جدا، العمل الحزبي على المستوى المحلي، وهذا أيضا يتوائم مع رؤية جلالة الملك لعملية اللامركزية في الأردن أن نقوم بنقل التنمية إلى المحافظات وتفعيل هذه التنمية لخلق فرص أفضل للشباب الأردني في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
1: أكد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات أن وزارة الزراعة تولي قطاع التمور اهتماما خاصا نظرا لما يتمتع به من فرص واعدة ولما يمثله من أهمية في دعم المزارعين وزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي، مشيرا إلى أهمية العمل على تطوير سلسلة الإنتاج والتسويق والتصنيع وفتح أسواق جديدة أمام التمور الأردنية. جاء ذلك خلال لقاء جمع الخريسات مع الهيئة الإدارية لجمعية التمور الأردنية، وذلك في إطار متابعة واقع قطاع التمور والاطلاع على الجهود المبذولة للنهوض به وتعزيز قدرته التنافسية. واستمع وزير الزراعة إلى ملاحظات أعضاء الهيئة الإدارية حول مختلف القضايا المتعلقة بقطاع التمور، مؤكدا أهمية الشراكة والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص.

والجمعيات العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتعزيز حضور التمور الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية. قال وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم على سلم أولويات وزارة العمل. جاء حديث القطامين خلال اجتماع عقده اليوم في مقر الوزارة بالقائم بأعمال أمين العام في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفة الزيتاوي، وأكد أنه سيتم تطوير المنصة الوطنية للتشغيل سجل في وزارة العمل وربطها ببيانات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين في عمر العمل من تزويد المنصة ببياناتهم ونوعية الإعاقة لكل شخص وطبيعة العمل الذي يتناسب مع طبيعة إعاقته، مضيفا أنه سيتم الطلب من منشآت القطاع الخاص عرض فرص عملها التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة على المنصة. ضبطت كوادر إدارة السير إثر تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي مركبة يقوم سائقها بالقيادة بصورة متهورة أو استعراضية وتهبيط المركبة أثناء مسيرها وإخراج دخان كثيف وعدم وجود لوحات أرقام أمامية أو خلفية، ما يشكل خطرا على حياته وحياة مستخدمي الطريق. وبيّنت مديرية الأمن العام أنه بعد البحث والتحري تم تحديد هوية المركبة وسائقها واتخاذ الإجراء القانوني والإداري اللازم وحجز المركبة داخل ساحة حجز إدارة السير. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يومي الخميس والجمعة حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. رئيس الوزراء يثمن خلال استقباله المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية دعم دولة الإمارات الشقيقة جهود التنمية في المملكة. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. الأردن يرحب بدمج قوات قسد ضمن المؤسسات العسكرية السورية. اتفاق إيراني عماني على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين عبد اللطيف الأزايدة وهاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع الصريرة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير أينما كنتم لحظات. وتبدأ الزميلة سهر جبور حلقة جديدة من برنامج مساء الخير حتى 11:00. أطيب الأوقات نرجوها لكم مع الزميلة سهر.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا

0: قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطل عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11. مستمعينا الكرام يا هلا بكم بهالحلقة الجميلة اللي دائما ما تصير جميلة إلا بمتابعتكم ومشاركتكم لنا ونقرأ تعليقاتكم دائما على اللايف. يعني ما شاء الله عليكم أنتم من الناس اللي دائما وأبدا متفاعلين. أشتاق مساء كل أربعاء عشان ألتقي معكم أسمع منكم وأشوف تعليقاتكم. ناخذ من شعرنا النبطي ومن تراثنا العربي الأردني الأصيل اللي نباهبه كل العالم سواء كان العربي ولا الأوروبي ولا الكرة الأرضية كاملة. إن شاء الله الليلة رح نسلط الضوء على أكثر من جانب. رح ناخذ جانب من وزارة الثقافة للحديث عن بعض المهرجانات اللي تتم بتراثنا الجميل وشعرنا النبطي واهتمام وزارتنا في هذا الجانب. أيضا رح نسلط الضوء على بعض شعرائنا المبدعين سواء من داخل المملكة الأردنية الهاشمية ولا من خارج المملكة. ودي أرحب بزملاء العمل اللي دائما وأبدا معنا علشان يطلع العمل بالشكل الجميل المبهر. دائما وأبدا أحيي زميلي المبدع ربيع السرايرة من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج. الله يحييك يا ربيع. من المراقبة الرئيسية سفيان المحاميد. أرحي للخالدي من السوشيال ميديا. ورح أكون معكم أنا سهر الجبور على مدار ساعة ونصف من الآن. يلا حيهم ويهلا بكم.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يلا حيكم بهالحلقة الجديدة المتجددة من برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. اليوم ودنا نحلق إلى المملكة العربية السعودية. علي البورعي شاعر ألق عاصر مرحلة مهمة من نهضة الشعر والصحافة والإعلام في المملكة، وكان حاضر في المشهد الثقافي والاجتماعي. شاعر مناسبة يدعى إلى المحافل الرسمية والاحتفالات الكبرى، لكنه لم يكن شاعر مناسبة فقط، بل صاحب تجربة شعرية واسعة تتنوع بين الحكمة والغزل والشعر الاجتماعي، وتكشف عن شاعر يمتلك أدواته ويعرف شلون يلامس وجدان الناس. تجربة البورعي من التجارب اللي تستحق أن تذكر حين يذكر الإبداع الشعري، سواء كان في المملكة العربية السعودية ولا في الخليج ولا في الوطن العربي قاطبة. فقد كان واستطاع أن يخلد اسمه بحضوره وشعره ويكون جزء من الحركة الشعرية الثقافية في زمن كان فيه القصيدة تؤدي دورا مهما في تشكيل الوعي والذائقة العامة. ولم يتوقف صدى تجربته عند حدود المملكة والخليج، بل امتد إلى عدد من البلدان العربية، ليصبح شعره شاهدا على مرحلة ثقافية وإبداعية مهمة، واسما حاضرا في ذاكرة الشعر والمشهد الأدبي. البورعي ليس مجرد شاعر عاش زمن الشعر، بل شاعر أسهم في صناعة ذلك الزمن وترك فيه أثرا يستحق القراءة، ليس فقط القراءة بل التأمل والإنصاف. نرحب أجمل ترحيب بالشاعر القدير علي البورعي. يا هلا ويا مرحبا بك شاعرنا.
1: يا مرحبا، السلام عليكم، وأسعد الله مساكم جميعا.
0: الله يعزاك
1: ومسي عليكم كنا، ومسي على النشامة، ومسي على كل محبين الشعر في الأقطار العربية، ويا مرحبا ومسهلا فيك.
0: يا هلا بك، سعيدين جدا بتواجدك على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وانت اضافه جميله للبرنامج، جميله جدا يا استاذ علي.
1: يشرفني والله، الله يطول لي عمرك
0: الله يعزك
1: شاكر ومقدر على هذه اللفته الجميله لخدمه الادب والموروث.
0: الله يعزك، ولك محبين والله جدا، قاعده جماهيريه كبيره بالمملكه الاردنيه الهاشميه.
1: انا احبكم ولي زيارات كثيره للاردن، وللامانه يعني انا الشعب السعودي والشعب الاردني شعب واحد، لا في العادات ولا في التقاليد ولا في كتابه الشعر ولا في الموروث الشعبي، سواء كان يعني كلنا مكملين لبعض.
0: بالضبط استاذ علي، ودنا نستغل كل ثانيه معك ونبلش باسئلتنا، ونبدا من البدايات، من هذيك المرحله اللي كانت بها الصحافه الخليجيه النافذه للشاعر أو النافذة الأولى على الجمهور أيضا، من خلالها تشكلت أسماء وتجارب، وأتوقع أنه بقي أثر هذه النافذة حتى اليوم إذا توافقنا الرأي.
1: والله هذا الزمن الجميل، زمن للأمانة يعني كانت نوافذ بسيطة من خلالها يطلع بعض الشعراء الجميلين ويصلون إلى الجمهور بطريقة مؤدبة ومهذبة. الآن صار الفضاء على مصراعيه، وصار يطلع الغث والسمين. بالضبط. ولكن هذه الحياة، ما بين خير وشر، وما بين شعر وغير شعر، وما بين محبة وغير كذلك، يعني الشعر هو إنسان كائن متحرك.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: كانت انطلاقتك الأولى يا أستاذ علي الشعرية من الصحافة الخليجية، وهي مرحلة كانت الصحافة فيها تصنع حضور الشاعر وتمنحه مساحة واسعة للوصول إلى الجمهور. شلون يتذكر علي البورعي تلك المرحلة؟ وش أعطتك الصحافة في بداياتك؟
1: والله أعطتني وهج، أعطتني وصول إلى الجمهور المحب للشعر. كانت المجلات الأمانة تنتقي جمهورها من خلال انتقائها للشعراء، فمن خلالها ما يتابعك إلا يعني ما بروح يشتري المجلة أو الجريدة إلا إنسان محب للشعر، فتصل إلى الذائقة هذه، وهذا اللي يهمك، إنك تصل إلى هذه الذائقة. بالضبط. الآن صارت الذائقة مفتوحة وصار الشيء على مصراعيه، يعني ما بين اللي مستمع للشعر واللي ما يبي الشعر، بس يجي بس يعلق أو أو أو أو أو, أو يحب الشعر هذا أو يكره الشعر هذا، وهذه مشكلة كبيرة صارت مفتوحة.
0: بالضبط، والله هي مشكلة. يمكن أنت عاصرت شعراء كبار مثل ابن جدلان ومحمد الدحيمي وغيرهم، أسماء مهمة بمسيرتك الشعرية. على فكرة أنت كتبت بسن مبكرة، نشرت بالصحافة وكنت تستقبل في المجالس والمحافل، يعني هل تشوف أنه ظهورك بالسن المبكرة أسهم بمنحك الثقة اللي يحتاج الشاعر في بداية مشواره؟
1: هذه اول شيء تعطي دفعه معنويه، اذا عمرك 17 18 سنه ثم وثق فيك اصحاب المجلات وثق فيك اصحاب انا على فكره اول لقاء لي كان مع الاستاذه المذيعه المتالقه نجاح والشاعره نجاح
0: السعيد. نعم.
1: وانا عمري يمكن 17 18 قناه الاي ار تي في ابها، تولكم فضل من قديم يعني.
0: الله يعزك.
1: فهالمجلات تعطيك ثقة انك تكتب، وكل ما تكتب كل ما تكون الافضل، وكل التجربة تمشي معاك وتكون انت عندك دافع وعندك حماس انك تكتب الافضل الافضل الافضل حتى تصل الى النضج. ومرحلة النضج هي هي هي, هي مسيرتك الاساسية، اما ما قبل فيعتبر ما بين اخذ وعطاء يعني.
0: يعني خلينا نقول انه تجربة علي البورعي ايضا كمان جاءت هذه الثقة مع تراكم التجربة يا استاذ علي، يمكن اتوقع كمان.
1: صحيح، لها دور كبير يعني في انك تنضج من بدري يعني. في ناس ما ينبغ عندهم الشعر او ما يكون شاعر الا يمكن من مرحله الخمسين او الخمسة واربعين سنه.
0: بالضبط.
1: اي، وفي ناس لا، موهبتها من البدايه مصقوله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وكل ما كان النص الجاي يكون النص افضل، كل ما كان تستمع الى اراء الصحفيين والشعراء والادباء اللي معك، كل ما تستمع كل ما تكون ثقافتك عاليه. وتسمع من هنا هنا انت قاعد تحدث نصك وتحدث مفردتك، تطلع ترتقي الى الى الى الى الى الى, إلى, إلى مسامع الجمهور.
0: بالضبط. استاذ علي، يعني بالضرورة يكون معنا علي البورعي على الهواء، ولازم أنه يسمعنا نص من نصوصه الإبداعية.
1: ينام الزعفران من الحزن ويقبل التابوت، ويصحى والجروح تلاعب الحسرة على الوانه على فرقاك يا طعم الكرز. يا بنت عم التوت يا ريح القحويان وعطري شمومها وريحانه يا درة، دونها موج المحيط ومن وراها الحوت وأنا مقوى المحيط وخايف من غدر شطانه دخيل الله. يا ملح السنين اللي وراها الموت تمهل لا تخون إنسان، عمر الحزن ما خانه قضى عمر الطفولة ما حلم في كسرة البسكوت ولا اهتموا بأهله لن عيبه، أوسط أخوانه مضى خامس ربيع من الطفولة ما لبس له بوت، تعود يضرب أطراف الثرى بقدام حثيانه يشكل بالحصى والرمل قريه من ثلاث بيوت، ويضحك البروق وتضحك الغيمة علشانه. طموحه في حياته لعبة تمشي على ريموت، لو يضحي بدمه من وريده ليه شريانه، دخل سن البلوغ ولا شراها والسين تفوت، ولكن عشق عبد الحليم وجاب شرطانه سر الأندليب برقة إحساس ونبرة صوت خلي كل عين بدموع الزرق غرقانه. كبر والحلم كبر والحلم كبر، وقامت الدنيا تشوته شوت، خلت منها البراءة وعطته جرحة وحرمانة، وجيتي في حياته والألم في داخله مكبوت، وفجرتي ينابيع السعادة بين حجانه تسلطنتي فؤاده يا ذهب يا در يا ياقوت، صرتي بين وجدان القصيد وبين وجدانه، ولا منك رحلتي من حياته قرب التابوت يموت الزعفران وحسرته تظهر على الوانه.
0: الله عليك، يا سلام عليك، صح الله لسانك وعتى لسانك. والله والله نص ابداعي من مبدع عملاق.
1: الله يرفع قدرك.
0: شكرا لك على الكلمات الجميلة، يعني يمكن غيرنا مود للجمهور شوي انه قاعد يسمع ويتفاعل معنا، ترى احنا بث مباشر على الفيسبوك الان استاذ علي ويتابعونا. تمام،
1: والله يشرفني. هذا شيء انت

0: تقدمون الآن يعني شعراء جميلين وتابعناكم، وللأمانة يعني لكم ألف ألف ألف شكر على هذا الحراك الأدبي الجميل.
1: الله يعزك. من الصحافة خلينا ننتقل لمرحلة المنتديات. تراجعت الصحافة يا أستاذ علي الورقية تدريجيا مع مرور الوقت وحلت مكانة المنتديات الشعرية.
0: نعم صحيح.
1: كان لك حضور بارز في هذه المنتديات، شلون تقيم تلك المرحلة؟
0: والله شوف يا بس بختصر باختصار يعني كانت الورقية ما بين المجلات المعروفة والجرائد، ثم انتقلنا ثم توقفت فجأة كذا، فانتقلنا لنافذة أوسع، نافذة أوسع اللي هي المنتديات، يعني يدخل معك 2000 شاعر 1500 800. فهنا بدأ الذويقة للشعر يتقبلونك من خلال المنتديات، لأن ما يدخل معك في المنتديات إلا كل متذوق للشعر، يا جاي للشعر أي فكل ما لا تتوسع دائرتك الشعرية وجمهورك، هذه من الأشياء اللي برضه كانت دفعة معنوية للأمام.
1: نعم يعني خلينا نقول هي كمان بعد كانت امتداد لحقيقي لدور الصحافة، وصنعت مفهوم جديد للشعر والجمهور، صار الجمهور يمكن يسمع أكثر، يتقرب من الشاعر أكثر.
0: نعم، وكانت محفزة بشكل كبير لبعض الشعراء اللي ما خدمهم الإعلام.
1: نعم،
0: فاكتشفنا شعراء جميلين واكتشفنا ذويقة سواء من جميع الدول، والله ما اختصر على السعودية، اختصر على دول الخليج، على الأردن، على مصر، على جنوب الظاهر سيناء، جنوب مصر،
1: أو من الجميع
0: شعراء جميلين رشايدة في السودان. للأمانة اختلطت ثقافات كثيرة، وهذا من الشيء اللي كان اللي مفروض يكون يعني.
1: إذا توافقنا الرأي يا أستاذ علي، في نصوص تصنع شهرة للشعر، ومن النصوص اللي ارتبطت باسم علي البورعي الله أكبر كلمة اخترت في الدنيا صديق، يعني يمكن هل نقدر نقول إنه هذا النص كان إحدى محطاتك المهمة في شهرة علي البورعي وانتشاره؟
0: صحيح، كان منعطف رئيسي ما يعني الإنسان ما يكذب، كان منعطف رئيسي لمعرفة اسم هذا الشخص وتداوله في أنحاء الأقطار العربية بأمانة يعني.
1: دعم
0: من خلال هذا النص
1: نقدر نسمعه منك على الهواء مباشرة؟
0: يعني عندي مشكلة،
1: كنا دائما نربط اسمه بعلي البورعي ونسمعه على السوشيال ميديا ونشوف منه أبيات مكتوبة، ولكن يعني اليوم بدنا نسمعه من راعي نفسه.
0: يشرفني
1: الله يعزك.
0: والأمان يعني الجمهور الأردني، أنا أكثر من مرة سويت أمسية في في في في جنوب الأردن، فذويقين وشعراء كبار أقسم بالله، لازلت أذكر منهم واحد اسمه المرازق العطوي، ومجموعة شعراء في الأردن يعني للأمانة يعني، بس الإعلام كان يعني ما أدري مغيبهم كإعلام خليجي،
1: ما كان مسلط الضوء شوي على
0: فأبشروا. النص يقول الله أكبر كل ما اخترت في الدنيا صديق، ما لقيت الا صديق يدور منفعه، نصيت حزت الضيق زاد الضيق، ضيق والنصان يسق الدمي علشان انفعه، نشهد ان العز بالمال، ما هو بالرفيق في زمان الراعي المال، يشر بصبعه يبلط المجلس وبوجه وحجاج طليق، مجلسه بوابة البيت ولا المزرعة، راكب اللي جهزوا له على الرحلة فريق، بين كم لحظة ولحظة يحدد موقع أسود، كان في جنوبه كان في جنوبه من اللمع حريق، وارد الألمان توه نزل من مصنع حجم 600، ولا له زفير ولا شهيق، كان يقرأ الشرق الأوسط ولا أحد يسمع من وتلي، لا تزابه يبوجلها الطريق، كانها الصاروخ عكس ارتدادة يدفع، ما بعد مر الحريضة ولا مر الشقيق، لا تعدى الخرج كانه ينزل مسمعه، يتجه من ديرة العز والمقصد بقيق، لو وصل بقيق يعرف طريقه، واسمعه يتجه لليل، يا جات عنده ما تضيق، دام له وجه عريض وقدر يرفع راس، ماله طيب كف على قمة طويق، وما يهمه يخسر المال ولا يجمعها ابن عمي، وعرفه زين وانجت الحقيقة، شاعر كأنه يترجم حروف المطبعة، يا علي لمن طحن الحصى يصبح دقيق، وانت عارف واسمع الهرج اللي تسمعه، يا علي والله مثلي ومثلك ما تليق، نبتعد عن بعض وقلوبنا متجمعة، هدري الدنيا تفرق شقيق من شقيق، وادري ان ظروف الايام دايم موجعة، وادري ان الوقت من طب بيده ما يفيق، بس منه عزل الصاحب لا يقطعه، يا علي عن الرسائل عسى علمي وثيق، واطرح احسن حل ولا ظلبه ولا جمعه، هات ما عندك ولا تحتمل ما لا تطيق، وان عرفت القصد تلقى الحقيقة.

0: مقنعة والسلام اختام والبحر تابوت الغريق والوجيه البيض تظهر من دون اقنعة.
1: يا سلام، الله عليك الله عليك الله عليك، الله اسعدتنا بهالنص هذا،
0: الله يسعدك،
1: اطربت مسامعنا والله،
0: الله يحفظك.
1: الله يعزك. هالقلطة الملعبة، نعرف انك تجيد فن الملعبة والقلطة، وبس مع ذلك انت ما دخلت هذا المجال بصورة واسعة مثل ما فعل بعض الشعراء، ليه؟
0: والله انا دخلتها وكونت جماهير وانا في سن صغير، يعني 17-18 كونت جمهور كبير في جنوب المملكة، ولكن جتني صدمة من احد الاصدقاء، لان دائما المجتمع الشعري ما هو صحي، فيه اللي يحسدك وفيه اللي وفيه اللي يشوفك صغير سن لازلت، وفيه كثير حاجات يعني، وانت فاهم وعارف الاعلام وعارف
1: تفسير المجاديف، هذا موجود
0: موجود نعم. فكانت الصدمة من ابن عم يعني وقريب يعني، زهموني شعار كبار وطلعت على المايك وصار مشكلة على المايك، وتركت المحاورة بعدها. اللهم أني بعض المرات ألعبها ولكن حسب التسلي، بس فقط للتسلية ليس كهواية.
1: نعم.
0: الله الله
1: الله الله. يعني شفت نفسك أنه أنت بمساحة ثانية، ويمكن الموقف هذا خلاك تنحى شوية.
0: جدا جدا. نعم. جدا اعطاني نعم. ان الادب ليس في في في في في في في في في في الميدان. الادب موجود معك في اي زاويه كانت.
1: بالضبط، وانا وافقك الراي. قحطان، قحطان اليوم الشعر عند قبيله قحطان ارث عريق يا استاذ علي، وحاضر بقوه بمناسبات الاجتماعيه بالثقافيه، وخرج طيب. منا عبر التاريخ عدد كبير من الشعراء والمؤثرين.
0: طيب.
1: شلون نشوف شعراء قحطان الشباب، الجيل الشباب اليوم، هل ما زال الشعر يحتفظ بالوهج اللي كان، يعني خصوصا لأنه أنت دخلت المجالس وكنت يعني تنطلب به سن صغيرة، تشوف أنه يحتفظ بهذا الوهج والمكان نفسه اللي كان يحتفظه بالماضي؟
0: والله شوفي، انا للامانه كنت ما اتوقع انه راح يصير هذا يعني هذا الحراك الادبي من خلال التيك توك للامانه يعني. فاكتشفت اسماء شباب مواهب كبيره، وراح يكونون يعني راح يدفع بهم الزمن للتواجد على مستوى الساحه. وانا بالنسبه لي ما كنت اشوف الا شعراء الثمانينيات زي فهد عافت ومسعد الرشيدي ونايف صقوه. والله في اسماء الان مبهره، سواء كانت خليجيه او عربيه بامانه.
1: نعم. شوف، بما انه احنا تحدثنا عن تيك توك، تشوف التيك توك شويه قريب من المساحات اللي كنتوا موجودين بها اللي هي قبل، ولا شويه في اختلاف عن هذه المساحات؟
0: لا، في اختلاف انك بالصوت والصوره، احيانا الجمهور يحتاجك بالصوره. يعني لان شوفي الكاريزما لها دور، القائك له دور في جلب المشاهدين، حتى لو كان نصك متوسط ربما انك تصل الى الجمهور بشكل كبير.
1: بالضبط، نعم. يمكن الكاريزما الشخصيه تجذب احيانا.
0: نعم، والالقاء يجذب، والحركات حركات الشخص تجذب احيانا اذا كنت حافظ النص او تتفرعن في النص من خلال الالقاء.
1: نعم. وبما أنه إحنا قاعدين نتحدث عن هذا الموضوع، إحنا شفنا لك عدد من وشاركت في عدد من المسابقات الشعرية على منصات التواصل الاجتماعي. يمكن تحدثت اليوم عن أنه يمكن لو النص كان ضعيف يمكن تبهرك لطريقة الإلقاء، طريقة الكاريزما للشاعر. يمكن لاحظ الجمهور نجاحك يا أستاذ علي البورعي في هذه الحضور كدور محكم. في عندك فكرة لقدام أنه تخطي هذه الخطوة بمسابقات شعرية على شاشة التلفزيونات؟
0: والله لا لا لا، لاني مؤيد ولاني راح أحجم عن ذلك. ليش؟ لأني فعلا وجدت شباب يعني شعراء جميلين، ولكن ينقصهم بعض التوجيه، لأن ما كان في توجيه. يعني كانت القصيدة تأتي يعني مكتوبة وينقحها المخرج أو صاحب المجلة أو ذا أو يتصل في الشاعر بدون ما أحد يدري ويعدل له بعض الأشياء وتمشي. لكن الآن صارت قصيدتك ما هي ملكك، تنشر على طول من أول ما تخلصها تطلع على المايك، اعتبر أنك خلاص يعني أنك نشرتها للجمهور. فأحيانا تجي فيه بعض المصطلحات، بعض الترابط، بعض القوافي المكررة، بعض الصور الغير مرتبطة ببعضها. فهذه يسبب شوشرة للمتلقي ويسبب مشكلة للشاعر.
1: نعم.

0: خلينا نقول أنت اقتبست من هذه التحكيمات في هذا المجال، عرفت وين مواقع الخطأ وين مواقع الصواب.
1: أقدم خدمة، أقدم خدمة للشعراء الشاق.
0: تشوف أن النصيحة اليوم ضرورية
1: على بعض الأشياء؟
0: تشوف أن النصيحة اليوم أصبحت ضرورية على شعراء مثلكم، لهم وزنهم الشعري، أنه ينصحون الشاعر المبتدئ؟
1: حق شوف يا بقول لك حاجة، أما الإنسان اللي ما عنده مشكلة ولا عنده حس داخلي ولا حقد يقدر يقدم شاعر، يشوف للشاعر موهبة جميل يا أخي، ليش ما تقدمه بالشكل المطلوب؟ ليش ما تعطيه وهج إعلامي؟ إيش المشكلة؟ إيش اللي ينقصه يعني؟ وما راح يأخذ منك شيء، بالعكس يزيدك جماهيرية.
0: بالضبط، يعني يمكن أقول هذا راعي النفس الرضية الهادية، مولك اللي تحلابة يا أستاذ علي، لكن مثلكم وشرواكم يعني ما شاء الله عليهم. لك حضور واضح بالحدث الشعرية، تحدثنا عنها قبل شوية، ولك جمهور عريض يتابعك ومتفاعل معك بهالبثوث. تشوف اليوم أنه عادة البثوث شيء من المجالس الشعرية القديمة، صنعت شكل جديد من العلاقة بين الشاعر والجمهور؟
1: عادت وهج المجلات بأمانة، يعني عادت وهج التواصل مع الجمهور. يعني كانت الساحة في فراغ في فترة معينة، أخذت المنتديات، أخذتنا هذا، الآن رجعت الساحة لمكانتها الطبيعية، وبالعكس بأكثر وهج من خلال التقائك بالجمهور مباشر. كنت من أول بس يشوفون صورتك في المجلة أو في الجريدة، الآن صار فيس تو فيس، صار الوجه مقابل الوجه يعني مباشر، فجمهورك ما يحتاج أنه يدور عنك، هو يجيك على طول.
0: بالضبط. طيب توقف مع نص آخر أستاذنا القدير، وش تحب تسمعنا؟
1: يقول جعل السحاب الليلة مغرة الشمس، يفك زريره وينفض كمومه، تقول ثوب مشور بن خاطره عمس، نومه قليل وكاثرات همومه، سح غدق يطمس خطوط الثرى، طمس يشق خديده ويخلف رسومه، كنوله ضحكه وكان ناخره همس، وكان نوسطه يعطي حمايض علومه، يروي ضمى باكر ويغسل غبار امس، والعشب من وقعه يجدد هدومه، كان فوح رذاذه على تنده الجمس، مدخن غنوج عند ابوها عزومه، تدور به وتبدل خمس بالخمس، وتشب جمره ويتزايد سمومه، تخاف من كلمه ولد هامل حمس، من يوم لبس البشت سوى حكومه.
0: الله عليك، صح الله لسان الإبداع اللامتناهي.
1: صح ودنك، صح ودنك.
0: الله يعزك. اللهجة البيضاء، كتبت بلهجة بيضاء بعيدة عن اللهجة الإقليمية الصرفة، وإحنا عارفين أن اللهجة البيضاء هي لهجة سريعة الانتشار، وهذا يعني خلى نصوصك قادرة على الوصول شرائح واسعة من القراء وعلى مدار أوسع. هذا كان اختيار واعي، بحث عن انتشار أكبر، ولا كانت ثقافتك الشعرية وقراءتك أيضا للشعر أسهمت طبيعيا بتشكيل هاللغة هذه البيضاء؟
1: شوفي طبيعي جدا، أي إنسان مبتدئ أنه يتأثر بشعراء. شوفي ناس يقولون أنا والله ما نمتأثر بأي شاعر، لولا تواجد هذا الأدب وتلاقح هذا الأدب الجميل من شعراء ومثقفين وأدباء، أنت يوم تستمع لهم وتستمع لهذا وتستمع لهذا وتستمع لهذا، أنت تجمع باقة من الورد من خلال نصك، مصطلحات جديدة، أسلوب معين، صور جديدة، بحيث أنك ما تقلد أحد، ولكنك أنت قاعد تجمع من الجميع ثقافات مختلفة، فمن خلالها يكون نتاجك أجمل وأفضل. فأنا ما يعني أقول لك أني ربما اللغة البيضاء لغة منتشرة من خلال القصائد، وهذا اللي يبحث عن الشاعر الذكي، في قصائد لك خاصة فيك يعني جغرافية خاصة، لهجة جغرافية، ولكن أنت تستخدمها على نطاق بسيط، لكن اللهجة البيضاء هي من توصلك بسرعة البرق إلى جمهورك في أنحاء العالم العربي.
0: نعم، يعني خلينا نقول هذا نوع من الذكاء يا أستاذ.
1: أكيد يكون نوع من الذكاء. نعم صحيح،
0: ضروري الشاعر يرتبط بالذكاء علشان يقدر ينشر.
1: يجب أن يكون عندك ذكاء ويكون عندك طموح ويكون عندك ثقافة موهبتك، إذا كانت هذه الثلاث ليست موجودة فأنت زي المصباح اللي ينير ما حوله فقط.
0: هذه شهدت فترة الثمانينات والتسعينات موجة واسعة لتحديث القصيدة الشعبية وتطويرها من خلال لغتها، صورها، أساليبها. برز بتلك الفترة شعراء تركوا أثر كبير بالأجيال.

0: اللاحقة.
1: صحيح.
0: وإلى أي مدى تعتقد يا أستاذ علي البورعي أن تلك الموجة أثرت بتجربتك وتجربة اللي جاءوا بعدك؟
1: والله شوفي، أي إنسان يقول ما تأثر، أكثر الشعراء إذا سويت معه لقاء يقول أنا ما تأثرت. صدقني إذا أنت تتأثر بالشمس، تتأثر بالهواء، تتأثر، راح تتأثر من خلال إنسان أو من خلال ثقافة معينة لأشخاص معينين. بالأمانة فترة الثمانينيات حملوا لواء تغيير النص التقليدي البحث التي بس يجلبون لها الأدوات، الناقة، الصقر، السيف، المعركة، هذه يجيبونها وكأنك بس قاعد تنقل أدوات إلى داخل نصك فقط.
0: بالضبط.
1: جيل الثمانينيات أعطانا الصور الخلفية، القصيدة الرمزية، الفكرة الجديدة المبتكرة، الثقافة داخل النص، مشد القصيدة، قفلة القصيدة، يعني أشياء كثيرة تعلمناها ككتابة نص وطريقة كتابة النص الجميل.
0: نعم. صحافة بزمن كم كانت قادرة أنه تصنع نجم بيوم أو يومين؟
1: نعم صحيح.
0: وتسوي له حضور واسع ومستمر. اليوم هذا الدور انعكس وصار على منصات التواصل الاجتماعي. تشوف اليوم انه منصات التواصل الاجتماعي صنعت نجوم يستحقون؟
1: نعم.
0: مثل ما فعلت الصحافة.
1: نعم، ويمكن اكثر. بس ايش المشكلة؟ نعم. عندنا انها انفتحت الطاقة، انفتحت على مصراعيها، فطلع الغث والسمين، ولكن السمين راح يبقى والغث راح يفهمها الجمهور. من خلال سنة سنتين انت خلاص عرفوك الجمهور، ومن خلال نصوصك راح يقيمونك هل يتابعونك ام لا.
0: نعم، يعني هذا اللي احنا قاعدين نسميه اللي هي الفوضى اللي داخل. نعم. منصات التواصل الاجتماعي
1: الفوضى ما قبل الترتيب.
0: بالضبط، وهي بحاجة الى ترتيب. انا اتوقع بجهودكم راح يتم الترتيب له.
1: والله احنا نحاول بقدر ما نستطيع من خلال المنصات ان نرتب حتى طريقه المايكات، حتى طريقه طلوع الشاعر. انا بالنسبه لي احاول اقدم شعراء جميلين شباب، للامانه ارى فيهم مستقبل الشعر الشعبي. لاني انا اقول انت تصنع لغتك الان، كتابتك للنص ترى انت ما تكتب للي قدامك، انت تكتب للاجيال وراك، فيجب ان تكون لغتك للاجيال اللي وراك وليس للي امامك.
0: طيب
1: اللغه.
0: ايوه تفضل.
1: يقول اللغة في النص ما تكتبها للي قدامك، يعني اللي قدامك من 1448 خلاص عندهم ما يكفيهم من الشعر، ولكن
0: بالضبط.
1: أنت راح يكون وراك ثلاثة أجيال.
0: العصر جديد يا أستاذ علي، الكتابة.
1: أيوة.
0: نعم.
1: يكون الأربع الأجيال اللي وراك أو الجيلين أو الثلاثة يكونون عند أنت، لازم تواكبهم أنت.
0: بالضبط.
1: أنت لازم تواكبهم، تكتب نصوصك لما للأجيال اللي بعدك.
0: نعم. ساحة الشعرية الأردنية، ايش رايك بالساحه الشعريه الاردنيه اليوم مع تجربتك بالمنصات؟ خلينا نقول يمكن انه قبل ما كانت الناس قادره تصل لبعض، او انه تكون في مثلا الاحتكاك الثقافي اللي كان موجود، يتعرفون على الشعراء مع بعض او يسمعون للبحور المتنوعه والاوزان المتنوعه. اليوم هذه المنصات اختصرت الكثير. وش تقييمك لهالموضوع؟
1: والله شوفي، أصلاً الإنسان اللي يربط الثقافة بدولة معينة، أنا أعتبرها عندها نقص ذكرى هذه، لأن الثقافة واحدة، وتبادل الشعر الشعبي وتبادل الثقافة موجودة، الحدود ما تمنعها ولا في أي شيء يربط على ذلك. أنا من الناس اللي زرت الأردن محبة في شعرائها أكثر من 6 مرات أو 7 مرات، وجدت الكرم، وجدت الشعر على أصوله، وجدت تحديث المفردة، وجدت تحديث النص. للأمانة أبهروني، أنا ما كنت أتوقع بهذا الجمال الباذخ، يعني ولا أنا أعرف شعراء، لكن الجمال الباذخ هذا اللي وجدته والله ما وجدته يعني من فترة يعني.
0: الله يعزك وشكرا على هالإطراب النيابة عن الشعراء، ترى أنا قاعد أتحدث.
1: لا، وحنا نحبكم أصلا من أيام المسلسلات البدوية، وتربينا على على على الرباضة وعلى القصيد اللي كان يجي، فلا تلومونا في حبكم يعني.
0: الله يعزك يا ربي، وإن شاء الله دائما تظل هالمحبة والأخوة بيننا. أستاذ علي، لو قلنا لك اكتب قصيدة تكون عن حياة علي البورعي، وش تسمي هذه القصيدة؟
1: خارطة الطريق. نعم.
0: توقع ان هالخارطة هذه راح تكون متعبة للقارئ ولا سهلة؟
1: والله ما ما أقدر أحدد، القارئ هو من يحدد، ولكن

0: أشوف أنها متعبة، لأني أنا واجهت الكثير من المتاعب، يعني ما جت لي بسهولة.
1: طيب وش تحب تقول قبل النهاية؟ وطبعا احنا مودا نختم معك بكلمات فقط، ولكن نختم معك بقصيدة، لكن إذا تحب تقول شيء الهوى لك.
0: أول شيء أشكر هذا الاهتمام من وزارة الثقافة والأدب في إذاعة ممثلة بإذاعة الدولة الأردنية. تحياتي للشعب الأردني كامل اللي يعشق الأدب ويعشق الفن ويعشق الثقافة بشكل كبير. شاكر لكم على هذه اللفتة اللي جاية من ما بين آلاف الكيلومترات، شكرا لكم بحجم هذا المحبة وحجم هذا الشعور وحجم هذا الخدمة اللي تقدمونها للأدب.
1: بالعكس أسعدتنا والله يا أستاذ علي، أسعدتنا بهاللقاء وهالرقي وهالتواضع الجميل.
0: الله يرفع قدرك. أتمنى أكون ضيف خفيف، وأتمنى أني أكون يعني يوم من الأيام إن شاء الله قريب، وهي في بالي إن شاء الله زيارة الأردن قريبا مشيئة الله.
1: الله يحييك ضيف عزيز ومقدر، وأيضا يعني استوديوهات المملكة مفتوحة لك على مصرعي،
0: ما يحتاج متى
1: حياك. وش تسمعنا نص نهائي؟ خلينا نخلي الجمهور يختم بهذا اللقاء على كلمات علي البوراني.
0: والله ودي أسمعكم نص جديد، خلني إن شاء الله أن يكون جاهز. عذروني بس
1: خذ راحتك، ما في مشكلة، يعني مرات إحنا ترى نفاجئ ضيوفنا.
0: إلا أنا أبغى أهدي لكم هذا النص، لأن النص فعلا جديد وتستاهل إذاعة الأردن.
1: تستاهل الطيب، تفضل.
0: السماء عندنا أصوات،
1: هذه حياة البداوة، أجمل منها.
0: أي والله هذه حياة البداوة، صدق أجمل ما في
1: أجمل ما به الأصوات الموجودة.
0: أي والله. طيب يقول: تكفكف النور لخيوط الظلام وشب قنديل، والغيم جمر وطاحت شمس من خلف المدينة، وراحت ثوان العصير الجر ثوب الليل لليل، وأنا محب الظلام اللي بهشواقي سجينة، ياخذني الصبح للما للزهر للبن للهيل، للنايف اللي خيوط الغيم سجادة جبينة، للطل للورد لانفاس الهوى، للرعد للسيل، مالي ومال السواد اللي يزيد الطين طينة، أنا صديق السنابل والبلابل وازرق النيل، ماني صديق الغياب وفلسفة شاعر حزينة، من جيت للأرض ما عندي من الدنيا محاصيل، أتبع مخيل القصيد اللي مقضبني يمينها، اللي لضاق قلفظة مديت لرضاها الدرابيل، وصنعت منها على شفاها البشر درة ثمينة، الشعر مثل البنادم له شعور وفلسفة جيل، كائن يحب الكلام الحلو من حينها الحينها، الشعر كتلة شعور وكفكف الدمع ومناديل، وافراح وهات وافراق ومحطات اللعينة، يحبني لها لو اني منه قد شفت البهاذيل، اقلها الحس وعظمها التحامل والضغينة، شفنا وعفنا وقلنا نبتعد معاد بحيل، ويردنا الشعر له نتعب معه يا متعبينة، يا معشر الخلق ما فيها برها وطيور بابيل، اللي مع الشعر يتقدم وتغشاها السكينة، واللي ما بلا كلام وصصفة حكي ودهاويل يرتاح، والقاف يترك قمته المسخرين، أسلم على الشعر لا فكوه من بعض المهابيل، اللي عثت فيه لين تورث الجرح الغبينة، يصفون الكلام العايدي مثل الفناجيل، بيت مصلع وبيت ذابحتها الغرغرينة، نهاية القاف نهاية القاف يا مبدع، لا تسمع كذبة أبريل، من يجمع العود تلو العود يصنع للسفينة.
1: الله عليك الله عليك، شكرا على هالإبداع، شكرا على هالكلمات الجميلة، شكرا على البوراعي،
0: شكرا للطاقم كامل، شكرا لك أنت أختي، الله يبيض وجهك ويبيض وجه الساعة اللي رجعتنا لهذا الوهج.
1: سعيدين جدا بهالساعة، وسعيدين جدا بهاللقاء، إن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى. شكرا جزيلا،
0: شكرا لك، تحياتي لك،
1: حياك الله يا هلا،
0: في أمان الله، في أمان الله.

0: الحلقة الجديدة المتجددة في تراثنا العربي الأردني الأصيل. اليوم انسلط الضوء على فعالية من أجمل وأرقى فعاليات المملكة الأردنية الهاشمية، ومو غريب علينا هذه الفعاليات. اليوم نرحب بالأستاذ سامر الخزاعلة، مدير مديرية ثقافة المفرق في برنامجنا بوح الريف والبادية. اليوم رح نتحدث عن الثقافة والتراث والشعر وما تقوم به مديرية ثقافة المفرق من جهود لدعم المشهد الثقافي والحفاظ على الموروث الشعبي والأدبي في محافظة المفرق. يلا حياك دكتور ويا هلا بك.
1: حياكم الله يا ستي، يا مرحبا.
0: يا هلا بك، سعيدين جدا بهاللقاء معك يا أستاذنا العزيز، ونرحب بك على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: حياكم الله يا ستي، مساء الخير، ومساء الخير للأخوة المتابعين والمستمعين للإذاعة الأردنية وللبرنامج اللي في الحقيقة الجميل، برنامج بوح الريف والبادية. مساء الخير للوطن وقائد الوطن.
0: الله يعزك. الله يعزك. يعني الأستاذ سامر الخزاعلة مدير مديرية ثقافة المفرق، وأيضا مستمعي الكرام هو مدير مهرجان الخالدية. شلون تصف يا أستاذ سامر لنا أهمية إقامة مهرجان الخالدية؟ يمكن هذه الدورة هي 28، وش اللي يميز هذه الدورة عن باقي الدورات؟
1: صحيح، حياكم الله مرة ثانية، وبداية نشكر الإذاعة الأردنية عبر أثيرها اللي حقيقة نستمع ونتعرف من خلاله على أبرز الأحداث والأخبار على المستويين المحلي والخارجي.
0: نعم.
1: نشكرها على متابعتها لمختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية في المملكة عامة وفي محافظة المفرق خاصة.
0: نعم.
1: يعني أنت بدأت الكلام بكلام جميل، نتحدث احنا عن حدث وتظاهرة ثقافية فنية تراثية، مهرجان الخالدية العربي للشعر الشعبي والنمطي. هذا المهرجان اللي حقيقة تأسس في عام 1996 في دورة الأولى، والآن احنا في عام 2026، يعني مضى 30 عام على إقامة هذا المهرجان. يعني إذا نتكلم عن مهرجان الخالدية حقيقة كان وما زال، خلينا نحكي، من أبرز المهرجانات والأحداث الثقافية اللي أكدت حضورها في المشهدين الأردني والعربي على حد سواء، ويعني وصوله للدورة 28 يؤكد مكانته واستمراريته. مهرجان الخالدية كما نعلم جميعا بأنه يقام بدعم وإشراف وتنظيم من وزارة الثقافة ومديرية ثقافة المفرق بالتعاون مع بلدية الخالدية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الثقافي في قضاء الخالدية. نعم تفضل يا
0: أستاذ. يعني وتشكركم على هالجهود الجميلة يا أستاذ سامر اللي قاعدين تقدمونه، قاعدة تصل مو للمملكة الأردنية الهاشمية، قاعدين نسمع صيت هذا المهرجان خارج المملكة الأردنية الهاشمية.
1: الحمد لله يا ستي، الحمد لله. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: والمهرجان هذا يعني إذا بدنا نحكي عن أهميته فللأمانة له أهمية كبيرة خلال دوراته والسنين الماضية اللي مرت على تأسيسه وإقامته خلال الأعوام السابقة. نحكي عن مهرجان، يعني هذا المهرجان أول شيء نعتبره منصة للشعراء وللشعراء الشباب والمواهب الجديدة، خلينا نحكي، للظهور إلى جانب أسماء شعرية معروفة وتبادل للخبرات والتجارب، وهذا كله يتوافق حقيقة مع توجه وزارة الثقافة في رعاية أصحاب المواهب الإبداعية والفنية الشابة والعمل على تنميتها. كذلك يعتبر هذا المهرجان هو محطة سياحية ثقافية اقتصادية في نفس الوقت، يعني هذا المهرجان خلينا نحكي شارك فيه المجتمع المحلي بما في ذلك الجمعيات والفرق التراثية والنساء صاحبات خلينا نحكي المشاريع الإنتاجية والحرفية والغذائية، وبالتالي يمتد أثر هذا المهرجان خلينا نحكي يتعدى أو يتجاوز الثقافة إلى التنمية الاقتصادية المحلية وتنشيط الحركة السياحية والثقافية.
0: يعني ما شاء الله عليكم مهتمين وحريصين جدا على إبراز الشعراء الأردنيين ودعم المواهب الشابة في مجال الشعر النبطي. يمكن مهرجان الخالدية ارتبط اسمه على مدار سنوات بالتراث والشعر النبطي. اليوم دور الشعر النبطي في

0: حفظ الذاكرة للأجيال الجديدة يا أستاذ سامر؟ تحريصين على هذا الشيء؟
1: والله هذا كل الحرص طبعا. يعني يعتبر الشعر الشعبي والنبطي هو يحمل قيم أصيلة مثل الكرم والشهامة والوفاء والأصالة، وبالتالي هذا المهرجان خلينا نحكي مثل هويتنا الوطنية.
0: نعم.
1: الذي يقدم خلينا نحكي التراث بصورة معاصرة للأجيال القادمة.
0: نعم.
1: بدون ما يفقد أصالته، بالإضافة إلى أنه هذا المهرجان حقيقة جاء، يعني هذه الدورة 28 يعني هي جاءت مع إعلان سمو ولي العهد في توثيق السيردية الأردنية، وهو حديث الساعة خلينا نحكي هذا العام، وهو محطة خلينا نحكي وجزء مهم من محطات حفظ وتوثيق السردية الأردنية. فكما تعلم يا ستي العزيزة، السردية خلينا نحكي ما عادت هي أحداث سياسية وتاريخية فقط، وإنما هي خلينا نحكي ذاكرة المكان والإنسان، من قيم وعادات وتقاليد، خلينا نحكي أشعار حكايات وهزيج، حرف يدوية، مأكولات شعبية ومقتنيات تراثية وغيرها.
0: بالضبط. طيب خلينا نتحدث شوية عن المهرجان، موقع المهرجان، تاريخ المهرجان.
1: المهرجان يا ستي راح يكون إن شاء الله افتتاحه غدا الساعة 8 مساء في مدرسة المبروكة الأساسية المؤنثة.
0: نعم.
1: وهي هاي المدرسة حقيقة احتضنته في دورة الأولى. وهي وفي قضاء الخالدية في محافظة المطرق، واللي هي تشكل خلينا نحكي جزء من البادية الأردنية. نعم. في البادية الشمالية الأردنية. وهذا المهرجان ستي يعني احنا نحكي هو مهرجان سنوي ويقام بشكل دوري في هذه المنطقة. واستقطب هذا المهرجان على مدار دوراته مئات من الشعراء خلينا نحكي الأردنيين والعرب.
0: نعم. يعني في مشاركات عربية أستاذ سامر؟
1: أكيد يا ستي. نعم. احنا في عنا إن شاء الله هذا العام اختصرت المشاركة العربية على شعراء من السعودية الشقيقة، الشاعر أحمد العنزي والشاعر راضي العطيفي.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى نخبة من الشعراء الأردنيين اللي مثلوا الأردن في كثير من المحافل العربية والدولية، خلينا نحكي أمثال الشعراء هلال الشرفات وقاسم رويلي ووضاح العدوان.
0: نعم.
1: يعني إذا في مرتسع نذكر الأسماء بدون ما
0: نعم، يعني ساحتنا الشعرية والأردنية ما شاء الله كلها مليانة مبدعين ومثقفين يستاهلون أنه يطلعون وياخذون حقهم على منصاتنا، ودوركم ما شاء الله عليكم، يعني هذا الدور الجميل اللي أنتم قاعدين تقومون به كمديرية ثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة، تشكرون جدا يا أستاذ سامر عليه.
1: والله يا ستي هذا واجبنا، وإحنا هدفنا أنه يظل هذا المهرجان له ألقه وله مكانته على الساحة الأردنية والعربية بشكل عام. يعني خلينا نحكي هو لوحة فسيفسائية من من من من من البرامج، خلينا نحكي من قراءات شعرية، من عروض فلكلورية لفرق السامر والفرق الشعبية، من فرقة الغضال السامر وفرقة بدعم التراث والثقافة، ويكونوا مشاركين معنا إن شاء الله تعالى. وإحنا من يعني هذا المهرجان خلينا نحكي يعيدنا إلى أساسنا وإلى تاريخنا، إلى تاريخ أبائنا وأجدادنا، من قيم وعادات وتقاليد وسلوكيات وممارسات، وننقلها إلى الجيل الجديد، هذا الجيل اللي هو يعني الله يعينه، إحنا نحكي خلينا نحكي بالعامية الله يعينه على اللي جاي، لأنه في ظل تطور هذا التكنولوجي والطفرة الرقمية اللي صارت في العالم الآن، صار في غزو ثقافي، صار في معلومات مغلوطة، صار في خلينا نحكي ضياع للهوية. فإحنا هدفنا من هذا المهرجان بصراحة أنه نحافظ على هويتنا الوطنية، نحافظ على شبابنا اللي هم أساس المستقبل وبناة المستقبل اللي حابين إحنا نحافظ عليهم من خلال هذه المهرجانات.
0: أستاذ سامر الخزاعلة، مديرية ثقافة المفرق ومدير مهرجان الخالدية للخالدية العربية، بدي أشكرك على هذه الجهود، وجهودك مقدرة، ونتمنى لكم النجاح للمهرجان، وشكرا على حرصكم على الاهتمام بالتراث والموروث الأردني والسردية الأردنية.
1: والله هذا احنا نشكركم ستي، يعني والله من الامانه انتم لكم يعني خلينا نحكي الدور الاكبر في رعايه هذا المهرجان وفي التسويق له، واحنا عبر اذاعتكم الموقره ندعو ابناء مجتمعنا المحلي والمهتمين خلينا نحكي بالشأن الثقافي والشعري والادبي انهم يشاركوا في هذا المهرجان، في هذه التظاهره الثقافيه والاستمتاع به.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات، وبرنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يلا حيكم بهالحلقة الجديدة المتجددة وهالضيوف المبدعين اليوم. يعني مساءنا مساء شعر وجمال، مساء كلمة تلامس القلب. اليوم يسعدنا أنه نستضيف شاعر سعودي يحمل في قصائده عبق التجربة وروح الشعر. نرحب بكل محبة وتقدير بالشاعر فهد القحطاني. يا هلا ويا مرحبا بك شاعرنا.
1: الله يبقيك أستاذة سهر ويمسيكم بالخير، يعطيكم العافية على الاستضافة الجميلة.
0: الله يمسيك بالنور والسرور، وتشرفنا يا أستاذ فهد على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: الله يعطيكم العافية والشرف لي.
0: الله يعزك أستاذ فهد. ودي أسألك، هل يوم أنك بديت الشعر وكتابة الشعر من بداياتك حسيت أنه هذا الشعر هو هواية أنت اتخذتها في مخيلتك، ولا كانت مشروع حياة ومتلازم مع فهد القحطاني؟
1: والله يا أخت سهر، كتبت الشعر من وقت طويل جدا، كنا 16 سنة، وشفته مشروع حياة جيد. وفقنا الله وياكم.
0: نعم، يعني اكتشفت إن هو المساحة اللي استطعت أن تعبر بعن نفسي.
1: وجدت نفسي في مساحة الشعر والقصيد.
0: وأكيد يعني في بداياتك إلا ما يكون في شعراء أثروا بهالمسيرة. أنت ما شاء الله عليكم، يعني قبيلة قحطان شعراء مميزين وشعراء كبار وكثرة، يمكن البيئة كان لها دور كبير يا أستاذ فهد.
1: نعم، في البيئة في دور كبير، وفي شعار أثروا علي في يعني بدايتي الشعرية.
0: لما تجيك فكرة القصيدة تبدأ من بيت ولا من صورة ولا من إحساس؟ وش ترتب بالبداية؟ كل شاعر له ترتيبات معينة.
1: نعم.
0: أنت وش ترتيباتك يا أخوي فهد؟
1: الترتيبات القصيدة تأتي من إحساس أو موقف يجذب القصيدة.
0: نعم.
1: بعد الموقف تقدر توظف يا الشاعر الصورة الشعرية وتحط إحساسك فيها.
0: نعم.

0: يعني نشوف نعم. أن الموقف هو الأساس نعم. في كتابة القصيدة.
1: نعم الأساس في كتابة القصيدة.
0: الموقف دائما يكون مرتبط بإحساس.
1: أكيد.
0: نعم. تكتب القصيدة دفعة واحدة ولا تتركه على فترات؟ في بعض الشعراء يقولون لك نكتب بيت ونتركه، والبعض يقول والله إن قعد في بيت 10 سنوات لم تكتمل القصيدة، والبعض يقول لك لا أنا أكتب القصيدة ما أتركه إلا لما خلصه من بدايته إلى نهايته. فهد القحطاني اليوم شلون يكتب القصيدة؟
1: والله على حسب الموقف، أو ممكن أنك تكتبها في ساعة في ساعتين في نص ساعة، ممكن بعض القصائد أنه يغيب عنك هاجوس الشعر، يجيك اليوم الثاني يجيك بعد أسبوع.
0: نعم
1: يعني تختلف يعني.
0: نعم يعني مو شرط أنه التزام بشيء معين،
1: لا
0: تخلي يوم أنها تكتمل، متى ما اكتملت على راحته.
1: اي نعم.
0: اي وش اللي يخلي القصيدة بالنسبة لك قصيدة مكتملة وجديرة ان تصل للجمهور؟ هل في معايير معينة بالنسبة لفهد القحطاني يحرص ان تكون موجودة في هذه القصيدة او قصائده بشكل عام؟
1: اي نعم. بالنسبة لنظرة كانت الشاعر للقصيدة اذا اكتملت، إذا شفت أن القصيدة خلاص اكتملت روحانيا وجا فيها الروح اللي فيك الشاعر في هذه القصيدة، خلاص لا أضيف لها شيء وخلاص هذه تعتبر قصيدة مكتملة. أنا أشوف وجهة نظر لي.
0: طيب وش تسمعنا اليوم من قصائد فهد القحطاني المكتملة؟
1: والله بسمعكم قصيدة أحس أنها قريبة مني وأنا قريب منها، وإن شاء الله تفوز على رضاكم.
0: يه.
1: رفيقي لا تعاتبني وأنا الليلة حزين وقايق، رفيقي في يجمع الأفكار يضربها ويطرحها، يعاني من هموم في حياته شالقتها شيء تسلط له على سقف السعادة لين تنزحها، معي هم صطابي ما يعرفونه جميع الخلق، نثر دمعا على الخديل لا منسال يجرحها، تطوح لي بنات الفكر بالكراس وتقول القصيدة والقصايد في مجالسنا يملحها، تطوح لي بنات الفكر بالكراس وتقول القصيدة والقصايد في مجالسنا يملحها، هلا يا مرحبا بالهادس اللي قام يدلق دايق رحبه على كد سموم القيد ذابحها، عفاك الله يا صدر من اللوعات قد هو غيق، تحمل ما كتب لك والخطايا زل ودمحها، مع بعض البشر قربه كراهية وقصة حلق مثل ساعي البريد يجيبها لك لين يشرحها، أنا أحب انعزالي وانعزالي مهوب لي علق، كذا بجلس مع نفسي يتصالحني وصالحها، كذا بنا بالسعادة والوناسة والحجاج الطيب وحدق العيون اللي أنا ضربت الكذب يفضحها. وسلامت
0: صح الله لسانك وعت لشانك أخوي فهد.
1: صح دانك يختسى
0: الله يعزك. اليوم تشوف أنه تجارب الإنسان ومواقفه بالحياة اليومية تنعكس على التجارب الشعرية بالضرورة ولا لا؟
1: بالضرورة تنعكس على تجاربه الشعرية، لأن القصيد يشرح حالة الشاعر. نعم. أو يبين حالة الشاعر. نعم.
0: تشوف اليوم أن الشاعر عشان يكتب نص صادق ومقنع للجمهور يحتاج إلى تجربة مؤثرة؟
1: ربما محتاج إلى تجربة مؤثرة أو ينقل من التأثير اللي مر فيه الشاعر إلى الجمهور، وسيلة نقل. نعم
0: نعم. يوم انك تكتب القصيدة يا أستاذ فهد شوف نفسك انك قاعد تكتب القصيدة عشان تعبر عن فهد القحطاني ولا توصل رسالة للمتلقي؟
1: لا والله اكتب القصيدة اعبر عن نفسي فقط لا غير.
0: وتترك الرسالة للجمهور، هو اللي يحدد على كيفه.
1: نعم هو اللي يحددها.
0: نعم.
1: ويستمتع إن شاء الله يستمع القصيدة.
0: وش الموضوعات اللي دائما تجذب فهد القحطاني؟ هل هي يعني بالقصيدة الغزل الوجداني الاجتماعي؟ وين تشوف نفسك اليوم؟
1: والله أجد نفسي واللي أجذبني أنا في القصيد القصيد الوجداني وخصوصا العزلة. نعم.
0: يعني يوم أنك تكتب القصيدة تكون في عزلة؟
1: نعم أكون في عزلة.
0: ما تجيك أجواء مثلا أنه تكتب القصيدة أو يجي لك مثلا هاد

0: جس بيت أو فكرة يعني بضجيج أو مكان عام، ما تجيك هالفكرة هذه؟
1: تجيني أحيانا، بس إذا جتني هذه الفكرة أقوم لو كنت في مجلس، أو أقوم وأروح لحالي وأسجل قصيدتي وأجلس مع نفسي، وأنا أعطي نفسي ليليا ساعتين آخر الليل أجلس مع نفسي فيها.
0: يمكن من بداية كتاباتك إلى اليوم أكيد يعني الشاعر تتغير أسلوب الشعري مع مرور الوقت ومرور التجارب، تشوف نفسك اليوم كفهد القحطاني تغير أسلوبك الشعري من بداية كتابتك إلى اليوم؟
1: جدا جدا.
0: من أي ناحية؟
1: والله من ناحية التركيبات الصحيحة. من ناحية التركيبات الصحيحة، من ناحية المعنى، من ناحية الكتابة عن الذات، من جميع النواحي. بداية الشاعر يتطور.
0: نعم.
1: إلى أن يوصل.
0: أنت مع الاطلاع على تجارب الآخرين، أخذ بالآراء، المشورة من بعض الشعراء؟
1: نعم، أستفيد منها.
0: نعم. طيب خلينا نسمع منك نص شعري.
1: بإذن الله أسمعك ما شاء الله. نص شعري غزل. يا عديل الروح لو ردني بعض الظروف، ما تعمدت القطاعه وبديت الهجر، عظتي الابهام يمناي وصفك بالكفوف، مثل من يجرى على الله حلف دين وفجر. ادري ان العشق والغيمة هو من خلوف، جعل توبتنا ربي مع دعوة فجر، واحدي يعطي العطايا وفي خلقه يروف، لدعيته زان جوي ولو جوي ضجر، والله لو اطيع نفسي والحقها الشفوف، كان صدري من همومه يضيق وينفجر، راس من قصة غلانة على قلب عطوف، ناحته نحت الهلالي على صم الحجر، بدل هي نفس ما دامت لي شذلوف، قرب المعمال مني وناوشني نجر، معمي قلب الهواوي وعينينه تشوف، شايف بستاننا يبس لو عاده شجر، جعل ذنب الشوق لحافني من كل حوف، جعل ما هي لي بسيئة وتحسب لي أجر.
0: الله عليك، صح الله لسانك.
1: أحبك.
0: الله يعزك. أستاذ فهد، تشوف اليوم أنه علاقة الشاعر أو علاقة الشعر بالأداء الصوتي، يعني خلينا نقول الإلقاء، يمكن أنه يضيف أبعاد جديدة للقصيدة؟
1: ممكن. أن الإلقاء، أعتبر أنا أن الإلقاء هو روح القصيدة الثانية.
0: نعم، يعني ممكن تكون قصيدة جميلة ولكن الإلقاء يموت.
1: نعم.
0: ويقتل.
1: نعم.
0: القصيدة
1: ينزل من مستوى القصيدة.
0: شو الفرق برأيك بين أن يقرأ الجمهور القصيدة على الورقة وأنه يسمع من الشاعر نفسه؟
1: والله فرق كبير.
0: أيها، مين الأجمل برأيك؟
1: الأجمل أنه يسمع القصيدة من الشاعر نفسه، غير عن القراءة.
0: مرت عليك تجارب كنت متواجد أمام الجمهور يا أستاذ فهد؟
1: والله لا مرت علي تجارب، ولكن أفضل أن الاستماع للجمهور أفضل من القراءة، لأن بعضهم ممكن ما له في الشعر أو ما هو شاعر، يكسر أو يحذف بعض الأحرف.
0: نعم.
1: ويجي في القصيدة خلت. نعم.
0: نعم. يعني شوف، تفاعل الجمهور أجمل بالنسبة للشاعر من أنه الجمهور يقرأ القصيدة على منصات التواصل الاجتماعي.
1: نعم نعم.
0: طيب الإعلام اليوم يخدم الشعر بكثرة المحتوى، خلت القصيدة تصل أكثر بالنسبة لقصايدكم؟
1: يختم الإعلام، يختم الآن الشعراء، وفيه بعد شعراء عندهم مادة طيبة ولكن ما اتجهوا للإعلام، ولكن الإعلام يخدم.
0: شلون اليوم تشوف حضور الشعر والشاعر في وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: والله أشوف وجود الشاعر أو الشعراء بشكل عام في التواصل الاجتماعي وجود طيب، الشعراء الكبار يدون نصائح للشعراء المبتدئين.
0: نعم.
1: وجودهم طيب، والله يهديهم العافية جميعا.
0: نعم. لك حضور على مواقع التواصل يا أستاذ فهد؟
1: نعم، لي حضور على مواقع التواصل الاجتماعي على منصة التيك توك.
0: نعم.
1: ومسجلين في برنامج شاعر الغد بإشراف الشاعر الكبير لافي بن حمود الغيداني.
0: نعم، موجه للتحية.
1: نعم، واتمنى لكم ولنا التوفيق بإذن الله.
0: الله يوفقك. تشوف يعني اليوم أن الشاعر أصبح بحاجة ماسة إلى أنه يكون حاضر إعلاميا إلى جانب الحضور الأدبي.
1: نعم
0: نعم، يعني

0: لكن اليوم أنتم كشعراء ما لكم أي حجة أنه ما تظهرون، لأنه اليوم صارت مواقع التواصل الاجتماعي بإيدك تصل للعالم أجمع.
1: تصل للعالم وتخدم التواصل الاجتماعي، تخدم الشاعر اللي يبغى الظهور تخدمه، وأنت يا الشاعر على حسب مادتك، إذا عندك مادة جيدة يمشي بي.
0: كشاعر شاب يا أستاذ فهد القحطاني، وش تقول للشعراء الشباب اللي يبحث الآن عن صوته الخاص واتجاهه الخاص للشعر؟
1: والله أنصح الشعراء المبتدئين أولا أن يثق بالمادة اللي هو يقدم، وإذا كان شاعر، أنا أول ما كتبت الشعر أو كتبت القصيد جيت لي شاعر معروف وقال لا تعلم أو لا تخبر أحد بشعرك إلا بعد سنة لين تحسن وضعك، يعني ينتظر لين يتحسن وضعه وشوفني يقدم مادة كويسة وفالح التوفيق بإذن الله فالهم جميع.
0: شفت أن النصيحة هذه أثمرت مع فهد القحطاني؟
1: نعم.
0: طيب بالنسبة للقراءة، يعني تنصحهم بشدة القراءة، المتابعة، الاطلاع، الكتابة بكثرة؟
1: نعم أنصحهم في القراءة عن الشعر، في الاستماع، الكتابة، يكتب إذا شاف نفسه إنه يكتب لأنه يتطور معك بفضل الكتابة وزيادة الكتابة يتطور تطور موهبته.
0: نعم. اليوم بعد مرور هالسنوات من كتابتك للشعر، وش النصيحة اللي كنت تتمنى إنك سمعتها ببداية مشوارك الشعري؟
1: والله كنت أتمنى إن فيها أحد ينصحني بالقراءة أو بالكتابة أو يوجهني التوجيه الصحيح، والحمد لله
0: نعم
1: وصلنا اللي نبغيه وهو لك الحمد.
0: طيب شلون اليوم يقدر الشاعر إنه يتأثر بالآخرين، يعني شعراء آخرين، لكن دون ما يفقد هويته الخاصة ويصير نسخة أخرى من هذا الشاعر؟
1: والله في بعض من الشعراء يتأثر بالشعراء الآخرين ويؤثرون عليه وعلى مسيرته الشعرية، ولكن تستمع ولا تتأثر.
0: اليوم فهد القحطاني بمين تأثر؟
1: والله في البداية المسيرة تأثرنا بشعار وحنا نتعلم منهم، شقنا طريق الحال.
0: لكن هذه جت من بعد تجارب وتعب.
1: نعم.
0: وش تسمعنا نص الليلة؟
1: والله بسمعكم 5 أبيات إن شاء الله تحوز على أرضه. يا قلب لا مرة طواريه تشتاق، اشتاق بس احذر علينا من الضيق، ما هو بذنبك يوم صار انه بواق، الذنب ذنب خل عنك التلافيق، ما هو بذنبك يوم صار انه بواق، الذنب ذنب خل عنك التلافيق، يسرق قلوب الناس بس انه ما ذاق، انهيتم بين النحر والمعاليق، يفطر على هجر محبين لا فاق، يهجر محبين قبل فك الريق، الوصل يبغى من يوقف على ساق، ما يتدرب الشغل ولا المخالق.
0: الله عليك، صح الله زانك. توجهت للمسابقات الشعرية يا أستاذ فهد؟
1: سمحت جبور،
0: توجهت للمسابقات الشعرية؟
1: توجهت نعم، مبتدي الآن في مسابقة شاعر الغد، تأهل 32 شاعر واللهم لك الحمد أنا من ضمن 32، وبإذن الله نحن بنوصل مرحل طيب
0: بإذن الله. شوف أنه هذه المسابقات ساعدت بسرعة انتشار الشاعر وشهرته.
1: نعم لأنه ما يتأهل فيها أو ما يطلع فيها هذه المسابقات اللي قايمين عليها لجنة وشعراء كبار إلا شاعر بصمته جيدة.
0: بالضبط. فهد القحطاني، لقاء جميل جدا، دقائق معدودة ولكن كانت لقاء جميل جدا، أتمنى لك الخير والتوفيق بمسيرتك الشعرية، وإن شاء الله نشوفك من تقدم إلى تقدم بإذن الله.
1: الله يعطيكم العافية ويدش العافية أخت سحر، ولي الشرف أنكم تستضيفوني وتاخذوا معي اتصال على برنامجكم الجميل، والله يعطيكم العافية.
0: الله يعزك، شكرا لك، يا هلا.
1: مشكور.

يلا حيكم مستمعين الكرام، يا هلا ويا مرحبا بكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومن الإذاعات وتحديدا برنامج حريف والبادية. بس على كل اللي قاعدين يتابعونا على صفحتنا على السوشيال ميديا، عدي صالح الله يسعد مساك يا عدي، يا هلا أبو سهم الدهام، شمس النور والورد والياسمين، لوري سمر الإبداع أنتي، نمسي محمد خليف العنزي، لا شكر على واجب يا أستاذ محمد، يعني هذه الإضاءة على المهرجان تستحق، لأنه هذا مهرجان 28 عام إلى 30 عام، يعني يستحق أنه إحنا نسلط الضوء عليه، يستحق أنه ياخذ حقه مثله مثل باقي المهرجانات، وأيضا هو ذا سمعة طيبة وإدارة جميلة، ونتمنى لكم التوفيق بهالدورة هذه. دكتور تيسير المشاقبة، يلا حيك يا دكتور. نعم هو منبر وطني خالد هذا المهرجان، ونتمنى أنه يظل خالد ومتجدد بظل كل العاملين عليه. يا هلا بالكاتبة وداد حمدان، وداد حمدان دائما من المتابعين لنا، نوجه لك كل التحية ومساء النور والسرور. الله يسعد مساك يا أستاذ موسى خشان، يعني يمكن التألق هذا أنتم اللي تصنعونه لنا بمتابعتكم لنا وتفاعلكم معنا، يسعد مساك.

قطعا مكاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب قطعا مكاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة وانت العزيز

يمكن قبل لا ينتهي هذا اليوم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، خذوا لأنفسكم دقيقة، اتركوا ضجيج وتعب اليوم، خلينا نخليه جانبا، تذكروا أشياء أو شيء واحد يمكن يكون جميل صار معكم، يمكن تكون ابتسامة، مكالمة، إنجاز لو ولو صغير، أو حتى لحظة هدوء. أحيانا يمكن ما نحتاج إلى يوم مثالي 100%، يمكن نحتاج إلى أنه ننتبه إلى أشياء جميلة صغيرة موجودة في يومنا إحنا ما كنا منتبهين لها، ممكن تكون كلمات بسيطة بس تصل إلى القلب بسرعة. الله يجعل يومكم ينتهي بجمال وهدوء وطيب.

0: مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات وبرنامج بحر الريف والبادية. أيضا يعني بنهاية يومنا واجب علينا أنه نشكر زملاء العمل اللي كانوا في بداية مسيرتنا لهذا اليوم. نشكر سفيان المحميد من المراقب الرئيسية، وبالتأكيد المبدع دائما وأبدا الله يعطيه ألف عافية، مهندسنا ومخرجنا من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج ربيع الصرايرة. رحيل للخالدي من السوشيال ميديا، وشكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاركة. مني أنا سهر الجبور، تصبحون على ألف خير.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشر ليلا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. بتوجيهات ملكية سامية، إخلاء طفل أردني من الإمارات بعد تعرضه لحادث سير. رئيس الوزراء يثمن خلال استقباله مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية دعم دولة الإمارات الشقيقة جهود التنمية في المملكة. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. اتفاق إيراني عماني على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني لإخلاء طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى تنفيذ عملية الإخلاء بالتنسيق مع السفارة الأردنية في أبوظبي، حيث تم تسيير طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للطفل خلال عملية نقله إلى المملكة. ووصلت الطائرة إلى مطار ماركا العسكري، حيث جرى إخلاء الطفل ونقله إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له من قبل الفرع والتخصصات الطبية المعنية. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أهمية الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن، مشيدا بدور صندوق أبو ظبي للتنمية في مساندة جهود المملكة التنموية وتمويل مشاريع استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الصندوق عن تمويل جديد لمشاريع في مجالي التعليم المهني والتقني والطاقة في الأردن. التفاصيل في تقرير الزميلة لبنى الفقهاء.
1: خلال استقباله في دار رئاسة الوزراء مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي الذي يزور المملكة لتوقيع اتفاقيات تمويل مشاريع جديدة في مجال التعليم المهني والتقني والطاقة إلى جانب دعم الموازنة العامة، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة ومستوى التعاون المتقدم بين البلدين، مشيدا بالدعم الإماراتي لجهود التنمية الاقتصادية في المملكة وبالدور الذي يقوم به صندوق أبو ظبي للتنمية في تمويل مشاريع استراتيجية وضرورية. وأعلن الصندوق بالتزامن مع الزيارة عن تقديم تمويل جديد وميسر للأردن بقيمة 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية جديدة بقيمة 110 ملايين دولار. وتشمل المشاريع إنشاء 5 مدارس للتعليم المهني والتقني وفق أحدث المواصفات وبقيمة تقارب 40 مليون دولار في محافظات العاصمة والمفرق وجرش وإربد ضمن توجه الحكومة للتوسع في التعليم المهني والتقني. كما يتضمن التمويل تنفيذ مشروعي تزويد مدينة الروضة الصناعية في محافظة معان ومدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي وإجراء دراسات لتوسعة المشروع ليشمل مناطق الملك حسين التنموية في المفرق وبقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليون دولار. وتأتي مشاريع الغاز الطبيعي في إطار خطة الحكومة لتزويد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز بهدف خفض كلف الطاقة على الصناعات وتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية. وأكد مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجا راسخا للتعاون البناء، مشيرا إلى اعتزاز الصندوق بشراكته التاريخية مع الأردن ودوره في مساندة جهوده التنموية وأولوياته الوطنية. وخلال السنوات الخمس الأخيرة قدم صندوق أبو ظبي للتنمية مساعدات ومنحا للأردن بقيمة تقارب مليار دولار، خصصت لتنفيذ مشاريع في قطاعات التعليم والطاقة والتحول الرقمي في وزارة الصحة، إضافة إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس. ويؤكد التمويل الجديد استمرار الشراكة الأردنية الإماراتية ودعم المشاريع التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير التعليم المهني ورفع تنافسية القطاع الصناعي في المملكة.
0: هذا ووقع وزير الطاقة والثروة المعدنية دكتور صالح الخرابش عقود تنفيذ الخطوط الخاصة بمشروعي تزويد مدينتي الموجر والروضة الصناعيتين بالغاز الطبيعي بدعم وتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية، وينظر إلى المشروعين كخطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وخفض كلف الإنتاج وتوفير مصدر طاقة مستدام واقتصادي للمصانع، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرة المدن الصناعية على استقطاب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل. وعن هذه الاتفاقيات تحدث الخرابشة وقال:
2: احنا اليوم بنوقع اتفاقيتين لإيصال الغاز الطبيعي للروضة الصناعية بمعان ومدينة الموجر الصناعية بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية، دعم بقيمة 70 مليون دولار. هذه اتفاقية التنفيذ لإيصال الغاز للروضة الصناعية والموقر، هذه أجت بعد ما إحنا كحكومة ضمن خطتنا كوزارة الطاقة والثروة المعدنية إيصال الغاز الطبيعي لكافة التجمعات الصناعية. واليوم إحنا بنعد الدراسات للمرحلة القادمة للمنطقة التنموية بالمفرة ومدينة الزرقاء الصناعية اللي اليوم تحت الإنشاء، فبيكون هي خطينا كافة التجمعات الصناعية. اليوم الغاز الطبيعي

0: الطبيعي إذا بدنا نحكي عن كلفة أويل بدي أقارنه بالديزل بوفر حوالي 50% 50 إلى 60%، وإذا نقارنه بالوقود الثقيل بوفر حوالي 35%.
1: عاد إلى قطاع غزة عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية 2000 طفل من غزة، وضمت الدفعة العائدة 20 طفلا برفقة 48 من ذويهم، حيث تلقوا خلال فترة وجودهم في المملكة الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية، بعد أن جرى إجلاؤهم إلى المملكة سابقا من خلال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وللقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على الجهود الإنسانية والطبية المبذولة في تقديم الرعاية الصحية لأبناء قطاع غزة، مثمنين مستوى الرعاية والخدمات الطبية التي تلقاها أطفالهم خلال فترة علاجهم في مستشفيات المملكة. وإلى آخر تطورات التصعيد الاقتصادي في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الرئيس الأمريكي إزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بالمضيق، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه عمان وإيران استمرار المفاوضات الفنية بينهما للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز. إلى التفاصيل.
2: مع انتقال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران من الميدان العسكري إلى الضغط الاقتصادي، قال الرئيس الأمريكي إن البحرية الأمريكية قد أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وقال ترامب إنه تم إخطار إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيدمر فورا وبشكل منهجي. وأضاف ترامب أن واشنطن تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إنه أكد في المحادثات مع الباكستانيين والعمانيين الذين زاروا إيران على استمرار المفاوضات الفنية بينهما للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران، ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية إلا إذا بادرت طهران في الهجوم أولا. في المقابل قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران لديها أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي، بما في ذلك المواجهات والتصعيد والعقوبات.
1: وفي وقت لاحق أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز، وأكد التوصل إلى بعض الاتفاقات بشأن حصة كل دولة في مياه المضيق وحصة إيران وسلطنة عمان في عائداته، متهما الولايات المتحدة بأنها تعرقل العمل لإتمام الاتفاق. وعودة إلى الشأن المحلي، انسجاما مع مسارات التحديث السياسي التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية وضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن، أطلقت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالشراكة مع مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب حوار سياسات حول تأطير العمل الشبابي. حول هذا

0: الموضوع تحدث أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة وقال:
1: أنا بعتقد ما يطرح اليوم في هذه الجلسة مهم للأحزاب السياسية في تنظيم الشباب الحزبي وفي إدارة الشباب الحزبي، وأيضا

0: وفي الحياة السياسية بشكل عام وفي المشاركة. ومن أهم ما طرح اليوم كيف ننقل الأحزاب وخصوصا الأجنحة الشبابية للأحزاب للعمل في المحافظات وفي قضايا التنمية وطرح حلول ومبادرات حزبية لحل قضايا التنمية في المحافظات. هذا مهم جدا، العمل الحزبي على المستوى المحلي، وهذا أيضا يتوائم مع رؤية جلالة الملك لعملية اللامركزية في الأردن، أن نقوم بنقل التنمية إلى المحافظات وتفعيل هذه التنمية لخلق فرص أفضل للشباب الأردني في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
1: زار وزير الداخلية مازن الفراية مركز حدود جابر وتفقد المرافق العامة وساحة الشحن الجديدة التي تتسع لـ200 شاحنة، واطلع الفراية على الجاهزية الجارية لافتتاح الساحة الأسبوع المقبل بما يسهم في خفض الضغط على المركز الحدودي وتسريع حركة الشحن. أكد وزير الزراعة الدكتور الصائب الخريسات أن وزارة الزراعة تولي قطاع التمور اهتماما خاصا نظرا لما يتمتع به من فرص واعدة ولما يمثله من أهمية في دعم المزارعين وزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي، مشيرا إلى أهمية العمل على تطوير سلسلة الإنتاج والتسويق والتصنيع وفتح أسواق جديدة أمام التمور الأردنية. جاء ذلك خلال لقاء جمع الخريسات مع الهيئة الإدارية لجمعية التمور الأردنية، وذلك في إطار متابعة واقع قطاع التمور والاطلاع على الجهود المبذولة للنهوض به وتعزيز قدرته التنافسية. واستمع وزير الزراعة إلى ملاحظات أعضاء الهيئة الإدارية حول مختلف القضايا المتعلقة بقطاع التمور، مؤكدا أهمية الشراكة والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص والجمعيات العاملة في هذا المجال بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتعزيز حضور التمور الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية. قال وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم على سلم أولويات وزارة العمل. جاء حديث القطامين خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بالقائم بأعمال الأمين العام في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفة الزيتاوي، وأكد أنه سيتم تطوير المنصة الوطنية للتشغيل سجل في وزارة العمل وربطها ببيانات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين في عمر العمل من تزويد المنصة ببياناتهم ونوعية الإعاقة لكل شخص وطبيعة العمل الذي يتناسب مع طبيعة إعاقته، مضيفا أنه سيتم الطلب من منشآت القطاع الخاص عرض فرص عملها التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة على المنصة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. بتوجيهات ملكية سامية، إخلاء طفل أردني من الإمارات بعد تعرضه لحادث سير. رئيس الوزراء يثمن خلال استقباله مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية دعم دولة الإمارات الشقيقة جهود التنمية في المملكة. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة. اتفاق إيراني عماني على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجد.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن هذا المكان صدفة، ولا كان المجيء إليه عابراً. في المركة يعلمنا الأمير أن الحكم ليس جلوساً على كرسي، بل إصغاء طويل للأرض حين تتكلم، وللناس حين يصمتون. ومن هنا بدأت الحكاية هادئة كما تبدأ الأشياء التي كتب لها أن تبقى.

0: يا عبد المنعم.
1: تفضل يا مولاي، أسمعك.
0: أحس هذه الأيام أن صدري يضيق بالأماكن المحاطة بالأسوار، وأرغب دائما أن أكون في الفضاء، فقد ضاق العمر فلا نريد أن نضيق علينا بهذه الجدران.
1: أطال الله

0: بعمرك يا جلالة الملك، أنا بأمرك، لكن أقترح عليك اقتراحا.
1: تفضل يا عبد المنعم.
0: لنخرج إلى الجبال الغربية، على جبال السلط، أحب تلك الجبال، تستأنس بها ثم نعود.
1: سلمت يا عبد المنعم، اطلب السيارة ودعنا نخرج.
0: بأمرك يا مولاي.
2: كلما ضاق المكان اتسع القلب، وكان الملك حين يضيق صدره بالجدران يعرف أن البلاد أوسع من القصور، وأن الهواء حين يطلب صادقا يقود صاحبه إلى حيث الطمأنينة. لم يكن هروبا من الحكم، بل عودة إلى معناه الأول، أن ترى وطنك بعينك لا من نافذة.

0: هذه البلاد جميلة وأهلها يحملون الأصالة في عروقهم. أتمنى أن يعطيني الله العمر كي أخدم هذه الأرض وأهلها.
1: أطال الله بعمرك يا جلالة الملك.
0: رغم أني أستبشر خيرا بيوم السبت لأنه بداية الأسبوع، إلا أنني هذا الأسبوع مقبوض من أمر جلل لا أعرفه. اليوم 14 من تموز عام 1951، يعني أنني شرفت على الخروج من عقد الستينيات.
1: ما زلت في بداية الطريق وتعقد عليك الآمال.
0: العمر بيد الله يا عبد المنعم، يمنحنا إياه امتحانا قاسيا، فنحن إما أن ننجح في هذه الحياة وإما أن نذهبه أدراج الرياح.
1: أما أنت يا جلالة الملك فقد رسخت وطنا وأسست دولة، نتمنى في مقبل الأيام أن تكون جذر وحدة للأمة كلها.
0: نتمنى ذلك. انظر إلى هذا الجمال، هل معك قلم؟
1: نعم نعم يا جلالة الملك، لا يفارقني.

0: في الطريق كان الصمت شريك الرحلة، يعرف أن بعض الأيام لا تفسر بل تحس، وكان هذا اليوم ثقيلاً بخفة غامضة، كأن الزمن يتباطأ احتراماً لرجل يعرف أنه اقترب من محطته الأخيرة دون أن يتوقف عن الحلم.
1: يا خضرة الشجر، يا مسرح النظر، أرض مباركة دامت بلا كدر، والماء منهمر يجري على الحجر، عذب مذاقته ينساب في الغدر، هذه الربا حسنت طوادة الضجر، ريم يمر بنا كالحور في الخبر، الله زينه قد قلت في كبري، لولا السنون مضت ملكته حجري.

0: حظ نائله قد جاء في القدر يا حسن مبسمه في آخر السحر والشمس لامعة كالحلي في الدرر.
1: الله الله، أبدعت يا مولاي.

0: لم يكن يقول الشعر ليسمع بل ليطمئن. كان يعرف أن الكلمات حين تقال في وقتها تصير وطناً صغيراً يحمل في القلب. في هذه البلاد لم يكن عابراً ولا ناظراً من بعيد، كان ابن الطريق وصاحب الخطوة الهادئة التي تعرف أين تضع نفسها. قال للسلط ما لم يقله للمدن كلها، كأنما يرد الأمانة أو يودع جمالاً خشي عليه من النسيان.
1: هزج من القلب يا مولاي، هذا شعر يرى قبل أن يسمع. ما وصفتم أرضاً بل جعلتموها تمشي معنا. في أبياتكم الماء ليس ماء، والخضرة ليست لونا بل طمأنينة. هذا شعر رجل لا ينظر إلى البلاد من علن، بل يسير فيها ويعرف أسماءها. أنتم لا تقولون الجمال بل تنصتون له ثم تتركونه يتكلم.
2: وأنت يا عبد المنعم تنظر إلى الأشياء بعين شاعر مرهف، لقد كنت مخلصا لنا وهذا ديدن الأحرار.

هكذا كان الملك يرى البلاد كما ترى الوجوه المحبوبة، تفاصيل وشجن خفيف وحرص ألا يكسر الخاطر. لم يبني دولة بالكلمات، لكنه كان يعرف أن الدولة التي لا يحبها صاحبها تشيخ قبل أوانها. في صوته كان شيء من الحجاز، وشيء من عمان، وشيء لا ينسب إلا للرجال الذين حملوا العبء بصمت.

0: ولكن ما يضحكك يا جلالة الملك؟
1: تذكرت الشيخ عبود النجار، كان يحب السلطة بشكل لا يوصف، كان معه حق بذلك.
0: سبحان الله، ولد في الطائف وتوفي بالسلط ودفن في عمان.
1: كنت حينها أريده عندي قاضيا وإماما، لكنه تمنع وأصر على عودته إلى السلط قاضيا.
0: وحينها قلت يا مولاي؟
2: كان يعرف الناس بأسمائهم ويعرف المدن بما تخفي لا بما تظهر، يعرف أن للسلط قلبا ولعمان صبراً

0: وأن البلاد حين تحب تختار أبناءها بنفسها. لذلك لم يكن مستغرباً أن يحن إلى من اختارها قدراً كما اختارته هي موطناً أخيراً.
1: ألا قل أنت يا عبود ما فحوى أحاجيك؟ فهل أحببت عماناً ومصلت دواتيك؟ فأحبب أنت عماناً وحاذر أنت هاتيك. لها واد بعيد الغور عن الأحباب يقصيك، وشيطان خفيف الروح من غم يناديك. ألا هيا ألا هيا فحيينا نحييك. ألا فاسعد بقرب الدار عل الله يرضيك.

0: في الأيام الأخيرة لا يكتب الملوك وصايا، بل يكتبون ما يشبه السلام. وهذه القصيدة لم تكن وصفاً لطبيعة، بل مصالحة مع العمر ومروراً أخيراً على البلاد بعين شاكرة، كأنه أراد أن يقول: لقد رأيت الجمال وعرفت الناس وأديت ما استطعت. ثم ترك الكلمات تمشي في الطرقات لتبقى حين يغيب الصوت، دليلاً على أن صاحبها كان هنا ومضى وهو يحب.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجهاً مشرقاً، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. وسنكون معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. أكيد بدنا نحيي الزميل محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، وسأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد مساكم. تعودنا من خلال اللقاء المفتوح أن نكون مع ممكن كل ما هو جديد في عالم التشريع والقوانين، وممكن اليوم يعني الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وكان في هناك قوانين تم الحديث فيها والنقاش فيها، واليوم ممكن نحن بصدد الحديث عن قانون بحد ذاته، وهو يعني قانون الإدارة المحلية، اللي فعلا كان محل شد وجذب، وكان هناك الحديث طال ونقاشات جدا طويلة تم إقراره من قبل مجلس النواب وأيضا مجلس الأعيان. نحن اليوم بصدد الحديث ماذا بعد؟ أكيد نستنى إرادة ملكية، نستنى يتم نشره بالجريدة الرسمية، لحتى ممكن بعد فترة يدخل حيز التنفيذ. لكن قبل هذه الأحداث اليوم نقدر أنه نكون مع مؤسسات المجتمع المدني لحتى نقف أنه ماذا بعد، الرؤية المستقبلية، ماذا نتوقع، ممكن حال الشارع أو الكلام أو الحديث الدائر بعد هذا الإقرار. بيسعدني وبيشرفني أن نكون مع ضيفين مكرمين، وممكن اليوم راصد معنا لأنه القراءة الرقابية والتحليلية للمشاركة والتشريع جدا مهمة. أيضا موضوع اللجنة الملكية وفلسفة اللجنة الملكية وأهداف الإصلاح واللا مركزية جدا مهم. فبيشرفني يكون معي الأستاذ عمرو النوايسة، مدير التنفيذي لمركز الحياة راصد. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا.
1: مساء الخير نجود، مساء الخير دكتور، مساء الخير للمستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة وهذا المنبر الذي نعتز فيه دوما.
0: نعم، أهلا وسهلا فيك. وأكيد الدكتور عبد الله جبارة، حضرتك عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأيضا المدير العام لمؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية بما تقدمه من مشاريع وبرامج تخص التحديث السياسي. فأهلا وسهلا فيك، شرفتنا.
2: أهلا وسهلا فيك ستي، ومساء خير على جميع المستمعين الإذاعة الأم اللي بنعتز فيها دائما، الإذاعة الأردنية.
0: يعني راصد دائما تحليلاتكم، وبتصدروا لنا دائما بيانات، بتناقشوا لمناقشات النواب حول مشروع قانون الإدارة المحلية. أيضا من خلال عضو بلجنة الإدارة المحلية كان في هناك مواقف واضحة بجوهر الإصلاح، توسيع المشاركة الشعبية. اليوم الإدارة المحلية مش بس بلديات، مش مجالس، مش محافظات، لا، بنحكي عن تفاصيل قريبة جدا من حياة المواطن وأهم ساحات المشاركة في صناعة القرار. إقرار قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بنشوف أسئلة، شو تغير؟ المواطن ممكن أنه يكون أكثر قدرة على التأثير، القانون ممكن يعزز صلاحيات المجالس المنتخبة، أم أعاد توزيع الأدوار بين الجهاز التنفيذي وبين المجلس المنتخب؟ هل نحن أمام خطوة جديدة لترسيخ اللامركزية؟ شو التغييرات اللي ممكن تضعف المشاركة الشعبية؟ حلقة نقاشية مع فلسفة الإصلاح السياسي، وقراءة أيضا رقابية مع ضيفينا المكرمين. بدنا نبدأ ممكن من خلال متابعة راصد أستاذ عمرو للنقاشات النيابية، أبرز القضايا اللي شغلت النواب اليوم بخصوص هذا القانون بالذات.
1: مساء الخير مرة أخرى سيدتي، ومساء الخير مرة أخرى لكل من يستمع لهذه الإذاعة. الحقيقة أن قانون الإدارة المحلية، إذا ما بدأنا الحديث به، نتحدث عن فلسفة جديدة للتنمية المحلية الموجودة في الأردن. هذه الفلسفة قائمة على أن الخدمة يجب أن تتطور، الخدمة يجب أن تتحسن، الإدارة المحلية يجب أن تكون هي الأساس في تقديم الخدمات للمواطنين. اليوم لا يمكن الحديث عن إدارة محلية دون وجود مساءلة حقيقية، دون وجود صلاحيات كافية، وبذات السياق دون وجود أدوار واضحة للجميع. نحن في الأردن، لأكون يعني أتحدث بهذا المصطلح بالعامية، موضوع الفزعة بلحظة من اللحظات أصبح يربك.
0: نعم.
1: بعض المؤسسات التي تعمل بهذا السياق. اليوم إذا نتحدث عن الإدارة المحلية، نتحدث عن مجلسين واضحات، مجلس اسمه المجلس البلدي ومجلس اسمه المجلس المحافظة. بغض النظر عن آلية التشكيل، عن آلية الاختيار، نعم، بغض النظر عن كل التفاصيل، ماذا يريد المواطن؟ وهنا أتحدث بلسان المواطن، نعم، لا بلساني.
0: نعم.
1: المواطن يريد خدمة، يريد تقليل من البيروقراطية التي تكون على مستوى هذه المجالس، يريد أن يحصل على إجراءاته وخدماته دون أن يكون له معرفة في البلدية أو في مجلس المحافظة، دون أن يكون له واسطة، دون أن يمارس سياسة خلف الأبواب المغلقة. هذا المواطن ماذا يريد اليوم؟ للأسف النقاش الذي انصب خلال الأسبوعين الماضيين سواء داخل مجلس النواب أو خارج مجلس النواب أرهقنا الدولة الأردنية بأننا نتراجع عن الديمقراطية، نتراجع عن التمثيل الشعبي، وكأن الدولة الأردنية عادت إلى ما قبل 89. هذا كلام حقيقة وأتحدث فيه بشكل صريح. اليوم التراجع عن الديمقراطية هو لا يمكن أن نسميه تراجع بقدر ما يمكن أن نسميه، مع أنني في راصد أؤمن بأن الانتخاب هو الحق الأول للمواطنين وهو أساس التمثيل الشعبي للمواطن، ولكن اليوم لنضع الأمور في سياقها الطبيعي، المعطيات اللي موجودة لدينا تجربة من 10 سنوات سواء على مستوى مجلس المحافظة، ولدينا تجربة من 140 سنة من المجالس البلدية. من 140 سنة، من 1880 لدينا أو 81 لدينا مجالس بلدية. فبالتالي اليوم خلينا نوقف ونحكي بعقل الدولة كيف لازم نفكر. صناع القرار اليوم ومجلس النواب ومجلس الأعيان، الناشطين، الخبراء، اللجنة الملكية، الكل عم بتفق أنه اليوم الأولوية الموجودة والهدف الأسمى اللي بدنا نوصل إليه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تحسين التنمية المحلية على مستوى المحافظات وعلى مستوى كل المناطق نجود، وليس محافظة على حساب محافظة أخرى. فبالتالي خلينا نسمع المواطن شو بيقول،
0: شو بيحكي.
1: الحقيقة أننا أصدرنا في راصد الشهر الماضي دراسة، المواطن اليوم يريد الخدمة ولا يهمه الشكل. تعيين، انتخاب، جبت لي رئيس بلدية معين، جبت لي رئيس بلدية منتخب، جبت لي عضو مجلس محافظة معين، عضو مجلس محافظة منتخب، أنا بالآخر بدي خدمة. أنا كمواطن بسيط بدي خدمة موجودة على المستوى اللي أنا بعيش فيه، المستوى المحلي. ولكن اليوم إذا كان لدينا تحسين للخدمات، تحسين لنوعية الخدمات، وكانت بشكل الانتخاب بشكل يمكن نسميه اللي هو جزء من الديمقراطية، ليست كل الديمقراطية هي صندوق الاقتراع، بجزء من الديمقراطية يكون جيد، لا بأس في ذلك، ولكن لابد أن نطور هذه التجربة، أن نحسنها، أن نضع المعايير الأساسية لتقييمها خلال المستقبل القادم. هذا القانون عدل اليوم، ولكن هل كمان 4 سنين سنحتاج إلى تعديله؟ هل سنجد هناك عقبات تواجه التطبيق ولا لا؟ فهذا كلام يجب النغوص فيه خلال الفترة القادمة
0: لما يتم تنفيذ، يعني يدخل حيز التنفيذ
1: ويتم الانتخاب للمجالس البلدية وتشكيل مجالس محافظات، ونشوف
0: شوف الأداء
1: وين أصبنا وين أخطأنا. فكرة اليوم أني أنساق بكل بساطة حول بعض الآراء، بعض الأشخاص المتكسبين من القانون اللي كان نافذ، أنا مش معها، لأنه اليوم سواء هؤلاء الأشخاص أو غيرهم، بالتالي اليوم أنا بحكي بتنمية محلية. تنمية محلية بتحتاج تفاصيل واسعة، بتحتاج ناس يقعدوا على الطاولة يقرروا وناس ينفذ، ماشي، وسائل، يكون في عندي نظام مساءلة واضح، نظام رقابة واضح، ومحاسبية واضح للجميع بلا استثناء.
0: فعلا فلسفة اليوم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بما يتعلق بشأن الإدارة المحلية، اليوم نتحدث عن هذه الفلسفة وشو يعني المشكلة الأساسية اللي فعلا جاء هذا القانون أو هذا التشريع الجديد لحتى يعالجها.
2: يعني شكرا لسؤالك أختي نجود. توصيات لجنة الإدارة المحلية أو فلسفة اللجنة الملكية لتحديد المنظومة السياسية جاءت ضمن السياق لكتاب التكليف السامي، وكان من أولى أولوياته أو أسمى سطوره توسيع قاعة المشاركة الشعبية والانتقال السلس في عدة محاور، منها الانتخاب، منها المشاركة الشعبية، وانبثقت عنها 6 لجان، وإحنا اليوم نحكي عن
0: الإدارة المحلية.
2: وكانت هناك لجنة معنية بوضع توصيات وليس قانون. التوصيات قامت على فكرة الإدارة المحلية أو الفكرة العامة للإدارة المحلية، هي بأن يجب أن تكون أداة تنمية خدمية وسياسية في آن واحد، في الوقت اللي إحنا اليوم ظهر عنا أحزاب، ظهر في عنا مشاركة حزبية سياسية ضمن البرامج اللي تمتلكها هاي الأحزاب، فكانت هاي الفلسفة تحويل أداة تنموية خدمية
0: نعم.
2: وسياسية في آن واحد، واعتمدت على 9 مرتكزات لجنة الإدارة المحلية، منها
0: نعم.
2: المساءلة، منها الشفافية، المشاركة الشعبية، الحوكمة الرشيدة، برضو لا سيما مشاركة الشباب
0: نعم.
2: والمرأة، وهذا كان نعم. واضح من التوصيات، وتحديد الأولويات التنمية اللي هي أهم بند أو أهم مرتكز تركز عليه إذا بدنا نحكي إدارة محلية برمتها، لا سيما استقلالية الإدارات المحلية في البلديات.
0: نعم.
2: اليوم إذا بدنا نوضح، لما نحكي لا مركزية مش هدف إحنا نوصله، دائما بحكيها هي أداة للوصول إلى مرحلة حكم محلي.
0: نعم.
2: وإحنا بخلال حلقتنا راح نحكي كيف عرضنا في توصيات اللجنة المحلية خلال 3 دورات لوين نعم. إحنا بدنا نوصل، اللي هي مجالس الأقاليم.
0: نعم.
2: وراح أوضح في كيف بدها تكون مجالس الأقاليم، وإن شاء الله إحنا نصل هذا الموضوع. اليوم لجنة الإدارة المحلية راجعت 121 تشريع مرتبط بمنظومة الإدارة المحلية، وهي عدة، وهي جزء متكامل في موضوع الإدارة المحلية. اليوم المشكلة مش فقط مشكلة في السطور أو بالقانون فقط، بل هي هندسة القرار المحلي في البلديات والمحافظات
0: ما بعد القانون.
2: نعم.
0: نعم.
2: اليوم في عندنا مشكلة، احنا بدنا إذا بدنا نحكي في تراجع أو في عدم وجود أو ما يطمح إليه الأردنيين في محافظة المملكة، يعني في عدة أسباب، لكن الإشي اللي غائب كان في المرحلة الماضية هي أداة الرقابة بشكل فعال على البلديات.
0: جدا مهم فعلا.
2: اليوم أنا بشوف، يمكن أخوي عمر عم بشوف، إحنا عم نركز على مجالس المحافظات أكثر من المجالس البلدية. أنا بعي تماما أنه مجلس المحافظات هو اللي بقر وبرسم السياسات
0: نعم.
2: وبرسم البرامج التنموية داخل حدود المحافظات، لكن البلدية دائما وعلى مر التاريخ، ليس فقط في الأردن، هي المدرسة الأولى والحاضنة الأولى للديمقراطية والتنمية.
0: فعلا فعلا.
2: فحتى تاريخيا من يعني قبل البرلمان، وذكرها أخوي عمر، يعني إحنا من 1881 إن كان أول
0: نعم.
2: البلدية،
0: مجالس بلدية نعم.
2: فهي الحاضنة والمدرسة الأولى. بالعكس، يعني إحنا حاليا بحاجة إلى تجويد، وأنا بثني على اللي حكى أخوي ببداية حديثه. إحنا نتطلع اليوم كيف بدنا نشوف شكل محافظاتنا، لأنه صح. بالنهاية التطوير والتحديث هي من سمات الشعوب، والأردن
0: نعم.
2: دائما كان في مقدمة هاي الدول اللي بتسابق عشان تقدم التحديث والتطوير، لكن يكمن اليوم إحنا نطلع عليه كيف بده يكون التطبيق.
0: ما
2: بدناش نضلنا نحكي
0: نعم.
2: إنه هاي تجربة جديدة. نعم، تجربة جديدة، وأكون صريح ومنصف، يعني حتى هاي التجربة راح يشوبها أشياء، يعني طبيعي بأي دولة بالعالم راح يكون في عقبات،
0: ما في شيء كامل فعلا، لازم نجرب علشان نكتشف إيش في أخطاء.
2: ما بدنا نهدم اللي نبنى سابقا
0: صح.
2: ونعيد الكرة، نبني من أول وجديد، لأنه راح نكون بحلقة مفرغة، راح نضلنا نبدأ من المربع الأول، وإحنا بغنى عن هذا، خصوصا إنه دخلنا في مئوية ثانية، خلصنا مئوية التأسيس ودخلنا في مئوية التعزيز.
0: نعم.
2: ونستبشر خير يعني.
0: إن شاء الله، أكيد يعني بجهودكم اليوم وبجهود شباب هالوطن. اليوم أستاذ عمر، من زاوية الرقابة، اليوم القانون وسع ولا قلص مساحة المشاركة الشعبية؟ تفضلت مع إنه أنت يعني من خلال حديثك إنه اليوم يعني المواطن ما بهمه هذا منتخب ولا معين، بده إنه الخدمة أو نوعية الخدمة المقدمة.
1: صحيح.
0: نعم.
1: يعني خلينا نفسر القانون بطريقة مختلفة، وكيف
0: نعم.
1: إجا هذا القانون، وشو العمدان اللي بنى عليها هذا
0: نعم.
1: القانون. أول عمود هو عمود المشاركة الشعبية، وهذا العمود تم وضع مجموعة من المدامك أو
0: نعم.
1: الأساسات
0: أساسات نعم.
1: داخل نص القانون.

0: ولكن يبقى نص إلى أن يتم التطبيق.
1: نعم.
0: أول مدماك اللي هو الحفاظ على المشاركة الشعبية في اختيار رؤساء البلديات.
1: نعم.
0: وأعضاء مجالس البلدية بشكل منخفض بشكل منفصل أسف. بالنسبة للمجالس المحافظات تم تغيير شكل مجلس المحافظة.
1: نعم.
0: ولم يتم إلغاءه، بحيث أصبح مجلس المحافظة يتم اختيار مجموع من الأشخاص. نعم. المنتخبين بالأصل.
1: نعم.
0: من مجموعة من القطاعات من ضمنهم البلديات.
1: جميل.
0: وهذا يعني سمعنا خلال الفترة الماضية أنه مجلس المحافظة سيتمركز بالقصبة وسيكون هو مختص فقط بالقصبة وما إلى ذلك. أعتقد هذا الكلام
1: غير دقيق
0: ولا يمكن.
1: نعم.
0: يعني تعميمه على كل الأردن، لأنه كل بلديات المملكة ستكون ممثلة في مجالس المحافظات بما فيها إربد والمفرق التي تمتلك 19-18 بلدية، سيكون جميع الرؤساء موجودين داخل مجالس المحافظات، فبالتالي أنت جبت من كل الناس المنتخبين والقطاعات. النقطة الثانية في المشاركة الشعبية وهي المهمة، في عنا مجموعة من الشغلات. أولا صار في شيء اسمه جلسات استماع.
1: نعم.
0: شو يعني جلسات استماع؟ يعني المجلس البلدي بين كل فترة وفترة، وهذا في القانون نص.
1: نعم.
0: عليه مش.
1: نعم.
0: يعني أنا والله نظام بده ينفذه ولا ما بده ينفذه، اللي ما بده ينسجم مع نص هاي المادة.
1: نعم.
0: هو بكل بساطة بخالف القانون.
1: نعم.
0: بخالف القانون، لا يخالف نظام أو تعليمات،
1: يخالف القانون.
0: جلسات. نعم. استماع مع المواطنين، واحد. اثنين، صار في عندي لجان أحياء، وسيكون هناك نظام خاص للجان الأحياء. كل حي فيه له لجنة، هاي اللجنة مشكلة من 1-2-3-4 من الأشخاص الموجودين، بيوصلوا المعطيات المحتياجات. نعم. لهذا الحي للعضو المجلس البلدي اللي بيمثلهم، ومن ثم يتصل الى خطه البلديه.
1: نعم.
0: لخطه
1: بلدي.
0: البلديه في.
1: نعم.
0: البدايه. طيب النقطه الثالثه، بث كل جلسات مجالس البلديه لايف على الفيسبوك زي ما احنا طالعين الان لايف.
1: نعم.
0: بدات تكون مبثوثه، وهذا اجباري.
1: نعم.
0: هذا اجباري
1: لكل بلديه.
0: أربعة، المواطن بيقول لك طب أنا كيف أعرف موازنة البلدية، شو صرفوا شو ما صرفوا. أنا صار في عندي كل 3 أشهر تقرير بتم تسليمه من المجلس البلدي، بتم رفعه وبنتشر على السوشيال ميديا وبنتشر على الموقع الإلكتروني البلدية.
1: نعم.
0: وهذا الإشي لازم إجباري يصير.
1: نعم.
0: مجبر عليه. طيب زمان كنا نحكي وزارة الإدارة المحلية والله يا عمي بتخلي الموازنة عندها 6 أشهر و7 أشهر و8 أشهر وتنتهي السنة. وما بتم الموافقة عليها، فبالتالي البلدية ما بتقدر تصرف شيء. صارت مشروع القانون أعتقد كان شهر اللي بعثت الحكومة.
1: نعم.
0: إنه خلال شهر إذا ما ردت الوزارة الموازنة نافذة.
1: نافذة.
0: اللجنة أعتقد سوتها 3 أشهر، إنه خلال 3 أشهر إذا ما وافقت الوزارة تعتبر نافذة وإنت البلدية تقدر وتروح وتشتغل. طيب طبعا في جزء مهم من المشاركة الشعبية بهذا السياق، إنه اليوم أنا المدير التنفيذي، إحنا كنا نفوت يا جماعة على رئيس البلدية وبجوز كل الموجودين أو المستمعين فاتوا على رئيس البلدية، ما تقدر توصله من كمية الناس الموجودة اللي بدها خدمات بشكل مباشر.
1: نعم.
0: تمام، أنا هذا الشخص موجود بس مش موجود لحتى يركب سين ويتبع دوام موظف ويتبع كذا، في تفاصيل.
1: نعم.
0: معينة ما لازم يدخل فيها الرئيس.
1: صح.
0: انت موقعك كمير او كعمدة.
1: نعم.
0: موجود في البلدية شوي لازم يكون منسجم مع وزن المكان اللي انت موجود فيه.
1: نعم.
0: بمعنى انه اليوم الصلاحيات اللي راحت من رئيس البلدية والخاصة انتقلت للمدير التنفيذي وهي صلاحيات بسيطة
1: جداً.
0: جدا.
1: نعم.
0: وبصراحة الصلاحيات التي تم اضافتها للقانون الجديد.
1: نعم.
0: هي اعلى بكثير.
1: نعم.
0: للرئيس البلدية. يعني الناس اللي كانت تحكي انه رئيس البلدية نزعوا منه صلاحياته وضعوها للمدير التنفيذي، اعتقد اليوم القانون الذي اقره مجلس الاعيان يوم الاثنين.
1: نعم.
0: زاد من صلاحيات رئيس البلدية ولم يقللها سواء عددا كما نوعا.
1: نوعا.
0: لا رئيس البلدية. فالمشاركة الشعبية موجودة على كل المستويات.
1: واضحة.
0: تراجعنا. نعم. بموضوع انه انتخاب مجالس المحافظات بشكل شعبي، ولكن التشكيل اليوم قد يكون له دور في تعزيز. ما هو مجلس محافظة لما وجد قبل 10 سنين، وبتذكر جزء كنا نشتغل مع بعض انا والدكتور عبد الله.
1: نعم.
0: آنذاك على هذا الموضوع بالذات.
1: نعم. نعم سبحان الله.
0: الهدف.
1: نعم.
0: منه هو التنمية. هو تحسين الخدمات، هو الاستثمار.
1: نعم.
0: هو إيجاد فرص عمل، هو وليس الهدف منه أني أصير بين قوسين

0: زين ارجع بعد ورا المجلس التنفيذي اذا بدهم هون شيء اذا بدهم هون شيء اعطيهم هاي الموازنه. لا صح. هاي موازنه للاستثمار للقطاع لاني اعزز من التنميه المحليه اللي موجوده.
1: نعم.
0: وبعدين انا بدي اصير في هذا القانون صار في عندي تعاون وتنسيق بين البلديات نفسها وبين مجالس المحافظات.
1: نعم.
0: يعني بيجي مجلس الكرك مجلس محافظه الكرك مع الطفيله بتوافقوا انه انا من موازنتي جزء من موازنتي جزء تعال خلينا نعمل هذا المشروع الاستثماري مع بعضنا.
1: نعم.
0: بعض
1: ائتلافات. نعم.
0: وفي نقاط كثير بهذا القانون تقدر
1: نركز عليها
0: بهذا الاطار. نعم. والمشاركه الشعبيه بلا ادنى شك. نعم. واليوم برضه مؤسسات المجتمع المدني اصبحت. نعم. جزء من. نعم. هذا القانون جزء بالنص.
1: نعم.
0: وليس جزء بالفعل اللاحق.
1: نعم.
0: لأنه اليوم كمؤسسات مجتمع مدني مجبر المجلس البلدي يقعد معك ويستمع إليك. زمان كان حلم من الأحلام إنه أوف بدنا نقعد مع مؤسسات. لا اليوم صار في جزء أساسي وأصيل من اللقاءات اللي بده ينفذها المجلس
1: يكون مع مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالمنطقة.
0: هو مع مؤسسات المجتمع المدني الخاصة
1: بالمنطقة. نعم. بنفس يعني زاوية المشاركة الشعبية والانتخاب اليوم. الانتخاب اليوم ممكن نعتبره جوهر الإدارة المحلية كشق أول من السؤال. الشق الآخر القانون حافظ على الدور الحقيقي للمجالس المنتخبة وإنه أنا المواطن تقدر تقول له إنه أنت انتخبت مجلس فعلا عنده صلاحية إنه يتخذ قرار.
2: يعني بالبداية إذا بدنا نحكي عن المشاركة الشعبية.
1: نعم.
2: أنا بشوف القانون البلديات.
1: نعم.
2: في وضعه الحالي أكثر من جيد.
1: نعم.
2: طبعا بحاجة إلى دائما تجويد.
1: نعم.
2: لكن
1: أكيد.
2: أخذ أكون منصف.
1: نعم.
2: أخذ من توصيات اللجنة الملكية كثير من.
1: نعم.
2: البنود في قانون البلديات.
1: نعم.
2: منها التشكيل الائتلافات ضمن الحدود المحافظات وهذا ما كان موجود. الاستثمار صار يسمح للبلدية أنه برضو تعمل شركة.
1: نعم.
2: شركات هذه الأشياء بتساهم في عملية أو دفع عجلة التنمية.
1: صحيح.
2: لقدام وكثير من البنود. لكن في مجالس المحافظات أنا أعتقد أنه كان لأنه كانت توصيات اللجنة الملكية.
1: نعم.
2: يكون انتخاب.
1: نعم.
2: مجالس المحافظات هي حتى بالقانون الحالي اللي أقر يعني ما اختلفت عن السابق.
1: نعم.
2: لكن اختلفت في موضوع أنه صار كامل تعيين.
1: نعم. أنه آلية بس أنه الأشخاص الموجودين
2: بالضبط هسا هي من خلفيات منتخبة طبعا من خلفيات.
1: نعم.
2: منتخبة.
1: نعم.
2: لكن هسا في عندك أنت بعض المحافظات على سبيل المثال مثلا.
1: نعم.
2: رئيس جمعية المزارعين بده يكون ممثل. طب في محافظات.
1: نعم.
2: ما كل يعني كل محافظة المزارعين لا بيكون عددهم جدا قليل هل.
1: نعم.
2: هذا ممثل يعني.
1: نعم.
2: كان من الأجدر يكون مثلا إذا كان في تعيين يكون 50 مناصفة على سبيل.
1: نعم.
2: المثال 50% معين و50% منتخب.
1: نعم.
2: لأنه دائما المنتخب هو أقوى هو ممثل عن الشعب ممثل عن إرادة الشعبية طبعا.
1: نعم.
2: هسه في عنا يعني أخطاء في اختيارات إحنا بدنا نحكي لكن إحنا كمان الانتخابات دائما نحكيها أنا وعمر زمان يعني هي صارت إرث مكتسب إحنا شعب منحب الانتخابات يعني من زمان وإحنا بالمدارس بننتقل الجامعة.
1: نعم.
2: فالانتخابات هي اللي بتفرز
1: فمن حتى الانتخاب مرات إذا كانت مثلا أنا بختار مرشح على أسس مش منطقية لأنه ابن عائلته
2: ومنطقته
1: ابن عمي برضو أنا بفرز شخص برضو لا يلبي احتياجات المنطقة
2: اللي بالمنتخب.
1: نعم.
2: المنتخب تقدر تحاسبه تقدر تسأله. أما المعين يعني صعب مين بده يعني كأنا مش
1: فازو
2: ما بقدر أسأله يعني.
1: نعم. نعم.
2: ويمكن عمر لأنه شغله بالانتخابات بيعرف هاي التفصيلة فهون. نعم. بكمن الخلاف في مجالس المحافظات.
1: نعم. هاي
2: وكان من الأولى إذا بدك يكون مجالس المحافظات بهذا الشكل اللي أقر عليه القانون لا لأنه ما تغير على جوهره في بنوده القانون لا وسع المجالس المحلية.
1: نعم.
2: اللي هي بتمشي انت على الرؤية الملكية توسيع قاعة المشاركة الشعبية لتشمل أطراف الأطراف ويكون لهم صوت لأنه انت اليوم بتحكي مش فقط على يعني بتحكي عن شريحة واسعة بتحكي عن ذوي إعاقة بتحكي عن أطفال بتحكي البلدية معنية أو عتماس مباشر يومي مع المواطنين ضمن حدود المحافظة.
1: نعم.
2: وفي محافظات عندنا مثلا إربد فيها 22-23 بلدية داخل المحافظة.
1: نعم.
2: تشكيل الائتلافات هو بعتقد مهم اليوم.
1: نعم.
2: لكن إذا طبق بالشكل الصحيح لأنه موازنة هاي البلدية مع موازنة هذه البلدية بتقدر تعمل إحنا بنسميها ميجا بروجكتس.
1: نعم.
2: مشاريع ضخمة بتساعد في التنمية، تخفيف البطالة، ممكن حسب طبيعة المحافظة فعلا. انتقالا هذا لقدام للحكين الأقليم، ولما أنا حكيت عن مجال انتقالا لمجالس الأقليم بعد 3 دورات، إحنا ما بنحكي جغرافيا الأقليم بل تنمويا. يعني أنا عندي محافظات متباعدة جغرافيا لكن تمتاز أو الصبغة الأساسية لها على السياحة على سبيل المثال.
1: نعم.
2: فهذه المحافظات بتكون ضمن إقليم سياحي وذلك زراعي وصناعي. نعم. فهون إحنا إذا وصلنا هاي المرحلة
1: أعطيتنا هيك أمل يعني نتفاعل إن نوصل لهالمسميات يا رب.
2: شغلة. نعم. بدها إرادة وبدها فعلا. تطبيق قانون، لكن إحنا كمان يمكن الناس متخوفة، وإحنا طبيعتنا في مؤسسات المجتمع المدني إنه قانون الإدارة المحلية ما كان خلال 10 سنين السابقة ما كان في استقرار تشريعي، يعني كان كل فترة يتغير يتعدل. فإحنا بنأمل إنه هذا القانون، إحنا ما بدنا نوصل لمرحلة يقر هذا القانون بعد 4 سنين نحكي تجربة والله مجالس المحافظات فشلت.
1: نعم.
2: لأنه ما تعلمنا من الدروس السابقة ما بنينا عليها.
1: نعم. إن شاء الله ربي هيك نكون أمام قانون يلبي
2: إن شاء الله
1: الاحتياجات. اليوم المواطن بيقدر أنه يحاسب اللي انتخبه فعليا وبيعرف مين المسؤول، مثلا إذا كان في هناك قرار محلي بيعرف مين المسؤول عن هذا القرار
0: بلا أدنى شك. المواطن يستطيع أن يحاسب من انتخبه.
1: نعم.
0: وأيضا المجلس البلدي يستطيع أن يحاسب الجهاز التنفيذي.
1: جميل.
0: نعم. زمان كان في عندي خلط بالمشهد، بمعنى
1: نعم.
0: المجلس البلدي بقر استراتيجية وبرسم سياسات وبنفس الوقت هو جزء من عملية التنفيذ.
1: نعم.
0: اليوم لا، التنفيذ صار جزء من المهام الموكولة للإدارة التنفيذية الموجودة في البلدية.
1: نعم.
0: فبالتالي إذا لم تستطع هذه الإدارة التنفيذية أن تقوم بالواجبات الموكولة إليها، فبالتالي المجلس البلدي يستطيع أن يحاسبها.
1: نعم. جميل.
0: إضافة لذلك لدينا ما يسمى بلجنة التقييم والمتابعة، هاي لأول مرة في على مستوى مؤسسات الدولة الأردنية بتم وضع مثل هاي اللجنة.
1: نعم.
0: وهاي اللجنة مشكلة من منتخبين من أعضاء المجلس البلدي.
1: نعم.
0: ومن معينين إضافة إلى هندسة البلدية.
2: وهي أداة الرقابة اللي حكيت عنها كانت مفقودة.
0: هاي مفقودة. اليوم القانون. نعم. عالج هذا الموضوع ووضع أداة الرقابة. بس نعم. هاي مش بس رقابة، هاي متابعة ورقابة.
2: صحيح.
0: بمعنى
1: في مساءلة بعدين.
0: نعم. 100%. نعم. أنا عندي كل أسبوعين لازم تجتمع هاي اللجنة.
1: جميل.
0: ويرأسها رئيس المجلس البلدي.
1: نعم.
0: أوكي.
1: هل هون ممكن يعني لو بدأ أخذها مثلا من ناحية إحنا محلي إنه صار في شغل.
0: صار في شغل، والأهم صار في تطوير.
1: نعم.
0: بشكل.
1: نعم.
0: بهيكل الإدارة المحلية. اللي موجود
1: فعلا.
0: اليوم احنا ذهبنا شوي وأخذونا البعض في حديثهم إلى زوايا احنا ما لازم نوصل إليها، ولكن اليوم في شغل. أقول لك إنه هذا القانون عبارة عن كتاب منزل؟ لا طبعا. في شو في راح يكون في عوائق، في تحديات، في بعض التعديلات راح نحتاج لها، راح يكون في عنا تفاصيل مرتبطة بالمجلس البلدي ومجلس المحافظة يتم الرجوع إليها. بس اليوم الرقابة والمساءلة صارت واضحة. صار في عندي إدارة تنفيذية براقبها مجلس بلدي، مجلس بلدي براقبه وزارة محلية، وأنا اليوم صح مؤسسة أهلية وفق المادة من قانون الإدارة المحلية إنه هاي البلدية مؤسسة أهلية، بس مؤسسة أهلية الموجودة هي ليست منفصلة تماما عن جسم الدولة الأردنية.
1: نعم. نعم.
0: لأنه في إلها بالآخر دعم من الحكومة. نعم. من الموازنة، من الخزينة. أيضا اليوم إذا أنا صفة في عندي مجموعة من المشاريع، اليوم في عندي 3 ركائز أساسية، عندي رؤية تحديث اقتصادي، وعندي رؤية لتحديث الإدارة العامة، وعندي تحديث سياسي. طيب مين عمود التوازن اللي بده يشتغل فيه؟ الحكومة. الحكومة بدها تشتغل على موضوع فكرة البلديات أيضا إنها تنسجم مع ما وضع في هذه الرؤى 3.
1: نعم.
0: سواء على مستوى التحديث السياسي أو اقتصادي أو حتى إدارة عامة. أيضا بموضوع الرقابة والمساءلة، من المهم اليوم إنه أنا اليوم المواطن اللي بده يسائل ما بده يسائل فقط من انتخب، هو لما يسائل بسائل حتى الإدارة التنفيذية، لأن
1: نعم.
0: مسائلته للمجلس المنتخب بالنسبة له كمواطن راح تنعكس على الإدارة التنفيذية.
1: نعم.
0: اليوم أنا عندي رسم للسياسات العامة على مستوى المجلس البلدي وتنفيذها عند الإدارة التنفيذية. أيضا في موضوع مجلس المحافظة صار في عليه تعديل. مجلس المحافظة سابقا كان يقرر السياسات، يقرر الخطط.
1: نعم.
0: يقرر الاستراتيجيات فقط.
1: نعم.
0: إقرار. اليوم لا، في القانون الجديد صار معد ومناقش ومقر. في القانون الجديد المحافظة. صار يساعد في الإعداد
1: نعم
0: والإقرار والمناقشة والإقرار,
1: والإقرار
0: مع المجلس التنفيذي في الخطط, وهذا نعم. عد الجديد في هذا القانون
1: نعم. نعم.
0: فبالتالي اليوم أنا رفعت من سوية مجلس المحافظة اللي هو بالأصل سيكون منه رؤساء البلديات المنتخبة
1: نعم.
0: على مستوى المحافظة. فبالتالي اليوم خلينا ننظر للموضوع, بديش أروح بناحية أحكي عن مدينة وردية إحنا عايشين فيها ومدينة فاضلة ومش عارف شو نعم. لا إحنا في عنا في عنا مشاكل, خلينا نعمل أول نقطة لحل المشكلة إنه نتفق إنه في مشكلة. في عنا مشكلة في إدارة محلية, نعم عنا مشكلة في إدارة محلية, في ممارسات سابقة خلت المواطن الأردني للأسف
1: ما في
0: يبتعد عن ما في هاي المؤسسات, نعم في مشكلة في هذا الإطار
1: نعم.
0: فلازم يتم معالجته, عولج بالنص ولكن هذا ليس كافي
1: نعم.
0: المعالجة الحقيقية بالتطبيق,
1: بالتطبيق
0: بالرقابة
1: نعم.
0: بالمتابعة. اليوم في نقطة كثير مهمة, اليوم أنا في عندي أنظمة راح تصدر عن هذا القانون, هاي الأنظمة اليوم آلية إصدار الأنظمة كيف نعم. بدها تكون الإجراءات اللي بدها تصير لإصدار هذه الأنظمة
1: نعم.
0: تكون هل هي أنظمة واقعية, لأن النظام جزء من عملية التشريع الأردني والنظام نعم. هو اللي بده يفصل ما سكت
1: تطبيق.
0: عنه القانون
1: نعم.
0: داخل قانون الإدارة المحلية, فبالتالي برضو الأنظمة جزء من الإجراءات المهمة. واليوم المواطن الأردني خلينا كمان نكون أكثر صراحة, المواطن الأردني ما بدي أقول أنه بتحمل مسؤولية, ولكن في علينا مسؤولية أنه اليوم نختار لرئيس البلدية
1: نعم.
0: نختار عضو مجلس البلدية
1: نعم.
0: نتابع عمل البلدية. اليوم الحكومة مطالب منها أنها تكون خدمات رقمية أكثر, يكون محاسبية أكثر, تفاعل أكثر مع المواطنين. ما ورد في القانون أن تسعى لتطبيقه بحذافيره دون الانتقاص من أي مادة موجودة في هذا القانون.
1: نعم إن شاء الله. اليوم ما زلت بموضوع الفصل, اليوم الفصل بين الدور السياسي ولا التنموي أو التنفيذي ممكن صحيح. إنه يعني ينجح بدون ما إنه يضعف دور المجلس المنتخب, ومين اللي بيمتلك القرار النهائي في القضايا المحلية؟
2: عشان أكون واضح, إحنا في اللجنة الملكية بلجنة نعم. الإدارة المحلية, يعني اللجنة رسمت الخط الفاصل بين المجلس التنفيذي والمجلس المنتخب
1: نعم.
2: بحيث أنه المجلس البلدي المنتخب هو يرسم السياسات ويراقب ويشرف
1: نعم.
2: والمجلس التنفيذي هو عليه زمام أمور التنفيذ
1: نعم.
2: لكن يمكن أنا ما عندي مشكلة كان بالبداية أول ما طلعت موضوع المدير التنفيذي منتخب معين من الوزارة أو معين من رئيس بديع, لكن عولجت
1: نعم.
2: لاحقا وتوضحت المشكلة. اليوم مش بجهاز التنفيذي, اليوم عندنا التخوف بأنه القوة التنفيذية تصبح بديلا عن التمثيل التشريعي اللي هو المنتخب. احنا بدناش ياخد, يعني بالنهاية هم مكملين لبعض يعني
1: نعم.
2: هم حلقتين متوائمات يعني
1: نعم.
2: لازم يكملوا بعض, ما في حدا
1: أعلى من الثاني,
2: هذا برسم وبخطط وبيعطي للجهاز التنفيذي
1: نعم.
2: ينفذ, والجهاز التنفيذي هو قادر إذا كان قادر على التنفيذ إذا كانت ضمن الأولويات. لكن إحنا كمان عندنا مشكلة سابقا, أنا أتمنى بالمرحلة القادمة كان عندنا برضو مشكلة غير المشاكل اللي حكاهم أخوي عمر, عندنا مشكلة بتحديد الأولويات في المحافظات. إحنا دائما بنحكي مشاكلنا واحدة في المحافظات لكن اختلاف أولوياتها. فإحنا لما نيجي نقر, أنا يعني كان بحكي دائما لو في خطة استجابة محلية في دليل احتياجات, نعم في دليل احتياجات, لكن الفترة الماضية ما كنا ماشيين على دليل الاحتياجات بشكل المطلوب. لو كانت خطة استجابة محلية وخلي خصوصي إن عندك مجالس محلية ومجالس بلدية هي تحط الأولويات. أنا عندي مشكلة مياه بتيجي قبل التعليم, فبالتالي هي
1: الأولوية.
2: مين اللي صاحب سؤالك
1: القرار النهائي, القرار يعني مين بيمتلك القرار النهائي في القضايا المحلية؟
2: بالطبع المجلس البلدي لأنه
1: نعم.
2: هو
1: الأقرب أو على التماس مباشر
2: على سلطة في الهرمية في
1: نعم.
2: في البلدية. لا تنسي أنه كمان البلديات الكبرى بوقع على عاتقها أو ضمن حدودها هي مناطق كبيرة
1: نعم.
2: فالجهاز التنفيذي كمان
1: نعم.
2: بيختلف من بلدية لبلدية شو الموازنة, شو
1: نعم.
2: الموارد الموجودة عنده. يعني انت اليوم تحكي, اذا بدنا نحكي انتخابات صلاحيات وموارد. الانتخاب بيعطي شرعية، الصلاحيات بتعطي قدرة على تسيير القرار، والموارد هي القدرة على تنفيذ القرار. فإذا الثلاثة كان فيهم نقص، مش راح تنجح العملية التنموية اللي احنا بنأمل فيها. في خدمات لكن يمكن لا ترتقي لأنها تكون خدمات. واليوم احنا بدنا نطلع من القالب اللي

0: مؤسسات المجتمع المدني، اليوم مؤسسات المجتمع المدني أسرع وصولا للمواطن خصوصي بالأطراف.
1: ممكن
0: فإذا كانت المشاركة
1: الثقة، ممكن الثقة لأنه شوي المواطن أنه أي إشي حكومي أي إشي لا لا لا ما بدنا.
0: فإذا كانت المشاركة للمواطن أو الفرد ومؤسسات الدولة هي علاقة أساسية، فعلاقة مؤسسات المجتمع المدني مع هذين القطبين هي علاقة عضوية، يعني
1: بتكون أنت وسيط
0: ما تتجزأ يعني بالضبط. وللأمانة احنا بنشوف بشغلنا في انفتاح، يعني احنا بنشتغل مع بلديات وبنشتغل مع وزارات، لكن كمان بدنا يكون اكثر، لانه كمان بنشوف احنا ثقة المواطن او بسمع اكثر لانه بنبسط له المفهوم
1: وبتسمعوه
0: وبنسمعه.
1: ما هي يعني هاي جزئية مهمة برضو بنفس الموضوع اليوم من منظور رقابي، مشكلة تضارب الصلاحيات وين ممكن تظهر تضارب الصلاحيات؟
2: انا بعتقد
1: واذا اختلفوا مين بحسن
2: مشكلة تضارب الصلاحيات اللي قصدك فيها بين المدير التنفيذي والمجلس البلدي. أنا لا أعتقد أنه راح يكون في عنا تضارب الصلاحيات، بقدر راح يكون في عنا في بداية الأمر ضعف بآلية التطبيق، بمعنى مش عارف كل واحد وين حدوده، مش عارف أنا في كان في عندي حق مكتسب اليوم تنازلت شوي عن حقي، أنا ما كان في عندي حق صار في عندي جزء من حقي، طب إذا صار في عندي هذا الإجراء مين بده يتخذ هذا القرار؟ بالآخر نتفق تماما أنه المجلس المنتخب أو المجلس البلدي هو صاحب الولاية، هو صاحب القرار النهائي، ولا يمكن للإدارة التنفيذية أن تقوم بأي مهمة أو أي شيء تنفذه على الميدان بدون موافقة للمجلس المنتخب. فبالتالي صاحب الولاية وصاحب القرار هو المجلس البلدي. إذا صار في اختلاف بالمشهد، المجلس البلدي اليوم ما عجب المدير التنفيذي قادر أنه يرفع للوزارة، حتى آلية اختيار المدير التنفيذي اللي موجودة الأخيرة صارت عبارة عن مسابقة، مسابقة بهيئة الخدمة والإدارة العامة، يتقدم لها ناس، يتم اختيار 3 أشخاص، ال3 أشخاص الأخيرين بتم مقابلتهم، بتم مين الأفضل، بتم وضعه بهذا المكان، لا مجلس منتخب
0: مفاضل يعني.
2: لا مجلس بلدي بيختار، ولا وزارة بتختار، ولا وزير بيختار، ولا حكومة بيختار، مسابقة مثل أي مكان من
1: حيادي
2: نسميه
0: زي الأمين العام
2: زي رئيس كذا زي رئيس بنفس التفصيل المدير التنفيذي. فأنت رفعت برضه من قيمة المعنوية، أنت ما وصلت لهذا المكان وما تعبت للوصول لهذا المكان إلا لأنه أنت بدك تشتغل. فأنت شغلك مش أنه أنت تحط العراقيل أمام مجلس المنتخب، وشغلك مش أنه أنت تحكي كل شيء للمجلس المنتخب، لأنه في عليك تقييم، في عليك رقابة، إذا في عضو ولا عضوين في مجلس المنتخب عاجبك عاجبهم شغلك، الباقيين قد لا يكون مش عاجبهم شغلك، فبالتالي بدك تأخذ حذرك بهذا الموضوع. آلية المدير التنفيذي اللي موجود اليوم كل شهر برفع تقرير للمجلس البلدي، أنا عملت خلال هذا الأسبوع
1: مجبر
2: خلال هذا الشهر 1 2 3 4، أنا ما عملت كذا لأنه كان عندي 1 2 3 4 والمجلس البلدي صاحب القرار باتخاذ القرار المناسب لهذا الكلام. طيب أنا صار عندي مشكلة مع وزارة المياه على سبيل المثال، المجلس البلدي هو اللي بتواصل مع وزارة المياه، الرئيس الرئيس هو اللي بتواصل. أنا لا ما رفعت من ما بدي اسميها قيمة، بس ما رفعت من مستوى التنفيذي حطيته فوق المنتخب انه هو اللي سوى كل شيء،
1: لا
2: انا في عندي مجلس منتخب وعندي رئيس هو صاحب الصلاحية والولاية بالتواصل مع الاخرين والتنسيق وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات والتواصل مع الوزارات وما الى ذلك، وهو العضو في مجلس المحافظة. مجلس المحافظة برضه هو صاحب القرار الاخير على مستوى المحافظة، بوضع الاستراتيجيات، خطط التنمية المحلية، وحتى صلاحياته بوضع الاستراتيجيات وإقرارها أعلى من المجلس التنفيذي.
0: مجلس المحافظة هي الهيئة العليا للإدارة
2: الهيئة العليا في أو السلطة العليا للإدارة المحلية موجودة على مستوى المحافظة. على مستوى البلديات المجلس.
1: نحكي بمحور جدا مهم، المال أو الاستقلال المالي. بلش معك دكتور عبد الله بموضوع إنه أكيد ما في لا مركزية حقيقية بدون استقلال مالي، مين بملك الجزء الأكبر من أو مثلا من يملك المال هو اللي بملك الجزء الأكبر من القرار، والقانون أعطى المجالس كأنه مثلا في موارد نعم. او مثلا حتى تمارس مثلا كمان صلاحيات. فبدنا نحكي بهاي جزئيه
0: يعني انا قبل ما اجاوب
1: المال او الاستقلال المالي
0: بدنا نخلينا نفسر المفاهيم بمعنيها نعم. وبشكل نعم. مبسط عشان اخواننا المستمعين يعرفوا نعم. يعني اذا احنا نحكي دائما لا مركزيه هي سياسه وهي اول شيء بلشنا فيه باللجنه الملكيه نعم.

0: كانت هي تفويض ما بين المركز والأطراف. لا،
1: نعم.
0: هي إذا ما كانت تفويض كامل،
1: نعم،
0: وإحنا حطينا بدل تفويض نقل،
1: نعم،
0: صلاحيات، نقل صلاحيات أو تفويض كامل الصلاحيات بين المركز والأطراف.
1: نعم.
0: بالنسبة للاستقلال المالي، لا يوجد لا مركزية دون استقلال مالي، عشان لأنه من الصعوبة أنه يظل المورد المالي للبلدية،
1: نعم،
0: مركزيا، وأي شيء بده ينصرف أو يتاخذ للبلدية
1: ترجع لمركز.
0: إذن إحنا ظلينا مركزية وليس لا مركزية.
1: نعم.
0: الإشي الثاني، إذا بدنا نحكي عن المجلس، سواء المحافظة أو سواء مجلس البلدي، المجلس هو معني بأنه يكون يعرف الميزة التنافسية تاعت منطقته أو محافظته،
1: نعم،
0: الميزة النسبية تاعت فرص الاستثمار، إيش الاقتصاد محافظته، طالما إحنا بنحكي عن رؤية تحديث اقتصادي برضه.
1: نعم.
0: أيضا،
1: نعم.
0: ويعمل البلديات أو مجلس المحافظة تعمل مع القطاع الخاص، لأنه ما بزبط كمجلس بلدي أو مجلس محافظة أنا أستنى فقط الموازنة وبعدين أعيد تقسيمها بناء على الأولويات اللي عندي. لا، أنا برضو أنا بدي أزيد مواردي يعني.
1: نعم.
0: بالنهاية إحنا عندنا كمان تجارب للأمانة بالأردن، في أكم من بلدية اشتغلت وعملت شغل ممتاز في مناطقها.
1: نعم.
0: في تغذية عنا، المفروض أنه يكون في تغذية راجعة، اللي هي تثقيف من البلدية لبلدية، اللي هي بنسميها الممارسات الفضلة، حتى
1: لا.
0: في دول عربية، وإحنا راجعنا صح. أكثر من 6 دول
1: لا.
0: أجنبية وعربية في موضوع الإدارة المحلية تتشابه في الخصوصية الأردنية. فمثلا على سبيل المثال حضر على بالي مثال، مثلا في أغادير،
1: لا.
0: رئيس بلدية أغادير هو رئيس الوزراء.
1: مم.
0: فهو عنده منصبين، فهي
1: نعم.
0: لكن في عندهم قانون مطبق بالشكل الصحيح، تسيير الأعمال موجود.
1: نعم.
0: يعني إذا أنا الرئيس مش موجود، مش معقول أنا معامل فيه ما تمشي ما
1: صح.
0: تتوقع الأتمتة صحيح بالقانون بالقانون الحالي المقر، برضو الموضوع الأتمتة والانفتاح التكنولوجي بالبلديات يعني جدا مهم. فمن ناحية اللامركزية المالية، إذا ما كان في استقلالية مالية،
1: نعم،
0: ما في عندك موضوع لا مركزي.
1: لا مركزي، هم
0: نرجع الإدارية بتيجي مناصفة، بس المالية لا، ما
1: لازم
0: بزبط.
1: تكون مستقلة
0: ولكن
1: تمام.
0: حلها وكانت من توصياتنا مثلا إفراد موازنات المحافظات منفصلة، بنك تنمية المدن والقرى محافظ لكل محافظة.
1: نعم.
0: برضو النقطة اللي حكينا فيها بالبداية اللي هي الموازنة، إنه بعد شهر بيقدر يصرف. كان إحنا الموازنة هي كمان من أكبر العوائق للمحافظات.
1: نعم.
0: تنقر بعد 3 أشهر ينزل بحسابه، تخلص السنة وهو مش عامل إشي كمشاريع.
1: نعم. يعني اليوم أستاذ عمر، مين براقب الإنفاق المحلي؟ يعني كيف بدنا إنه نضمن إنه اللامركزية ما تتحول لصلاحيات بدون موارد؟
2: ما في صلاحيات دون مساءلة.
1: نعم.
2: ما في كل العالم لا يوجد صلاحيات والمساعدة ومراقبة. أنا بالآخر حتى المصاري اللي بدها تقدمها الحكومة للبلديات هي ضريبتي وضريبتك، إحنا اللي بندفعها، فبالتالي أعطيتها لبلدية سين ولا صاد بدك تراقبها مجبر، لأنه أنت اقتطعت مني وأعطيتها لبلدية معينة على هذا المستوى، فبالتالي بدك تراقب وتشوف هل تم تطبيقها بالطريقة الصحيحة ولا وين راحت المصاري، حتى نكون كثير صريحين مع بعض.
1: نعم.
2: فأنا الاستقلال المالي مع وجاهة ما تفضل به الدكتور عبدالله، الاستقلال المالي بحاجة أيضا لإرادة حقيقية لدى بعض المجالس المنتخبة، وهنا لا أعمم،
1: نعم،
2: أن يكون تحصيل الإيرادات على المستوى البلدي مناسب لحجم البلدية.
1: نعم.
2: بس لا تقول لي أنا إيراداتك اللي بتوصل لازم 10 مليون أنت موصل منها 100,000 وبتقولي والله الحكومة مش بعطيتنا استقلال مالي وإداري.
1: صح.
2: شو هذا؟
1: صح.
2: أنا بالآخر بدك تشتغل شغلك خذ استقلالية مالية وإدارية.
1: نعم.
2: أنا لا أدافع لا عن حكومة ولا عن بلدية.
1: نعم.
2: أنا أدافع عن المواطن الأردني،
1: المواطن
2: اللي بده بالآخر يكون في عنده بدفع ضريبة، بدفع مسقفات، بدفع بدل تعبيد طرق، بدفع بدفع بدفع، بده يكون عنده خدمة.
1: في خدمة.
2: لا بدي أنا بالآخر المواطن الطبيعي بقول لك يا عمي أنا لا بدي أفهم شو يعني استقلال مالي ولا إداري، ولا بدي هاي التفاصيل،
1: ما بدي أغوص
2: بهاي التفاصيل، أنا في عندي خدمة بفهم استخدامها. في عندي بنية تحتية، في عندي خدمات معينة، في عندي طرق، في عندي تعبيد، في عندي أودي أولادي وبناتي على المدرسة بطريقة محترمة، حقوق الأساسية بدي إياها، لأن أنا عم بدفع حقها. فبالتالي فكرة إنه والله استقلال مالي وإداري وما أروح عليهم وما أراقبهم وأسحب ديوان المحاسب من هناك وأخلي الكل يسوي الكل، كل الناس خير وبركة، كل مجالس منتخبة من أحسن الناس، ولكن بالآخر ما بتعرف شو بصير من بعض هالممارسات. نعم. اللي ممكن تكون موجودة. وخلينا نروح نكون أكثر صراحة، في مجالس محافظات كان عندهم موازنات تم توزيعها بين الأعضاء بالمحاصصة. يا جماعة إحنا كمان بالأردن مش الرفاهية البلد المالي المقتدر اللي بوزع بس مشان والله العضو الفلاني أخذ له هالقد والعضو الفلاني أخذ لمنطقته مشان خدمة معينة. تمام. طب ما في والله في بعض المؤسسات اللي تم بناها والله لم يستفاد منها،
1: ما لها داعي فعلا.
2: ما في سواء يعني بالآخر هي فكرتي أنا كيف أحط الأولويات أمامي وأنا لا أهاجم أحد هنا.
1: نعم.
2: أنا بدي المصلحة العامة للمواطن. نعم. في ناس بتغلط وخير الخطائين التوابين صح؟
1: نعم.
2: إحنا بالآخر يا جماعة في ناس غلطت خلص تمام أوكي تعال المرة الجاي مشان ما يصير هذا الغلط لازم نعمل 1 2 3 4. لازم أمشي على دليل الاحتياجات 1 2 3 4. لازم يكون في عندي واضح أولويات منطقتي الاقتصادية، أولويات منطقتي الاجتماعية، أولويات منطقتي شو عندي الداتا اللي موجودة لهاي المحافظة مشان بناء عليه أنا أحط معايير الأداء اللي بدي أشتغل عليها.
1: نعم.
2: نقطة أول السطر بس
0: فعلا. يعني بالنهاية هو الفيصل مش بس القانون، هو
2: تطبيق القانون
0: والممارسة الحقيقية
1: أيضاً.
0: تنضبط الانضباط داخل البلدية ومجالس المحافظة حتى المجالس المحلية. وأنا بعتقد أنه إذا فعلت المجالس المحلية بالشكل الصحيح إحنا رح ننتقل في كثير مرحلة متقدمة من اللي إحنا بنعمل فيه وبوقت سريع. لكن كمان الاختيار إحنا يعول كمان علينا، أنا ما بدي جلد الذات مرات كويس.
1: نعم.
0: اختياراتنا لازم تكون بناء على وعي، حتى شكل مثلا مشاركة الأحزاب مش واضحة كيف بدها تكون.
1: نعم.
0: اليوم ما طرقنا يمكن بحديثنا على الشهادة العلمية.
1: نعم.
0: أنا كنت معه وهي توصية من لجنة الإدارة المحلية.
1: نعم.
0: أنذاك مهمة. ليش؟ لأنه صار عليها كثير حكي أنه لا وهي تراجع عن الديمقراطية. نعم. أنا أختلف، يمكن إذا بدنا نحكي موضوع انتخاب ماشي هي حق، لكن
1: نعم.
0: أنت اليوم عم تحكي عن خدمات، بتحكي عن تنمية، لازم تكون أنت على قدر واعي. ما بحكي أنا اللي دارس هو أفضل، لا في ناس كثير
1: أنه
0: ما تحت لهم الظروف أنه يدرس.
1: صح.
0: لكن إحنا بنطلع لقدام.
1: نعم.
0: يعني كمان بدك انت يعني بدنا نوصل تبني بالمرحله القادمه على اللي انت بنيته، مش نضلنا نهدر ونرجع
1: للجديده فعلا
0: المرحله الاولى.
1: نعم. انا بدي احكي بجزئيه ممكن يعني سريعا، احنا الوقت بداهمنا، بس حابب نحكي جزئيه المراه والشباب. نعم. مشاركه المراه
2: بهذا القانون.
1: نعم.
2: يعني بجزء اللجنه في البدايه عملت لا تزيد عن 30%.
1: نعم.
0: 30% على الاقل
2: كانت توصيه اللجنه بان يكون لا تزيد عن 30%.
1: نعم.
2: وعلى خلاف ما ورد في مشروع القانون كان.
1: نعم.
2: لا يقل عن 30%. وتم اصدار بيان من قبل مركز الحياه راصد ومجموعه من مؤسسات المجتمع المدني في المنتدى الاردني للتعاون والتنميه اللي بنفخر ان الدكتور جزء منه.
1: نعم.
2: وايضا تم معالجه هذا المشهد في الجلسه النهائيه لمجلس النواب، وعادت الماده لتكون 30% على الاقل.
1: نعم.
2: اليوم الامراه ستكون اما نائب للرئيس او مساعد للرئيس او ان شاء الله تكون هي الرئيس على المستوى البلدي، وهذا الكلام ايضا ينطبق في مجلس المحافظه. على مستوى المراه اصبح كانت جزء من عمليه الفئات اللي يجب.
1: نعم.
2: المناقشة معها أثناء إعداد الموازنات. على مستوى الشباب صار في عندنا 3 شباب تحت 35 في مجلس المحافظة. على مستوى الشباب للأسف أن مجلس النواب ساهم في رفع أو عودة سن الترشح 25. إلى 25 عاما.
1: نعم.
2: بعد أن كان 22 عام، وللأسف أن مجلس النواب حرم مجموعة من الشباب بأن يخوضوا هذه التجربة، وكنا قد أيضا أصدرنا بالتعاون مع المؤسسات بيان حول هذا، وأن يكون العمر هو 22 حتى أحضر الشباب للمستقبل. وأنا متأكد أنه العمر 22 مش هو اللي نقدر نقول عنه العمر ما بيقدر يخدم، لا هو العمر اللي في عنفوان شبابه، اللي عم بيكتسب خبرات، اللي عنده طاقة، اللي اليوم احنا ما نقدر نتعامل مع العمر 22 مثل 22 زمان. صحيح. في الأدوات
1: والتولز منفتحين عن كل شيء،
2: فبالتالي للأسف نحن نتحفظ على فكرة رفع سن الترشح إلى 25 عام.
0: حتى دول الإعاقة بالمجلس كمان ما عززوا، إحنا كانت بالتوصيات.
2: نعم، بس في مقعد في مجلس المحافظة.
0: بس إحنا كان بالبلدية. إحنا كان بالبلدية للأسف. والمحافظة لأنهم متضررين. صحيح. للأمانة. صحيح. شريحة. نعم. مش صغيرة دول الإعاقة.
2: يجب أن يكون ممثل لهم.
1: طبعاً. يكون لها يعني حتى بيئات مهيئة وبيئات دامجة. صحيح. يعني بحاجة إلى هالتفاصيل اليوم.
2: رغم أنه القانون حكى عن بعض الأمور. نعم. التيسيرية، ولأول مرة أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. إلا أنه تمثيلهم كان جزء مهم في داخل المجالس.
1: نعم. تتوقع أنه في ارتفاع بمشاركة الشباب في الانتخابات المحلية المقبلة، ولا راح يكون لسه في فجوة ثقة؟
0: يعني إحنا نأمل أنه يكون، وخلينا نكون متفائلين. نعم. يعني بأنه راح تكون في مشاركة، سواء كان ناخب أو سواء كان مترشح في مجال بالمجالس البلدية، مجالس. نعم. محافظة. نعم. ما في ينزل عليها. نعم. لكن اليوم بدنا نعرف كمان كيف شكل المشاركة، لأنه خليني أكون صريح.
1: نعم.
0: السياسي الأردني حصر السياسة داخل قبة البرلمان.
1: نعم.
0: بالعلم أنه هي، أنا حكيت ببداية حديثي أنه هي المدرسة الأولى. نعم. البلديات هي المدرسة الأولى للديمقراطية والتنمية. فاليوم إحنا بوقع على عاتقنا كمؤسسات مجتمع مدني ومواطنين وأفراد وشباب نرجع الألق للمجالس البلدية. نعم. ونشارك سواء مرشحين، لأنه للأمان اليوم في عنا شباب أردني واعي وعنده على قدر كافي من أنه يحدث نقلة نوعية في محافظاته وفي أحيائه وفي أطراف محافظاته، لأنه منشوف كثير نماذج من بطبيعة عملنا والله للأمانة بيحلوا مشاكل
1: عندهم، حلول أفكار
0: حي أو أفكار. مناطق عندهم من خلال موارد هي موجودة عندهم. صح. يعني مش إنه حدا معطيها. ف يعني إن شاء الله تكون في مشاركة كبيرة
1: إن شاء الله،
0: ويكون ونآمن. نعم. في إنه هذا الشاب اللي قادر ينزل واللي قادر يقنع قاعدته الشعبية وقاعدته الانتخابية وعنده برنامج فعلي بحل مشاكل منطقته، نآمن فيه.
1: إن شاء الله إن شاء الله. اليوم بعد ما يدخل القانون حيز التنفيذ، شو اللي راح تراقبه راصد؟
2: كثير أشياء والله.
1: شو اللي ما بدنا نراقبه؟
2: أعتقد الإدارة المحلية هي اللبنة الأساسية لقيام أي دولة.
1: نعم.
2: وتطويرها. صحيح. وتطوير مجتمعها.
1: صح.
2: بالتالي اليوم جزء من مسؤوليتنا الوطنية أن نكون موجودين بكل المراحل الإدارة المحلية، بما في ذلك إصدار الأنظمة، بما في ذلك.
1: نعم.
2: إعلان الانتخابات، إجراءات الانتخابية، ما بعد ذلك المجالس المحلية. ونحن في راصد قبل عامين أو ثلاث بدأنا بفكرة مراقبة المجالس المحلية.
1: نعم.
2: مجالس البلدية، مجالس المحافظات، ويكون لنا إطلاق للعديد من البرامج على مستوى المجالس المحلية، لنضع أيضا المواطن أمام قراراته، نضع المواطن أمام التفاصيل الموجودة داخل المجالس المنتخبة على مستوى الإدارة المحلية.
1: نعم.
2: وأيضا هذا جزء من فكرة.
1: نعم.
2: الشفافية اللي إحنا بنسعى لها دوما
1: إن شاء الله. إن شاء الله اليوم القانون اللي تم إقراره بصيغته النهائية بيحقق اللي أرادته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؟
0: سؤال مهم. بيحقق. نعم. بجزء متفاوت، لكن ليس بشكل كامل.
1: نعم نعم. يعني بدي أشكر يعني تركنا الباب مفتوح.
0: فضفاض.
1: أنا صراحة بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب، أتحفتونا اليوم من خلال هذا الحديث. ممكن حتى في كثير ناس سمعنا نورتوا بصيرته إنه طريقة تفكيرنا وحديثنا عن هذا القانون كيف ممكن إنها تكون من خلال خبراتكم، من خلال المشاريع والبرامج اللي بتقوموا فيها سواء براصد أو حتى بمؤسسة مجلسنا، وحضرتك كنت يعني عضو باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. بدي أشكركم أستاذ عمرو النواي، شرفتنا اليوم مدير التنفيذي للراصد، وأكيد الدكتور عبد الله جبارة شرفنا اليوم، وحضرتك عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأيضا يعني المدير العام لمؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية. شكرا لكما. بتمنى مستمعينا نكون موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. أكيد نحيي زميلنا ربيع الصرايري كان رفيقنا بهالمشوار. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: المطالع البدرية في المنازل الرومية، بدر الدين محمد الغزي، الجزء الأول.

0: لا أصدق ما قرأته أيها الراوي.
1: عما تتحدثين؟
0: أتحدث عن كتاب الرحالة والفقيه بدر الدين محمد العامري الغزي الدمشقي.
1: تقصدين ما دونه ووثقه في المطالع البدرية في المنازل الرومية؟
0: صحيح يا بلال.
1: ما قرأت يا شيماء يعتبر عملا أدبيا مميزا ومحكم الوضع.
0: ما أثار إعجابي هو أن هذا العمل يعود بالتاريخ إلى القرن السادس عشر، وأنه كتب بأسلوب يتراوح بين المنثور والمنظوم.
1: وقد تعجبين أكثر عندما تعرفين أن الغزي قد اشتهر بغزارة التأليف، وأنه ترك نحو من 114 مصنفا. جمع ابنه نجم الدين عناوينها في كتاب مفرد سماه فهرس مؤلفات الغزي، وبلغ عدد مؤلفاته وقت رحلته زهاء 70 مؤلفا.
0: فإلى الرحالة بدر الدين الغزي،
1: وإلى مطالعه البدرية
0: ومنازله الرومية.

0: بدر الدين محمد بن رضي الدين بن محمد الغزي العامري الدمشقي أبو البركات، فقيه وعالم بالتفسير والأصول والحديث. ولد في دمشق عام 904 للهجرة، 1499 للميلاد. أخذ العلم عن الشيخ العارف بالله أبي الفتح محمد بن علي الإسكندري المزي، وعلى كثير من شيوخ دمشق، ومنهم والده رضي الدين. رافق والده في رحلته إلى مصر، وأخذ عن كثير من مشايخها، واستجاز له والده من الإمام جلال الدين السيوطي.
1: تصدر الغزي للتدريس والإفتاء والتصنيف، وكان الناس يأتون إليه طلبا للعلم والبركة. كان رحالتنا كريما محسنا، جعل لتلاميذه رواتب وعطايا، وكان لا يأخذ على الفتوى بدلا.

بل سد باب الهدايا مطلقا. في الثاني من شهر شوال من عام 984 للهجرة، 1577 للميلاد، مرض مرضا شديدا، وبعد أسبوعين توفي وشهد جنازته خلق كثير.

0: تعد رحلة الغزي مصدراً مهماً من مصادر التراجم لما احتوته من أسماء علماء وأدباء وأمراء وأعيان التقى بهم خلال رحلته، فقد توغل الرحالة في وصف المواضيع والأماكن والمساجد والعمائر التي مر بها وزارها، بل قد تجدينه يعرج بالحديث إلى تاريخ البناء أو العمارة أو تاريخ فتح مدينة من المدن التي زارها.
1: لقد وجدت أيضا أن الغزي قد انفرد بذكر مواضع كثيرة لم يتطرق إليها غيره من الرحالة الذين قصدوا بلاد الروم كالرحالة ابن بطوطة والخياري وكبريت.
0: لم يشأ الغزي الإفصاح عن السبب الحقيقي الذي دفعه للقيام بهذه الرحلة، غير أنه ألمح إلى أن ثمة عارض حدث له في دمشق الشام اقتضى منه السفر إلى بلاد الروم، وفي موضع آخر يظهر من أن أهداف رحلته رفع مظلمته وشكايته عن عزله من وظيفة دون وجه حق. ولعل كثيرا من الرحالة الذين قصدوا القسطنطينية في تلك الفترة وما بعدها كان مرامهم التظلم إلى السلطان، ومنهم الرحالة الخيارية.

0: الرحالة الأديب يكتب رحلته حيث يبدأ الديباجة بقوله:
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدر البركات، وبمنته تغفر الزلات وتقال العثرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصاحب لواء تحميده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فهذا تعليق أبرزه عون من الله تعالى وتوفيق، قصدت به ضبط موارد الرحلة الرومية وذكر معاهد الوجهة الشمالية والتنويه بأسماء بعض من جمعتنا به الرحلة من الأئمة الشيوخ ذوي التحقيق والرسوخ.
2: وما زال الغزي يسرد ما رآه ويتحدث عن أركان الدولة حتى يصل إلى ملك البرين والبحرين والعراقين وحامي الحرمين الشريفين سليمان الزمان واسكندر العصر الأوان، وهو يعني بكلامه السلطان سليمان خان بن عثمان، ونسمعه يقول فيه:
1: لا زالت شمس ملكه مشرقة الأنوار، والدنيا لابسة من شعار سلطانه حلل الفخار، ولا زالوا هم مقيمين في دولته ميزان العدل بالقسط، متعاضدين متفقين في نصرة الحق وإعلاء كلمته على أحسن نظام، مطرزا حلته بذكر بعض ما فتح الله تعالى به من منثور ومنظوم ومهمات لطيفة من غوامض العلوم، وقد وسمته بالمطالع البدرية في المنازل الرومية. والله تعالى أسأل أن يجعله لوجهه الكريم خالصا، فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، ومؤملا فضله وغفرانه، ومتوكلا في كل أحوال عليه، ومفوضا جميع أموري إليه.

0: ويذكر الرحالة الغزي أنه استخار الله تعالى واستشار من هو أهل للاستشارة في السفر إلى البلاد الرومية قاصدا محل تخت الملك مدينة قسطنطينية،
1: وأخذ في إعداد الأهبة وارتياد الصحبة كما ذكر حتى كمل الاستعداد وحصلت الرحلة والرفق والزاد، وخرج من مدينة دمشق المحروسة

0: عصر يوم الاثنين 18 من شهر رمضان المبارك سنة 36 في صحبة قاضي القضاة ولي الدين. يقول الغزي:
1: وصلت معه إلى الأسعدية والناصرية، وهما بسفح جبل قاسيون من الصالحية، ثم أرسلت معه إلى قرية دمر جماعة من الرفاق والأحمال، وعن لي الرجوع إلى الديار لقضاء مآرب وأشغال. أقول لصحبي حين ساروا: ترفقوا لعلي أرى من بالجناب الممنع، وألثم أرضا ينبت العز تربها، وأسقي ثراها من سحائب أدمعي، وينظر طرفي أين أترك مهجتي، فقد أقسمت ألا تسير غدا معي، وما أنا إن خلفتها متأسف عليها، وقد حلت بأكرم موضعي، ولكن أخاف العمر في البين ينقضي على ما أرى والشمل غير مجمعي، وأرجو إلهي أن يمن بجمعنا قريبا بخير، فهو أكرم من دعي.

0: وصف الغزي وداع الأحباب من الوالدة والأولاد وسائر الأهل وصفا دقيقا، وكان لذلك الوداع موقف مشهود انتشرت فيه الدموع كاللآلئ المنضوضة، فقال:
1: موقف للوداع يثير فيه درر نظمت من الآفاق، كونت مثل وجدنا في اجتماع، وبدت مثل شملنا في افتراق. أسرجت الفوانيس والخيول، وطاشت الألباب، وذهلت العقول من توادع الأحباب، وصبرنا على ما هو أمر من الحين من معالجة شدة البين. ثم ركبت الجواد بعد أن استودعت الله تعالى جميع الأهل والوالد والأولاد، وصحبت معي من الكتب النافعة في الأسفار بعض أجزاء وأسفار.
2: في مسار الرحلة وصل بدر الدين الغزي بعد تعالي الصباح وارتفاع الشمس إلى قرية ابن فرفور دمر، وقد ذكر أنها قرية كبيرة كثيرة الخيرات وافرة الغلات، ونزل بها بمرج لطيف، وقد حف من غالب جوانبه نهر بردة، والذي هو أكبر أنهار الشام وأكثر مددا، بل إنه أصل الأنهار وأوسعها وأسرعها، يسقي ما لا يحصى من القرى ويسد عند كل قرية، ثم يعود كما كان نهرا. وقد استذكر الرحالة ما قيل في هذا النهر واصفا إياه:
1: نهر يسيل كما يذوب نضار، وتدور في أيدي السقاة عقار، فإذا استقام فصارم دام الضبا، وإذا انحنى جنب به فسوار، احمر واخضر النبات بشطه، فكأن ذا خد وذاك عذار.
0: أكاد أجزم أيها الراوي أن رحالتنا قد بالغ في الحديث عن مفارقة الأحباب، وهو لم ينفك عن القول: ولولا الترجي للمحبين لم تكن قلوبهم يوم النوى تعمر الصدر.
2: لكل ما تقدم، فليسمح لنا الأعزاء المستمعين إلى التوقف في هذه اللحظات على أمل اللقاء بكم غدا ومع بدر الدين محمد العامر الغزي الدمشقي في حلقة جديدة،
0: ودائما مع برنامج أدب الرحلات.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.